0: كرة واصلة عن طريق فريمان يلعب كرة بعد ذلك باتجاه قلب الدفاع ريتشارد باتجاه ريم القائد في الجهة اليسرى روبنسون بعد ذلك عودة إلى قلب الدفاع الآن تيمريم يلعب كرة هنا من الجهة اليمنى فريمان السيطرة والاستحواذ في هذه الدقائق الأولى من أحداث شوط المباراة الأول ثلاث مباريات ودية ماضية جمعت المنتخبين هذه المباراة الرسمية الأولى هنا ما بين المنتخبين في هذا المونديال كرة واصلة الجهة اليمنى عن طريق سيرجينيو ديست يلعب كرة بعد ذلك باتجاه ماكيني يحاول فيها ماكيني من الجهة اليمنى دقائق جس النفط هنا في هذه المواجهة كرة واصلة باتجاه ريتشارد بعد ذلك باتجاه تيمريم من الجهة اليسرى روبنسون يتقدم المنتخب الأمريكي عن طريق بوليسيت يتوغل بوليسيت يثرب بوليسيت ولكن الدفاع يتدخل والكرة تعدي بدأت أمريكا تقترب بدأ المنتخب الأمريكي يكشر عن أنيابة عن مخالبة هنا في هذه الدقائق الأولى من أحداث شوط المباراة الأول ضربة ركنية لأصحاب الأرض في هذه المواجهة هل تبتسم الأرض لأصحابها هل تبتسم الأرض
1: علي ساحة المنتخب كورد دوفا لمنتخب الإيفواري 4-1 فقط على المرمى والمباراة الآن في الدقيقة رقم 43 من شوط المباراة الأول عن طريق مسجل هدف الهدف الجميل بالمناسبة نوسا
0: سنياب سل الكرة هنا مرة أخرى لتيمرين في أقصى اليسار أمريكية لا هدوء في هذه الدقائق الأولى كرة طريق بوليسيت ماكيني باتجاه بالوغون هدف المنتخب الأمريكي برصيد 3 أهداف في المونديال طبعا بالوغين يبقى الهدف التاريخي دونافان برصيد 5 أهداف للمنتخب الأمريكي هذه محاولة توغل في داخل المنطقة العرضية تأتي ولكن الصمود يتواصل الثبات بوسني والهجوم أمريكي ولكن النتيجة حتى الآن ما زالت بالتعادل السلبي هنا في هذه المواجهة التنانين تتراجع خوفا من الهجمات الأمريكية الضربة الركنية الآن لمصلحة المنتخب الأمريكي في هذه الدقائق الأولى في هذه الثواني الأولى 5 دقائق مرتين والأحبة متابعينا في كل مكان عبر بين سبورتس هنا في الدور 32 من بطولة كأس العالم ضربة ركنية على يمين فاصل هل نشهد وتشهد هذه الدقائق البداية القوية للمنتخب الأمريكي هنا محاولة الوصول عن طريق الكرات الثابتة كرة ملعوبة عرضية في القائم الأول بالرأس تخلص ثم تعود بعد ذلك مرة أخرى هنا واصلة باتجاه ريتشارد رافائيل كلاوس حكم المواجهة يوقف اللعب على فكرة معلومة على السريع دام اللعب متوقف أمريكا مع الحكام البرازيليين في بطولة كأس العالم لم تحقق أي انتصار هذا 3 حكم برازيلي يقود مباراة لأمريكا في كأس العالم السيد رافائيل كلاوس أمريكا لا تفوز مع الحكام البرازيليين كما ذكرت لديها مع الحكام البرازيليين سجل غير جيد خسارة وتعادل اليوم السيد رافائيل كلاوس يقود أحداث هذه المواجهة هنا ما بين المنتخبين أمريكا 17 على مستوى العالم بينما المنتخب البوسني 64 عالميا البوسنة والهرسك هذه كرة ترجع مرة أخرى واصلة هنا لعناصر المنتخب الأمريكي لمسة بعد ذلك في الجهة اليمنى سيرجينيو ديست لاعب نادي برشلونة سابقا كرة تمر من أمام إلى خارج الملعب ترسل طويلة الكرة عالية باتجاه بالوغن تغطية موجودة للمنتخب البوسني الآن ما زالت المحاولة هنا الجهة اليسرى لكن أيضا التغطية من جانبي ماكيني في اللقطة الماضية لاعب نادي اليوفي في مباراة الدولية رقم 70 12 هدف مع منتخب أمريكا يبقى الهدف التاريخي طبعا النجم التاريخي دونوفان ب 57 هدف كرة في محاولة لمسة للأمام دونوفان هو مايكل جوردن كرة القدم نعم في أو مايكل جوردن المنتخب الأمريكي لكرة القدم نعم برصيد 57 هدف بالنسبة لدونوفان بينما بوتشيتينيو أمامنا على الصورة كان غاضبا بعد الخسارة من أمام المنتخب التركي المباراة الأخيرة كرة في نص الملعب مدرب كبير مدرب معروف تجارب عديدة خاصة في البريمير ليج بالنسبة لبوتشيتينيو كرة في نص الملعب فيها مرور جميل بعد ذلك صافرة موجودة وخطأ. شوف المنتخب الأمريكي حتى الآن الأفضل الأكثر سيطرة هنا في هذه الدقائق الأولى. كرة واصلة تتمرر الآن باتجاه بوليسيت في صناعة الفارق لإحداث التغيير. يتقدم لمسة باتجاه روبينسون. روبينسون واحد على واحد يضطر بعد ذلك للعودة طريق مغلق. بوليسيت هنا في وسط ملعب المباراة كرة تتهيأ عن طريق قلب الدفاع ريتشارد تمرين مرة أخرى حاولت مزالت. شوف التراجع منتخب البوسني يعود للخلف يعتمد على التحولات الهجومية. كرة واصلة في الجهة اليمنى لمسة على طريق سيرجيو ديس لكن أيضا التغطية موجودة تعود مرة أخرى. هنا يريد أن أيضا يسجل ردة فعل لأنه هنالك بعض لا أقول كل الصحافة لكن بعض الصحافة الأمريكية سخرت من منتخب البوسنة. التصريحات كانت طبعا موجودة. الفريق الذي لا يرغب في مواجهة أمريكا قالوا عن منتخب البوسنة بينما هذه الكرة في محاولة مرت إلى خارج الملعب إلى تماس رمية جانبية. هذا هو بارباريس لم يرد على تلك التصريحات حافظ على هجوعه حافظ على تركيزه مع منتخب بلاده المنتخب البوسني السيد سيرجي بارباريس الذي يبحث بكل تأكيد عن وصول تاريخي إلى دور 16. سيكون إنجاز هو الأكبر وهو الأضخم في تاريخ المنتخب البوسني. سعيد كولاشينابس يلعب كرة باتجاه تشيكو في وسط ملعب المباراة. يا سلام على الاستلام يا سلام على الانطلاقة لمسة باتجاه بالاغون الكرة من اليمين هنا سقوط بعد ذلك كرة مرت إلى خارج الملعب تحولت إلى ضربة مرمى في اللقطة الماضية. هذا هو جهة اليمنى انطلاقة كانت موجودة عن طريق تيلمان لكن كرة تيلمان تعدي إلى خارج الملعب ضربة مرمى. كرة الآن تلعب طويلة هذه خطيرة يسلم على الكنترول التصويبة تأتي قوية. الله يا الله على كرة في منتهى الخطورة ضاعت ترجع مرة أخرى. يتواصل التهديد البوسني الآن من جهة اليسار لكن أيضا تأتي موجودة من أمامي آلا بيغوفيتش. على الأمريكان الحذر من هذا الاسم لكن أي لعبة وأي كرة. تزيكو في اللقطة الماضية نزلها استلمها ثم بعد ذلك تصويبة تأتي قوية من ديمتروفيتش ولكن حارس المرمى ينجح في الاختبار الأول ينجح في التهديد الأول. فريس في اللقطة الماضية وكرة تعدي إلى ضربة ركنية. خطورتهم نقطة قوتهم هي الكرات الثابتة هي الكرات العالية. أي رأس تعلو أي رأس تضرب أي رأس ترتقي أي رأس تقفز أي رأس تحلق. هنا في سان فرانسيسكو محاولة الوصول للمنتخب البوسني في هذه اللحظات في الدقيقة العاشرة. أكيد المستهدف الأول هو تزيكو أفضل ضاربي الرأس في تشكيلة المنتخب البوسني هو المستهدف الأول. هنا في هذه اللحظات كرة من ملعوبة أرضية خطيرة الله ما سالت ولكن فريز ينقذ المنتخب الأمريكي مرة أخرى. ينقذ المنتخب الأمريكي كرة مقوسة لافة بشكل ممتاز ولكن حارس المرمى تدخل رائع جدا مات فريز. ترجع المحاولة تيم هاورد هو الحارس الأعلى أو الحارس الأفضل في تاريخ أمريكا والأكثر تصديات في تاريخ المونديال بينما كرة واصلة هنا في نص الملعب تتهيأ مرة أخرى. بدأ المنتخب البوسني الآن يدخل أجواء المباراة بشكل أكبر لكن أيضا كرة بعد ذلك واصلة سهلة باتجاه حارس المرمى مات فريز. تصدي الأول أكيد أدخل أجواء المباراة. يلعب في نادي نيويورك سيتي مباراة الدولية رقم 18 مع المنتخب الأمريكي. كرة واصلة هنا تمرين روبينسون من اليسار دائما يلعب كرة باتجاه بالاغون لكن أيضا التغطية موجودة. بداية رائعة لهذه المواجهة بداية واعدة بداية مبشرة. شوف الكرة العرضية المقوسة آلا بيغوفيتش لفها لف اللقطة الماضية لكن أيضا مات فريز على طول يتألق. كرة واصلة هنا إلى أقصى جهة اليسار تمريرة طويلة باتجاه روبينسون تغطية وعودة من جانب ديديتش تمرم ديمترو يضغط ثم العودة من جانب قلب الدفاع تشبع ذلك يعيد كرة دفع نادي كريستال بالاس في البريمير ليج. هذا هو ثلاثة أهداف في 38 مباراة دولية مع المنتخب الأمريكي بالنسبة لريتشارد. تعويل على بوليسيتش على بالاغون، اعتماد أيضا على أحد لاعبي الخبرة في نص الملعب ماكيني لاعب نادي ونجم نادي اليوفي ريتشارد الآن في الجهة اليمنى، لمسة بعد ذلك واصلة، هذه الكرة تصل باتجاه سيرجينيو ديست. المنتخب البوسني الآن بدأ يتراجع لكن يدافع من مناطق عالية. كرة في الجهة اليسرى باتجاه بوليسيتش، بوليسيتش مرت قدم بوليسيتش من أقصى اليسار، ما زال يحاول فيها ثم العودة إلى وسط الملعب. تصل كرة باتجاه ريتشارد، يتقدم يلعب كرة في اليمين دائما سيرجينيو، مر عدى سيرجينيو، صافرة موجودة، رافائيل كلاوس هنا يشير لوجود خطأ لمصلحة المنتخب الأمريكي. اليوم مباراة رقم 41 لأمريكا في تاريخ مشاركاتها في المونديال، 11 انتصار 8 تعادلات 21 خسارة، سجلت 48 واستقبلت 70، هذه هي الأرقام بالنسبة للمنتخب الأمريكي هنا في تاريخ مشاركاتهم في كأس العالم. يبحثون عن كسر عقدة الخروج من الأدوار الأولى. ضربة حرة، كرة ثابتة، يعلو الصوت، يعلو الصوت الأمريكي الآن. كرة ملعوبة عرضية إلى منطقة الجزاء، تتخلص ثم تعود، محاولة ما زالت هنا في الجهة اليمنى، تيلمان لمسة ممتازة، ماكيني مشاها من اليمين في انتظار العرضية، تأتي العرضية، الله على كرة بالاغون لكنه يخطئ الطريق. غريب الكرة الماضية، هذا هو بالاغون مهاتم موناكو، 11 هدف مع المنتخب الأمريكي، صوب لكن كرة جات بعيدة، تعامل معها بطريقة غير سليمة في اللقطة الأخيرة. ردة الفعل هنا الجماهير الأمريكية، كرة القدم ليست هي اللعبة الشعبية الأولى لكن بدأت في ازدياد كبير في الفترة الأخيرة، ازدادت الشعبية وتغيرت الأحوال هنا في كرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد وصول النجوم الكبار ميسي مع ميامي وغيرهم أيضا من النجوم والأسماء. هنا في سان فرانسيسكو ظهور طاغي للجماهير الأمريكية، طبيعي جدا أصحاب الأرض هنا في هذه الأمسية، كرة واصلة مساء هنالك في سان فرانسيسكو صباحا، بينما كرة تصل بعد ذلك سالة باتجاه حارس المرمى، حربة كانت موجودة عن طريقية سيرجينيو ديست. شوف اللامركزية أيضا من جرب على عناصر المنتخب الأمريكي، سيرجينيو الجناح الأيمن شفناه كرأس حربة صريح في اللقطة الماضية لكن خروج سليم، خروج سلس في الجهة اليسرى على بيغوبيتش، مرت الكرة من أمامه إلى تماس، تلعب الكرة السريعة بالوغن، بالولان مهاجم موناكو، تغطية موجودة من أمامه ثم كرة مر تعدي إلى خارج الملعب، مستعجل شوف بوتشيتينيو مستعجل، رجع الكرة بسرعة يريد التقدم، يبحث عن هدف أول، كرة في نص الملعب، فوارق التصنيف، فوارق القيمة السوقية لصالح المنتخب الأمريكي، بينما هذه محاولة بالاغون يتوغل داخل المنطقة لكن أيضا التغطية موجودة، الدفاع يتدخل والكرة تعدي إلى خارج الملعب. نعم مرت إلى تماس، مرت إلى جانبية، إنفانتينو يتابع يراقب هنا في سان فرانسيسكو مع ابتسامة وحديث في هذه اللحظات. كرة إلى تماس من الجهة اليمنى، فريمان على تنفيذ التماس، عودة بعد ذلك باتجاه ريتشارد يلعب كرة مرة أخرى، تيم ريم يتقدم فيها، تيم ريم ثم عودة باتجاه حارس المرمى، هذا هو فريس. فريمان في اليمين يلعب كرة بعد ذلك ممتازة، فيها انطلاقة، فيها مساحة، فيها محاولة، فيها توغل، فيها عرضية، الله يا الله يا الله كيف مرت، يا الله كيف ضاعت الكرة الماضية إلى خارج الملعب، تحولت إلى ركنية. شوف الاختراق الذي تم من الجهة اليمنى، هل كان متسللا؟ هل كان متسللا ماكيني؟ يبدو أن الكرة جاءت سليمة هنا، الكرة العرضية هنا، التعلق من جانب فصل وكرة تعدي إلى ركنية، يبدو أن الركنية الثالثة الآن. ضربة مرمى، ضربة مرمى اصطدمت في روبنسون، ضربة مرمى ليست ركنية. نعم للمنتخب البوسني. السلام إن شاء الله. سلامات لحارس المرمى الذي يسقط الآن، حارس منتخب البوسنة. مباراة رقم 30 نيكولا فاسيل صاحب 30 سنة تمر وتعدي هذه الدقائق الأولى. أمامنا على الصورة السيد بارباريس سيرجي هنا في واحدة من المواجهات الصعبة للسيد بارباريس من أمام أصحاب الأرض، أصحاب الجمهور، المنتخب الأمريكي في أرضه يريد أن يتقدم أكثر. أعتقد أنه خروج أمريكا في هذا الدور أكيد سيعتبر فشل كبير بالنسبة للمنتخب الأمريكي من بطولة كأس العالم، خروجها من أمام من؟ من أمام المصنف رقم 64 عالميا، من أمام فريق أو منتخب يفوق المنتخب الأمريكي على مستوى التصنيف وحتى على مستوى القيمة السوقية، قيمة السوقية الإجمالية للمنتخب الأمريكي أساسين واحتياطيا أيضا 234 مليون يورو، بينما البوسنة والهرسك فقط 100 مليون يورو للمنتخب البوسني. البوسنة والهرسك معا 100 مليون. نعم ضربة مرمى 20 دقيقة يا أحبة متابعينا مشاهدينا في كل مكان هنا في هذه المواجهة، تمر وتعدي، نتيجة حتى الآن ما زالت سلبية. كرة واصلة هنا في نص الملعب في محاولة، بعد ذلك الصافرة موجودة، خطأ يحتسب لي على المنتخب. التعادلات حتى الآن سلبية في الدور 32. الفائز من هذه المباراة سيقابل بلجيكا، بلجيكا التي عادت في اللحظات الأخيرة، بلجيكا من أمام السنغال في واحدة من أكثر المباريات إثارة على مستوى الدور 32. كرة واصلة هنا في نص الملعب للمنتخب الأمريكي، تعود عن طريق قلب الدفاع ريتشارد، يلعب كرة ماكيني، ماكيني بلمسة سجن استلام، عود بعد ذلك إلى الخلف لأبناء العمسام للمنتخب الأمريكي منتخب الولايات، عودة بعد ذلك باتجاه قلب الدفاع ريتشارد تيمريم القائد بتمريرة ممتازة، هذه خطيرة داخل منطقة الجزاء ما زالت، ولكن أيضا التغطية موجودة والكرة تعدي إلى خارج الملعب، مرت إلى ركنية. تشعر أن أمريكا اقتربت، الهجوم الأمريكي لا يتوقف. إلى متى سيستمر هذا الثبات البوسني؟ البوسنة تتراجع، أمريكا تهاجم، أمريكا كأنها تريد أن تقول الأرض أرضي والمكان مكاني، الأرض أرضي والمكان مكاني. هنا في هذه المواجهة ضربة زاوية للمنتخب الأمريكي، محاولة الوصول، قد يأتي الحل الآن، كرة عرضية ولكن فاصل يتألق. حتى الآن عنوان الدقائق العشرين الأولى تألق حارسي المرمى، تألق حارسي المرمى في أول 21 دقيقة هنا من أحداث هذه المواجهة. كرة باتجاه بالوغون، بالوغون بعد ذلك تغطية موجودة من أمامه على بيغوفيتش، محاولة الخروج، محاولة الصعود بالكرة للأمام، لكن شوف هنا تغطية موجودة ثم بعد ذلك إبعاد من جانب ريتشارد، مرت الكرة إلى خارج الملعب، مرت إلى تماس أحد نجوم المنتخب البوسني سابقا، طبعا حاضر متواجد هنا في هذه المواجهة، نجم نادي روما، نجم اليوفي، من لعب لبرشلونة. كرة فيها التماس، رمية جانبية، لمسة للأمام، تعود مرة أخرى هنا في نص ملعب المباراة لعناصر المنتخب، بيانيتش طبعا، بيانيتش بيانيتش يحضر كل مباريات المنتخب البوسني. كرة واصلة هنا في نص الملعب. تمريرة بعد ذلك في الجهة اليمنى تتهيا عن طريق سيتينيو. لمسة للأمام ممتازة فيها محاولة فيها بعد ذلك تمريرة تصل الكرة باتجاه روبنسون. روبنسون بينية بولي يحاول فيها بوليسيتش ولكنها مرت من أمام بوليسيتش. 88 مباراة 33 هدف لعب ميلان.

مدينة بنان الرياض، رؤية جديدة لحياة متكاملة، مدينة ذكية مستدامة، النادي والمدارس على بعد خطوات، وكل شيء فيها قريب منك، من مراكز تجارية وطبية وإدارية ومساحات خضراء شاسعة، ومع تنوع الفلل والشقق تعيش أسلوب حياة متكامل. بنان الرياض أكثر مما تتصور. من مجموعة طلعت مصطفى تي

من شوط المباراة الأول. بوتشيتينيو في مواجهة بارباريز هنا في سان فرانسيسكو في هذه المواجهة هنا في الدور 32 من بطولة كأس العالم. حتى الآن بعد مرور 25 دقيقة تستطيع القول أن المنتخب الأمريكي هو الأكثر خطورة والأقرب للوصول، لكن البوسنة أيضا عندها بعض المحاولات الخطيرة اللي تألق من خلالها حارس المرمى فاسيل أو حارس المرمى نعم فريز حارس مرمى المنتخب الأمريكي. إذن هنا ترقب وانتظار كبير في هذه الأجواء المثيرة في سان فرانسيسكو. الجماهير الأمريكية تنتظر فرحة أولى هنا من خلال هذه المواجهة. كرة في نص الملعب تتيّر للأمام، ديديتش يتقدم فيها ديديتش، لكن بعد ذلك عودة في وسط ملعب المباراة لعناصر المنتخب البوسني. واصل الكرة باتجاه حارس المرمى، يلعب كرة للأمام هنا من اليمين تيجوبيتش. تيجو يقاتل على كرة تيجو، بعد ذلك يكسب خطأ لصالح المنتخب البوسني على روبنسون. خطأ كان واضح لتيجوبيتش. هذا هو تيجوبيتش، لاعب شاب أيضا 23 عام، هدف في 21 مباراة مع البوسنة. كرة في الجهة اليسرى تلعب على ذلك الطويلة، لكن أيضا تأتي موجودة عادة أمريكية. شوف التدخلات القوية، شوف أيضا الصراعات الثنائية. فريمان يتعرض للإصابة، لكن كرة تتيّم من اليسار. روبنسون عودة باتجاه التمريم، يلعب كرة التمريم هنا، يعود فريمان للمواصلة. تمريم كرة في اليسار باتجاه روبنسون، لكن أيضا التغطية موجودة. ريتشارد بعد ذلك لمسة سيرجينيو، استلام سيرجينيو. ماكيني، حيوية كبيرة لماكيني في وسط الملعب، الأكثر ظهورا والأكثر لمسا للكرة من جانب عناصر المنتخب الأمريكي. بينما كرة ترجع، هل حان الموعد؟ هل حانت اللحظة الأمريكية، لحظة الوصول؟ يستلم على الكنترول في اليسار روبنسون، لكنها مرت من أمامه إلى خارج الملعب. مرت الكرة إلى ضربة مرمى للبوسنة. هذا هو الهدف التاريخي للمنتخب البوسني، إيدن تسيكوب، هدف التاريخي للبوسنة. كرة ملعوبة الآن طويلة، ترجع في نص الملعب، عالية للأمام، لكن أيضا التغطية موجودة ثم تعود. تيمريم ينجح في الصراع الهوائي. ريتشارد يلعب كرة طويلة حائرة دائرة ترجع باتجاه أمامنا. هنا بوليسيتش انطلق، بوليسيتش إلى باراغون أمام المساحة، ينطلق أمام المساحة، يحاول يتوغل، يدخل، يسلم على المرور، وبعد ذلك الصافرة موجودة. حكم أو حكم المباراة لا صافرة، نعم قل شيء في اللقطة الماضية، الصافرة مش موجودة، باراغون أراد أن تكون موجودة. هذه اللقطة، هذه الهربة، تسلل غير موجود. انطلق بالوغون، سقط في منطقة الجزاء، طالب باحتساب ركلة الجزاء، هنا سقوط. هذه هنا المرور، تلامس موجود، لكن هل يرتقي لاحتساب ركلة الجزاء ديديتش؟ من هذه الزاوية أوضح حكم المواجهة كلاوس، يشير إلى استمرار اللعب. حكم المباراة تحدث، لكن شوفونا الجماهير الأمريكية خلاص لا توجد ركلة جزاء، عليكم مواصلة اللعب. رافائيل كلاوس يقول لا شيء،
ديديت خرج منها بسلام، كرة ترسل طويلة الآن هنا في وسط الملعب، ترجع المحاولة بعد ذلك لمسة باتجاه سيرجينيو، تغطية موجودة ثم تعود عن طريق سيرجينيو ديز إلى صافرة. أخطاء أصبحت كثيرة في أرضية الملعب بسبب التدخلات القوية، بسبب الاندفاع البدني الواضح. لا لا، بدنيا البوسنيين أقوى، نعم بدنيا طول قامة وقوة بدنية البوسنيين أكيد يتفوقون على مستوى البدني. هل يحول هذا الرجل المباراة إلى صراع بدني في أرضية الملعب؟ كرة واصلة لعناصر المنتخب البوسني، بعد ذلك تتمرر هنا في الخلف، تمرير الآن باتجاه كاتيتش إلى فاسيل، يلعب كرته راديليتش الضغط العالي من جانب المنتخب الأمريكي، ثم تعود باتجاه بالاغون، خطيرة بالاغون، مار بالاغون، صواب، الله الله، الأرض تبتسم لأهلها، تبتسم لأصحابها، تبتسم للمنتخب الأمريكي، لكن هنالك راية، هنالك حالة تسلل أوفسايد يفسد الفرحة الأمريكية. يا فرحة ما تمت، يا فرحة ما اكتملت. بالاغون متسلل، بالاغون كنت متسللا، بالاغون أي مرور، أي استلام، وأي تصويبة بالقدم الضعيفة على يساري فاسيل، صوب ولكن الهدف يلغى. شوف وصلهم الخبر متأخر، صدمهم الخبر، خبر حكم وقرار حكم المباراة رافائيل كلاوس، لكن هنا المرتدة، هنا السرعة، هنا الانطلاق عن طريق روبينسون، ينطلق هنا من الجهات اليسرى، حلوة المباراة الآن، كرة من اليسار عرضية ولكن أيضا التغطية موجودة والكرة تبعد من جانب الدفاع، تعود لعناصر المنتخب البوسني. إصرار، رغبة، دفاع واضح، المنتخب الأمريكي لا يريد أن يتأخر في الوصول. كرة ترجع بعد ذلك في وسط ملعب المباراة، تتمرر باتجاه تيمرين هنا في وسط الملعب، لمسة في اليمين، سيرجينيو ديست لمسة ممتازة فيها التمريرة، لكن أيضا التغطية موجودة، زيكو والتحولات السريعة، ديميترو سقط. حكم المواجهة سيد رافائيل كلاوس هنا يشير إلى وجود خطأ. صعب جدا جدا جدا أن يبقى المنتخب البوسني في مناطق يدافع بهذه الطريقة بهذا الشكل. حالة التسلل موجودة، بالاغون في اللقطة الماضية أوفسايد، كان واضح كاد أن يسجل هدف الرابع ويقلص الفارق مع الهدف التاريخي دونوفان إلى هدف واحد. صراع كبير في هذا المونديال على المستوى التهديفي، ميسي ومبابي 6 أهداف، 19 ميسي 18 مبابي. كرة ملعوبة الآن طويلة على مستوى تاريخ مشاركات أو على مستوى هدفي المونديال بين ميسي ومبابي، يبقى الصراع هنا في هذا المونديال. كرة مرت إلى خارج الملعب، في التماس رمية جانبية هنا من الجهة اليمنى، بعد ذلك عودة إلى الوراء لعناصر المنتخب البوسني، واصل الكرة عن طريق الجهة اليسرى، راديليت يلعب كرة، راديليت إلى فاسيل، كرة من أوبلان طويلة عالية، البحث دائما عن تسيكو لكنها بعيدة على تسيكو، يا سلام على ماكيني تفويته، الدفاع البوسني لا يفوت، على طول يستعيد كرته، واصل الكرة هنا عن طريق ديديتش، تقدم فيها ديديتش ثم بعد ذلك عودة باتجاه شونيتش إلى الجهة اليسرى، كولاشيناس أو هذا ألابي جوبيتش، مرت الكرة من أمام، هذا لعيب مهاري، لاعب مميز قادر على إيجاد الحلول خاصة على مستوى
التوغلات وعلى مستوى التحولات. كرة واصلة هنا في نص الملعب تتيب للمنتخب البوسني. راديليتش يلعب كرة البحث عن تزيكو ولكنه ما زال في قبضة الأمريكان، حتى لا في قبضة مدافعي منتخب أمريكا، بل هذا هو ديمتروفيتش مهاجم الآخر. ديمتروفيتش يلعب في نادي شتوتغارت، مباراة اليوم رقم 44، 4 أهداف مع المنتخب البوسني. أمريكية باتجاه سيرجينيو ديست. ديست الآن يقف على كرته، سيرجينيو يلعب كرته إلى تمريم. بوليسيت مختفي في انتظار ظهوره، في انتظار تألقه، في انتظار إسهاماته هنا. طبعا الجمهور الأمريكي هو من ينتظر بوليسيت نجم نادي ميلان. كرة تصل عن طريق ماكيني، مشاها ماكيني. سيرجينيو استلم، سيرجينيو لمسة جميلة، سلام تصل إلى ماكيني، مر ماكيني بعد ذلك بكرة عرضية، تغطية موجودة. الدفاع البوسني يواصل ثباته، يواصل حتى الآن صموده في هذه المواجهة. كرة ترسل عن طريق فريمان، فريمان مر، فريمان عدى، فريمان بعد ذلك في الجهة اليمنى وصلت إلى ماكيني، ماكيني بكرة عرضية، وين الرأسية؟ ما زالت الكرة من الجناح إلى الظهير روبنسون، عرضية لكنها مرت بسلام إلى خارج الملعب، ضربة مرمى للمنتخب البوسني. هذا ما يبحث عنه المنتخب البوسني، إبعاد بالوغون، إبعاد أيضا بوليسيتش. عرضية روبنسون مرت، صراع الثنائي أيضا بين راديليتش وبل. شوف كيف ماسكة، شوف كيف ماسكة، كيف ساحبة في اللقطة الماضية. هنا يطالب بالوغون باحتساب ركلة جزاء، لكن حكم المواجهة كان له رأي آخر في اللقطة الماضية. كرة ترسل طويلة في نص الملعب، تعود مرة أخرى هنا لمسة وتمريرة هنا في نص الملعب على بيجوفيتش، لكن الكرة مقطوعة. سيرجينيو ديست تأخر الهدف في هذا الشوط الأول. في وسط الملعب تتيلان للمنتخب الأمريكي، في محاولة، في انطلاقة، في بالوغون، عرضية خطيرة، لكن أيضا الدفاع يتدخل، الدفاع يبعد. الدفاع البوسني حتى الآن ينجح في إيقاف خطورة بالوغون. سقوط وحكم المواجهة هنا ينبه ويحذر اللاعبين في أرضية الملعب. هذا هو أرابيغوفيتش، هذا فنان، هذا المايسترو، مايسترو البوسنيين. نعم في الجهة اليسرى لاعب مميز جدا، تقريبا أكثرهم جودة بالكرة. أرابيغوفيتش كرة في الجهة اليسرى، لمسة ممتازة، كرة للأمام، خطيرة بالمحاولة، مرت من أمامي جيجوفيتش. نعم ترجع المحاولة هنا، بوليسيك الآن ينطلق، بوليسيك يتقدم، روبنسون، تيلمان، ماكيني، سيطرة، تحكم، انتشار، واقتراب الآن يا روبنسون. روبنسون استلمها، روبنسون مرر، خطيرة هذه الكرة داخل منطقة الجزاء، ما زالت أمريكا. الله على تمريرة، على كعب جميل، على كعب مذهل، على كعب راقي في اللقطة الأخيرة، ولكنها مرت إلى خارج الملعب. ترجع الكرة، يا له من سيطرة، رغبة كبيرة الآن، الرغبة بدأت تزداد أكثر، والضغط بدأ يزداد أكثر على البوسنيين في هذه اللحظات. هل هبت العاصفة الأمريكية؟ هل هبت العاصفة الأمريكية في هذه الأثناء؟ كرة في الجهة اليمنى، هل تخرج البوسنة بسلام؟ هل تخرج البوسنة سليمة من هذه العاصفة الأمريكية هنا في سان فرانسيسكو؟ مرت الكرة إلى تماس رمية جانبية،
عيني. يا سلام على اللمسة، على التمريرة، على الكرة. بوليسيك هنا بكرة عرضية مرت من أمامي. شوف بالاغون، شوف للمرة الثانية السحب، المرة الثانية الشد على بالاغون. كرة ترجع هنا لعناصر المنتخب البوسني. بعد ذلك تعود روبينسون هنا في نص الملعب، يسيطر على كرة ويعيدها للخلف عن طريق ريتشارد إلى سيرجينيو. لمسة مع تحرك من جانب سيرجينيو، عودة إلى الوراء باتجاه روبينسون. روبينسون مرر إلى التمرين، تمرين في وسط الملعب، يلعب كرة إلى 16 الآن. تيلمان يتقدم فيها، لمسة باتجاه بالوغون تحت المراقبة، يكسب خطأنا. خطأ كان واضح لبالوغون. شوف مهارموفيتش كان غاضب، أبدأ غضب على قرار حكم المواجهة. دس أيضا والله كان موجود في اللقطة الماضية، وحكم المواجهة هنا يشير إلى وجود خطأ لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية. ضربة حرة، كرة ثابتة، لا هدوء، لا تراجع، لا سكون. الأمريكي يواصل هجومه، يواصل بحثه، يواصل محاولاته من أمام المنتخب الصامد حتى هذه اللحظة. علها أن تأتي عن طريق الكرات الثابتة، عن طريق الكرات الثابتة. روبينسون الآن يتركها، تلعب الكرة عرضية خطيرة لكنها مرت من أمام بالاغون بنفس الطريقة للمرة الثانية. يلعبها بهذا الشكل، بهذه الطريقة، ماوريسيو بوتشيتينيو. مطالب أكيد بالعبور بوتشيتينيو، مطالب أكيد بتجاوز البوسنة ومواصلة للطريق. لا يريد من أصحاب الأرض مغادرة المشوار أو مغادرة بطولة كأس العالم من الدور 32. كرة مرت إلى خارج الملعب، هذا هو زيكو. أصحاب الأرض، تأهلت كندا اللي راح تلعب أمام المغرب، تأهلت أيضا المكسيك اللي راح تلعب وستستضيف في أزتيكا في مباراة أيضا منتظرة كبيرة المنتخب الإنجليزي في دور 16. عاد أمريكا، ما يصير تغادر أمريكا. إذا كندا تأهلت، إذا المكسيك تأهلت، وكيف لأمريكا أن تغادر كرة في الجهة اليمنى؟ أعلى تصنيفا من كندا وأعلى تصنيفا أيضا من المنتخب المكسيكي. كرة في اليسار الآن، كرة شيناتس مرر للأمام في الجهة اليسرى. كرة شيناتس بعد ذلك عودة على بيغوفيتش، يعيد كرته إلى الخلف، واصل الكرة إلى فاسد، يلعب كرة بعد ذلك باتجاه كاتيتش من اليمين. كاتيتش محاولة تهدئة الرتم المباراة، امتصاص هذا الحماس على أمريكي. جرب على راس المنتخب البوسني، وهو أيضا ذكاء كبير لكتيبة سيرجي بارباريس. هذه كرة واصلة فيها تمريرة، عودة للخلف، شونيتس، جيجوفيتش، كاتيتش باتجاه حارس المرمى الآن ليلعب كرة قصيرة. هنا الضغط الأمريكي العالي، بدأ المنتخب الأمريكي يضغط بشكل عالي، يندفع أكثر. كرة ملعوبة الآن طويلة، فصل عالية للأمام، تمريم استعادها، لمسة جميلة، وصلت أمريكية خطيرة إلى بالاغون. الله على بالاغون، الأرض تبتسم لأهلها، لأصحابها. نعم، المنتخب الأمريكي يتقدم في اللحظات الأخيرة. بالاغون
بالوغون بالوغون هو كلمة السر. بالوغون ينشر السعادة هنا في مدرجات سان فرانسيسكو. المنتخب الأمريكي يصطاد التنانين يصطاد التنانين واحد لا شيء عن طريق بالوغون. الهفوة الدفاعية الكرة على طول يضربون البوسنة عن طريق العمق. يسجل بالوغون رابع أهدافه في تاريخ المونديال. هنا الدفاع يرتبك، هنا النهاية الجميلة، هنا الحطة، هنا الضربة مرت مرت مرت مرت من بين القدمين يا فصيل. واحد لا شيء للمنتخب الأمريكي. أعتقد أنها مستحقة. نعم في شوط المباراة الأول مستحقة للمنتخب الأمريكي في شوط المباراة الأول. نعم الأرض تبتسم لأهلها، المكان يبتسم لأهلها، الأرض تبتسم لأصحابها في هذه المواجهة. منتخب الأمريكي بعد أن تأهل أصحاب الأرض والدار كندا وبعدها المكسيك، ها هي أمريكا في طريقها أيضا. واحد لا شيء. سلام إن شاء الله. هنالك أيضا سقوط تيكو يسقط في هذه اللحظات. أصبح على بعد هدف وحيد من معادلة دونافان. أعتقد أنه خلاص لن يصمد طويل. شوف تصادم في اللقطة الأخيرة، تصادم في اللقطة الماضية و حكم المواجهة هنا يشير لوجود خطأ مع أيضا وجود خمس دقائق وقت بدل ضائع على نهاية شوط المباراة الأول. المنتخب الأمريكي يسجل هدف الأول هنا في هذه المواجهة. أشوف التفويتة الجميلة، اللمسة البينية، النهاية الرائعة، لكن أيضا ما يأخذ على الدفاع البوسني هو الارتباك في اللقطة الماضية، التأخر في التغطية في الوصول. بالوغون لم يتأخر، بالوغون يحتفل مع التمهيرة، بالوغون يريد أن يحطم رقم دونافان، بالوغون يريد أن يكون هو النجم الأول لأمريكا في كأس العالم. بوسنا تراجعت، دفعت، كان متوقع يعني أن تجد أمريكا أو يجد المنتخب الأمريكي منفذا، يجد طريقا بعد الضغط المتواصل من جانب عناصر المنتخب الأمريكي اللي أسفر عن الخطأ الدفاعي للبوسنة في العمق والوصول عن طريق هدافهم ونجمهم بالوغون. سلام، أعتقد أن هنالك تغيير قادم صب على مستوى الرأس، لذلك حكم المباراة يطمئن الآن على سلامة اللاعب. شوف حادث في اللقطة الماضية، عكس مجرى السير، عكس مجرى كل لاعب اصطدم بالثاني، وهذا طاح عليه تيكو العملاق تيكو. بينما ماكيني يصبغ شعره بألوان العالم الأمريكي لنجم نادي اليوفي، ماكيني بينما في هذه اللحظات صعب انه يكمل، في هذه اللحظات تيليمان او ادامس هنا فلوريان بالوغون ثالث اهدافه في المونديال، في المونديال الحالي بالنسبه لفلوريان بالوغون. بينما امامنا ادامس يعود لإكمال هذه المواجهة. آدامس الآن وضع تمام، حكم المباراة يطلب من الخروج لتلقي العلاج. كلاوس يطلب من المغادرة، بوليسيتش يقول له إصابة على مستوى الرأس، لا يمكن أن يغادر. شوف بوليسيتش يحاول أن يقنع كلاوس، كلاوس لم يقتنع، كلاوس قال له روح خلاص. يطلب منه المغادرة، يغادر لتلقي العلاج اللازم. هنا في هذه الأثناء مشاهدين متابعين في كل مكان، بوسنا الآن مطالبة بالخروج. صعب جدا أن تدافع وأن تستمر طيلة المباراة بهذه الطريقة، بهذا الأسلوب، بهذا الوضع. كرة
إلى كوليتشيناتس. على بيغوفيتش مر، على بيغوفيتش عدى، على بيغوفيتش، على بيغوفيتش. كوليتشيناتس منتخب البوسني الآن، هل يستيقظ التنين الأزرق؟ هل نشاهد تنين يستفيق من غفوته ومن سباته؟ هنا في هذا الشوط الأول كرة واصلة في اليمين، مرور جميل، انطلاقة، لكن أيضا عودة من جانب بوليسيك، يلعب كرة إلى تيريمان، عودة إلى روبنسون، روبنسون مشابة تيتشا مكيني، المرتدة السريعة، الانطلاقة الهجومية والعودة أيضا الدفاعية الممتازة والإبعاد إلى خارج الملعب. يبدو أنه محرم، لا هذا كاتيتش، نعم هذا كاتيتش، شاله وحوله إلى خارج الملعب الوقت، لكن أكيد حكم المواجهة سيضيف بضع ثواني، ربما أيضا دقيقة، دقيقة ونص بعد إصابة آدانس. كرة ترجع مرة أخرى في نص الملعب، تيمريم، بوليسيك، بوليسيك مر، عدى ثم خطأ بوليسيك. إمكانيات فنية غير عادية لهذا النجم، نجم الروسينيري ميلان، يكسب خطأ بوليسيك مع المنتخب الأمريكي، مباراة رقم 89، 33 هدف وأفضل هداف الآن من الأسماء الحالية مع المنتخب الأمريكي بوليسيك. بينما لدينا الآن ضربة حرة، كرة ثابتة، هل يفعل المنتخب الأمريكي الآن ويتقدم بهدف ثاني ويقترب أكثر من دور 16، ويقترب أكثر من دور 16. هنا في هذه الأثناء كرة ثابتة ترسل عرضية خطيرة داخل المنطقة، لكنها تمر، مرت من أمام الجميع. على بيغوفيتش يلحق، على بيغوفيتش الآن في الخلف، هذه الكرة هفوة دفاعية ثم عودة باتجاه بوليسيك من اليمين، مرر إلى سيتينيو، بوليسيك يحاول فيها، بوليسيك يتلاعب، بوليسيك عرضية، لكن أيضا تغطية موجودة في وسط ملعب المباراة. هنا لمسة في الجهة اليسرى، يا سلام على التمريرة، جميلة مذهلة، منتخب الأمريكي الآن في طريقة نحو الثاني، بوليسيك، بوليسيك يا بولي، ترجع المحاولة، أمريكا تهاجم وعرضية، هنا راسية، الله الله يا الله يا الله على كرة، ما الذي ضيعته؟ ما الذي أهدرته؟ بالوغون، والله هذه أسهل من الأولى، هذه أسهل من الهدف اللي سجلته يا بالوغون، أمام المرمى تتهيأ بهذا

0: كوتيج. أعتقد أن البوسنة يعني خلاص في شوط المباراة الثانية لن تلعب بهذا الأسلوب. كرة عن طريق ماكيني قتل على كرة، لكن خطأ واضح، خطأ واضح، والأجواء توترت بين اللاعبين في أرضية الملعب. بل هنالك اشتباك، صعب جدا تكمل البوسنة بهذا الأسلوب، أسلوب الدفاعي هنا في هذا الشوط الأول. كرة شيناتس من أمام، شوف هذه اللقطة. أوه يا أدامس، آه يا أدامس، تدخل كان واضح من جانبي بعد ذلك كولوشيناتس من أمام أدام في هذه الطريقة، كأنه يفزع لألابيغوفيتش. حكم المواجهة يوقف اللعب. شوت، شفنا في صراعات بدنية كبيرة ما بين المنتخبين على الصورة هنا. المنتخب يطلب من حكم مباراة المغادرة إلى خارج الملعب، يطلب منه العودة الآن. رافائيل كلاوس يتحدث مع ألابيغوفيتش، الاسم الأبرز، اللاعب الأبرز في المنتخب البوسني هنا في هذا المونديال. بينما خلاص 10 دقائق من الوقت بدل الضايع في شوط المباراة الأول تقترب من النهاية. كرة ترجع إلى التماس للمنتخب، حتى عملية الإسقاط في اللقطة الأخيرة. عادت الكرة إلى أرضية الملعب بينما حكم المواجهة يعلن عن النهاية. 1-0 للمنتخب الأمريكي من أمام البوسنة هنا في الدور 32 من كأس العالم. أيها الأحبة، استراحة قصيرة ثم العودة إن شاء الله في الشوط الثاني.
1: أهلا بكم من جديد، كل الشكر لجواد وأحمد. شوط أول أمريكي بامتياز ينتهي بتقدم أصحاب الأرض والجمهور بهدف دون رد على البوسنة. شوط فرض فيها المنتخب الأمريكي إيقاعه منذ البداية، استحواذ على الكرة بأكثر من 60%، ضغط بصورة متواصلة بحثا عن ثغرة في الدفاع البوسني، وبعد محاولات متكررة صبر طويل جاء الفرج قبل نهاية الشوط الأول عبر المتألق فلوريان بالوغون الذي وصل أو واصل تألقه في هذه النسخة وسجل هدفه الثالث معادلا الرقم الذي حققه واحد من نجوم كرة القدم الأمريكية لندن دونوفان في مونديال 2010 حين سجل كذلك ثلاثية. إذن أفضلية أمريكية واضحة بالأرقام والنتيجة في انتظار مشاهدينا الشوط الثاني، قد تغير فيه البوسنة من أسلوبها وتخرج للعب كرة القدم قبل أن يفوت الأوان. فاصل ونواصل للحديث طبيعة الحال عن الأمور الفنية والتقنية لهذا الشوط.

0: أخي شكرا على البيت، أجواء وجمعة خرافية.
1: وين الليل؟ خلصتوك؟
2: قلت لك ما يكفي بغل الليل زيادة؟
1: محمد، شفت الكتاب اللي جنبك؟ أسحبه. غير ليز، ما في كورة.
3: كل صيف أنت اللي تختارون.
4: كنا عارفين النتيجة،
3: وهالمرة حنا اللي بنقرر.
5: وخلي صيفنا على كيفنا.
6: فسرعتنا وغرفتين متصلة،
7: كيف تخرج من دون واقي شمس؟
3: هاي جوال واستمتعي بالطبيعة.
8: ليش الشارك لا تبرد؟
9: والمباريات نشوفها على كيفنا.
4: هذه الإجازة حنا اللي بنختار،
3: ونخلي صيفنا على كيفنا.
10: احجز عروض الصيف على كيفهم.

0: يبا كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
1: يا عيال هذه اعلى سعر.
2: انتم تسوقوا، احنا بنروح نلعب.
3: القاس طويل يا شباب، ابيكم تجون.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا. شاهدنا هذه الفرحة الهستيرية لجماهير المنتخب الأمريكي في المدرجات وفي كل مكان في مناطق المشجعين المنتشرة هناك في أمريكا بعد هذا التقدم الذي انتهى عليه الشوط الأول. ورحب من جديد بمحلل قنواتي بين سبورت، وأبدأ معك كابتن تيسير. ليست هذه أمريكا التي نعرفها.
1: صحيح، أعتقد اشتغلوا بشكل جدا كبير على هذا المنتخب، شخصية كبيرة، شخصية يعني اللاعبين يلعبون بثقة عالية، قدموا أداء ممتاز في الشوط الأول. طوال البطولة تقريبا أمريكا قدم ولا مباراة ما كان فيها جيد، بما فيها اللي كانت مع منتخب تركيا، استحوذ على المباراة، سجل هدف جميل جدا، يعني ممكن من القلائل اللي كانت تتاح لهم الفرص، لأن المنتخب البوسني كان صعب المباراة بشكل كبير، ولكن من ناحية الاستحواذ كان المنتخب الأمريكي هو الأفضل في الملعب، هو المستحوذ على الكرة بشكل ممتاز جدا. أعتقد حرم المنتخب البوسني ما كان موجود، لأن المنتخب الأمريكي حرم المنتخب البوسني من أي فرصة في المباراة، تمركز الجيد من المدافعين، الاستحواذ على الكرة، حرمان الخصم من الكرة، كلها عوامل تفوق أمريكي باكتساح للمباراة. أعتقد شوط جيد ومثالي للمنتخب الأمريكي، ولكن مباريات خروج المقلوب الأحداث تتغير في أثناء المباراة، ولكن مبدئيا الشوط الأول المنتخب الأمريكي كان ممتع جدا.
0: كابتن كريم، إلى جانب السرعة التي يتميز بها هذا المنتخب الأمريكي، ما هي سمات القوة التي منحته الأفضلية في هذا الشوط؟
2: أكيد خاصة الشق الهجومي، لما نشاهد يعني سرعة بالغو وحسن التهديفي، بوليسيج لاعب مميز جدا خاصة في الواحد ضد واحد، كذلك وسط الميدان على جهة اليمنى ديست لاعب مهم جدا، يعني في الشوط الأول صنع الفارق بتمريراته أو باختراقاته لنص الملعب، كذلك يعني أدامس كان يعني في وسط الميدان على المستوى الدفاعي خلق يعني توازن كبير على المستوى الدفاعي. منتخب حقا متكامل، منتخب يعني متوازن دفاعيا وقوي هجوميا، وخاصة ما شد انتباهي هو الرتم اللي يلعب المنتخب الإنجليزي اللي هو المنتخب الأمريكي، يعني صعب جدا أنه منتخب مدة 45 دقيقة يجري ويركض معناتها في كل أنحاء الملعب وبكل نظام. حقيقة إلى حد هذا اليوم في كأس العالم من نشاهد منتخب يلعب بالسرعة وبالقوة وب يعني الانتنسيتي هذه اللي شفناها في المنتخب
0: بالاستماتة.
2: قلق كثير المنتخب البوسني، لكن حقيقة المنتخب البوسني إلى حد الهدف كان يعني البرنامج بتاعه واضح، يعرف أن المنتخب الأمريكي منتخب صعب، منتخب عنده رتم عالي، لم يقبل هدف، الهدف هو اللي غير مجرى المباراة. لكن أعتقد أنه لابد على بربراز تغيير بعض يعني الأمور على مستوى التكتيكي. أعتقد أنه خروج مدافع يعني رادليتش، أعتقد خروج مدافع ودخول وسط مدافع هجومي، لابد أنك تلعب على الهجوم، لابد أن على الغيب تبدأ موجودة تلعب مهاجمين يعني 1.90 مثل جيكو ومثل ديميروفيتش، لابد أنك تكون أكثر عرضيات وأكثر خطر لتسجيل أهداف يعني
0: البوسني. كابتن بارك، قراءتك لهذا الشوط؟ نجحت البوسنة إلى حد ما بدفاع بالخمسة، إيقاف والحد من خطورة الأطراف، لكن لا يمكن أن تعتمد على نفس الأسلوب طيلة المباراة.
3: صعب، صعب جدا أن تلعب مع فريق أول شيء منظم، فريق منتخب لأول مرة شاهد منتخب أمريكي يلعب لاعبين في أرضية الملعب، يلعب بالكرة من غير كرة، التحرك بالكرة، بعض اللاعبين إذا كانت عندك الكرة تشوف اللاعبين يتحركون من غير كرة، معناته أن الفريق في تطور واضح جدا،
0: في شغل مع
3: في عمل كثير شوف الفريق منظم في أرضية الملعب، حتى شكل المنتخب وكرته سريعة، يبحث عن الهدف في أي لحظة يحاول يسجل. المنتخب البوسني يعتمد على طريقة واحدة اللي يعتمد على الكرات العرضية، يبحث عن ضربات ركنية، يبحث عن أشياء اللي يستفيد منها في المرة، لكن المنتخب الأمريكي ما أعطت أي فرصة، حاول أنه يسجل في أي لحظة من لحظات المباراة وسجل، وبعد راح يسجل الثاني والثالث. لي فريق منظم، فريق يتحرك كمجموعة، فريق عنده يملك الحلول، عكس المنتخب البوسني اللي يعتمد دائما يعتمد يلعب كمجموعة ويرجع يسكر ملعبه، بس صعب انك انت تلعب يعني مباراة كاملة بهذا الأسلوب صعب جدا صعب صعب جدا.
0: إذن مشاهدينا أفضلية أمريكية بالأرقام والنتيجة في انتظار التأكيد في 45 دقيقة الثانية التي غالبا ما سيغير فيها المنتخب البوسني أشياء كثيرة بحثا عن التعديل وربما قلب الطاولة. فاصل ونواصل.

0: انا زي
1: اهلا اهلا
2: الاخبار عيد 5/4 جاي جاي اهو
3: فيرست اوف اول مرات لك تنقل هاي جاي كمان
4: مختلفون يجمعنا بنك واحد.

أحياناً ممكن يكون الفاصل بين لحظة عابرة وإنجاز يخلد خطوة، وأحياناً قراءة أعمق للبيانات ممكن تكون سبب لأداء أعظم. في أرامكو تركيزنا على أدق التفاصيل والتقنيات هو اللي مكننا من تقديم الطاقة بموثوقية للعالم، لأن التفاصيل الصغيرة ممكن تصنع الفرق. أرامكو الشريك العالمي الرئيس لفيفا.

0: أهلا بكم من جديد. هذه الصورة من سان فرانسيسكو باي، ملعب المباراة، الملعب الجميل المميز والذي سيكون آخر ظهور له من خلال استضافة هذه المباراة في دور 32. قبل نزول اللاعبين لاستكمال النصف الثاني من هذه المباراة التي تركنا الشوط الأول فيها متقدما فيه المنتخب الأمريكي بهدف، سنستعرض إياكم لقطتين طالب فيهما المنتخب الأمريكي بركلتي جزاء سنتابعهم ونأخذ رأي المدربين إن ساعفنا الوقت بطبيعة الحال، لكن لم يسعفنا الوقت نزول عناصر المنتخب الأمريكي. سنعود إلى هذه اللقطات مشاهدينا بعد 45 دقيقة من المفترض أن تكون هي الأخيرة لصالح البوسنة والهرسك وأن تتغير الأمور بشكل كبير، خصوصا على مستوى طريقة أسلوب اللعب بعد أن اعتمد المنتخب البوسني. هذه هي اللقطات، يلا سعفنا الوقت. كابتن بعجالة،
1: لا ما في شيء،
0: ها؟
1: لا ما في شيء،
0: شفناها مع بعض كابتن.
1: نعم،
2: قراءة جيدة للحكم. ما في ضرب جزاء طبعا.
0: كابتن مبارك،
3: على توقيت الساعة 4 توقيت قطر الفجر، هاي ما في شيء.
0: هذه اللقطة الثانية كابتن تيسير.
1: ها؟ خلي بس يكمل الهجمة.
2: صعب حقيقة، صعب يعني
1: عادية، صعب
2: صعب
1: في كأس العالم.
0: نعم. الحكم يكون مضغوط مثل حالات
2: الحكم
0: صاحب الأرض.
2: حكم لا حكم أداء جيد
3: أعتقد. بولوجيا من المهاجمين الصعبين جدا، يعني لازم تتعامل معه بهذا الطريقة. اللاعب صعب، لاعب ممتع، لاعب هذا المهاجم الحقيقي.
1: بلنتي ولا لا؟ بلنتي
0: ثانية، بلنتي ولا
3: على توقيتنا. لا ما في شيء. أعتقد الحين التطور في الحكام أعتقد واضح جدا، أي شيء فيه يرجع للبار.
0: كل الشكر لمحللي قنوات بين سبورت. نزول المنتخبين الأرضية الميدان لاستكمال 45 دقيقة الأخيرة في هذه المباراة التي ستؤدي بالفائز بنتيجتها إلى دور 16. نعود مرة أخرى إلى معلقي مباراة أحمد النوشي وجواد بدة، شكرا لكم مشاهدينا، تفضل الكلمة لكم.
4: مرة أخرى أيها الأحبة متابعينا في كل مكان، عود بكم ولحضراتكم من جديد هنا إلى أجواء هذه المباراة، إلى شوط المباراة الثاني. بارباريز متأخر من أمام بوشيتينيو، هدف للولايات المتحدة الأمريكية. بالوغون صاحب الهدف الوحيد الذي سجل مع نهاية شوط المباراة الأول. الوقت فجرا، بل أننا في الساعات الأولى من الثاني من يونيو. مشاهدين متابعين في كل مكان، هنا الدور 32، خروج المغلوب المنتخب الأمريكي يتفوق على البوسنة والهرسك بهدف دون مقابل، لكن الحكاية لم تنتهي، ما زال هنالك شوط آخر. ثري تو وان، تنطلق المواجهة هنا في شوطها الثاني. أيها الأحبة متابعينا في كل مكان، إذن ينطلق شوط المباراة الثاني هنا ما بين المنتخبين، المنتخب البوسني الباحث عن العودة في هذا الشوط الثاني من أمام أمريكا التي تريد التعزيز، تريد الاطمئنان، تريد التأكيد، تريد العبور الآمن إلى مواجهة بلجيكا إن شاء الله في دور 16 من بطولة كأس العالم. لا تغييرات على بداية شوط المباراة الثاني، نفس الأسماء التي تبدأ هذه المواجهة. أعتقد أنه من بحاجة للتغيير هو المنتخب البوسني. سننتظر تغييرات بارباريز في الدقائق القادمة. بوتشيتيني وضع تمام، أموره حتى الآن ماشية في هذه المواجهة. يتقدم والجمهور الأمريكي الآن يعلو صوته، يريد أن أيضا أن يكون له دور، يريد أن يكون له تأثير أيضا. والكأس العالم في أرضهم بعد استضافة مونتيال 94، تعود البطولة هنا للأراضي الأمريكية، لكن هذه المرة بمنتخب أفضل بكثير مما كانوا عليه في السابق. كرة أولى للمنتخب البوسني، بالوغون يصارع، ديديتش يمرر زيكو كرات لا تصل أدامس بوليسيك عودة مرة أخرى هنا على طريق قلب الدفاع القاع التمرين بوليسيك خطأ وكرة تنفذ الآن بشكل سريع أمريكية لكن هنالك تغطية موجودة على بيغوفيتش بيغوفيتش اسمه طويل خلونا نقول بيغوفيتش على بيغوفيتش لاعب الجناح الأيسر للمنتخب البوسني بينما كرة الآن واصلة هنا في اليسار تدخل أيضا موجود في الحدة اللي يلعب فيها المنتخب الأمريكي كرتين في الملعب تيمان إلى بوليسيك مرور جميل انطلاقة هنا من الجهة اليسرى أمريكية بوليسيك بوليسيك بوليسيك بوليسيك بكرة عرضية إلى سيرجينيو لكنها تبعد كولوشيناتس كان بالإمكان أن يتجنب الركنية لكن أيضا مرت الكرة إلى خارج الملعب تحدث مع الزملاء بغضب كبير أيضا بينما هذه الكرة وهذه العرضية التي أرسلت من بوليسيك إلى منطقة الجزاء بحث دائما عن سيرجينيو ديست اللي دائما في الكرة العرضية يصبح مهاجم آخر بجانب بولوغون ضربة ركنية له ضربة زاوية للمنتخب الأمريكي من على التنفيذ إنه روبينسون روبينسون يستعد الآن روبينسون يرسل كرة عرضية إلى منطقة الجزاء الرأسية هذه خطيرة الآن ولكن خروج فاصل ترجع المحاولة ما زالت قائمة بالرأس تمرين داخل منطقة لكن فاصل يصل إلى كرة فاصل الآن تيكو قال لك شكلنا خلاص المشاركة الأخيرة شارك في مونديال 2014 تيكو وهذه هي المشاركة الأخيرة لتيكو مع منتخب بلاده بينما الكرة الآن ترجع هنا لريتشارد يلعب كرة في اليمين فريمان عودة باتجاه قلب الدفاع ريتشارد تحت الضغط خروج جميل يا سلام يا سلام على هذا المرور على هذه الانسيابية على هذه الحيوية يا تيليمان لاعب تيليمان رائع في نص الملعب تيليمان رقيبه لاعب المنتخب الأمريكي يلعب في نادي باير ليفركوزن لأنده 33 مباراة وثلاثة أهداف مع منتخب بلاد يا تيكو هل تعرض لإصابة تيكو هل سيغادر تيكو سيغادر لتلقي العلاج سنتابع هذه اللقطة شوف المرور الجميل الدوران الرائع الشد كان موجود من سانتشيت في اللقطة الماضية من أمام تيليمان لكن تيكو هل يغادر تيكو ويترك منتخب بلاده في هذا التوقيت وفي هذا الوضع أم إنه ما ماميتش سيأخذ مكانه إذا تيكو خلاص المباراة قد تكون الأخيرة في تاريخه في مشواره مع منتخب بلاده وفي المونديال بالنسبة لي النجم الكبير صب على مستوى العضلة أعتقد أنه ستعيق خلاص عن مواصلة اللعب هنا في هذه المواجهة بينما هذا صاحب القميص رقم 26 اللاعب اللي سجل في مرمى منتخب سويسرا هدف رائع في دور المجموعات إرمين مهميتش إرمين واسم صغير آخر أيضا إرمين وإسمير والتغيير آخر أيضا تهيروفيتش بنجامين تهيروفيتش سيأخذ مكانه إلى أرضية الملعب في الدقائق الخمس الأولى بارباريز يجري تغييرات سريعة الآن بارباريز يجري تغييرات سريعة جدا مع بداية شوط مباراة الثاني من الواضح أنه لا يريد أن ينتظر أكثر يريد أن يعيد الفريق حيويته نشاطه هذا هو بالقميص 26 أيضا يأخذ مكانه في تشكيلة المنتخب البوسني إسمير إلى أرضية الملعب الأسماء التي تغادر أيضا جيتشوفيتش يغادر، تيكو يغادر، شانيت يغادر أيضا يترك مكانه. بداية هادئة هنا في شوط المباراة الثاني من هذه المواجهة الأحبة متابعينا في كل مكان، انتظار مباريات يوم الغد أيضا من بطولة كأس العالم من الدور 32 من هذا المونديال. من لدينا غدا؟ لدينا أيضا إسبانيا أمام في مواجهة المنتخب الإسبانية والنمسا، نعم، في دور 32. كرة في الجهة اليمنى، عودة بعد ذلك باتجاه حارس المرمى، كرة من عبالان طويلة تبعد من الدفاع البوسني ثم تعود أدامس فريمان. سيطرة أمريكية هنا في هذه الأثناء، إسبانيا والنمسا، برتغال وكرواتيا وسويسرا في مواجهة منتخب الجزائر مباريات يوم الغد. بينما كرة إلى خارج الملعب، ثم أيضا منتخب أستراليا أمام منتخب مصر، الأرجنتين كابو فيردي، وآخر مباريات دور 32 إن شاء الله ستجمع كولومبيا وغانا. كافاتيريوس أمام البلاك ستارز هي آخر مباريات الدور 32، على أن تكون بداية مباريات دور 16 بين كندا والمغرب في الرابع من يوليو. كرة للأمام، فيها انطلاقة، فيها محاولة، فيها تمريرة بينية، ولكنها طالت من أمام. أمامنا بالوغون تحولت إلى خارج الملعب. هذا هو الفنان، فنان المنتخب الأمريكي تيليمان. كرة جاءت بعيدة، مرت إلى خارج الملعب، ضربة مرمى هنا عند الحارس فاسيل. واحد لشيء إلى الآن غير مريحة للأمريكان، غير مريحة للمنتخب الأمريكي، يريد أكيد هدف ثاني يطمئن فيه الأمور، يضمن فيه الصعود والوصول إلى دور 16 من بطولة كأس العالم. كرة واصلة هنا، عودة بعد ذلك باتجاه حارس المرمى فاسيل من اليسار، راديليتش مرت إلى خارج الملعب، بارباريز أجرى تغييراته، بوتشيتينيو مازال القلق يسيطر عليه، المدرب الأرجنتيني موريسيو. كرة إلى التمرير، تمريرة باتجاه روبنسون، عودة بعد ذلك باتجاه حارس المرمى فريز. 10 دقائق فيها نوع من الهدوء، فيها نوع من الكرات البعيدة، مرت هذه أيضا إلى خارج الملعب. هذا روبنسون مدافع اللي يلعب في نادي فولام الإنجليزي، 56 مباراة وأيضا 5 أهداف مع منتخب بلاده. كرة للبوسنة، تمريرة محرموفيتش، راديليتش طويلة عالية للأمام، الدفاع الأمريكي يرتبك، وروبنسون بعد ذلك إلى خارج الملعب، أو ما زالت في الملعب، ما زالت هنا. لمسة من إسمير، كرة في انطلاقة من ديدويت في الجهة اليمنى، محاولة مرور الآن، المنتخب البوسني يهاجم، يندفع، يصوب، ولكن كرة مرت إلى خارج الملعب. ضربة مرمى، إسمير أحد الأسماء البديلة بجانب إيرمين مهميتش وتاهيروفيتش، هذه الأسماء التي وصلت، بينما بوتشيتينيو نفس الأسماء، نفس التشكيلة التي بدأت هذه المواجهة بالنسبة لموريسيو بوتشيتينيو المدرب الأرجنتيني. الأرجنتيني أكثر دولة تقدم مدربين في هذا المونديال. كرة بعيدة إلى خارج الملعب، بينما عمليات الإحماء تتواصل، منتخب الأمريكي عندهم ثموتوية، حاتشي رايت، ريكاردو بيبي، عندهم أيضا جوفاني رينا، أرونسون، هذه الأسماء الهجومية اللي ممكن أن تعطي الإضافة في الوقت القادم للأرجنتيني بوتشيتينيو وفريقه. كرة مرت إلى تماس، مرة إلى التماس، عادة أمريكية، تمرم عودة بعد ذلك باتجاه قلب الدفاع ريتشارد تمرم. لا أمانة من هذه النتيجة، من أجل التأمين الآن، من أجل التأمين ينطلق ماكيني، تغطية موجودة. لا أمان من هذه النتيجة ولا أمان حتى الآن من أمام التنانين، قد تستيقظ في أي وقت، قد تستفيق في أي وقت التنانين البوسنية، منتخب الملقب بالتنين الأزرق. التنين الأزرق هنا في هذه المواجهة، كرة واصلة باتجاه كولاشيناتس، يلعب كرة هنا في الخلف عن طريق محرموفيتش، محرموفيتش للبوسنيين، لمسة فيها تمريرة، كرة ملعوبة الآن طويلة عالية في اليمين لكن بعيدة مرت. لا أمريكا لتلعب بنفس الحدة الهجومية اللي كانت عليها في الشوط الأول، ولا حتى البوسنة يعني لها أو لديها ردة فعل أكبر في شوط المباراة الثاني. بالوغون الآن انطلق، بالوغون في نص الملعب، تمريرة عودة من جديد، آدامز مشاها، بوليسيك يسلم على الاستلام والمرور لكن التغطية موجودة، عادت إلى بيغوفيتش، على بيغوفيتش مر، على بيغوفيتش عدى، لمسة بعد ذلك في اليسار من أمام ماميتش، طالت من أمام ماميتش، ماميتش في نص الملعب. للمنتخب البوسني الآن، بوسنا والهرسك، تأهل تاريخي، إقصاء إيطاليا، خروج أو أيضا تأهل تاريخي من دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخهم في دور 32. يعني قد لا تعود البوسنا إلى كأس العالم، قد لا تلعب هذه المباراة مرة أخرى. كرة في الجهة اليمنى، عليها أن تقتنص هذه الأجواء، عليها أن تقتنص هذه الظروف. المنتخب البوسني الذي تأهل بصعوبة كبيرة إلى المونديال بعد أن تجاوز إيطاليا في الملحق، كرة إلى كوليشينات ولكن تمرين ممتاز، تمرين ممتاز، إشارة القائد ليست من فراغ، بينما كرة مرتدة الآن، تلقى هجومية سريعة أمريكية، سيرجين يوقف على كرته، يمر، يواصل، يقترب، ولكن الدفاع من أمامه على طول تغطية من جانب الدفاع في اللقطة الماضية. كرة ترجع هنا في وسط ملعب المباراة، تتهيأ مرة أخرى. عودة إلى الوراء لعناصر المنتخب البوسني، تمريرة بوسنية هنا، هذا هو بالرقم سبعة، بالرقم سبعة ديديتش، المدافع الخامس على مستوى الجهات اليمنى. يعني الغريب أنه إلى الآن ما زال يلعب بخمسة مدافعين بارباريس، أعتقد مع الوقت ممكن يغير، ممكن يصبح العدد أقل مع الوقت مع الدقائق القادمة. ساعة كاملة هنا، كرة إلى مهمت، غير اتجاه اللعب إلى الجهة اليمنى، كرة مقطوعة لا تعود إلى بوليسيك، بوليسيك يلعب كرته، آدامز في وسط الملعب، تمريرة بارغون، تغطية موجودة من أمامه، لمسة ممتازة، كرة مقطوعة، مطالبة بخطأ، كلاوس يقول لا شيء بصوت عالي أيضا في اللقطة الأخيرة. سيرجينيو، تجربة مع برشلونة لم تكن بالتجربة الطويلة ولم تكن أيضا بالفترة الجيدة، في فترة أيضا كانت صعبة مع فريق برشلونة بالنسبة لسيرجينيو. كرة إلى بالوغون، محرموفيتش يسقط، بالوغون يسقط، يسقطان معا على أرضية الملعب هنا. دهس على يعني على الكاحل، ممكن لو رجع حكم المباراة إلى الفار ممكن بالوغون يعني يورط منتخب بلاده، لأنه من الوهلة الأولى، من الإعادة الأولى، لو تعيدها يا مخرج هذه، هذه اللقطة، لا هذه، لا لا ليست هذه اللقطة، هذه اللقطة اللي طلبوا فيها بلمسة يد، لكن في لقطة أخرى تدخل في الكاحل يطلب منه كولوشيناس العودة. أعتقد أنه طبعا كلاوس هو أجرب، لكن أيضا في نفس الوقت قد يكون مطالب العودة إلى الفار. بارباريز يتحدث مع الحكم الرابع، ممكن سنتابع الآن. والله لو رجع للفار فيها كلام. شوف هذه اللقطة، شوف هذه اللقطة، هذه اللقطة، شوف شوف شوف قدم بالاغون اليمنى. يا الله، يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر، التدخل. واعتقد انه راح يرجع للفار، تستوجب في رأيي انه ممكن يرجع للفار، وعليه ان يرجع للفار. سنتابع حكم المواجهة هنا. اي والله يرجع للفار لوجود بطاقة حمراء. بالاغون راح يورط المنتخب الامريكي. الامور الان تتعقد اكثر على امريكا، لانه لو رجع للفار، شوف حكم المباراة الان يتابع. خلونا نشوف ونتابع الان. يا ساتر يا ساتر، شوف عزكم الله الدهس. اسمع حديث حكم المباراة مع حكم الفار الان، اسمع. الى الان كلاوس مع حكم المباراة يطلب إعادة أكثر من مرة. طلب زاوية أخرى أيضا. اسمع الآن قرار حكم المواجهة رافائيل كلاوس. أنت قرار رافائيل سيقرر الآن.
5: After review, the number 20 United States committee serious foul. The final decision is red card.
4: بطاقة حمراء إذن. بالاغون يعقد من مهمة المنتخب الأمريكي هنا في هذا اللقاء ويطرد. بالاغون بطاقة حمراء صاحب الهدف وهدف أمريكا في هذا المونديال. شوف مستحقة واضحة. محرموفيتش، لكن يعني بالاغون أعتقد أنه لم تكن مقصودة من بالاغون. يواسي بوليسيك، يواسي كولوشيناتس، وقد تكون نقطة التحول في هذه المواجهة. نعم، قد تكون نقطة التحول في هذه المباراة. طرد بالاغون. ما الذي فعلته يا بالاغون؟ الأمور كانت في صالح المنتخب الأمريكي، الوضع كان في صالح المنتخب الأمريكي، كل شيء تمام، كل الأمور تشير إلى تأهل وهدف ثاني في الطريق يعطي الأمان والأريحية أو الراحة للمنتخب الأمريكي في الوصول إلى الدور 16 ومقابلة بلجيكا. لكن الآن لا شيء مضمون، لكن الآن لم تنتصر أمريكا، لم تتأهل أمريكا، ولم تغادر البوسنة. بوسنة الآن بإمكانها العودة. الهجوم سيتواصل، والكرة من اليسار والعرضية قد تأتي، والتنين يكشر عن أنياب الآن من أمام المنتخب الأمريكي. 10 لاعبين أمام منتخب كامل العدد. ديديتش كامل العدد، واصلة باتجاه ديديتش مرر. العرضية تأتي والضربة قوية، ولكنه فريس يتألق. هذا هو المهاجم ديمتروفيتش يصوب في اللقطة الماضية، والحارس هنا يتألق. كرة كانت قوية، ولكن حارس المرمى كان لها. بوليسيكا سيصبح المهاجم بعد خروج بالاغون. بالبطاقة الحمراء، كرة ترجع مرة أخرى هنا في نص الملعب، تتيّب للأمام. هذه المحاولة من أقصى جهة اليسار أمريكية ممتازة، كرة فيها محاولة حالة الطرد الخامسة على منتخب أمريكا في تاريخ مشاركته في كأس العالم. كرة في محاولة المنتخب البوسني سيندفع متوقع جدا. كولوشيناس كولاب يضطر العودة إلى وسط الملعب. أمريكا تعود, بوسنا والهرسك تهاجم. كرة تتيّر, هذا هو 26 البديل. مهميتش, إرمين مهميتش, إرمين عودة, تمريرة بوسنية ما زالت قلب الدفاع يتقدم. راديليت هنا المحاولة, كولا مر, كولا مرر, كرة فيها تمريرة, كرة إلى منطقة الجزاء, ما زالت قائمة, ما زالت خطيرة, ما زالت خطيرة. تأتي عرضية لكنها سهلة تصل إلى حارس المرمى فريس. صعب المباراة على المنتخب الأمريكي. حالة الطرد كما ذكرت الخامسة على أمريكا في تاريخ مشاركاتها في كأس العالم. في وسط الملعب بوليسيك, بوليسيك في الجهة اليمنى يتقدم للمنتخب الأمريكي. عودة باتجاه ستينيو, لمسة باتجاه ماكيني, مرور جميل, إنه فريمان, مر فريمان, ما زال فريمان. كرة في اليمين الآن, تغطية من كولوشيناس يستعيدها بإصرار كبير, ثم كرة. هذه مشكلة المنتخب البوسني أيضا, المنتخب البوسني غير قادر على الخروج للأمام, التقدم للأمام, واحد لا شيء هنا في 68 دقيقة لأمريكا.

يا مال ملاذ من خيال من مجموعة طلعت مصطفى بنات المستقبل.

معلومة مهمة بالنسبة للمنتخب الأمريكي. كما ذكرت أن البطاقة الحمراء الخامسة على أمريكا. معلومة تقول أنه المنتخب الأمريكي لم يفز في أي مباراة في تاريخه في كأس العالم بعد أن تعرض لحالة طرد. لم يفز المنتخب الأمريكي إطلاقا في كأس العالم من قوس العدد. يعني نتائجه حتى الآن بعد حالة الطرد ما زال متقدما، لكن لم يسبق للمنتخب الأمريكي أن فاز في أي مباراة في كأس العالم وهو منقوص العدد. الآن منقوص العدد، هل يغير من تاريخه من وضعه هنا في هذا الصباح؟ الآن كرة عن طريق آدامز من الجهة اليمنى، يرسل كرة طويلة، لكن أيضا التغطية موجودة من جانبي كوليشيناتس. أمريكا منقوصة العدد، لم تفز إطلاقا. الآن يعني أمامها 19 دقيقة، أمامها 19 دقيقة. البوسنة والله فرصة، والله فرصة مثل هذه قد لا تعود، صعب جدا تتكرر في تاريخ مشاركات البوسنة في المونديال. يعني البوسنة كانت لا أقول محظوظة، لكن أيضا خروج باستوني في مباراة الملحق بحالة الطرد في تلك المواجهة ساعدت البوسنة في التعهد. كرة إيطالي يقول لا تذكرنا يا أموال، لا تذكرنا إلا يعني لا تزيد المواجهة، لا تزيد المواجهة. كرة ترجع في الجهات اليمنى، المواجهة حالة الطرد، خروج باستوني، والفرصة كانت أيضا كبيرة للمنتخب البوسني. بينما الكرة هنا في الجهة اليمنى، سيناريو تقريبا مكرر، لو سجلت الآن، لو عدلت البوسنة في هذه اللحظات. روبنسون في التغطية، الكرات الثابتة نقطة قوة البوسنيين. إذا يراهن البوسني، إن كان هنالك رهان للبوسنة فعليه أن يراهن على الكرة الثابتة. الحل قد يأتي من الكرة الثابتة، الحل قد يأتي من الكرة الثابتة. هنالك كلاوس يتحدث مع اللاعبين. ضربة ركنية المنتخب البوسني، غادرت زيكو، الأفضل بالرأس، فمن يحل بدلا له، فمن ينوب عن هذه محاولة. وهذا ديدج يصوب، ولكن الدفاع من أمامه، ترجع المحاولة هنا، ما زالت في الجهة اليمنى لعناصر المنتخب البوسني. انطلاقة الآن هجومية، كرة بعد ذلك فيها عودة، تمريرة في نص الملعب الطريق إيرمين مهميتش خلف المدافعين بينية، لكنها تصل سهلة، تصل سهلة باتجاه فريز. فريز ثواني، فريز البرازيل بدأ يعد الآن، بينما بوتشيتينيو خلع النظارة. بوتشيتينيو الآن كرة في نص الملعب، سيرجينيو ينطلق، سيرجينيو يتقدم، سيرجينيو بعد ذلك بلمسة تصل الكرة هنا. فريمان عودة إلى أدامز، محاولة تسهيل المباراة للمنتخب الأمريكي. كرة باتجاه بوليسيك، مراقب من قبل المدافعين، اضطر العودة. بوليسيك مر، بوليسيك مرر، ماكيني مرت، يا ماكيني مرت. على البوسنة أن تهاجم أكثر في الدقائق القادمة. وعلى بارابيس، بارابيس ما أدري يعني هل سمعت عن هذه المقولة يا بارابيس؟ بارابيس هل سمعت عن هذه المقولة؟ لم تغامر بشيء لن تنال شيء. طيب سمعت عن من المغامرة أنك لا تغامر الآن يا بارابيس؟ بارباريس، بارباريس. تبتيلين الآن ميميتش، وخروج كولوشينات وكاتيتش، تاباكوفيتش وميميتش إلى أرضية الملعب. هنا أعتقد أنه سيهاجم، سيهاجم. صعب جدا جدا جدا أن يستمر يعني على وضع الحال. مسألة
بقاء أو رحيل، مسألة استغلال أيضا النقص العددي. الفرص يا سيتي لا تعود، خاصة في المونتيال من الصعب أن تتكرر. الكرة في الجهة على اليمنى في وسط ملعب المباراة هنا، للأمام تمريرة للمنتخب البوسني في انتظار العرضية. تأتي العرضية، تغطية موجودة هنا، المحاولة تصويبة قوية لكن الدفاع يستبسل يستأسد، يبعد الكرة على بيغوفيتش. والأمريكان هنا، الجمهور الأمريكي في هذه المواجهة ومتابعة لهذه المواجهة. كرة في المنتصف مرة أخرى للمنتخب البوسني، لمسة ممتازة. إرمين مهمتش صاحب القدم اليمنى القوية، خروج جميل. بوليسيك والانطلاقة، بوليسيك يا سلام على مرورة بوليسيك هنا في نص الملعب، يكسب خطرة وبطاقة صفراء. أمام الحكم المواجهة هنا رافائيل كلاوس، خطأ يحتسب لي بوليسيك. الدفع كان واضح، الدفع كان واضح والخطأ أيضا موجود. وإرمين مهمتش، سيرجي بارباريس، وردت فعلا خلاص يعني بارباريس تقريبا يعني فعل اللازم في هذه المواجهة. أجرى 5 تغييرات وأغلبها تغييرات هجومية، طاباكوفيتش وعمار ميميتش. عمار ميميتش إلى أرضية الملعب، عمار ميميتش إذا إلى أرضية الملعب، وكرة عن طريق تيمريم يلعب كرته هنا إلى بوليسيك. بوليسيك بلمسة، تيليمان باستلام، تيليمان بكعب جميل، ماكيني بتوغل بعرضية بمتابعة. الله، بوليسيك يسجل الثاني ويعلنها. هيا بنا نكمل المشوار، هيا بنا إلى دور 16. لكن حكم المباراة، حكم المباراة يلغي الهدف. هل هنالك أوفسايد؟ هل هنالك لمسة يد؟ هذه اللقطة، هذه المتابعة، هذه الكرة، هذه أوفسايد، أوفسايد، أوفسايد، أوفسايد. متسلل بوليسيك، متسلل بوليسيك، حالة تسلل. بوليسيك يقول لا يا بوليسيك، تسلل واضح يا بوليسيك، لقطة سليمة وقرار سليم وتسلل موجود. والمنتخب البوسني لا أعرف ولا أعلم متى سيهاجم، لا أعلم متى سيخرج من مناطقه، لا أعلم ما الذي ينتظره. هل تنتظرون هدف أمريكي ثاني؟ هل تنتظرون ضربة أمريكية ثانية تقضي عليكم وتنهي أحلام وأمال التنانين هنا في سان فرانسيسكو؟ بارباريس خرج عن طورة، بارباريس شوف، بطاقة صفراء على بارباريس، يقول له هناك خطأ لنا، هنالك لم تحتسبها وهنا احتسبتها. شوف الغضب، شوف بارباريس يخرج عن طورة. بارباريس في هذه اللحظات، بارباريس مع رافائيل كلاوس، كرة مرت إلى خارج الملعب، ترجع المحاولة هنا مرة أخرى واصلة للأمام. من يخلصها؟ من ينهيها؟ 10 دقائق ستكون مجنونة، 10 دقائق على مسؤوليتي ستكون مجنونة في هذه المواجهة، أنا المسؤول. 10 دقائق ستكون مثيرة، ستكون ممتعة هنا في هذه المواجهة. البوسنة لن ترضى، هذا الشد الموجود، هذا القرار الذي يأتي قرار تأخر، ولكن البرازيلي بعد ذلك صفر لوجود خطأ على مقربة من منطقة الجزاء. الثاني يعني الأمام، الثاني يعني الأمام يا راديليتش. بطاقة صفراء على راديليتش، من يحطها في البعيدة؟ من يخلصها لأمريكا؟
أمريكا الآن المنتخب الأمريكي يبحث عن وصول. المنتخب الأمريكي الثاني يعني الراحة، الثاني يعني الأمان، الثاني يعني هيا بنا إلى دور 16. من يقولها؟ من يعلنها؟ من يسجل الآن؟ تيليمان من الوقفة حتى الآن يبدو أن تيليمان هو الأقرب. يا روبنسون ابتعد، هذه تحتاج إلى قدم يمنى أكثر. روبنسون يلعب باليسرى، تيليمان هو الأقرب. هل نشاهد واحدة من روائع تيليمان؟ تيليمان الآن يستعد، وحارس المرمى فصيل في مرمى، وأمريكا تريد الأمان، وأمريكا تريد العبور، وأمريكا تريد التأكيد، وأمريكا تريد تأكيد الوصول. تيليمان في البعيدة ممكن أم في القريبة؟ يا تيليمان في البعيدة ولا القريبة؟ في البعيدة ولا القريبة؟ في البعيدة ولا القريبة؟ في البعيدة ولا القريبة؟ تيليمان الله بنا نكمل المشوار، هيا بنا إلى دور 16، هيا بنا نكمل المسيرة. نحن أمريكا منتخب الولايات. قالها تيليمان، أعلنها تيليمان، أكدها تيليمان، سجلها تيليمان. نعم، كانت في البعيدة، كانت في المستحيلة، كانت في الصعبة، كانت في الصعبة. يا سلام يا تيليمان، أي هدف، أي ركنة، أي حطة، أي ضربة، أي تيليمان. أمان يا تيليمان. المنتخب الأمريكي يسجل الهدف الثاني ويؤكدون الوصول البوسنة إلى البوسنة، وأمريكا تواصل مشوارها في هذا المونديال. أي حطة، أي ضربة، أي ركنة من فوق الحائط يسجل. صعبة عليك يا فصيل. هنا الفرحة، هنا المنتخب الأمريكي يتقدم بالهدف الثاني. نعم، لا شيء لمنتخب الولايات المتحدة. لا أعلم من، يعني عذرا يا البوسنة، لكن لا أعلم من منقوص العدد، مين اللي فيهم منقوص العدد في هذه المباراة. يبدو أن البوسنة هي منقوصة. كرة ملعوبة الآن طويلة عالية ليحيى الأمل، لكن لا أمل يحيى ولا عودة اليوم. قال فريز في اللقطة الماضية، ترجع الكرة هنا من الجهة اليسرى، بعد ذلك لمسة للأمام، كرة مقطوعة تعود مرة أخرى هنا من جديد في وسط ملعب المباراة التتيع للمنتخب البوسني. في جهتي على اليمين ما زالت، بعد ذلك تغير اتجاه اللعب الى الجهتي اليسرى. يا سلام على هذا الكنترول، على هذه اللمسة. مقطوع الكرة، تعود الكرة مرة اخرى هنا، واصلة باتجاه سوتشينو. خلاص عدت امريكا عدت، امريكا راحت، امريكا طارت، امريكا الى دور 16، امريكا الى دور 16 هنا في هذه المواجهة. نعم،

يتفاعل الجمهور الأمريكي كما لم يتفاعل من قبل بصوت عالي بصوت الجماهير الأمريكية. أمريكا تتقدم أكثر هنا في هذا المونديال. المونديال والأرض لا تخون أصحابها، والأرض تعرف أهلها، والأرض تعرف أهلها، الأرض تميل لأصحابها، الأرض تميل لأصحابها في هذا المونديال. كرة ملعوبة طويلة عالية للأمام، لكن أيضا التغطية موجودة. شوف الدفاع تراجع، بوتشيتينيو معلم، بوتشيتينيو معلم، بوتشيتينيو يعني أداء مميز مع المنتخب الأمريكي، بينما كرة ما زالت ترسل عرضية، لكن أيضا التغطية موجودة ثم تعود مرة أخرى. بوتشيتينيو غير المنتخب الأمريكي، المدرب الأرجنتيني. كرة ما زالت هنا، ثالث انتصار في المونديال، ثالث انتصارات بوتشيتينيو. عودة بعد ذلك باتجاه دفاعات المنتخب البوسني. محرموفيتش، محرموفيتش هنا من الجهة اليمنى، ميميت والعرضية، وين المتابعة؟ من وين جئت بهذه الثقة؟ من وين جايب هذه الثقة يا فريمان؟ أي ثقة وأي إعادة كرة بطريقة رائعة جدا، فيها برودة دم، فيها برودة أعصاب، وفيها سقوط فريز حارس المرمى بالسلامة إن شاء الله. شوف هذه اللقطة، وديمتروفيتش، ديمتروفيتش تدخل ما لا داعي صراحة، يعني كان ممكن حكم المباراة يحسب الوقت، يحسب لك ركنية لو تأخر حارس المرمى، لكن الآن ممكن ديمتروفيتش يحصل على بطاقة صفراء. ممكن الآن هنا في هذه اللحظات تغييرين لمنتخب الولايات المتحدة، 14 إذن

تتسيل ثم تعود للبوسنيين. الآن كرة من اليمين، هل يحدث السيناريو؟ السيناريو السنغال بلجيكا، عادت بلجيكا في دقيقتين، عادت بعد أن اعتقد الكل أن السنغال في طريقها للوصول. الآن البوسنة دقيقتين مع وجود تقريبا 5 إلى 6 إلى 7 دقائق وقت بدل ضايع في شوط المباراة الثاني في هذه المواجهة. كرة ترجع مرة أخرى بعد ذلك واصلة لعناصر المنتخب البوسني، هذا هو رقم 6 طاهيروفيتش. بنجامين يتقدم، بنجامين بلمسة، ماكيني بيبعد، الروح القتالية العالية أيضا، تأثير الحضور الجماهيري على عناصر المنتخب الأمريكي كان تأثيرهم واضح، كان تأثيرهم قوي هنا في هذه المواجهة. المحاولة الأخيرة للبوسنيين الآن من أجل العودة، بوسنا والهرسك الآن، والهجوم يتواصل والعرضية تأتي والإبعاد موجود والمحاولة ما زالت، والكرة في اليسار عن طريق إيرمين أو هذا ديديتش، عودة ومحاولة توغل هنا، عرضية خطيرة داخل المنطقة ما زالت تسقط. يا الله يا الله على دامشالها أو ريتشارد، نعم ريتشارد في اللقطة الماضية، لكن ترجع الكرة بعد ذلك، خطأ على بيبي، خطأ على بيبي. هذا بيبي يلعب في بيس في أينغوفن، 40 مباراة و13 هدف لصاحب 23 سنة، 90 دقيقة فريز أحد نجوم هذه المواجهة، مباراة كبيرة صراحة قدمها في هذا اللقاء. ماميتش على تنفيذ الكرة الثابتة، منتخب البوسني يقترب من المغادرة، أمريكا تواصل التحليق في سمائها. هذه كرة ملعوبة عرضية، ما زالت المحاولة هنا من اليسار، كرة والتصويب الآن أو كرة عرضية في أرضها في جوها، تحلق أمريكا في سماء المونديال وتصل إلى الدور 16 لتقابل إن شاء الله بلجيكا. راح تواجه 10 دقائق، والله كافية يا البوسنة، 10 دقائق تغير الكثير، 10 دقائق الآن لو سجلتهم قد تنقلب الأمور، قد تنقلب الأجواء، قد تنقلب الأحوال هنا في سان فرانسيسكو. التنانين الآن تهاجم، محرموفيتش يلعب كرته من الجهة اليسرى، هذه المحاولة ما زالت للبوسنيين الآن، محاولة مرور، كرة عرضية عن طريق مهمت، تغطية موجودة، عودة إلى وسط الملعب، هدف يعيدهم، هدف يعيد الحياة، هدف يعيد الأمل، هدف يعيد الحظوظ، هدف يعيد الحظ الآن للمنتخب البوسني في هذه المواجهة. ما زالت في الملعب 9 دقائق أخيرة على النهاية، محرموفيتش بلمسة في اليمين وصلت، خطيرة هذه الكرة ما زالت للمنتخب البوسني الآن، غير بعد ذلك بكرة عرضية محرموفيتش، لكن أيضا التغطية موجودة والثبات الأمريكي، الصمود الأمريكي، التماسك الأمريكي يتواصل هنا في هذه المواجهة. كرة عن طريق محرموفيتش يلعب كرة بعد ذلك هنا في نص الملعب إلى أقصى جهة اليسار، هذه المحاولة هنا على بيجوفيتش، على على على على الله يا الله يا الله، ما الذي ضاع في اللقطة الماضية؟ كيف مرت الكرة الأخيرة؟ ألف البعيدة، ألف المستحيلة، ولكنها مرت إلى خارج الملعب. حلوة كانت مرت إلى خارج الملعب ومرت سلاما على أمريكا. شوف ردة الفعل للمشجع البوسني الذي يصرخ بعد ضياع الكرة الماضية، حسرة كانت كبيرة. كرة في نص الملعب، ماكيني لا شيء هنا في نص الملعب، تتهيأ ثم تعود لأمريكا، تمريرة ممتازة، أدامز
إلى ماكيني، مباراة كبيرة جميلة. التمريرة من نتالي بماكيني،

0: إلى ماكيني مرة أخرى. اللحظات الأخيرة ماكيني يصارع يقاتل ويكسب بعد ذلك خطأ. خطأ الجمهور الأمريكي أمامهم. 7 دقائق البوسنيين من أجل العودة. كرة الجام إلى الوراء في وسط ملعب المباراة الآن تتهيأ. البوسنة تغادر المونديال. محرموفيتش في اليمين، عمار ميميتش، عمار يا عمار. في وسط ملعب المباراة هنا باتجاه أمامنا، هذا هو إرمين مهميتش. كل الكرات مبعدة، كل الكرات تتخلص من الدفاع الأمريكي، والكرة المرتدة الآن. ريكاردو تباطى لكنه مرر، لمسة إلى آدامز بالرأس. ريكاردو الآن إلى آدامز، عودة من الجهة اليسرى ثم تمريرة بعد ذلك واصلة هنا USA منتخب أمريكا. سيكون الفوز رقم 12 في تاريخ مشاركاتهم في كأس العالم، الفوز 12. أمريكا أيضا تتجاوز 50 هدف في المونديال، 51 هدف الآن لمنتخب أمريكا في تاريخ مشاركاتهم في كأس العالم. بينما رحلة البوسنة لم تكن طويلة، رحلة البوسنيين لم تكن طويلة، كانت الرحلة قصيرة وانتهت هنا في سان فرانسيسكو. بينما جوفاني رينا، هذا هو جوفاني، شوف التحية الآن كبيرة لي النجم ماكيني. وجوفاني اللي يلعب في مونشن غلادباخ، 10 أهداف في 41 مباراة، هذا هو جوفاني 23 عام، يأخذ مكانه إلى أرضية الملعب. مرة أخرى هنا للمنتخب الأمريكي. اللحظات الأخيرة، هذه الكرة من أجل الثالث، من أجل القاضية، لكن محرموفيتش يصل إلى كرة لتعود أمريكية من أجل الثالث في اللقطة الماضية. كرة مرت خلاص، هذه وضعية يعني الشخص مستسلم يا بارباريس. هل فقدت الأمل يا سيرجي؟ هل فقدت الأمل؟ هل انتهت الحظوظ؟ هل انتهت الأمال؟ هل غادرت البوسنة خلاص؟ مرت الدقائق إلا 6، تبقت 4 دقائق على النهاية، 4 دقائق على النهاية. كرة من اليسار الآن، فيها انطلاقة، فيها محاولة، فيها مرور، فيها إبعاد ممتاز. الدفاع الأمريكي حتى الآن لا يخترق. هذه الكرة واصلة، شباك نظيفة أيضا في هذه المواجهة بالنسبة لمنتخب الولايات المتحدة. كرة ترجع هنا، ارتداد هجومي سريع، كرة من الدفاع الثالث، خروج فاصل، يبعد الكرة، شوف المساحات اللي تترك الآن. وكرة تعدي واحتفالية جوفاني رينا مع الجماهير الأمريكية، بل هذا تيريمان، نعم تيري، والله تستحق هذه الاحتفالية وتستحق هذا الوقوف وتقليعات الجماهير الأمريكية. مباراة يستحقها المنتخب الأمريكي، خاصة في آخر ربع ساعة. لعب منقوص العدد، تمكن من التماسك، من الصمود، من الظفر ببطاقة العبور إلى الدور القادم. حتى الآن الأرض تبتسم لأصحابها في هذا المونديال، في هذا المونديال. المكسيك أمام إنجلترا، قمة كبيرة. كندا أمام المغرب، كل التوفيق للأسود. بينما المنتخب الأمريكي في مواجهة المنتخب البلجيكي على مستوى دور 16. كرة واصلة هنا، اللحظات الأخيرة، ميميتش يلعب كرة تبينية، الرم في التغطية، عودة الآن، كرة في انطلاقة سريعة للمنتخب الأمريكي. هنا ترجع الكرة للمنتخب البوسني في الجهة اليسرى. إرمين مهميتش يقف على كرته، لمسة باتجاه ديديت، تصويبة قوية، يا الله يا الله هذا صاحب قدم يمنى قوية ورائعة، سجل هدف جميل في سويسرا إرمين مهميج، لكن كرة مهميج مرت إلى خارج الملعب، ضربة مرمى، مرت إلى ضربة مرمى، يلعب في نادي سلوفان في تشيك، 21 عام، مباراة الخامسة، مرت الكرة إلى خارج الملعب، تعود هنا في المنتصف بالرأس، تتهيا ماكيني، كرة في محاولة في انطلاقة على مل الأخير، على مل الأخير، أنت يا ميميت، ولكن ميميت متفاجئ، ميميت ما شاء الله هدفين مع منتخب بلاده، ميميت يعني شوي كنت أنانيا في اللقطة الماضية كان بإمكانه الأمور والأجواء بين ريم وبين ماميت في اللقطة الماضية، شوف ماميت لوحدة تقدم، لوحدة انطلق، لوحدة بعد ذلك صوب، ولكن كل كرات بعيدة، كل كرات تمر، USA تردد الجماهير الأمريكية الآن، اسمع كرة ملعوبة الآن طويلة عالية للأمام، تمرين في الإبعاد، ديمتروفيتش خطأ، أصبح القائد بعد خروج زيكو، بينما خلاص انتهت، حسمت، قضي الأمر، غادرت البوسنة، ودع المنتخب البوسني أمريكا كما كان متوقعا، المنتخب رقم 17 عالميا يفوز على 64 ويواصل رحلته، الرحلة يبدو أنها ستكون طويلة، يبدو أنها ستكون طويلة للمنتخب الأمريكي الذي يواصل مشواره، يواصل رحلته، يواصل مسيرته، يواصل بوشيتينيو مغامرته مع المنتخب الأمريكي، ويضرب موعدا مع بلجيكا في دور 16 هنا من هذا المونديال. بوشيتينيو غير الكثير مع أمريكا، صافرة البرازيل تعلن عن النهاية، أمريكا إلى دور 16، البوسنة والهرسك تعود إلى البوسنة والهرسك بعد خروج هنا من الدور 32. مع ختام هذه المواجهة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على المتابعة، السلام عليكم، إلى اللقاء.
1: كل الشكر لجواد وأحمد، أهلا بكم من جديد. المنتخب الأمريكي ينهي المباراة متقدما بهدفين ويضمن تذكرة العبور إلى دور 16. للأمانة منتخب مثير للاهتمام، أثبت مرة أخرى أن كرة القدم ليست أسماء فقط بل منظومة وروح جماعية، رغم فقدانه لخدمات هدافه وأحد أبرز أسلحته الهجومية. الحديث هنا عن فولارين بالوغون بالبطاقة الحمراء، توقع البعض أن تتعقد المهمة، أن يضغط البوسنيون، أن يطمعوا في العودة وقلب الطاولة، لكن رجال موريتسيو بوتشيتينو قدموا درسا في الانضباط التكتيكي والجاهزية البدنية والالتزام الجماعي. أمريكا لم تكتفي بالحفاظ على التقدم والدفاع بل أضافت هدفا ثانيا وأغلقت كل المنافذ أمام المنتخب البوسني الذي بدا عاجزا عن استثمار التفوق العددي واكتفى بمحاولات خجولة لم ترتقي إلى حجم المناسب. دعونا وإياكم نعود إلى أرضية الميدان لنعيش أجواء الاحتفال الأمريكي بهذا التأهل.

0: لحظات حزينة مشاهدينا. مدرب المنتخب البوسني وكذلك إيدن زيكو غلبت عليهم الدموع. إيدن زيكو غالبا ستكون هذه المشاركة الأخيرة بحكم عامل السن، يبلغ من العمر 40 عاما، ودع المسابقة من هذا الدور في المشاركة الثانية للمنتخب البوسني في كأس العالم، وللمرة الأولى يتأهل إلى الأدوار الإقصائية. أرحب من جديد بمحللي قناة تي في سبورت، وأبدأ معك هذه المرة كابتن كريم. قبل أن نتحدث عن أمريكا التي استحقت وتأهلت، وجب الإشارة إلى هذا المنتخب البوسني الذي يمكن أن نسمي ما قدمه بالمفاجئ إلى حد ما إذا ما قارناه مع مشاركة البرازيل 2014.
1: صحيح، أريد أن أعلق على صورة بربريس. هو صديق، وأنا لعبنا بعض في نادي باكوزن، شخصية حقيقة مميزة، لاعب ليدر، مدرب ليدر. فدموعه بعد الهزيمة يعني غالية. هو قدم كأس عالم مميزة، ترشح تاريخي مع منتخب البوسنيا. أعتقد أنه يعني على مستوى الإمكانيات، على مستوى المردود، يعتبر البوسنيا قدم كأس عالم محترمة، لكن اصطدم بفريق مميز، منتخب قوي. حقيقة المنتخب الأمريكي يستحق الترشح.
0: دعونا نرجع لهذه الكلمة التي يبدو أنها انتهت. تفضل كابتن سامحني، واصل.
1: لا طبعا، كل فريق وكل منتخب يعبر على فرحته وعلى حزنه بكل طريقته. المنتخب الأمريكي كان مميز، 4 مباريات، 10 أهداف مسجلة، 4 أهداف مقبولة، معدلات مهمة. المدرب الأرجنتيني بوتشيتينو يعني طور الفريق، فريق يهاجم
0: ما شاء الله
1: عائلات، ويعني أجواء حلوة كأس العالم. يعني كل لاعب يتمنى يكون في كأس العالم.
0: صحيح.
1: ونشوف مع المدرب تفاعله مع الجماهير، هذه قوة المنتخب الأمريكي، رغم أن يعني فريق مميز ولديه عناصر قوية، لكن الدافع الجماهيري ويعني عامل الميدان يعطي دفع كبير، ويعطي
2: عائلته، هذه عائلة موجودة. طبعا
1: أجواء يعني فرحة بعد ترشح تاريخي يعتبر. أعتقد أنه يعني الكرة الأمريكية تطورت بشكل كبير.
0: صحيح.
1: هذا المدرب يعني كان سبب تطور هذا الفريق، اللي يعتبر فريق صغير في السن، 26 سنة فقط معدل أعمار اللاعبين، وخاصة الطاقة والسرعة يعني الانرجي، الطاقة اللي شاهدناها في اللاعبين في تأديتهم للفريق.
3: بلجيكية بالرأس ثم سنغالية، وصلت لجاكسون، ضاعت منه جاكسون، راحت في الوسط من هناك من تيليمانس، لعبها للوكاكو بالظهر قوي، توكاكو يغطي كورتو لم يسقط، لعبها للوكيبيكي على الجهة اليمنى، حاول يمر لوكي باكيو يدخل من الوسط، يدخل يواصل، يلعبها من هنا ناحية تروسار، هاي صعبة تروسار في المراوغة، تروسار عرضية من هناك، هاي مع أموني، يلحق عليه أموني، ارجع للخلف، ترجع لأموني من عند تيليمانس، أموني الرأسية، مرت سلامات. مرت سلامات هذه الكرة عن طريق نيكولاس راسكين. ما زال هم البلجيكيين عندهم تغيير آخر. ست تغييرات بالنسبة لمنتخب البلجيكي. السنغالية الكرة في الوسط من هناك عن طريق بابسار، يستفيد من خطأ، يصفروا له الحكم أو لصالح نجاي اللي يدخل قبل دقائق. باران جاي اللي قلت لعب البايرن، 19 سنة في عمره. السنغالية الكرة، دياتا في الوسط، تلعب من هنالك الكرة بواسطة اللاعب لامين كامارا، رجعت من هنا لباتيسيس، سيس لمباي، مباي قريب منه دياتا، يرجع لسيس مرة ثانية، حاولوا يمشيوا الكرة يحتفظوا بها، تلعب مرة ثانية لدياتا، دياتا من أمام مباي، يوصلها لمباي، مباي يخرج من هنالك دياتي، تلعب بينية، رجعت لمباي، وسح مباي، الدفاعي يدخل ويخرجها من هنالك بواسطة ميخيلي، راح التماس للسنغال. باي دياتا، دياتا في الخلف، باتيسيس، سيس لدياتا، صبها مباي، وسط مباي، دخل دياتا، مباي مباي مباي يرجع للخلف لسيس، خط الكرة هنا تلعب في الوسط، هاي الكرة وانطلق من هنالك على جيل هنا صعبة للسنغال، خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة، ياي ياي ياي يا إسماعيل سارة، ماذا ضيعت؟ فرصة ثمينة بعد هذا التوغل من باران دياي، لعبة رائعة جدا، بارا دخل دياي، مر الكرة هائلة لإسماعيل سار بيسرى، ضرب الكرة مرة سلامات أو من إبراهيم مباي، لا لا لا لا يا مباي، ضاعت الكرة وخرجت جانبية عن مرمى الحارس تيبو كورتوا. برأيكم هل تحدث خديعة؟ تغيير آخر بلجيكي، تروسار يخرج في هذه اللحظات ويخلي مكانه للاعب أونانا، أمادو أونانا وسط ميدان نادي أستون فيلا، آخر تغيير في التشكيلة البلجيكية، خلاص الكلمة للاعبين الموجودين فوق أرضية الميدان، كرة بعيدة للأمام بالرأس بلجيكية، جاكسون يضغط من هنا بالرأس من موريرا، في خطأ لصالح يصفر الحكم بعد التدخل من دياتا، سلامات سلامات سلامات سلامات، ضربة كانت من الخلف، دياتا مازال من أمام موريرا، لو شفتوا معي الإسعاف دخل على طول من حتى قبل ما يأذن له الحكم كان وصل اللاعب، الأطباء والممرضين والمختصين في الأمور الصحية وسلامة اللاعبين رؤيتهم للكرات وللقطات تسبقني وتسبقكم، يعني حسهم المهني يخليهم يعرفوا بأنه التدخل كان قوي أم لا، مؤثر أم لا. سلامتك، شو اسمك؟ اسمي موريرا، احنا فين؟ في سياتل. شو جنسيتك؟ بلجيكي. كم عمرك؟ 23 سنة. كم النتيجة؟ 2-2. تفضل توكل الله، انت في كامل قوتك العقلية. انت تدخل الان لان الحكم هو اللي طلب من الاسعاف انه يدخل، لو في ظروف اخرى تحتسب لك ضيعت الوقت وتبقى دقيقة خارج ارضية الميدان. من هنالك الكرة لوكي باكيو، ارجع للخلف، بيلي مانسي يلعب مباراة كبيرة اليوم على الجهة اليمنى، تغطية دفاعية من قبل الحاج ديوف، يخرجها ديوف ويستفيد من تماس، خد 9 دقائق، ضغط اللاعبين البلجيكيين في محاولة لتسجيل الهدف الثالث، ولكن ولا واحد يقدر يغامر أكثر، تلعب في الوسط، سينيمان استلمها، ضاعت منه، حكم خلى اللعب، كرة بعيدة على جاكسون، تغطية دفاعية من هنا عن طريق اللاعب كاستاين، وتغطية من الحاج ديوف مرة ثانية، البحث عن جاكسون بالرأس، ما زال بالرأس مرة ثانية، كرة بعيدة على جاكسون، والتغطية من موني، ما زالت لوكي باكيو، تلعب على الجهة اليسرى سينيغالية، وانطلقة صعبة، جاكسون لعبة من هنالك مع إسماعيل صار، صعبة الكرة صعبة الكرة، الدفاع يدخل ويخرجها مرة ثانية وتخرج، مازال سينيغالية من هنالك على الجهة اليسرى، تلعب في الوسط من هنا ناحية اندياي، اندياي اندياي، الله بين أحضان الحارس تيبو كورتوا، استلمها بيمناه وضربها بيسراه ستندياي، أرضية زاحفة. شوف الاستلام تاع باراندياي، الكرة هذه بين أحضان كورتوا. مباراة رقم 19 تيبو كورتوا في نهائيات كأس العالم مع منتخب بلجيكا. موني تيليمانس، ميخيلي، ما زالت الكرة بلجيكية. توما موني يخرج بالكرة، يلعب لميخيلي، تياتي ميخيلي، تراجع لاعبين سنغاليين. السنغاليين ترضيهم ركلات الترجيح صارت الآن ترضيهم أكثر من البلجيكيين. أنا متعب بعيد الكرة هذه من راسكين. جيتا يخرج بالكرة، جيتا يرجع مع سيس، سيس يرسل الكرة بعيدة للأمام، البحث عن جاكسون، هرب جاكسون على الجهة اليمنى، راح جاكسون نيكولاس جاكسون يبحث من هنالك عن إسماعيل أصار. نيكولاس جاكسون حاول يمر، نيكولاس جاكسون عرضي. شفتوا معي أرتور تياتي، رائع أرتور تياتي في التموقع وفي العودة وفي الانطلاق وفي التغطية وفي التمرير وفي الاستلام وفي الوقوف أمام المهاجمين، فعلا رائع المدافع أرتور تياتي، لاعب أينتراخت فرانكفورت، 26 سنة في عمره. سبع دقائق بقات، يلا يا الحاج ديوف. في الركنية لمنتخب السنغال، هل ستحدث الخديعة في الست دقائق المتبقية من عمر المباراة؟ حاج ديوف الركنية للسنغال. حاج ديوف راسية، الدفاع خرجها وكورت والتقطها. موريرا من هنا في الوسط، تيليمانس مازال يجري، هذا تيليمانس ومازال يلعب ويلعب، تيليمانس يغير بروعة من هنالك، لوكي باكيو بعيد عليه الكرة وراح ضربة مرمى. ساديو ماني وكأنه واثق من أن فريقه سيفعلها الليلة. كرة بالرأس، موريرا في الوسط، من هنالك مرة أخرى جاكسون ضيعتها، تسترجعت في الوسط عن طريق أونانا يلعبها من هنا على الجهة اليسرى في اتجاه تيموت كاستاين تياتي ميخيلي، يتقدم ميخيلي، تيليمانس، أونانا في الوسط، تلعب من هنا لأرتور تياتي على الجهة اليسرى لموريرا، موريرا يتخدم يواصل يدخل، موريرا يوزع كرة لوكاكو، الكرة لدياو، سهل الكرة لدياو. قطع 4 دقائق، تياتا الكرة البعيدة، البحث عن نيكولاس جاكسون، تغطية من تياتي بروعة، راحت لميخيلي من هنالك من عند كاستاين، تيليمانس في الوسط، تيليمانس يبحث عن لوكاكو، لعبة من هنالك لموني وتيليمانس مرة ثانية. أونانا لوكي باكيو لعبها مع مدافع تياتي موريرا البيني هنا أمام كاستاين، لعبت من هنالك لوكي باكيو، عنده الكرة الآن، أونانا هل يفعلها وفعلها. با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با ضاعت فرصة التأهل للمنتخب البلجيكي في هذه اللعبة. لامست العارضة الأفقية وخرجت الكرة ضربة مرمى أم ركنية لصالح المنتخب البلجيكي. لعبة رائعة هنا على الجهة اليسرى، التوزيعة والتغطية والدفاع صد ورجعت من هنا. لوكي باكيو كاد يسجل الهدف الثالث للمنتخب البلجيكي. يا لا لا لا لا ماذا ضيعت يا لوكي باكيو؟ لا لا ضربت في المدافع نيخاتي وراحت ركنية. اي اي اي اي اي اي حسرة كبيرة عند اللاعبين عند الجماهير السنغالية في البلجيكية. كانت ستكون حسرة كبيرة عند الجماهير السنغالية لو سجل لوكي باكيو الهدف الثالث في هذه اللقطة. شوف شوف شوف شوف شوف لا لا لا شفتوا تيليمانس بيتحصل على ركلة جزاء. تيليمانس هل في ركلة جزاء على تيليمانس؟ هل في ركلة جزاء؟ تعيد عني. لا لا قاسية راح تكون من ضربة جزاء، قاسية على القلوب وعلى العقول. لاعبون السنغاليون لم يلوموا إلا أنفسهم إذا احتسب الحكم ركلة الجزاء أو إذا خسروا بركلة الترجيح. لم يلوموا إلا أنفسهم لأنهم افتقدوا للتركيز. هاي اللعبة هنا لا أعتقد، لا أعتقد. وكيتي لمن جاء من الخلف لا أعتقد، لا لا لا لا لا أعتقد صراحة، لا أعتقد، لا أعتقد بأن كاميرا أخطأ. ومع ذلك القلوب كلها معلقة هنا تنتظر الإشارة من دالاس، من هنالك أين توجد غرفة الفار. كم هي حلوة كرة القدم، كم هي قاسية كرة القدم، كم هي مثيرة كرة القدم، كم فيها من أسرار عجيبة وغريبة تخبئها كرة القدم، كم فيها من مفرحات ومن مبكيات، وكم فيها من سعادة وغضب. آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي نحب يضرب الكرة. لمس لمس لمس لمس لمس لمس. لا تيليمانس هذا والله وحده، والله هذا تيليمانس ما يبين عليه ولكنه صنع فارق، خاصة إذا تحصل على ركلة الجزاء الآن. واو في الدقيقة 120 مؤلمة خسارة مثل هذه إذا تلقى ركلة الجزاء. تونا الحكم نشوف، تونا الحكم نشوف يتفاوض الآن ويتناقش. حد يقول له لم خطأ، آخر يقول له لا، حكم يقول لهم حبي يضرب الكرة، والجماعة يقولوا له لا فيها ضربة. في الدنيا وفي الحياة نقولوا الاختلاف رحمة، ولكن هنا الاختلاف قد يكون نقم على السنغال. لا لا لا لا لا لا لا لا لحظات حرجة، لحظات حرجة. حكم الهندوراسي سعيد مارتينيز نسمع.
4: eight number eight wide will play the ball and the number eight kicks the foot of the attacker. For that reason the final decision is penalty.
3: عناصر المنتخب السنغالي لا تلومن إلا نفسها، لا تلومن إلا أنفسها، لا الحكم ولا المدافع ولا تيليمانس ولا الحظ ولا القدر، بل تلوم أن تلوم نفوسها فقط على افتقادها للتركيز وتهاونها في الأنفاس الأخيرة من التسعين دقيقة. أوكي السنغال لم يقصى بعد ولم يخسر بعد، وركلة الجزاء لم تنفذ ولم تسجل، ولكن على السنغاليين أن يلوموا أنفسهم على فقدانهم لتركيزهم في اللحظات الأخيرة من عمر 90 دقيقة من المباراة. هاي حلاوة كرة القدم، هاي حلاوة كرة القدم لما تخبئه من هكذا مشاعر اللحظات الأخيرة والأنفاس الصغيرة والأنفاس الأخيرة. حكم المباراة قرر ركلة الجزاء، خلاص قررها، عنده حق. ثعلب هذا تيري منصف على هبيكم، ثعلب هذا تيري منص لو تعطيه هالو ينفذها هو راح تكون أيضا تكتمل الحكاية. انتهت 120، دخلنا الوقت بدل الضائع من الوقت الإضافي. هذا تفعل هنا كمان، واو هذه صورة أنا لم يسبق لي وأن شاهدتها. أنا سيس ماذا هناك؟ كنت فاكر بأنه يتكلم مع نقطة ركلة الجزاء. سيس ماذا تفعل يا سيس؟ ماذا تفعل يا سيس؟ إذا يسددها لوكاكو يضيح، خلاص يا سيس يلا. سيس يسقط عند نقطة ركلة الجزاء. يلا يا سيس، لوكاكو هو اللي راح ينفذها. لوكاكو يتولى تنفيذ ركلة الجزاء لصالح المنتخب البلجيكي. لا لوكي باكيو، لو لوكاكو يضيح لوكي باكيو مش عارف. مرت 4 دقائق على 120 دقيقة لعب، 2-2 في النتيجة. آخر 5 ركلات ترجيح لروميلو لوكاكو. أمام الحارس جياو، إذا لوكاكو يضيحها ونذهب إلى ركلة الترجيح أمام أنظار الحارس مندي. لا مش لوكاكو، طوال تيري مانس طبعا إذا سجلها راح يكون رجل المباراة، مش لأنه سجل فقط ولكن لأنه كان له دور كبير. تيري مانس يستعد، يركز. تيري مانس تيري مانس يمنح التأهل للشياطين. 3-2 في الدقيقة 125. السنغال هو الذي ضيع التأهل، السنغال هو الذي فقد التركيز، السنغال هو الذي تهاون، السنغال هو الذي منح التأهل لصالح المنتخب البلجيكي ب3 أهداف مقابل 2 بعد 120 دقيقة لعب. سبحان الله، الرقم السابق كان لإنجلترا على حساب بلجيكا بدافيد بليت في الدور 16 في الدقيقة 119 و22 ثانية عندما احتسب ركلة الحكم ركلة الجزاء. تيري مانس يحطم هذا الرقم وسيكون الهدف الفوز الأكثر تأخرا في تاريخ كأس العالم. نعم هذا هو هدف الفوز الأكثر تأخرا في تاريخ كأس العالم، يسجله تيري مانس الذي كان رجل المباراة هو والمدافع تياتي، ومنح التفوق لبلجيكا بصعوبة وبشق الأنفس ولكن بجدارة، لأنه يجب أن تكون لديك القوة حتى تعود في مباراة مثل هذه وتعود في الأنفاس الأخيرة وتسجل هدف ثالث وتبكي هاته السمراء في المدرجات مناصرة المنتخب السنغالي. آخر كرة ملعوبة في القائمة الثانية بعيدة، تأتي بالرأس، ما زالت جاكسون استلم الكرة، جاكسون ضيعها. الحكم متى سيصفر نهاية هذه المباراة بالتفوق بلجيكا في مباراة كلها إثارة على السنغال ويستمر خروج الأفارقة وسقوط الأفارقة في هذا المونديال. بعد جنوب إفريقيا أمام كندا جاء الدور على كوت ديفوار. هاي كرة صعبة تسديد بعيدة. جاء الدور على كوت ديفوار أمام النرويج والكونغو الديمقراطية أمام إنجلترا ثم السنغال الليلة أمام بلجيكا. خرجت أربع منتخبات وبقي وتأهلت المغرب إلى الدور السادس عشر في انتظار كاب فيردي ومصر والجزائر وغانا في مباريات قادمة في هذا الدور الثاني والثلاثين. السنغاليون هم الذين ضيعوا التأهل. السنغاليون هم الذين خسروا من دون التقليل من قيمة الجهد البلجيكي في نهاية المباراة وتمكنوا من تعديل النتيجة. حكم المباراة قول تماس لبلجيكا بعد هذا التدخل من أونانا الذي دخل في الاحتياط. لم نلجأ إلى ركلة الترجيح. هاي الضربة من تيليمانز في الزاوية اليسرى لمرمى الحارس دياو وسجل هدفا منح بلجيكا التأهل ورقة التأهل إلى الدور السادس عشر في انتظار معرفة منافسها الليلة بين الولايات المتحدة الأمريكية والبوسنة والهرسك. مثلما تعرفنا على مباريات الدور السادس عشر الأخرى بدأنا نقترب من نهاية المونديال ومن حلاوة المونديال ومن إثارة المونديال ومن حماسة المونديال ومن اللحظات الحاسمة للمونديال. الكرة الأخيرة لمنتخب السنغال تلعب من هنا في الوسط عن طريق اندياي. اندياي على الجهة اليمنى لدياتا. دياتا يا دياتا. دياتا يرجع لاندياي مرة ثانية يطلب منه يتقدم. اندياي يتقدم. اندياي في آخر كرة يلعبها من هنالك لصالح منتخب السنغال وضاعت. يا يا يا يا يا يا الحكم سيصفر. سيصفر نهاية هذه المباراة. لعب في الوقت بدل الضايع من الوقت بدل الضايع. الكرة تلعب من هنا لصالح دياتا غلقوا عليه على الجهة اليمنى. مباي مباي يرجع للخلف لسيس. سيس والكرة الأخيرة تلعب من هنالك لصالح عناصر المنتخب السنغالي في آخر كرة وآخر لعبة. آخر كرة وآخر لعبة تلعب من هنالك. مرفوع الكرة القائمة الأول. خطورة مازال والدفاع يتدخل وبعدها سيصفر الحكم. نعم لوكي باكيو من هنالك على الجهة اليمنى يرسل كرة بعيدة تغطية دفاعية وصلت يتيطى من هنا. طبعا هذا الهدف الأكثر تأخرا في تاريخ المونديال. قبله كان هدف جابو ضد ألمانيا الرقم السابق 120 دقيقة و50 ثانية. اليوم الهدف هذا هو الأكثر تأخرا في نهائيات كأس العالم. آخر كرة المنتخب السنغالي الحاج ديوف. الحاج ديوف آخر كرة بعدها تذكر يا ديوف بين الحكم سوي صفر. السنغاليون يصفقون. ترفع الكرة قصيرة تغطية دفاعية. لوكاكو خرجها. ما زالت الكرة الحكم ليأبى التصفير. يأبى الحكم أن يصفر. تلعب من هنا الكرة من هنا مرة ثانية. كرة آخر كرة آخر كرة آخر كرة يا دياتا أغلق عليك من هنا. رجعت للخلف عالية الكرة قائمة ثانية. ما زالت خطورة من هنالك على الجهة اليسرى. لعبت في الخلف لصالح الحاج ديوف يلعبها مرة ثانية. اندياي يحاول يدخل. اندياي وتوزيعه بين أحضان تيبو كورتوا 3-2 نهاية هذه المباراة بتأهل منتخب بلجيكا بشق الأنفس وبصعوبة على المنتخب السنغالي الذي كانت تنقصه 10 دقائق فقط. وين 10؟ 5 دقائق فقط لأن الهدف الأول للبلجيكا سجل في الدقيقة 85 والثاني في الدقيقة 89. آخر كرة آخر كرة بلجيكية. موريرا يدخل يلعب من هنالك. لوكاكو تغطية دفاعية. الحكم يبدو أنه نسي صافرته. انطلاق من هنالك على الجهة اليسرى لصالح منتخب السنغالي. هاي اللعبة الأخيرة. هاي اللعبة الأخيرة تلعب في الوسط. هاي صعبة. التمريرة تسديدة. الخطورة ما زال. التسديدة بنالتي. لا لا لا لا لا لا ماذا لمسة. مخالفة مخالفة يصفرها الحكم لصالح المنتخب السنغالي. خلى الأفضلية ضربت في يد اللاعب ورجعوا صفر خطأ. هاي الكرة هنا لمست يد. لمست يد لا كانت خارج أرضية منطقة 18. نعم حكم صفر لمست يد لصالحي إسماعيل أسار. والله المباراة تأبى أن تنتهي. واو 120 110 130 130 زائد 7 و7 لعبنا 140 143 دقيقة. واو آخر كرة سنغالية. آخر فرصة سنغالية. بعدها يصفر الحكم إما تأهل بلجيكا أو اللجوء إلى ركلة الترجيح. ماذا تخبئ الأنفاس الأخيرة من عمر المباراة؟ كرة في المخالفة، باب صار يتولى التنفيذ أم دياطا أم الحاج ديوف، واحد من هذا الثلاثي يتولى تنفيذ هذه المخالفة. هل يفعلها باب صار؟ باب صار يستعد لتنفيذ المخالفة. آخر فرصة، هدف التعديل جاي، باب صار. لا لا هدف التعديل ولا ركلة الترجيح. بلجيكا فازت، بلجيكا خطفت الفوز، ما نقولش سرقاته بل خطفت الفوز من السنغاليين في الأنفاس الأخيرة من عمر المباراة، وانتهت المباراة بنتيجة 3-2 لصالح المنتخب البلجيكي على السنغال في مباراة كلها إثارة. شكرا لكم، ألقاكم وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: كان موجود لمصلحة المنتخب المغربي. هذا هو خرافنبرغ، هولندا اللي بالمناسبة سجلت 10 أهداف على صعيد مرحلة المجموعات. في مرحلة المجموعات 3 منتخبات سجلت 10 أهداف، فرنسا، هولندا، وكذلك منتخب ألمانيا. من ودع حسابات البطولة بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام منتخب الباراغواي. خط موجود لمصلحة منتخب المغرب، خط لمصلحة الأسود في اللقطة الأخيرة. ياسين بونو على تنفيذ كرة منقولة طويلة، بعد ذلك من إسماعيل الصيفاري. الكرة تتحول لمصلحة منتخب هولندا، طالت وعادت، الرمية الجانبية مطالبة كانت بوجود خطأ، مطالبة كانت بوجود تدخل في اللقطة الماضية. الحكم هذا يشير السيد ويلتو سامبايو، لاعب المغرب، يطالبون بوجود خطأ هنا في هذه اللقطة، فان هيك وبعد ذلك إسماعيل صيفاري في اللقطة الماضية. هذه اللقطة ما بين فان هيك، إسماعيل صيفاري أفضل لاعب في الدوري الهولندي في الموسم المنصرم، لاعب نادي بي إس في أيندوفن. صيفاري اللي سيرحل للبافاري بايرن، اللاعب اللي قدم أوراق اعتماده في هذه البطولة ب3 أهداف على صعيد مرحلة المجموعات. ويلتون سامبايو يهدي الأمور بينما سيستأنف في اللعب. الرمية الجانبية لمصلحة منتخب المغرب. المغرب والأمنيات كبيرة، المغرب والأحلام كبيرة، المغرب والمستحيل أصبح أمرا مألوفا بالنسبة للأسود. حتى في هذا اللقاء سيكون بإذن الله أمام طواحين هولندا. كرة منقولة عن طريق الشادي رياض، تمرير في وسط الميدان، اللمسة اليمين، كرة منقولة من الطرف الأيسر للمنتخب المغربي، عودة عن طريق بوعدي أيوب، بوعدي عيسى ديوب، لمسة من الطرف الأيمن، كرة مغربية، تمريرة حاضرة، عودة بعد ذلك في اللو عنده عن طريق المدافع ساديو. 10 دقائق من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. الأهداف المبكرة لم يكن لها مكان، بينما نصير مزراوي في وسط الميدان ينقل كرة في الوسط عن طريق شادريا. تمريرة نايل عيناوي ينقل كرة في الطرف الأيمن، إبراهيم يدياز عنده كرة بعد ذلك في وسط الملعب مرة أخرى. شادي رياض ينقل كرة، وصلت من جانب نصير مزراوي لمنتخب المغرب. التقدم بوعدي، اللمسة، تمريرة حافرة وصلت مغربية. إسماعيل يا الصباري، لكن خطأ كان موجود في اللقطة الماضية. أوه يا إسماعيل يا الصباري، انطلاقاته، هروبه، تسديداته، انفراداته، فرصة يا سيد إنفانتينيو. نعم، هذه البطولة أنجبت لنا مهارات كبيرة من كثير من الأسماء، لكن على مستوى الهجوم وامتداد لما قدمه مع نادي إيندوفن، إسماعيل صباري كان أسدا مغربيا جارحا في مرحلة المجموعات. كرة بتعود عن طريق فيبروخن، يلعب كرة بوعدي، لمسة، تحضير مغربي، لكن هناك صافرة وخطأ على عيسى ديوف في اللقطة الماضية. خطأ لبروبي، بروبي طبعا لديه أخ يلعب مع منتخب غانا. خط موجود في اللقطة الأخيرة لمصلحة منتخب هولندا في الكرة الماضية. تدخل كان من عيسى ديوب، هنا يبدو أنه على الكرة في اللقطة الماضية. نعم، لكن السيد ويلتون سابايو صفر خطأ لمنتخب هولندا. كرة بتعود مرة أخرى هولندية من الجهة اليسرى، عودة إلى الخلف من جديد، وصول من جانب فان هيكن. هولندا التي تريد أن تواصل طريق الحلم الغائب، أن تكسر لعنة هذه الكأس. يعلمون اليوم بأن المونديال الحقيقي انطلق، فإما أن تواصل الطواحين دورانها أو تتوقف بفعل الأسود. كرة سهلة عند حارس المرمى ستيفونو بونو، يلعب كرة في الطرف الأيمن لمنتخب المغرب، ممتازة لأسود الأطلس انطلاقة. أشرف، أشرف راح في الجهة اليمنى أمام فيرجل، أمام فان دايك، خروج بالكرة بهذا الشكل من فيرجل فان دايك القائد لهولندا. يلعب كرة في وسط الملعب، تتحول الكرة عن طريقه فرانكي ديون، ينقل كرة باتجاه فان هيك، تقدم في وسط الميدان لمنتخب هولندا. فان هيك عند الكرة في وسط الميدان، تمريرة باتجاه دومفريس، النقلة هنا في اليمين، عرضية تأتي لكن عيسى غله من الاسم ديوب، غطى في اللقطة الماضية، حولها من جديد للمغرب عن طريق نصير. مزراوي يمرر كرة لمنتخب المغرب. عز الدين وناحي، ممتازة هذه النقلات، ممتاز هذا الهدوء، ممتاز هذا التحكم، ممتاز هذا الانتشار. المغرب نعم استفادت من خبرة السنوات الماضية، ولديها ثقة مقارعة الجميع مهما كان اسمه ومهما كان تاريخه ومهما كانت صولاته وجولاته. المغرب كبير من ضمن المنتخبات الكبيرة في البطولة، لمسة مغربية لكنها تتحول إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. سهل الكرة عند الحارس فيبروخن، ركلة مرمى لمنتخب هولندا. صورة على ملعب موتير ستاديوم، ملعب طبعا ليعد واحد من أجمل الملاعب في البطولة. وبالمناسبة هذه المباراة الأخيرة، يا خسارة، هذه المباراة الأخيرة في هذا الملعب اللي احتضنت ثلاث مباريات، منها مبارتين لمنتخب تونس. واحد من أجمل ملاعب البطولة، حيث الإطلالة على جبل سيرو دي لاسيا، الجبل الأخضر الذي يقع على مقربة من هذا الملعب، بإطلالة جميلة جدا. كرة عند حارس المرمى فيبروخن، وصلت هذه الكرة من فان هيك طويلة باتجاه بروبي، لاعب قوي بدنيا، لكن هناك خطأ كان موجود في اللقطة الماضية، خطأ على بروبي وإنذار شفهي من السيد ويلتون سامبايو. لعب طبعا بروبي يحاول كذلك أن يستفيد من هذه البنية الجسمانية على مستوى الصراعات الثنائية في الكرات العالية بالتحديد. تمريرة إلى خارج الملعب من فوعاتي، رمية تماس لمنتخب هولندا. هولندا والمغرب تاريخ كبير من دون أدنى شك، وكل فريق يعرف الآخر. حينما نتحدث عن كثير من الأسماء التي تألقت في الدوري المغربي، هذا صراع وصورة شادي رياض وقميص شادي رياض بعد الكرة المشتركة مع لاعب بروبي. كرة منقولة لمنتخب هولندا، تمريرة باتجاه دومفريس، عند كرة دومفريس يعيد الكرة إلى حارس المرمى فيربروخن لمنتخب هولندا. هولندا في كرة تمريرة، هولندا التي لم تخسر سوى مبارتين فقط في هذا القرن، تخيل منذ عام 2000 هولندا لم تخسر في كأس العالم إلا في مبارتين، في معركة نورنبرغ أمام البرتغال وفي النهائي أمام منتخب إسبانيا بهدف إنييستا القاتل. نثراكي في وسط الملعب لمنتخب هولندا، نثراكي من جديد، تمريرة إلى الطرف الأيمن باتجاه فان هيك. فان هيك يلعب كرة في وسط الميدان، ضغط ومحاولة افتكاك الكرة، فيرجل فان دايك إلى فرانكي ديونغ، يتقدم في الطرف الأيسر لمنتخب هولندا. فرانكي لاعب وسط برشلونة يقل كرة في وسط الميدان باتجاه فان هيك، الاستلام، التحضير، النقلة إلى دومفريس في الطرف الأيمن، العودة باتجاه فيرجل فان دايك، يمرر كرة لمنتخب هولندا. يلعب بواقعية المنتخب الهولندي أمام منتخب المغرب، حتى يعني رونالد كومان في تصريحاته قال بأنه ليس متأكدا إذا كانت هولندا هي المرشحة أمام المغرب في هذا اللقاء. كرة منقولة في الطرف الأيمن، تمريرة وصول بعد ذلك كاتيوس الميدان لمصلحة منتخب هولندا. سريع الكرة حذاري من سامرفيل, راح سامرفيل, برافو عيسى ديوب, عيسى يا عيسى يا عيسى ديوب في اللحظة الأخيرة بغض النظر عن التسلل, لكن عيسى ديوب غطى بشكل ممتاز. تسلل كان موجود على سامرفيل في بداية هذه اللقطة, في بداية هذه الكرة, الهولندي كان متسللا, الهولندي وقع في المصيدة في اللقطة الماضية. ركلة حرة غير مباشرة للمغرب في اللقطة الماضية. رونالد كومان المدرب الذي واجه المغرب كلاعب في مونديال 94, وهي المواجهة الوحيدة بالمناسبة ما بين المنتخبين على صعيد منافسات بطولة كأس العالم. المغرب وقتها خسر من أمام هولندا بهدفين مقابل هدف. كرة منقولة, العناوي عند الكرة, تمريرة باتجاه بوعدي, لمسة في وسط الميدان إلى بروبي, بروبي والتمرير, نقلة إلى جاكبو, يتقدم الهولندي ومرر, التغطية كانت موجودة, الكرة تتحول بعد ذلك إلى خارج الملعب, رمية جانبية لمصلحة المنتخب الهولندي, رمية تماس, وصول بعد ذلك عن طريق ناثان أكي, أكي لفرانكي ديونغ, كرة في وسط الميدان من جديد لمصلحة منتخب هولندا. ناثان أكي في كرة من الطرف الأيسر, الهولنديون يحاولون, الهولنديون هنا في لقطة عن طريق فرانكي ديونغ, اللاعب الذي لا غنى عنه أبدا في خط وسط منتخب هولندا. كرة ترسل طويلة لكن سهلة عند حامي عارين, سهلة عند حامي عارين الأسود ياسين, ياسين بونو. نعم هذا هو بروبي, لاعب منتخب هولندا, 3 أهداف سجلها في هذه البطولة اللاعب الهولندي. شاد رياض, لمسة عن طريق نصير, مزراوي يلعب كرة في وسط الملعب, تمريرة بعد ذلك عن طريق بلال خنوس, عند الكرة بلال الخنوس يتقدم في وسط الميدان, كرة مغربية, التحضير من أجل طلعة, التحضير من أجل هجمة, التحضير من أجل دخول, التحضير من أجل صنع خطورة, التحضير من أجل أن تزأر الأسود هنا في مدينة مونتيري كما زأرت في عام 86, ولعل الذكرى ستعود, ولعل المغربي سيعيش هذه الذكرى مرتين. كرة منقولة من الطرف الأيمن لمصلحة المنتخب المغربي الآن, من الطرف الأيمن لمسة, وصول بعد ذلك إلى خارج الملعب, ركلة ركنية لمصلحة المنتخب المغربي, ركلة ركنية للمغرب على يسار حارس المرمى فير بروكن. ستنفذ الركلة الركنية في هذه اللحظات, المغرب من أجل هدف السبق, من أجل هدف الوصول, من أجل الهدف الأول, ركلة ركنية عن طريق أشرف, أشرف يا أشرف, ركنية المغرب عرضية, الله الله, أهو ضاعت, ضاعت وما زالت مغربية عز الدين, هنا حلف عدي والتسديدة لكن إلى خارج الملعب. يا الله, يا لها من فرصة, يا لها من كرة كانت خطيرة, نايل, يا العناوي, يا عيني العناوي, يا عيني يا عيني العناوي, عناوي بالراس في أخطر الكرات, في أخطر الفرص, في أقرب المحاولات, لكن حارس المرمى فير بروخن يتصدى لكرة راسية وكأنها كانت بالقدم. محمد وهبي في ضياع فرصة هنا في حسرة, بينما في القادم لن يكون هناك مكان للحسرات, لن يكون هناك مكان للحسرات. الكرة تصل المغرب.

لمسة وتمريرة عز الدين يا وناحية فنان نايل يا عناوي يا لعيب تمريرة مغربية لكن تغطية موجودة من مدافع منتخب ومن مدافع منتخب هولندا عيسى ديوب عندك كرة وصلت في وسط الملعب عز الدين وناحي يتقدم من الجهة اليمنى للمغرب انطلاقة لن تأتي للمغرب تمريرة إلى أشرف حكيمي هل كان متسللا لا الحكم يشير إلى الاستمرارية تسلل مكان موجود كرة مغربية كرة وصلت من الطرف الأيمن تمريرة هنا في اليمين بعد ذلك العرضية فالرأسية لكن بعيد بعيد الكرة طالت وتحولت إلى رمية تمس لكن برافو هذه البداية من المغرب وللجماهير الهولندية والجماهير المغربية

المغرب كان أخطر في كرتين خطيرتين. فيربروخن حتى الآن أنقذ منتخب هولندا من محاولتين في هذا اللقاء. تصف شوط المباراة الأول هنا في ملعب موتير ستاديوم ما بين المغرب وهولندا. المغرب كان قريبا، كرة عن طريق نايل عناوي دصت إلى حارس المرمى فيربروخن، وكرة ثانية تسديدة أشرف اللي تصد لها أيضا حارس المرمى فيربروخن. ما بين الجماهير المغربية والجماهير الهولندية في موتير ستاديوم. بالمناسبة هذه ثالث مباراة ما بين المنتخبين. هذه ثالث المباريات ما بين المنتخبين، مباراتان وديتان ومباراة كانت في مونديال 94. المنتخب الهولندي فاز في مونديال 94 بهدفين مقابل هدف واحد، وفي مباراة ودية جمعت المنتخبين فاز المغرب بهدفين مقابل هدف واحد، وفي مباراة ودية أخيرة في 2017 هولندا فازت على المغرب بهدفين مقابل هدف واحد. أي أن ثلاث المباريات انتهت بنفس النتيجة، الفوز بهدفين مقابل هدف، مرة للمغرب ومرتين لمنتخب هولندا. نبقى هنا في أجواء ما قد يحدث وما قد يأتي من خلاله الجديد ما بين هولندا والمغرب في هذا اللقاء. الدقيقة 25 من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء، تعادل من دون أهداف، لكن المغرب كانت أفضل، المغرب كان أحسن، المغرب كان أخطر. كرة تصل عالية طويلة لمنتخب هولندا، تغطية كانت حاضرة في اللقطة الماضية، تتحول الكرة من جديد سهلة عند حارس المرمى، عند حامل عرين، عند الحامي ياسين. كرة منقولة تصل بعد ذلك عن طريق شادي. رياض يتقدم لمصلحة المغرب اتجاه نصير. مزراوي في لمسة، تمرير بعد ذلك في وسط الملعب مرة أخرى. بوعدي عند كرة من الطرف الأيمن، بوعدي وتمرير، نقلة عن طريق أشرف. حكيمي باتجاه عيسى. ديوب يلعب كرة في وسط الملعب مرة أخرى، نقلة في وسط الميدان. عز الدين أوناحي يتقدم. عز الدين

في التمرير، التقدم في وسط الملعب، العودة بعد ذلك من جانب بلال، خنوس لعز الدين، ألاحظ في لمسة، نصير في التمرير يا عيني على الكرة المغربية الجميلة، لكن تغطية هولندية، تتحول الكرة لمنتخب هولندا، ومن ثم شادي رياض غطى ليشتت كرة، يبعد كرة فان هيك، منقولة كرة إلى خطر لمنتخب هولندا، خطر على عز الدين وناحي. اللاعب هولندا يحاولون التأثير بحثا عن إشارة بطاقة صفراء، لكن ويلتون سامبايو حكم المباراة أشار بأن الكرة الماضية لم تكن تستحق إلا خطأ رونالد كومان. وهنا فيرجيل فان دايك، هذه اللقطة، هذه الصورة، في طبعا الاحتكاك الذي حدث ما بين اللاعبين، عادية الكرة الأخيرة ما بين عز الدين وناحي، سلامات لفان هيكر. يحكم ويلتون سامبايو يقول بأن الكرة ما فيها شيء، إصابة فان هيكر، لكنه ينهض في هذه الأثناء لاعب منتخب هولندا. فان هيكر من يلعب في صفوف فريق برايتون. رونالد كومان تحت الضغط، رونالد كومان نعم تحت الضغط. هنا فير بروخن، ولولا فير بروخن لكان منتخب هولندا متأخرا في نتيجة هذا اللقاء. كرة عن طريق الرائع فرينكي ديونغ، يتقدم في وسط الميدان، تمريرة باتجاه السمرفيل، لمسة هولندية لكن تغطية مغربية، انتشار بشكل ممتاز من لاعبي منتخب المغرب، انتشار جميل، لكن هناك كرة مقطوعة ممتازة من أشرف، يرسل هذه الكرة طويلة باتجاه عز الدين، أوناحي أمام دامفريز، منقولة الكرة في وسط الميدان للمغرب من بلال، خنوس يلعب لك كرة باتجاه نصير، مزراوي إلى أوناحي، أوناحي يا عيني على اللمسة، بلال في كرة عرضية راسية لكن لم تأتي هذه الرأسية، تتحول إلى خارج الملعب، رمية التماس لمنتخب هولندا. رائع الكرة من بلال الخنوس من الطرف الأيسر، كان يبحث عن سيباري، عن إبراهيم دياز، لكن الكرة طالت على اللاعبين. المغرب أفضل، المغرب أحسن، المغرب أخطر، المغرب هي الأقرب لأن تسجل الهدف الأول في هذا اللقاء. محمد وهبي مدرب المغرب، هنا جاكبو يحاول فيها، فعدي يضغط، جاكبو ما زال عنده كرة في الطرف الأيسر، منقولة كرة من فان ديفين، يسقط ويتحصل على خطأ، خطأ على إسماعيل السيباري في اللقطة الماضية، خطأ موجود لمنتخب هولندا. هولندا لم تخسر في 6 مباريات أمام المنتخبات الإفريقية، نعم 5 انتصارات وتعادل، لكن هي أول مباراة في الأدوار الإقصائية أمام منتخب من إفريقيا. كرة منقولة في الطرف الأيسر، تتحول إلى خارج الملعب، رمية تماس، رمية جانبية هولندية، عودة إلى الخلف عن طريق فيرجيل فان دايك، فان هيك يمرر كرة هنا في اليمين، دومفريز يعيد الكرة إلى الخلف، سامرفيل. طبعا المغرب والوصول إلى المكسيك كانت هناك حفاوة في الاستقبال، الجماهير المكسيكية تشابه على مستوى الشغف ما بين الشعبين المكسيكي والشعب المغربي على مستوى الشغف وحب كرة القدم. فيرجيل فان دايك يرسل هذه الكرة طويلة، تتحول إلى خارج الملعب، إلى رمية تماس، الرمية جانبية، هذه الجماهير المغربية سافرت خلف الأسود وتذهب أينما أو أينما رحلت وارتحلت الأسود، بينما الجماهير الهولندية، ودائما ما نقول جماهير هولندا هي حبة الكرز لكل موديال. كرة تصل عالية، نصف ساعة مضت من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء، لا أهداف حتى الآن على مستوى النتيجة، لكن على مستوى الفرص بلغة الملاكمة المغرب أفضل. كرة منقولة عن طريق بوعدي، بوعدي عنده كرة، بوعدي يرسلها كرة طويلة ممتازة لإسماعيل، يلا يا إسماعيل، سيباري السلام، سيباري تقدم، سيباري راح، سيباري ما زال، سيباري أراد المرور أو أراد المرور، لكن التغطية موجودة وخطأ على إسماعيل السيباري في اللقطة الماضية، خطأ على إسماعيل السيباري في الكرة الأخيرة. واحد من الأسماء التي تعرف كرة القدم الهولندية جيدا
فقط أيضا نصير مسراوي مرابط أيضا واحد من الأسماء. هذه الكرة الماضية والخطأ على إسماعيل السفاري للسامرفيل. سامرفيل لاعب منتخب هولندا ولاعب نادي ويسام العلم المغربي هنا في سماء المونديال. فيرجيل فان دايك يمرر كرة باتجاه فان هيك. فان هيك دومفريس عنده كرة من الطرف الأيمن منقولة الكرة مغربية. نصير مزراوي في تشتيت الكرة الماضية. فير فروخن من تدين له هولندا بفضل إبقاء هذه النتيجة على هذا الحال. فيرجيل فان دايك ينقل كرة باتجاه نيثناك عند الكرة في وسط الميدان لمنتخب هولندا. نيثناك إلى فيرجيل إلى القائد فان دايك منقولة الكرة في وسط الميدان مرة أخرى لمنتخب هولندا. فان هيك يعيد الكرة. فرانكي ديون يمرر كرة هذه المين كرة منقولة في الطرف الأيمن. خرافنبرغ لعب الريدز نادي ليفربول وصلت إلى فان هيك من جديد مرة أخرى. فان دايك خرافنبرغ يحاول المنتخب الهولندي الآن أن يخترق وأن يتجاوز الحصون المغربية في هذا الانتشار وفي ظل هذا التنظيم من لاعب منتخب المغرب. نيفناكي ينقل الكرة في وسط الميدان تتحول الكرة من فان هيك عندها كرة في وسط الملعب. فان هيك ولمسة دومفريس من الطرف الأيمن لاعب القادم لفريق ريال مدريد. فان هيك يحاول فيها من اليمين كرة ترسل باتجاه دومفريس التغطية موجودة الكرة تتحول مغربية وصفرة حكم اللقاء تشير إلى التسلل كموجود على دومفريس. خطأ والتسلل كموجود في اللقطة الماضية.

0: كرة للمغرب. عيسى ديوب يلعب كرة باتجاه الشاتي رياض. شاتي إلى نصير مزراوي، نقلة في وسط الميدان. بلال خنوس يرسل كرة طويلة لكنها سهلة عند حارس المرمى. ذير بروكن نثناكي فرانكي ديون نثناك تمرير في وسط الميدان مرة أخرى، عودة إلى الخلف عن طريق جاكبو، يمر الكرة إلى فيرجن فان دايك يرسلها كرة طويلة، ملعوبة الكرة من الطرف الأيمن، وصلت بعد ذلك من دوفرس، خطيرة الكرة سامرفيل، يحاول فيها سامرفيل لكن تغطية ممتازة في اللحظة الأخيرة. عودة من عز الدين أو لاحي لبلال، خنوسي لنصير، مزراوي في اللمسة، مزراوي لإبراهيم، تغطية هولندية، تقدم من دوفرس، عرضية تأتي لهولندا لكن برافو هنا أشرف حكيمي، راح حكيمي أبعد الكرة إلى خارج الملعب لم يتمس. رائع رائع رائع رائع أشرف حكيمي، هدف وتمريرة حاسمة أشرف حكيمي، أرقامه مميزة جدا وأرقامه حتى على مستوى المدافعين في تاريخ بطولة كأس العالم. الكثير من الأرقام، الكثير من الإحصائيات، الكثير من اللحظات الفارقة. بينما هنا ويلتون سامبايو، ما الذي حدث في لقطة؟ ما الذي حدث في لقطة؟ سامبايو يطلب من الجميع الانتظار، هل هناك شك في هذه الكرة في هذه اللقطة؟ تدخل كان طبعا، يعني حتى لو كانت لمسة يد يعني عادية، كرة ملعوبة. فان هيك ينقل الكرة عن طريق فيرجيل فان دايك، اللاعب يستأنف من جديد. 10 دقائق تتبقى على نهاية الوقت الأصلي لشوط المباراة الأول من هذا اللقاء ما بين هولندا والمغرب. النتيجة متعادلة ما بين المنتخبين. فيرجيل فان دايك عند كرة هنا في الطرف الأيمن. هولندا وبأداء هولندا في مرحلة المجموعات، ذلك الأداء رفع من سقف طموحات الجماهير الهولندية. هنا كرة تصل عالية، بعد ذلك التغطية من أشرف حكيمي، بوعدي عند كرة، عودة لهولندا من فرانكي ديونغ، يتقدم في اليمين، وصلت إلى دونفريس لكن نصير مزراوي في التغطية، والكرة تتحول إلى ركلة ركنية لمنتخب هولندا. ركلة ركنية لهولندا، دائما في الركنيات فيرجيل فان دايك يحضر نفسه، دائما في الركنيات فيرجيل فان دايك يتقدم كرادار على مستوى الكرات الهوائية مع وجود فان ديفين وكذلك اللاعب فان هيك. ركلة ركنية لمنتخب هولندا، هولندا ومحاولة الاستفادة من الطول الفارع لمدافعيها بالتحديد ولصخرة دفاعها فيرجيل فان دايك. الركلة الركنية، عرضية لن ترسل بعد ذلك بالراس لكنها إلى خارج الملعب، ركلة ركنية جديدة. هذا دومفريس في اللقطة الماضية، ركلة ركنية يعني متر 95 سنتي، متر 89، متر 90، نتحدث عن متر 93، معظم لاعبي هولندا بهذا الطول. ركلة ركنية لمنتخب هولندا، سامرفيل على تنفيذ الركلة الركنية لهولندا، ترسل كرة عالية راسية وهنا لم تأتي، الكرة تتحول من جديد، بتعود مرة أخرى عن طريق فرانكي ديونغ. فرانكي ديونغ لفودار، الضغط من لاعبين منتخب هولندا بدا يطلع الان، عوده الى حارس المرمى فيرب. او او او او او اصابه فان هيك، سلامات لفان هيك، فان هيك ادي ما تسيل سلامه لي فان هيك لاعب منتخب هولندا المصاب في هذه اللحظات. رونالد كومان والحديث مع فان السروي. صابت فان هيك الطريقة التي بدأ بها منتخب هولندا فيها الكثير بين قوسين، دعونا نقول من الواقعية لاحترام منتخب المغرب وما يمكن أن يفعل منتخب المغرب. هذه اللقطة اللي سقط فيها فان هيك، والصدام كان قد حدث بينه وبين نايل العناوي في اللقطة الماضية. وقع على أرضية ملعب فانيك ولنتب. هولندا التي تجاوزت المباريات الإخصائية في 7 من آخر 10 مباريات أمام منتخب المغرب الذي أقصى إسبانيا والبرتغال، ويسعى لإقصاء منتخب هولندا كثالث منتخب أوروبي يقصي منتخب المغرب في تاريخ مشاركات المغرب في الأدوار الإقصائية لبطولة كأس العالم. منتخب المغرب بالمناسبة سجل 26 هدف في كأس العالم كأكثر منتخب إفريقي تسجيلا للأهداف في تاريخ البطولة. محمد وهبي والحديث مع مساعديه بينما الجماهير المغربية هنا ومشجع لفريق ريال مدريد ربما أتى لمساندة المغرب وفي إبراهيم دياز. فانيك يغادر أرضية الملعب. الصحافة في هولندا قالت بأن كومان يواجه منتخب يعرف الكرة الهولندية جيدا، وقالت بأن هذه المباراة هي في دور 32 لكن صعوبة هذا اللقاء وكأنها مباراة في الدور ربع النهائي من البطولة. اي نعم، والمنتخبان حقيقة لم يكونا محظوظين على مستوى المسار، منتخبان حصدا 7 نقاط على مستوى مرحلة المجموعات لكن يتواجهان هنا في مرحلة مبكرة جدا من الأدوار الإقصائية. كرة منقولة هولندية، لمسة في وسط الميدان منقولة عن طريق إبراهيم دياز، يلعب كرة فيرجيل فان دايك، رمية تماس للمغرب. 5 دقائق أخيرة على نهاية الوقت الأصلي لشوط المباراة الأول من هذا اللقاء ما بين الأسود والطواحين هنا في أرض موتيري هنا في المكسيك. خط موجود لأسبوع، كرة ستنفذ للمنتخب المغربي. أجواء جدا جميلة نعيشها هذه الأيام في المونديال في مختلف المدن في مختلف الملاعب وفي الدول الثلاث. كرة منقولة على طريق عز الدين وناحي، يقل كرة في الطرف الأيسر مغربية، لمسة من بلال، بلال لعز الدين وناحي من جديد في وسط الملعب يبحث عن الإسناد، مزراوي يعيد الكرة إلى الخلف، مغربية وما زالت مغربية ولا زالت مغربية توقل. دومفريس في التغطية قطع الطريق أمام اللاعب بلال الخنوسة ونصير مزراوي. رمية جانبية للمنتخب المغربي، رمية تماس للمغرب. فانيك يعود داخل أرضية الملعب، يعود ليشغل مكانه، كرة بتعود مغربية في وسط الملعب. نصير مزراوي في وسط الميدان، لمسة مغربية، نقلة في وسط الميدان مرة أخرى لمصلحة المغرب عن طريق عيسى ديوب. ديوب يمرر كرة، عودة إلى الخلف، لدينا تمريرة من اليمين، نايل العناوي ينقل كرة من الطرف الأيمن، لمسة بعد ذلك في وسط الميدان لكن الكرة طالت وتحولت إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية. رمية تماس لهولندا، أشرف حكيمي القائد صاحب الأدوار إن كانت دفاعية وإن كانت هجومية بتأثيرها الكبير. فرصة كانت خطيرة من أشرف اللي كان قريبا من إحراز هدف السبق وكان قريبا من هز الشباك الهولندية. كرة منقولة من فانيك، يرسل كرة عالية طويلة سامرفيل، الكرة طالت تتحول بعد ذلك وما زالت. نصير مزراوي يشتت الكرة بتعود لهولندا، دوفرس عنده كرة لكن نصير موجود، مزراوي كان موجود، راسية بلال، خنوس لإسماعيل، سيباري، كرة لعز الدين، يسعيد خرافنبرغ لمنتخب هولندا أمام بوعدي، تتحول الكرة هولندية، فان دي فين والتصويب لكن برافو هنا ياسين بونو. ياسين يا ياسين بونو يتصدى، هذا أول اختبار لهولندا، هذه أول تسديدة مغطرة لمنتخب هولندا في هذا اللقاء. نعم، هذه أول تسديدة مغطرة لمنتخب هولندا في هذا اللقاء. ركلة ركنية، ستنفذ الركلة الركنية للمنتخب الهولندي اللي حاول في اللقطة الماضية. منتخب هولندا كان قريبا من احراز هدف السبق، من احراز هدف التقدم عن طريق فان دي فيل. قوية كانت الكرة، قوية كانت التسديدة. ركلة ركنية لمنتخب هولندا على يمين الحارس ياسين، على يمين بونو. بروبي حكم اللقاء يشير إلى تنفيذ الركلة الركنية في هذه اللحظات لمنتخب هولندا. شاهد الكرة وشاهد لاعب منتخب هولندا، عرضية ترسل عالية، بعد ذلك ياسين في التصدي، لك الخط، خط، نعم خط موجود لياسين بولو في الكرة الماضية. فاول، أكد الشارع ويلتون سامبايو. هنا بروبي من أمامي أو خلفه كان ياسي بونو، وبعد ذلك الخطأ على بروبي في اللقطة الماضية. بروبي اللي أخذ مكانه في التشكيلة الأساسية في المباراة الأولى أمام اليابان لم يبدأ أساسيا في خيارات هذا الرجل رونالد كومان، مدرب على مستوى المباريات التحضيرية لم تكن هناك قناعة كبيرة بأداء هولندا، لكن مع انطلاق البطولة تنامت هذه القناعة، لا سيما بعد الفوز على حساب منتخب السويد بالخمسة. 6 دقائق، أضاف حكم اللقاء وقت محتسب بدلا من الظاهر. فانيك يلعب كرة باتجاه خرافنبرغ. فانيك نفنك التقدم في وسط الميدان لمنتخب هولندا، لمسة إلى جاكبو، نثناكي، فرانكي ديون، ملعوب الكرة عالية، تغطية كانت موجودة في اللقطة الماضية. بوعدي راح، بوعدي تقدم، بوعدي مرر، اسماعيل صيباري، لكنها سهلة من فيرجيل فان دايك، ينقل هذه الكرة طويلة إلى خارج الملعب إلى رمية التمس. جاكبو الكنترول لم يكن بالصورة المثالية، رمية التماس للمغرب. شادي رياض عنده كرة في وسط الميدان مرة أخرى للمغرب. نصير مزراوي، بوعدي، أيوب بوعدي، ما زال لمسة في وسط الملعب عن طريق نصير مزراوي. تمريرة ديوب، عيسى، شادي، بوعدي، وصلت الكرة من الطرف الأيمن، مقولة كرة بعد ذلك هنا في اليمين لمنتخب المغرب. بوعدي أيوب يلعب الكرة في الوسط عن طريق نايل عناوي، عند الكرة الرأسية كانت خطيرة. بوعدي لأشرف، حكيمي في الطرف الأيمن، أشرف مازال يتوغل، أشرف الكرة بتعود بعد ذلك هولندية. جاكبو لكن كرة مقطوعة، فرصة مغربية بينية، هوهو طالت، تحولت إلى خارج الملعب. ركلة مرمى ممتازة كانت التمريرة. ركلة مرمى لمنتخب هولندا صيباري، وفرصة لو استلم الكرة صيباري لفعل ما فعل بمنتخب اسكتلندا، ذلك الهدف الجميل، الهدف المبكر في ذلك اللقاء. كرة منقولة عن طريق فرانكي ديون، كرة مقطوعة تتحول مغربية، فرصة للأسود، فرصة للأسود، فان هيكر، لكن الكرة ما زالت، وصلت، انطلاقة، فرصة، تصويبة، ولكن إلى خارج الملعب. أوه يا عز الدين، يا أناحي، هذه الفرص لا تأتي كثيرا، هذه الفرص لا تتكرر كثيرا، هذه الفرص إذا ما أردت أن تذهب بعيدا عليك أن تستغلها، عليك أن تستغل هذه الفرص. عز الدين ناحية التسديد في الوقت الذي كان ينتظر إبراهيم دياز تمريرا، لكن هذا تدخل قوي من فانايكو، هنا تدخل قوي. سنشاهد إن كان الحكم سيعود ليشر بطاقة صفراء على فانايكو، لكن فرصة، هذه ثالث فرصة للمغرب في هذا الشوط، هذه ثالث فرصة للمغرب في شوط المباراة الأول. فرصتان كانتا حقيقيتين للمنتخب المغربي، واحدة من العناوي وأخرى من أشرف، بينما كرة عز الدين أناحي بالرأس ممتازة، لمسة من عز الدين، أناحي ما زال نائل يصب الكرة في اليسار، عز الدين أناحي والتمريرة، إبراهيم يا إبراهيم، إبراهيم يا دياز، يلعب له كرة في الوسط عن طريق أشرف، أشرف عن طريق بلال الخنوس، بعد ذلك لمسة أشرف، إبراهيم دياز عنده كرة في وسط الملعب، عودة للخلف عن طريق بوعدي قبل النهاية بدقيقتين. هل يكون الأسود زهير؟ هل من صوت يسمع ويجوي كل العالم؟ تدخل كان موجود على فان ديفين الخطاب لمصلحة أشرف حكيمي، خطأ لأشرف حكيمي في اللقطة الماضية. أداء مميز في الشوط الأول لمنتخب المغرب، السادس والسابع التصنيف في هذه المواجهة. هذا أشرف حكيمي اللي كان يطالب أيضا بإشارة بطاقة صفراء على فان ديفين، خطأ للمغرب، خطأ للمغرب، خطأ ليوسوت الأطلس، خطأ في هذه اللحظات من ركلة ثابتة، كرة ستنفذ مغربية من أجل هدف أول. من سيحلق؟ من سيحلق بالمغرب؟ من سيسجل المغرب؟ من سيتقدم للمغرب؟ من سيعطي هدف فيه فرحة للمغرب من ركلة ثابتة عرضية؟ فرصة هي، أوهو، ضاعت على اسماعيل، يا اسماعيل، يا صباري، يا صباري، الجماهير المغربية صبرت كثيرا، يا صباري، الجماهير المغربية انتظرت كثيرا، عطفا على الفرص التي شاهدناها، عطفا على الفرص التي اقتربتم فيها، عطفا على الفرص التي كنتم قريبين منها، عطفا على الكرات التي كان بالإمكان أن تسجل في مرمى الطواحين. هنا حسرة لهذا المشجع المغربي على ضياع فرصة كانت قريبة وقريبة جدا. اسماعيل صباري، وصول متأخر للكرة الماضية من اسماعيل، الوقت المحتسب بدلا من الضايع، يشارف على الانتهاء، بوعدي من راس، الكرة من بروبي، بروبي ولا تمريرة، بعد ذلك دومفريس، لكن عيسى ديوب في التغطية، والكرة السهلة عند الحارس ياسين بونو، وهنا صافرة تأتي لتعلن نهاية شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. هولندا لا شيء، المغرب من كان أفضل أيضا لا شيء. ألقاكم عن طلاقة بداية الشوط الثاني.
1: بالحب، بالطيبة، الدنيا بيكم تحلى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا المحترمين أينما كنتم، مرحبا بكم، أهلا وسهلا.
3: إننا لا ندعي أننا الأفضل، ولكن نرغب أن نكون أقل احترم لتحترم.
4: كرة في المرمى انتفاضه ويعوده، لا يحتمل أبدا الانتصار.
5: فرصة لعبة بلعبة، لقطة بلقطة، كرة بكرة.
6: احنا العرب، احنا نادي الديانات وليس نادي السماء، احنا ممن تعلمتم منهم واحنا من علمكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. من جديد إلى حب الكرام مشاهدين متابعين في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بين سبورتس، ورحب بكم إذا مرة أخرى قبل انطلاقة وبداية شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. هنا المغرب أمام هولندا في ملعب مونتير ستاديوم، حيث شوط المباراة الأول، وحيث هذه الصورة الجميلة التي تظهر على واحد من أجمل ملاعب هذه البطولة. هنا الملعب الذي انتهى فيه شوط المباراة الأول بالتعادل من دون أهداف، لكن مع أفضلية مغربية في الشوط الأول وفرص خطيرة للمنتخب المغربي أمام منتخب هولندا. الشوط الثاني ينطلق في هذه اللحظات من زمن شوط المباراة الثاني، أو هنا في بداية شوط المباراة الثاني. التذكير بتشكيلة المنتخبين: فيربروخن، نيفناكي، فيرجيل فان دايك، فان هيك، فان ديفن، فرانكي ديون، خرافنبرغ، دومفريس، جاكبو، بروبي والسامرفيل. في الجانب الآخر ياسيفونو، أشرف حكيمي، عيسى ديوب، شاد رياض، نصير مزراوي، هناك نايل العيناوي، عز الدين وناحي، أيوب وعدي، بلال الخنوس، برايم دياز، واسماعيل الصباري. هذه الأسماء في تشكيلة المدربين: رونالد كومان الواضح في الصورة من جانب هولندا، ومحمد وهبي من جانب منتخب أسود الأطلس منتخب المغرب. ماذا يحمل شوط المباراة الثاني في طياته، وماذا يحمل في أخباره؟ هل من متأهل يعرف في الوقت الأصلي من الشوط الثاني من هذا اللقاء، أم أن المباراة تذهب إلى شوطين إضافيين مثل ما حدث في مواجهة الباراغواي أمام منتخب ألمانيا، ألمانيا التي ودعت هذه البطولة. كرة منقولة في وسط الملعب لمصلحة منتخب هولندا، تدخل كان موجود لبروبي في اللقطة الماضية، وبطاقة صفراء من نصيب اللاعب عيسى ديوب. عيسى ديوب يتحصل على البطاقة الصفراء. منتخب هولندا فقط محاولة واحدة في شوط المباراة الأول بتسديدة اللاعب فان ديفن، من سدد الكرة الأخيرة والوحيدة لهولندا في الشوط الأول. عيسى ديوب وبطاقة صفراء. جماهير المغرب والأجواء هنا في ملعب مونتير ستاديوم على وقع الإيقاع. هنا في المدرج المغاربة يريدون أن يشاهدوا إيقاع لاعبيهم داخل أرضية الميدان، وهم يحتفلون بهدف أول. بينما في الجانب الآخر هولندا هنا في ركلة ثابتة لمصلحة الطواحين، طواحين هولندا. سامرفيل يرسل كرة طويلة عالية باتجاه فان هيك، منقولة كرة من فان ديفن لكنها سهلة عند حارس المرمى. طبعا فان هيك اللي انتقل إلى فريق توتنهام، لاعب سابق لفريق برايتون، ومع توتنهام الكثير طبعا ما بعد كأس العالم سنسمع الكثير من الانتدابات والانتقالات وحمى الشائعات بالنسبة للأسماء والنجوم، لكن هذه البطولة هي مكان كذلك للكثير من لا أقول كشافي الأندية، لأن أصبح العصر الآن ولدينا كرة مغربية ممتازة. الكرة في الطرف الأيسر، عز الدين، أوناحي، لمسة، تمريرة، حكيمي في التمرير، بوعدي، بوعدي والتسديدة لكن بعيدة. بوعدي واحد من اكتشافاتها بالبطولة أيضا، يعني على مستوى بوعدي يلعب بشكل مميز مع فريقه. أيوه بوعدي مع نادي ليل، لكن هذه التسديدة كانت بعيدة إلى خارج الملعب، لكن هو أيضا واحد من الأسماء اللي عليها العين عيون الكثير من الأندية. كرة مقتولة، نبقى في أجواء ما يحدث، نبقى في أجواء المونديال وأجواء كأس العالم، ويا لها من أجواء البطولة التي يلتف حولها الجميع، من كان عاشقا محبا لكرة القدم ومن لم يكن كذلك. كرة للمغرب وصلت عن طريق أشرف حكيمي في وسط الميدان، لدينا لمسة، تمريرة إلى الخلف منقولة عن طريق فؤادي، فؤادي لأوناحي، أوناحي في لمسة، تمريرة بعد ذلك في وسط الميدان لمصلحة منتخب المغرب عن طريق المتقدم شادي رياض. نصير مزراوي ينقل كرة في وسط الميدان لمنتخب المغرب، منقولة كرة في اليسار مغربية،
اعتقده من الطرف الايسر بوعدي عند كرايوب، كان بالامكان ان يتقدم المغرب في شوط المباراة الاول من هذا اللقاء. لمسة عن طريق عز الدين، أوناحي عودة إلى الخلف، لمسة وتمريرة عودة إلى الخلف مرة أخرى، كرة ما زالت مغربية، ديوب إلى نايل العناوي، ينقل كرة لأوناحي، أوناحي العناوي، عناوي من جديد، التمريرة لعيسى، ديوب إلى شادي، رياض في التقدم، شادي عنده كرة في الوسط، شادي يبحث عن زميل، تمريرة لبوعدي، أيوب إلى نايل العناوي مرة أخرى، المغرب في الحياة، المغرب في التقدم، أشرف في الانطلاق، أشرف في التمرير لمن؟ تمريرة ممتازة، لمسة أخرى، نقلة إلى عز الدين، أناحي أناحي أناحي لعيب يا لعيب، ممتازة لإبراهيم، إبراهيم يا دياز، والتصويبة لم تأتي، ممتازة كانت النقلة، وممتاز هذا التدرج في صنع الخطر وعملية كسر الخطوط من جانب منتخب المغرب بهذه التمريرات القصيرة. كرة منقولة عن طريق الخنوس، بلال، أشرف، بلال، عز الدين، أوناحي من الطرف الأيمن، كرة ما زالت مغربية، التمريرة لأشرف، حكيمي في نقلة، لمسة بعد ذلك في وسط الميدان، المغرب من شادي، رياض إلى نصير، مزراوي إلى إسماعيل، صباري عنده كرة في وسط الملعب، صباري يا صباري، اللمسة عودة إلى الخلف مرة أخرى، ما زالت مغربية، التحضير بهذا الشكل، التحضير بهذه النقلات، بهذه الثقة الكبيرة، وبهذا التحكم، وبهذا الاستحواذ، وبهذه الحيازة، وبهذه الفنيات من لاعبي منتخب المغرب. إبراهيم دياز في لمسة، عز الدين ناحي في تمريرة بينية لكن لا تمر، نثناكي في التغطية، بروبي بالراس، تتحول الكرة من جديد، هولندية أصبحت مغربية، نقلة للأسود، وأسد من الأسود، وأسد من الأسود، أشرف يا لعيب الله، لا لا لا لا لا لا لا لا لا، هذه الكرة ضاعت، وكم من كرة ضاعت، وكم من كرة تمنعت، وكم من كرة للمغرب رفضت، ياهي كرة من عز الدين، أوناحي لأشرف، أشرف في التقدم، أشرف في التسديدة، ولكن العارضة عارضة المكسيك وقفت مع الهولنديين، عارضة المكسيك وقفت مع الهولنديين في اللقطة الماضية. خطيرة كانت الكرة، المغرب يمتع، المغرب يتألق، لكن الجماهير المغربية تريد هدف، الجماهير المغربية تريد وصول، الجماهير المغربية تريد أن تهتز الشباك الهولندية. 6 محاولات مقابل 4، 2 ما بين القائمين والعارضة مقابل 1 لمنتخب هولندا، وهي الوحيدة في الشوط الأول. أكد تتفاعل الجماهير المغربية، نقلة بعد ذلك في وسط الميدان، أيوب، بوعدي، براس، دونفريس، نصير، مزراوي، الكرة بتعود مرة أخرى، الكرات في الأرض أفضل للمغرب لأن هولندا تتفوق في الكرات العالية، هنا جاكبو راح، جاكبو تمرير لكن تغطية من أشرف، حكيمي ما زال، حكيمي عنده كرة مقطوعة من سامرفيل، يتقدم سامرفيل، أيوب وعدي غطى، أيوب يا لعيب، لعيب أيوب وعدي، أيوب وعدي رائع رائع رائع رائع، أيوب وعدي عدى في اللقطة الماضية لكن تدخل كان موجود من فان ديفيل، هنا سامرفيل كان يطالب بوجود خطأ، حكم اللقاء ويلتون سامبايو كان قريبا في اللقطة الماضية، أشار بأن الكرة ما فيها شيء، هذه اللقطة ما بين أشرف وسامرفيل اللي كان يبحث عن خطأ، كرة بتعود عن طريق أشرف، حكيمي، لمسة باتجاه إبراهيم دياز، عنده كرة في وسط الميدان، عز الدين، أوناحي، المغرب دقائق في شوط المباراة الثاني مثالية، لكن ناقص الهدف، ناقص الهدف لمنتخب الأسود، ينقص المغرب هدف عطفا على ما قدم، عطفا على ما استحوذ فيه، عطفا على من على ما صنع من خطورة تحديدا في كرة أشرف حكيمي، نقلة عن طريق عز الدين، أوناحي يمرر كرة في وسط الميدان، عز الدين، أوناحي ما زال، عز الدين، أوناحي، عودة إلى الخلف من جديد، النقلة عن طريق عيسى، ديوب يمرر الكرة،
تمريرة في الطرف الأيمن على طريق إبراهيم دياز لدياز دياز يتقدم في الطرف الأيمن دياز لعز الدين أوناح يبحث عن مساندة على إسناد يأتي من أشرف وأشرف عنده كرة بعد ذلك من عز الدين مقطوعة من فان دي فين غطى في اللقطة الماضية تتحول هولندية سريعة من سامرفيل سريعة من هولندا تقدم من جاكبو عنده كرة من الطرف الأيسر جاكبو يحاول فيها جاكبو يريد المرور جاكبو يتوغل جاكبو يرسل كرة لكنها مرت بعيد ركلة مرمى لمصلحة أسود الأطلس ركلة مرمى للمغرب في الكرة الماضية ركلة مرمى للمغرب للمغرب ومسيرة حفزت منتخبات إفريقيا والمنتخبات المتوسطة لمواصلة العمل في مزاحمة الكبار وتقليص الفارق بينهم وبين المنتخبات المصنفة بينما يصنف دفع أشرف ضاعت على أشرف حكيمي في اللقطة الماضية فان دي فين تدخل ممتاز من فان دي فين تدخل كان ممتاز من فان دي فين بينما بروبي يحاول فيها وكان متسللا لكن ياهي فرصة أخشى على المغرب الندم من ضياع الفرص نعم أخشى على المغرب الندم من ضياع الفرص التي لاحت من ضياع الفرص التي حضرت من ضياع الفرص التي كان فيها المغرب قريبا من إحراز هدف السبق وهدف التقدم في هذا اللقاء كرة منقولة عن طريق أشرف وإن هبت رياحك فاغتنمها نعم هذا النوع من المباريات الإقصائية نعم يا مغرب كرة منقولة عن طريق نصير مزراوي عنده كرة في وسط الميدان التمرير في الطرف الأيسر للمنتخب المغربي عودة إلى الخلف من جديد هل يولد فجر المغرب هذا اليوم من المكسيك هل يولد فجر المغرب هذا اليوم من المكسيك يا إبراهيم يا دياز تقدم في وسط الملعب خرافنبرغ لكن يا السعيدة المغربي كرة من شادي نقلة في الطرف الأيسر إسماعيل صفاري عنده كرة صفاري يلعب كرة أول إفريقي وسجل في ثلاث مباريات على التوالي إسماعيل صفاري نقلة من الطرف الأيسر مغربية والكرة مغربية والمحاولة مغربية والاستحواذ مغربي والخطورة مغربية والرغبة مغربية وتقدم في كرة مغربي عن طريق أشرف حكيمي من الطرف الأيمن حكيمي في لمسة عز الدين إلى أشرف حكيمي تقدم مازال الكرة بتعود من جديد لمصلحة المغرب في وسط الملعب عودة إلى الخلف منقولة كرة عن طريق أيوب بوعدي عز الدين أوناحي نقلة في وسط الميدان لمصلحة المنتخب المغربي الأقصى اليسار التحضير في كرة من بلال الخنوس عنده كرة مازال خنوس في كرة عرضية فرصة مغربية لكن الثناكي في التغطية دفاعية مازالت الكرة فرانكي ديونغ يشتت كرة لا عادت المغرب عادت الأسود بلال يا بلال تصويبة تاتي ولكن ذي بروخن يتمكن من كرة الخنوس رائع المنتخب المغربي هو الأفضل أمام هولندا هو الأروع أمام هولندا هو الأخطر أمام هولندا هو الأقرب من أمام منتخب هولندا نعم هذا ما قالته الدقائق الماضية تقريبا ساعة لعب من عمر المباراة ما بين المنتخبين المغرب أفضل في كل شيء المغرب أخطر في كل شيء كرة منقولة سامرفيل يتقدم لهولندا هولندا تريد أن تضرب الآن كرة منقولة عن طريق جاكبو عنده كرة مازال جاكبو يحاول فيها من الطرف الأيمن عرضية الآن ترسل لكن التغطية من نصير تتحول الكرة دومفريس والتزيدة التغطية مغربية التقدم من بلال خنوس لكن تمريرته خاطية يا السعيدة خرافنبرغ بتعود الكرة من جديد لمصلحة المنتخب الهولندي من خرافنبرغ طالت نعم وإلى خارج الملعب إلى رمية التنس رمية جانبية رونالد كومان هو كان يعلم كما أنت تعلم يا رود بأن منتخب المغرب لديه من الحلول ولديه من الإمكانيات ولديه من الأسماء ولديه من المواهب ما يقارع فيها هولندا نعم الأمور تغيرت شاهدنا اليوم اليابان
كانت قريبة من الإطاحة بالبرازيل لولا عودة روح السيليساو. شاهدنا الباراغواي تفعل الكثير أمام منتخب ألمانيا حتى أنها أقصت المنشاط. جماهير المغرب من أجل إحياء الذكرى ومن أجل البقاء على قيد الحلم على قيد المونديال. كرة بتعود عن طريق عيسى ديوب، عندها كرة في الوسط، لمسة من الطرف الأيمن، إبراهيم تمريرة، أوناحي نقلة، إبراهيم تقدم، لمسة مغربية، حكيمي في كرة تتحول مرة أخرى، عز الدين أوناحي، أوناحي يمرر كرة وصلت إلى أشرف، أشرف بعد ذلك في وسط الملعب، النقلة من الطرف الأيمن، حكيمي ما زال، تمريرة هنا في اليمين، عز الدين أوناحي، نايل عناوي. وصول بعد ذلك عن طريق أنايل العناوي، يمرر كرة إلى الطرف الأيمن، منقولة كرة باتجاه أشرف، حكيمي، ديوب، أيوب، بوعدي، بوعدي لأشرف، حكيمي في كرة، حكيمي في لمسة، نقلة في وسط الميدان مرة أخرى، التمرير هنا في اليسار عن طريق نصير مزراوي بش... يا سلام الله الله الله، صباري يا فنان، هي لا لا لا لا لا ضاعت. ما أجمل المغرب وما أروع المغرب وما أجمل أداء المغرب وما أخطر المغرب أمام الهولنديين. المغرب هنا عن طريق إسماعيل صباري أمام فانيك، أمام فانيك، هنا المرور السهل، هنا المرور السلس، هنا العرضية، لكن هناك فيرجيل فان دايك، جدار هولندا، نعم هو جدار هولندا. فان دايك غطى في اللقطة الماضية، كرة من ركلة ركنية ستنفذ مغربية عرضية خطيرة. الله الله الله الله، ما هذا ما هذا وما كل هذا، يتساءل فيربروخن وتتساءل هولندا، كل هولندا، ما هذا المغربي وما يفعله المغربي في هذا اللقاء؟ كانوا أقرب، كانوا أخطر، وما زالوا هم الأخطر. هنا من ركلة ركنية ضاع الكثير، ولكن هنا لتعويض ما ضاع، ضاع الكثير لكن هنا لتعويض ما ضاع، عرضية لكن التغطية موجودة، تتحول إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية مجددا، ركلة ركنية لمصلحة المغرب. أشرف حكيمي على التنفيذ، أشرف من أجل هدف، أشرف من أجل هدف، حكيمي في ركلة ركنية أخرى، حكيمي من ركلة ركنية جديدة، التقدم من شادي، التقدم من عيسى، التقدم من إسماعيل، ركلة ركنية مغربية في القائم الأول. أيضا فرانكي ديون دائما يختار القائم الأول. أشرف حكيمي في التنفيذ، طبعا الكرات العالية يتفوق فيها لاعب منتخب هولندا. ركلة ركنية الآن ستنفذ لمصلحة المنتخب المغربي مرة أخرى. أشرف حكيمي مجددا على تنفيذ الركلة الركنية، حكيمي يرسل كرة هذه المرة عالية لكن بعيدة، بعيدة هذه المرة، تحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى لمنتخب هولندا، وكأنها عاصفة مرت على الهولنديين هذه اللقطة وهذه الكرة لتصدى. اليوم هولندا تدين لحارس المرمى فيربروخن، هذا ليس فيربروخن في هذا اللقاء، هذا إدوين فاندرسار. بالنسبة لهولندا اليوم هو إدوين فاندرسار الحارس الموجود هنا في هذا اللقاء. فيربروخن مرة أخرى يلعب كرة باتجاه فيرجيل فان دايك، نيفناكي، رمية تماس، رمية جانبية في هذه اللحظات لمنتخب، برافو محمد وهبي، حقيقة المنتخب المغربي وبكل الحياد في هذا اللقاء قدم لنا صورة مميزة جدا، قدم لنا منتخب بالإمكان أن يذهب بعيدا. كرة منقولة لمنتخب هولندا، نصير مزراوي أمام سامرفيل، بعد ذلك من شادي رياض، تشتت الكرة، الكرة بتعود مرة أخرى، سامرفيل أراد الهروب لكن لا هروب أمام نصير، الكرة تتحول من الطرف الأيمن إلى خارج الملعب ركلة مرمى. أي تركيز وأي روح، أي تركيز وأي روح وأي فدائية في لحظة أخيرة هنا من جانبي، من جانبي نصير مزراوي أمام سامرفيل، اللسان حاله
قاتلوا من أجل فرحة شعبكم بروح أبناء المغرب بعزيمة أسود الأطلس بإصرار الرجال يمكن أن تفعلوها، ومن صنع العجب في قطر بإمكانه أن يكرر في المكسيك. فمع المغرب لم يعد المستحيل مستحيلا، ولا الأحلام بعيدة ولا الآمال معقدة، فالمستحيل لم يعد مغربيا ولم يعد له في التراب المغربي مكان. نعم نعم، المغرب تقارع الجميع. فير فروخن بمبدأ الأمان يلعب كرة الآن إلى زميله في الطرف الأيمن، كانت التمريرة وليس إلى خارج الملعب، وصلت من فانيك، بينما هنا خرافن بيرخ يسقط ويتحصل على خطأ في اللقطة الماضية. خطأ موجود، خطأ كان موجود في اللقطة الأخيرة. رايندرز يتابع لاعب منتخب هولندا، بينما قد نشاهد تبديلات في قادم الدقائق في تشكيلة المدرب رونالد كومان، حتى مخرج المباراة ذهب بالصورة إلى البدلاء لأن هولندا خطورتها غير موجودة في هذه المباراة. نعم، لأن خطورة هولندا غير موجودة في هذه المباراة، وبالتالي النظرة على البدلاء في دكة بدلاء منتخب هولندا. المغرب قبل أن يتغير شيء، التغيير الأول هو في نتيجة، التغيير الأول في تقدم مغربي، التغيير الأول هو في وصول، التغيير الأول هو في توفيق. بعدما عاند الحظ منتخب المغرب، وقبل الحظ وقف الحارس فير فروخن حارس مرمى هولندا ليرتدي قفاز إدوين فان دير سار. أيوب التمرير من نايل عيناوي يقل الكرة باتجاه عز الدين أوناحي، عند الكرة ما زال، لمسة مغربية أخرى عن طريق لاعب المنتخب المغربي، منقولة كرة في الطرف الأيمن، وصلت بعد ذلك في اليمين. يقولون بأن هولندا هم أرباب الكرة الشاملة، هم عشاق الاستحواذ، لكن نشاهد الآن أن المغرب هم من يستحوذون أمام هولندا، أمام أسياد الاستحواذ في عالم كرة القدم. المغرب هي من تستحوذ، المغرب هي من تسيطر، المغرب هي من تشكل الخطورة والخطر الأكبر. لكن الأدوار الإقصائية هي فوز، هي انتصار، هي عبور، وبالتالي المغرب يجب الاستفادة عليها من الفرص الكثير التي ظهرت. كرة تتحول سهلة عند حارس المرمى فير فروخن، نيفناكي تمريرة باتجاه فيرجيل فان دايك، لمسة هنا في اليمين، فان ايك يلعب كرة، نقلة بعد ذلك من سامر فان. شهدوا حالة هولندا تشاهدها في هذه الصورة.

الحكيمي التي صدمت في العارضة، أخطر كرات شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. التسديدة من أشرف حكيمي، وحسرة ضياع هذه الفرصة. هولندا ستجري تبديل في هذه الأثناء، بينما الاطمئنان على سلامة أشرف حكيمي. نعم، هولندا تبديلان في تشكيلة هولندا، تبديلان إذن في تشكيلة منتخب هولندا. كوب ماينر سيدخل لاعب اليوفي، وفي خورست سيدخل بديلا أيضا في تشكيلة منتخب هولندا. في خورست إذن سيدخل، وكوب ماينرز هما البديلان في تشكيلة منتخب هولندا. صورة جميلة جدا على هذا الملعب، وللمغرب في المكسيك ذكريات قبل 40 عام في هذه الأرض. كتب المغرب فصلا تاريخيا للكرة المغربية والإفريقية والعربية حينما تصدر مجموعة فيها إنجلترا وفيها البرتغال وأيضا بولندا، لكن بعدها لم يكن محظوظا بمواجهة ألمانيا الغربية فخرج من ثمن نهائي وقتها. الآن خرج في الدور الثاني طبعا من أمام منتخب ألمانيا. هنا لدينا تبديلان، نيثن آكي سيدخل بديلا، اللاعب كوب ماينرز بدلا من نيثن آكي الذي يغادر أرضية الملعب. روبي يغادر أرضية الملعب، في خورست هو من دخل بديلا في هذه الأثناء. هل سيعود بالأربعة المدرب رونالد كومان؟ يستأنف اللعب مرة أخرى. يا أحبة الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان، 20 دقيقة تتبقى على نهاية الوقت الأصلي من زمن شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. المغرب وهولندا تعادل من دون أهداف في مباراة فيها الأفضلية مغربية وفيها التقدم مغربي من طرف إسماعيل الصباري، لكن فاليكا في التغطية تشتت هذه الكرة وتلعب بالراس لمنتخب هولندا. سامرفيل يحاول فيها، سامرفيل في التقدم وفرصة الهدف الأول لهولندا. هولندا تتقدم بأول أهداف في المباراة، هولندا تسجل عن طريق كاكبو الهدف الأول في هذه الأثناء. إذن هولندا في الفرصة الوحيدة في هذا الشوط الثاني سجلت وتقدمت أمام منتخب المغرب. هولندا هدف، المغرب لا شيء. هكذا سارت الأمور وهكذا أصبحت الأمور هنا في هذا الملعب. إصابة جاكبو، طبعا جاكبو لا يحتفل، لاعب الذي فقد مولود قبل ساعات من هذا اللقاء. وهنا نشاهد لاعب طبعا اللي كان هناك تأثر كبير في الساعات الماضية، وهنا بهذه الصورة جاكبو

منتخب المغرب. هذه اللقطة وهذه التسديدة وهذا الهدف الأول الذي كان يبحث عنه المدرب رونالد كومان. هولندا تتقدم في نتيجة على الرغم من فرصة وحيدة فقط في هذا الشوط الثاني من هذا اللقاء. الآن كيف سيتعامل منتخب المغرب مع هذا التأخر؟ هنا كرة تصل في وسط الملعب عن طريق فؤادي، فؤادي والتمريرة تتحول بعد ذلك إلى خارج الملعب إلى رمية تماس، رمية جانبية. سمرفيل وانطلاقة السريعة، جاكو في المتابعة، يسجل لمنتخب هولندا. وفرحة هذه الهولندية هنا في مدرجات ملعب موتير ستاديوم. عيسى ديوب ينقل الكرة في وسط الميدان لمصلحة المنتخب المغربي. نايل العناوي يمرر الكرة هنا في اليمين، تبديل قادم في تشكيلة المغرب. طالما كانت بوجود خطأ على فان ديفين، بينما إبراهيم دياز يلعب هذه الكرة. كويتو تيمبر أو طبعا لاعب كوب مينرز دخل، ودخل أيضا في خورست، لكن هناك تبديل في تشكيلة المغرب. اللاعب أنس صلاح الدين هو من سيدخل بديلا في قادم الدقائق في تشكيلة منتخب المغرب. هذا أشرف حكيمي يلعب الكرة عن طريق عيسى ديوب. التمرير في وسط الميدان، لمسة بينية ممتازة، الكرة عز الدين وناحي، وناحي يسقط وخطأ على فرانكي ديوب في اللقطة الماضية. خطأ في اللقطة الأخيرة. تبديل في تشكيلة منتخب المغرب. شادي رياض يغادر أرضية الملعب، أنا صلاح الدين ومن دخل بديلا. كرة منقولة مغربية، ربع ساعة أخيرة. إبراهيم دياز عنده كرة، إبراهيم. المغرب من أجل العودة، المغرب من أجل التعديل. منتخب هولندا الآن يتراجع. كرة تصل عن طريق ناين بوعدي، عندها كرة في وسط الملعب. بوعدي ولمسة من الطرف الأيمن، منقولة كرة، لدينا تمريرة بتصل الكرة، هناك سقوط لكنها تتحول من جديد لمنتخب هولندا. حكيمي، نصير، مزراوي، عيسى ديوب، نقلة في الطرف الأيمن. الكرة ما زالت عز الدين وناحي، عندها كرة في وسط الميدان عن طريق أيوب. بوعدي يلعب كرة، بوعدي من جديد، تمريرة في الطرف الأيمن لمنتخب المغرب. تدخل كان موجود وخطأ، يصفر حكم اللقاء في اللقطة الماضية. خطأ كان موجود لأشرف حكيمي، الركلة ثابتة تلعب الكرة لمصلحة المغرب. عز الدين وناحي والمرور ممتاز، عز الدين في لمسة، إبراهيم دياز الكرة بتعود بعد ذلك مغربية، ما زالت من أجل عودة بالكعب تنقل. بوعدي، بوعدي، بوعدي يا بوعدي، بوعدي والتمريرة خطيرة مغربية لكنها إلى خارج الملعب. ركلة ركنية في هذه الأثناء، ركلة ركنية، ركلة ركنية لمصلحة المغرب عن طريق عز الدين وناحي. ربع ساعة أخيرة، المغرب من أجل عودة، المغرب من أجل نهوض، المغرب من أجل تعديل. عز الدين وناحي على التنفيذ، عز الدين وناحي من الركلة الركنية، كرة تنفذ بالرأس ونتاتي لكنها مبعدة، تتحول وما زالت أنس والعرضية تتحول بعد ذلك إلى خارج الملعب. رمية جانبية مغربية، رمية تماس للمنتخب المغربي في هذه اللحظات عن طريق فؤادي. فؤادي يمرر كرة في وسط الميدان، لمسة بعد ذلك خنوس والعرضية، فرصة مغربية، هناك سقوط من إسماعيل الصباري، لا وجود لخطأ بإشارة حكم اللقاء. طالت الكرة الماضية وتحولت إلى رمية تماس. المغرب
يحاول أن يضغط الآن. هذه كرة بلال الخنوس عرضية باتجاه إسماعيل، صفاري كاد أن يصل لكن طالت الكرة الماضية وتحولت إلى

رمية جانبية، فرصة للمنتخب المغربي. دومفريس ورمية تماس لهولندا، رمية جانبية لمنتخب الطواحين. اسماعيل سيباري مرة أخرى، كرة جديدة، بينما هناك تبديل فيما يبدو في هذه اللحظات، بل تبديلان في تشكيلة المغرب. جسيم ياسين يدخل بديلا في تشكيلة المنتخب المغربي في هذه اللحظات، وسمير المرابط هو البديل الآخر أيضا. بوعدي وغادر أرضية الميدان، هذه هي التبديلات. بوعدي غادر، إبراهيم دياس غادر، دخل المرابط ودخل ياسين جسيم. هذه أيضا تبديلات في تشكيلة المدرب محمد وهبي. ديوب عن طريق أشرف حكيمي من الطرف الأيمن، نقلة في اليمين، وصول بعد ذلك في وسط الميدان عن طريق سمير المرابط. سمير يلعب لك كرة سيباري، الكرة تتحول من فرانكي ديونغ لهولندا في خورست. عادت الكرة مرة أخرى مغربية، تقدم من الطرف الأيسر، لكن هناك إصابة، هناك إصابة لخرافنبرغ. حكم اللقاء يوقف اللعب في هذه اللحظات. إصابة خرافنبرغ، هذه اللقطة ما بين خاكبو وسامرفيل، وهذا الهدف اللي سجل سامرفيل لي أو سجل خاكبو لمنتخب هولندا. هدف لم يحتفل به اللاعب خاكبو، كما ذكرت اللاعب الذي فقد طفلة. فرحة الجماهير الهولندية بهدف السبق وبهدف تقدم خاكبو. بالمناسبة 6 أهداف سجلها اللاعب خاكبو رفقة منتخب هولندا. خاكبو أرقام مميزة بالمناسبة مع منتخب هولندا. لعب خاكبو لخرافنبرغ، يغادر أرضية الملعب. عملية الإسقاط في هذه اللحظات، كرة منقولة للمغرب. لدينا تمريرة، عز الدين أوناحي إلى عيسى ديوب. المغرب وتسع دقائق من الوقت الأصلي، المغرب من أجل عودة، المغرب من أجل إحياء أمال، المغرب من أجل انتفاضة في قادم الدقائق. أمام هولندا كرة منقولة، وصلت بعد ذلك في وسط الملعب مرة أخرى. لدينا تمريرة مغربية من نصير مزراوي، يلعب كرة في الطرف الأيسر، التحضير بكرة من اليسار، ما زالت مغربية، بينية ممتازة لكنها سهلة عند حارس المرمى. بعيدة كانت الكرة الماضية على جسيم ياسين، جسيم يا ياسين، وكرة عن طريق الحارس فيربروخن في وسط الميدان في خورسك. مزراوي يستعيد الكرة للمغرب، كرة تصل ممتازة في وسط الميدان، مغربية مغربية، نقلة عن طريق القائد، نقلة عن طريق أشرف حكيمي من الطرف الأيمن. جسيم والمرور لم يكتمل، العودة إلى الخلف، النقلة بعد ذلك في وسط الميدان، لمسة باتجاه إسماعيل بعيدة على صيفاري، يستعيد خرافنبرغ، يتقدم فيها الهولندي، الهولندي إلى خاكبو. جاكبو في التقدم، جاكبو في المحاولة، جاكبو في تمريرة من الطرف الأيسر، ما زالت هولندية. يسعيد المغربي هنا بلال، يقل كرة في وسط الميدان للمغرب في وسط الملعب، التقدم بعد ذلك عن طريق عز الدين. أوناحي يتقدم في وسط الميدان، عز الدين وتمريرة هنا في اليمين. جسيم ياسين، عز الدين، أوناحي، تقدم بعد ذلك من سمير المرابط. المرابط كرة في اليسار، صلاح الدين يلعب كرة إلى بلال،
خنوس لإسماعيل، صيباري عودة إلى الخلف للمغرب، ما زالت للمغرب نقلة في وسط الملعب عن طريق نايل، عيناوي باتجاه أشرف، حكيمي يمرر كرة هنا في اليمين، الكرة مستمرة مغربية عن طريق أشرف، حكيمي في وسط الميدان يرسل كرة ساقطة لكن سهلة عند الحارس فيربروخن، سهلة الكرة عند الحارس فيربروخن، حارس مرمى منتخب بولندا تمكن من الكرة الماضية، ترسل هذه الكرة عالية، مزراوي خطأ على سامرفيل، خطأ على سامرفيل في اللقطة الماضية، تبديل القادم فيما يبدو أيضا، نعم تبديل القادم في تشكيلة منتخب هولندا، كوينتي تيمبر سيدخل بديلا، تيمبر من يلعب لفريق مارسيليا فريق الفرنسي هو من سيدخل بديلا في هذه اللحظات، ملعوب الكرة عن طريق عز الدين، أوناحي هناك 6 دقائق متبقية، أشرف حكيمي في وسط الميدان، مغربية عن طريق نصير، مزراوي يتقدم في وسط الميدان، تمريرة بينية لكن تغطية دفاعية، فرانكي ديونغ في وسط الملعب، اللمسة هنا من الطرف الأيمن، الكرة تنقل هنا بعد ذلك عن طريق المتقدم دونفريس، عند الكرة مازال عرضية لكن نصير مزراوي غطى نصير، تعود لمنتخب المغرب، وصلت في وسط الميدان من الطرف الأيسر، ترسل هذه الكرة طويلة من مرابط، ممتازة الانطلاقة من إسماعيل، سيباري تقدم لكن هناك فيرجيل، ويا له من فان دايك، هولندا معه تشعر بأمان، نعم فيرجيل فان دايك، هولندا معه تشعر بأمان، هذا الفان دايك اللي غطى في اللقطة الماضية وقطع كرة كانت عن طريق إسماعيل صيباري، خطأ لمنتخب هولندا، التبديلان في هذه الأثناء، تيمبر وهاتو وهما البديلان في تشكيلة منتخب هولندا، جورل هاتو وتيمبر، بينما من جانب المغرب رحيلي سيدخل في هذه اللحظات، أوناحي يغادر أرضية الملعب وراح يدخل أيضا في تشكيلة المنتخب المغربي، شمس الدين طالبي، خنوس يغادر أرضية الملعب، يرمي بكل أوراقه نحو الهجوم، الآن المدرب محمد وهبي، سفيان رحيمي، بينما فان دي فين، خرافنبرغ، غادر تيمبر وهاتو، يدخلان في تشكيلة منتخب هولندا، كرة تصل المغربية من الطرف الأيسر، ترسل هذه الكرة عالية بالرأس، تتحول الكرة عن طريق تيمبر من اليمين، الكرة إلى رمية جانبية لمنتخب المغرب، رمية تماس، رمية جانبية للمنتخب المغربي، حكم يبدأ العد، بينما الرمية الجانبية تنفذ عالية، تتحول الكرة من دونفريس، فرانكي ديونغ، منتخب هولندا يريد أن يسجل الثاني، يريد أن يحسم أمر التأهل، لكن تغطية موجودة مغربية وبعد ذلك تتحول وما زالت قائمة لهولندا، منتخب هولندا يريد حسم الأمر، وقف هنا في كرة تسديدة ولكن صدمت في عيسى ديوب وتحولت إلى ركلة ركنية لمنتخب هولندا في هذه اللحظات، أذان التبديلان في تشكيلة منتخب المغرب، بينما ركلة ركنية كومينيرس على تنفيذ الركلة الركنية لمصلحة منتخب هولندا، على يمين حارس المرمى، ترسل هذه الكرة عرضية بالرأس سبعد من عيسى ديوب، رأسية مغربية، تقدم في وسط الميدان، تتحول بعد ذلك إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى،
ركلة مرمى. تلعب الكرة في الوسط لمصلحة المنتخب المغربي. تقدم في وسط الميدان. ممتاز اللمسة. تمريرة سفيان رحيمي. عند كرة سفيان. مازال رحيمي في لمسة. نقلة بعد ذلك إلى سفيان رحيمي من جديد. مطالبة كانت بوجود خطأ. مطالبة كانت بوجود خطأ. صابت إسماعيل صباري في اللقطة الماضية. إسماعيل صباري وقع على أرضية الملعب. هذه اللقطة وهنا تيمبر. تدخل على إسماعيل الصباري. جماهير المغربية تترقب كرة عن طريق عيسى ديوب. يلعب كرة في وسط الميدان مرة أخرى لمصلحة المغرب عن طريق أشرف حكيمي. نايل العناوي ينقل الكرة باتجاه عيسى ديوب. ديوب في وسط الملعب بتصل الكرة من عيسى ديوب مرة أخرى عن طريق أشرف حكيمي والتمريرة لكنها عادت إلى خارج الملعب. رمية التماس. الرمية الجانبية. دقيقة أخيرة. كم سيضيف حكم اللقاء وقت محتسب بدلا من الضائع. المغرب من أجل العودة. المغرب من أجل إحياء الأمال. المغرب من أجل البقاء في المونديال. لمسة في وسط الملعب مغربية. نايل العناوي. نصير مزراوي. تمريرة في الطرف الأيسر. الكرة ما زالت 6 دقائق أضافة بينما الرأسي. أوبا. الله الله الله. فليعود المغرب. فليعود المغرب. إنه أقوى من أن يسقط. إنه أشد من أن يلين. إنه أبعد من أن يستسلم. فلا هيبة أكبر من هيبة الأسود إذا انتفضت الأسود. لا هيبة أكبر من هيبة الأسود إذا انتفضت الأسود. هنا الأسود تنتفض وهنا المغرب يعود. عيسى يا عيسى يا عيسى يا عيسى. عيسى ديوب يعيد المغرب إلى نتيجة هذا اللقاء. نعم يا مغربي. نعم يا مغربي اصعد. نعم يا مغربي افرح. نعم يا مغربي. لديكم فريق بشخصية أسود. لديكم فريق بشخصية الكبار. بهذه الصورة بهذه العرضية راسية من عيسى. المغرب يعود. المغرب لا يسقط. إنه أشد من أن يلين. إنه أقوى من أن يسقط. إنه المغرب حينما ينتفض. فانتفاضة هذا المغرب كانتفاضة الأسود. نعم راسية من عيسى. ديوب يعيد المغرب إلى البطولة. عيسى يا عيسى يا عيسى. وتسلم راسك يا عيسى. لسان حالي كل مغربي. لسان حالي كل مغربي في كل مكان في المغرب. في كل مكان في أرض المغرب الكبير. يا الله يا لها من لحظة. يا لها من لحظة. ويا لها من دقائق. ويا له من هدف. عيسى يا عيسى يا عيسى. المغرب هدف. هولندا هدف. هكذا أصبحت النتيجة الآن. هدف لهدف. هنا في موتيري كانوا الأجدر في أن يسجلوا. كانوا الأجدر في أن يتقدموا. نعم ارفع راسك. أنت المغربي. هكذا يقول العاشق بينما من أجل الثاني. بينما من أجل الثاني يحاولون يتقدمون يضغطون. يريدون الثاني في هذا التوقيت. يريدون التأهل في هذا التوقيت. كرة منقولة في وسط الملعب. اللمسة التمريرة لكن التغطية كانت موجودة بتعود من سامرفيل. تتحول بعد ذلك من تيمبر من الطرف الأيمن. كرة إلى خطأ. يصفر حكم الإيقاف في اللقطة الماضية. خطأ كان موجود. رونالد كومان
محمد وهبي. جماهير هولندا وجماهير المغرب وجنون المونديال، جنون كأس العالم. خط لمنتخب هولندا، كوب مينيرس، كوب مينيرس على التنفيذ لمنتخب هولندا في هذه اللحظات. ركلة ثابتة، كرة ترسل عالية باتجاه فيرجيل فان دايك بالراس إلى خارج الملعب. خذها يا ياسين، ركلة مرمى لمصلحة الأسود، ركلة مرمى لمصلحة المغرب. ياسين بونو، طويلة الكرة ملعوبة لمصلحة المنتخب الهولندي في خورست بالراس سفيان رحيمي. نقلة في الطرف الأيمن لمنتخب هولندا باتجاه دومفريس، لكن يسعد الكرة. هناك خطأ، نعم هناك خطأ كان موجود في اللقطة الماضية. المغرب عاد في الوقت الذي كان يجب فيه أن يعود. المغرب استشعر من يكون، استشعر أحلام جماهيره في كل مكان، استشعر أن المستحيل لم يكن يوما مغربيا، استشعر بأن الحلم المغربي ليس له حدود، استشعر بأن المغرب بالإمكان أن يعود في أي لحظة. يا عيسى يا عيسى يا عيسى يا عيسى يا عيسى، كل الجماهير المغربية تنادي باسمك الآن يا عيسى. رمية جانبية وبالكرة منقولة طويلة، تتعثر الكلمات لكن لا يتعثر المغرب، تتعثر الكلمات لكن لا يتعثر المغرب، لا يتعثر المغرب. تقدم للأسود، صيفاري عند الكرة، لمسة تمريرة باتجاه سفيان، تتحول الكرة مرة أخرى طويلة عالية في وسط الملعب. حذار من هذه الكرة الهولندية، سامرفيل يتقدم في اليمين، سامرفيل وفرصة هولندية خطيرة تأتي، لكن الله على المصير، الله على مزراوي، على هذه الرجولة المغربية، على هذه القتالية المغربية، على هذه الشراسة المغربية. كيف لا وأنتم أسود، كيف لا ولقبكم أسود. كرة تلعب في وسط الملعب، الدقيقة الأخيرة على نهاية الوقت المحتسب بدلا من الضايع. من أشرف التمرير، جسيم عند الكرة، لمسة نقلة، محاولة مغربية لكنها بتعود إلى خطأ. خطأ لمنتخب هولندا في اللقطة الماضية، خطأ لمنتخب هولندا في الكرة الأخيرة.

0: في خورست، وركلة ثابتة لمنتخب هولندا. كرة ترسل طويلة في خورست، محطة الآن لمنتخب هولندا طويل القامة. الكرة مغربية، هناك رمية جانبية. طبعا الحكم ربما أضاف دقيقة لأن الهدف سجل في الوقت المحتسب بدلا من الضايع. هل تذهب المباراة إلى شوطين إضافيين أم أن منتخب أو أحد المنتخبين يسجل؟ يا لكرة القدم وما تفعل، يا لكرة القدم وما تفعل. دومفريس على تنفيذ رمية التماس، يلعبها داخلة. نعم هذه الكرة تدخل، بعد ذلك تبعد من دفاعات المغرب، انطلاقة للمغرب، لكن دومفريس وصفرت ويلتون سامبايو تأتي لتعلن نهاية الشوط الأول من هذا اللقاء. الشوط الثاني من هذا اللقاء، ألقاكم مع انطلاقة وبداية الشوط الإضافي الأول.
1: سويسرا. الجزائر. دور الاثنين والثلاثين من كأس العالم فيفا 2026 الجمعة حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بين سبورتس تأتيكم برعاية

إذن أيها الأحبة الكرام، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بي سبورتس، ورحب بكم مرة أخرى قبل انطلاقة الشوط الإضافي الأول هنا من هذا اللقاء. هولندا المغرب، مباراة انتهى الشوط الثاني هدف لهدف ما بين المنتخبين. هولندا سجلت أولا لكن المغرب رفضت الانكسار. المغرب تمكن من العودة في نتيجة هذا اللقاء بهدف اللاعب إستاتيوب. الشوط الإضافي الأول الآن انطلق، المغرب فيه تبحث عن هدف السبق وهدف التقدم، بينما هولندا بنفس المراد وبنفس المطلب. نتذكر أن هولندا من فرصة وحيدة فقط سجلت في شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. رمية جانبية للمنتخب المغربي مع التبديلات التي أجراها المدرب محمد وهبي، والتبديلات كذلك الذي أجراها هذا الرجل الواضح في الصورة رونالد كومان. هنا رمية جانبية لمنتخب المغرب، ملعوبة كرة طويلة في وسط الميدان، لمسة بعد ذلك عن طريق دومفريس بالرأس، لمسة عن طريق الرحيمي، التغطية كانت موجودة، تتحول الكرة إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية. رمية التماس رمية جانبية دومفريس على تنفيذ الرمية الجانبية في خورست، عند كرة يسقط ويتحصل على خطأ، خطأ لمنتخب هولندا. هولندا وخطأ كان موجود في اللقطة الماضية. بالمناسبة ثلاث من آخر خمس مباريات إقصائية لهولندا شهدت لجوءا إلى ركلات الترجيح. نعم، اللجوء إلى ركلات الترجيح في ثلاث من آخر خمس مباريات لمنتخب هولندا على صعيد المباريات الإقصائية، آخرها أمام الأرجنتين في قطر. كرة تصل عالية للمنتخب المغربي، فيرجيل فان دايك يسعيد لهولندا، فان دايك إلى أكاكبو، كاكبو وعرضية هولندية بالرأس لانتاتي، خطيرة من سامرفيل، لكن هناك لمسة يد، بل عملية لمسة يد كانت موجودة في اللقطة الماضية. محمد وهبي أجرى خمسة تبديلات، شاهدنا أنا صلاح الدين، شاهدنا جسيم، شاهدنا سمير المرابط، شاهدنا رحيمي، وشاهدنا شمس الدين طالبي صاحب الصناعة في كرة هدف العودة. نصير مزراوي قدم شوط ثاني ممتاز. نصير أنس طويل الكرة إلى خارج الملعب، رمية التماس لمنتخب هولندا. المونديال وصباحيات المونديال، ليالي المونديال، أيام المونديال، هنا كرة منقولة لمنتخب هولندا، تتحول الكرة بعد ذلك من الطرف الأيمن لمصلحة المنتخب الهولندي. رمية جانبية، رمية التماس، رمية التماس، فيرجيل فان دايك، فيرجيل فان دايك ينقل كرة من الطرف الأيمن، فان دي بيل أو فان هيك، رمية التماس على فان هيك في اللقطة الماضية، لأن فان دي بيل كان قد غادر أرضية الملعب ودخل بدلا منه هاتو، كما غادر خرافنبرغ وغادر بروبي وكذلك نثنات كوب مينيرس وفيرخورس وهاتو وتيمبر. تيمبر طبعا كوينتي شقيقة يغيب عن بطولة كأس العالم، واحد من أهم الغيابات لمنتخب هولندا بالنسبة للاعب الجانرز نادي أرسنال. كرة منقولة طويلة عالية، هذه الكرة خروج لياسين بونو، يخرج من مرمى ياسين، عملية دفع في اللقطة الماضية، خطأ كان موجود

الخطاب. جماهير المغرب وفرحة جنونية ما بعد هدف العودة والتعادل. ديوب، عيسى في وسط الميدان مرة أخرى، نائل العيناوي ينقل كرة في اليسار، نصير مزراوي، عودة إلى حارس المرمى ياسين بونو، يمرر كرة الآن في الطرف الأيمن عن طريق من أعاد المغرب وأحلامه، من أعاد المغرب وأمنيات اللاعب عيسى ديوب. وصلت الكرة في وسط الملعب مرة أخرى لمنتخب المغرب، وصول بعد ذلك في وسط الميدان. جسيم، عودة إلى حارس المرمى ياسين بونو، كرة من سمير المرابط، الآن نصير مزراوي، سمير مرة أخرى، ملعوبة الكرة في وسط الملعب، تمرير باتجاه نايل عيناوي، عيناوي عنده كرة، عيناوي في اليسار، أنا صلاح الدين، ممتاز النقلة، بعد ذلك شمس الدين طالبي، صباري هي رحيمي، يا سفيان، يا سفيان، يا سفيان، يا سفيان، ماذا أهدرت يا رحيمي في اللقطة الماضية؟ فير بروخن تصدى لكرة سفيان رحيمي، كاد أن يفعلها سفيان رحيمي، لكن لا هذا ليس فير بروخن، هذا إدوين فاندرسار، هذا إدوين فاندرسار تصدى في الكرة الماضية. حكيمي يا رحيمي، رحيمي يا رحيمي، رحيمي كان بالإمكان أن تسجل هدفا ثانيا، وكان بالإمكان أن تعطي تأهل المغرب. ركلة ركنية لمصلحة المنتخب المغربي، أشرف حكيمي على تنفيذ، أشرف حكيمي على تنفيذ من الركلة الركنية، كرة في القائم الأول، لكن فرانكي أديو غطى عالية الكرة للمغرب ما زالت، لكن تتحول بعد ذلك خطأ لفرانكي ديون في اللقطة الماضية، خطأ لفرانكي ديون في اللقطة الماضية. هذه كرة رحيمي، أوه يا له من تصدي، يا له من تصدي، ان تأهلت هولندا سيكون هذا التصدي هو تصدي التأهل. ملعوبة الكرة، وصلت الكرة بعد ذلك عن طريق فيرجيل فان دايك، فان هيك إلى خارج الملعب إلى رمية تماس، رمية جانبية، فرصة خطيرة كانت من رحيمي، كرة منقولة فرانكي ديونغ لمنتخب هولندا، تمريرة بشكل ممتاز، بعد ذلك عودة إلى الخلف عن طريق فرانكي ديونغ يحاول فيها، تتحول الكرة في وسط الميدان، سريعة الكرة، سريعة مغربية، منقولة الكرة باتجاه سفيان، رحيمي يحاول فيها، لكن فيرجيل فان دايك، فيرجيل فان دايك مدافع الصلب، فيرجيل فان دايك واحد من أفضل المدافعين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز من دون أدنى شك، فيرجيل فان دايك، كرة منقولة في وسط الميدان، تتحول الكرة من مرة أخرى لمصلحة منتخب المغرب، نقلة عن طريق شمس الدين طالبي، طالبي يا طالبي، طالبي، نصير، مزراوي، المغرب، المغرب قدم مباراة أفضل، قدم مباراة أفضل المغرب في هذا اللقاء، خليك أنت من اللي من مواليد أمستردام وأوترخت، المغرب قدم مباراة كبيرة، المغرب يستحق أن يذهب بعيدا في هذه البطولة. كرة تتحول من جديد، وصلت الكرة في وسط الملعب لمصلحة منتخب المغرب، تمريرة إلى الخلف، بتعود الكرة من جديد، نايل العيناوي،
ينقل الكرة عيسى ديوب، وصول بعد ذلك في وسط الميدان. لكن طبعا لهولندا قاعدة جماهيرية منذ تسعينيات القرن الماضي في كل مكان، يريدون أن يشاهدوا هولندا تعود إلى ما كانت عليه هولندا واستعادة اللقب المفقود. لكن المغرب منتخب قدم نفسه بصورة مميزة جدا، قارع الكبار قبل الصغار. المغرب كتب تاريخا، والمغرب مكانها الحالي هو هذا المكان الذي تستحق ما بين كبار القوم في كرة القدم العالمية. كرة منقولة في وسط الميدان، تمريرة إلى الخلف، وصلت الكرة من جديد، تلعب هذه الكرة، وصلت الكرة، تعود الكرة من جديد عن طريق مزراوي، نايل عناوي. طبعا بالنسبة لهولندا كانوا ينظرون إلى هذا المنتخب ما بعد الدور الأول. هنا الصباري عند الكرة، يستعيد المنتخب المغربي، منقول الكرة في وسط الميدان للمغرب لأسود الأطلس عن طريق أشرف حكيمي. نقلة في وسط الميدان، تمريرة من اليمين، بتعود الكرة بعد ذلك عن طريق أشرف حكيمي. حكيمي ديوب، نصير مزراوي يتقدم في وسط الميدان، شاهد الاستحواذ هنا مغربي. هولندا في محاولة عن طريق أفي خورس، لكن لمسة يد كانت موجودة. الاستحواذ كانوا يقولون على هولندا، قد تأخذ من هولندا كل شيء إلا الاستحواذ على الكرة. نعم، لكن الآن المغرب لمسة يد كانت موجودة. تصل هذه الكرة في وسط الميدان لمنتخب المغرب، نقلة عن طريق المرابط باتجاه أشرف حكيمي في الطرف الأيمن. المغرب من أجل الثاني، المغرب المتسيد في هذا اللقاء. لمسة عن طريق نايل عناوي، يمر الكرة إلى الشمس الدين، طالبي وحاول فيها، طالبي ما زال، طالبي والعرضية، الكرة مغربية، الفرصة مغربية، أنس في كرة إلى الشمس الدين، طالبي في محاولة أمام دومفريس، طالبي أراد المرور لكن لم يمر، الكرة بتعود مرة أخرى، نايل عناوي يمر الكرة في وسط الميدان، نصير مزراوي عند الكرة، عودة إلى الخلف بعد ذلك عند حارس المرمى، الحارس ياسين بونو. 3 دقائق على نهاية الوقت الأصلي من زمن الشوط الإضافي الأول من هذا اللقاء، ثاني المباريات التي تمدد في دور 32. مباريات كانت جميلة هذا اليوم، بدءا بمباراة البرازيل بالأمس، أصبحنا بالأمس طبعا أمام اليابان، ومرورا بمباراة الباراغواي أمام منتخب ألمانيا، وصولا إلى هذا اللقاء. المغرب في المواعيد الكبيرة، كبير كرة تصل، نصير مزراوي يلعب كرة، راية المغرب ترفرف عاليا هنا في سماء المكسيك. كرة تصل في وسط الميدان، نقلة بعد ذلك عن طريق نايل العناوي، شبهير المغربي يسمع.

على وقع هذا الصوت. المغرب يريد أن يجيب دعوات جماهيره، أميات الجماهير المغربية في كل مكان، باحثا عن هدف ثان، باحثا عن كرة يامان ووصول إلى الدور القادم. صيباري، صيباري في لمسة، لكن فيرجيل فان دايك وأمان منتخب هولندا غطى. وهنا الصافرة تأتي من السيد ويلتون سامبايو. نايل عناوي، خطأ كان موجود على نايل عناوي. مباراة كبيرة

رونالد كومان أحد طبعا من أساطير كرة القدم الهولندية كلاعب، ويريد هنا أن يقدم الكثير كمدرب في كرة من نصر مزراوي. هولندا التي لم تكن محظوظة تحديدا في كأس العالم طوال تاريخها. دومفريس على تنفيذ رمية التماس، دومفريس يلعب كرة داخل منطقة الجزاء، صفرة حكم اللقاء تعلن نهاية الشوط الإضافي الأول من هذا اللقاء. أحب الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان ما بين المغرب وهولندا، ما زالت الأمور متعادلة. المغرب وهذا سفيان رحيمي، أوه على كرة سفيان رحيمي، على فرصة سفيان رحيمي. رحيمي كاد أن يدخل التاريخ من أوسع الأبواب، اللاعب اللي سجل أمام أيتي في المباراة الماضية. كرة رحيمي كادت أن تحدد مصير حلم بالوصول والتأهل إلى الدور القادم. رحيمي تحسر على ما ضاع. سفيان رحيمي لاعب نادي العين الإماراتي، موسم قبل الماضي قدم بطولة كبيرة جدا مع نادي العين الإماراتي، زعيم كرة القدم الإماراتية سفيان رحيمي، وكتب فصلا مغربيا ذهبيا في كرة القدم الآسيوية. سفيان رحيمي اليوم أمام هذا الحارس فيربروخن، اليوم هو إدوين فاندرسار. نعم أنا قلتها مرة ومرتين وأكررها ثلاث، هولندا طوال 105 دقائق في هذا اللقاء سنحت لهولندا فرصتين، فرصة فانديفين التي تصدى لها حارس المرمى يسيبونو، وفرصة جاكبو اللي سجل من خلالها الهدف. ملعب بوتيري، والله الملعب جميل، يعني كنا نتمنى أن تكون مباريات أكثر في هذا الملعب بإطلالة هذا الملعب، الملعب الذي يتسع لأكثر بقليل من 53 ألف مشجع. خلاص هذه آخر مباريات المونديال في هذا الملعب، هذه المباراة الرابعة، ملعب الذي افتتح في عام 2015 ويعتبر واحد من أحدث الملاعب في المكسيك، البلد الذي ينبض بحب كرة القدم. وأنا في البداية قلت هناك تشابه كبير في شغف كرة القدم. يسيبونو تحدث عن الجماهير المكسيكية وحتى في هذه المدينة، اليوم كانت عطلة أيضا خصيصا لأن هذه المباراة ستلعب.

سينسانف في اللعب من جديد. محمد وهبي مدرب الذي حقق نجاحا رفقة شباب المغرب يريد أن يسير هنا مع الفريق الأول مع المنتخب الأول بنجاح يخلد في ذاكرة التاريخ. الشوط الإضافي الثاني من هذا اللقاء ينطلق في هذه اللحظات يا أحبة الكرام، تنطلق معه الأحلام، تنطلق معه الأمنيات، تنطلق معه الآمال، تنطلق معه الكثير من الأسئلة، وما بين الأسئلة وبعدها إجابات، فأي إجابة ستكون؟ إجابة الأسود بهدف التقدم أم أن لطواحين هولندا وقت للعودة للدوران مرة أخرى أمام شراسة الأسود المغربية؟ ما بين هولندا والمغرب، شوط إضافي ثاني ينطلق في هذه الأثناء. كرة لمصلحة المنتخب المغربي، منقول الكرة. مباراة الماضية ما بين الباراغواي، ألمانيا ذهبت إلى ركلات الترجيح، هل تذهب هذه المباراة إلى ركلات الترجيح أم أنها ستحسم في الشوط الإضافي الثاني؟ كرة منقولة للمغرب، تمريرة هنا في الطرف الأيمن، لمسة بعد ذلك في اليمين لمصلحة المنتخب المغربي، نقلة في وسط الميدان، بعد ذلك تتحول الكرة مرة أخرى، وصول في اليسار عن طريق جاكبو، جاكبو يحاول فيها، جاكبو التقدم في وسط الملعب لمنتخب المغرب، عودة إلى الخلف، تدخل كان موجود لياسين وخطأ لياسين في اللقطة الأخيرة، خطأ لجاسم ياسين لمنتخب المغرب. نصير مزراوي يلعب كرة في وسط الميدان، فاز طبعا من هذا اللقاء سيلعب أمام كندا والتي أبسط جنوب إفريقيا. نصير مزراوي، مباراة كبيرة للمنتخب المغربي. عيسى ديوب عنده كرة في وسط الملعب، لمسة في وسط الميدان لمصلحة المنتخب المغربي في هذه اللحظات. رحيمي، سفيان، عيناوي يرسل كرة طويلة، منقولة كرة مغربية لكن التغطية كانت موجودة من كوب ماينرز. تحولت الكرة مجددا لمنتخب هولندا باتجاه جاكبو، جاكبو يحاول فيخورست، الكرة بتعود من سفيان. الرحيمي عند الكرة، الرحيمي لنصير مزراوي ينقل كرة في وسط الملعب مرة أخرى، لمسة عن طريق أنايل، عيناوي عند الكرة في وسط الميدان، عيناوي والتمريرة، تمريرة بعد ذلك عن طريق أشرف حكيمي، يعيد الكرة إلى الخلف، نايل، عيناوي يمرر هنا كرة في اليسار، جسيم ينقل الكرة وهذا المرابط، ملعوب الكرة من سمير المرابط مرة أخرى لمنتخب المغرب لأسود الأطلس لسبوعة، كرة منقولة في وسط الملعب مرة أخرى، البحث عن مساندة، هناك تمريرة في الطرف الأيمن، نقلة عن طريق أشرف حكيمي، يمرر كرة من حكيمي إلى رحيمي، ومن رحيمي من حكيمي، وحكيمي للعيناوي، وعيناوي لسمير المرابط، كرة منقولة في الطرف الأيسر، المغرب يستحوذ، المغرب يتقدم، المغرب يحاول، المغرب في نقلة عن طريق نايل، عيناوي يا عيناوي، عيناوي في الطرف الأيسر، سفيان لمسة إلى الخلف، التحضير بكرة عن طريق عيسى ديوب، ديوب عنده كرة من الجهة اليمنى، أشرف حكيمي، شاهد هولندا تتراجع، شاهد هولندا تتراجع في هذا التوقيت أمام محاولات المغرب. كرة منقولة أو أمام هذا الاستحواذ إلى الآن، نايل، عيناوي يلعب كرة في الطرف الأيمن، أشرف حكيمي في تمريرة، نقلة عن طريق الرحيمي سفيان لكنها سهلة عند الحارس فيربروخن. لو كتب لهولندا التأهل من هذا اللقاء، الحارس فيربروخن سيتصدر عناوين الصحف هناك في أرض الطواحين. فيربروخن يلعب كرة طويلة،
سقوط خطأ في خورست يتحصل على خطأ على أنس صلاح الدين لاعب يلعب في نادي أيندوفن. طبعا هولندا والمغرب لاعبون المغاربة تألقوا في هولندا وكانت بابا كبيرا للوصول إلى العالمية، من حكيم زياش إلى نصير مزراوي إلى سفيان مرابط إلى نور الدين إلى إسماعيل سيفاري وغيرها، عشرات الأسماء التي تكونت في هولندا وتنقلت بعدها إلى العالمية مع كبرى الأندية في العالم. هذا فرينكي ديون يغادر أرضية الميدان، ديرون يدخل بديلا في تشكيلة منتخب هولندا. ديرون كرة طويلة، فيرجيل فان دايك بالراس، نصير مزراوي في التغطية، الكرة تتحول مرة أخرى للمغرب، صيباري يلعب كرة في الطرف الأيسر، شمس الدين طالبي عنده كرة، شمس الدين طالبي إلى صيباري، إسماعيل يمرر كرة إلى الخلف، وصلت عن طريق نصير مزراوي عن طريق نايل عيناوي، عنده كرة من الطرف الأيمن، لمسة بعد ذلك في وسط الميدان باتجاه أشرف حكيمي، يلعب كرة من الطرف الأيسر، منقولة كرة في اليسار لمنتخب المغرب، شمس الدين راح طالبي والعرضية مغربية، ولكن تغطية موجودة، ديرون غطى في اللقطة الماضية. ديوب يستعيد المغرب لكن تعود هولندية في وسط الميدان، هناك سقوط وخطأ لجاكو في اللقطة الماضية. هذا في خورس لاعب يعني قوي جدا، في خورس تتذكرون هدفيه أمام الأرجنتين في ربع نهائي النسخة الماضية في قطر، في الوقت الذي كان فيه منتخب الأرجنتين يقترب من الاحتفال بالتأهل، أجبر الأرجنتين على الذهاب وصولا إلى ركلات الترجيح. نعم تتذكرون تلك المباراة التاريخية التي كانت تاريخية أيضا ببطاقاتها الملونة أمام منتخب هولندا. هولندا والأرجنتين، كرة ترسل طويلة عالية بعد ذلك بالرأس لمنتخب هولندا، جاكبو في محاولة، الكرة تتحول إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. جاكبو هنا يدخل أرضية الملعب ويبدو أن هناك تبديل قادم. هذه اللقطة جاكبو صاحب الهدف الأول في هذا اللقاء، هدف هولندا والتقدم لهولندا وصاحب الفرصة الوحيدة لمنتخب هولندا. جاسن كلايفر سيدخل بديلا، شاهدنا نصير مزراوي وجاكبو، رائع جدا نصير مزراوي، فوق أنه لاعب مميز لكن أيضا شخصية جدا جميلة نصير مزراوي، وله الكثير من التصريحات حقيقة التي تدخل القلب من جانب نصير مزراوي. هذا جاسن كلايفر يدخل بديلا في تشكيلة منتخب هولندا بدلا من جاكبو الذي غادر أرضية الميدان. هناك خطأ أعتقد في اللقطة الماضية، نعم خطأ موجود في الكرة الماضية. دومفريس قوي جدا بدنيا، موسم القادم مع ريال مدريد تحت إمرة المدرب جوزيه مورينيو، منقولة كرة في وسط الملعب مرة أخرى، عودة إلى الخلف عن طريق حارس المرمى ياسين بونو، نصير مزراوي، منقولة كرة من نايل عيناوي حكيمي، عيسى ديوب عنده كرة، ديوب مرة أخرى لمسة إلى الخلف من جديد لمنتخب المغرب، بونو نصير مزراوي، لمسة في وسط الميدان، عودة إلى الخلف عن طريق نايل عيناوي، 6 دقائق متبقية على نهاية
هل تذهب إلى ركلات ترجيح أم أن هناك هدف قاتل في قادم الدقائق لأي من المنتخبين في صباحية مونديال، في صباحية كأس عالم؟ المغرب في كرة من أجل فرح المغرب، والعرضية راسية، ولكن دفاع في التغطية. خطيرة كانت الكرة الماضية، تتحول الكرة من جديد للمنتخب المغربي. هناك استمرارية لعب بإشارة حكم اللقاء. سقط سامرفيل، سلامة لسامرفيل، وقع على أرضية الميدان. اللاعب يتواصل، كرة من أشرف حكيمي. حكم اللقاء يوقف اللعب في هذه الأثناء. أعتقد أن هولندا، وحتى لو ما تأهلت، أو لو إذا تأهلت هولندا، إذا ما تأهلت هولندا إلى الدور القادم، أعتقد بأن انتقادات كبيرة ستطال المدرب رونالد كومان. كومان الذي عيش الجماهير الهولندية في ربيع الفرح في المباراة أمام المنتخب السويدي، وفي المباراة الثالثة أمام منتخب تونس. هنا سيدورف، واحد من الأسماء التي مرت على هولندا. هولندا فيها الكثير من الأساطير. هولندا جمال كرة القدم هو هولندا. نعم، أشرف حكيمي يلعب كرة، بتصل بعد ذلك في وسط الملعب مرة أخرى. تمريرة في الطرف الأيمن، سفيان الرحيمي، نايل عناوي يمرر كرة في وسط الميدان، منقولة عن طريق النصير مزراوي. لمسة، تمريرة، عودة إلى النصير مزراوي في كرة من اليسار لمصلحة منتخب المغرب. نصير مزراوي في تمريرة، نايل عناوي في كرة مغربية، تقدم في وسط الميدان للمغرب. كرة ترسل للمغرب، الكرة بتعود من جديد لمصلحة المنتخب المغربي من إسماعيل صباري. صباري ورمي التماس، محمد وهبي، يوسف حاجي، طبعا شقيقة مصطفى حاجي، 94 و98 أيضا من الأسماء التي مرت على كرة القدم المغربية. بينما نظرات هذه الهولندية تقول ليست هذه هولندا التي نعرف، ليست هذه هولندا التي اتصفت كرتها بالكرة الجميلة، بالكرة الفاتنة، بالكرة التي لا تنافس حتى وإن لم تتوج بالألقاب، خصوصا في هذا اللقاء، خصوصا في هذا اللقاء، لأن المغرب كان صاحب الكفة الأعلى على مستوى الفنيات وعلى مستوى كل شيء في هذا اللقاء. كرة منقولة لمصلحة المنتخب المغربي، هناك خطأ موجود، وحقيقة هذا الهدف يفخر به كل مغربي من دون أدنى شك، كل إفريقي وكل عربي أيضا. هذا الأداء الذي يقدم المنتخب المغربي. ملعوبة الكرة في وسط الملعب، نصير مزراوي، تمرير في وسط الميدان، أشرف حكيمي، أشرف نقلة في الطرف الأيمن، جسيم حكيمي من جديد، نقلة في وسط الملعب مرة أخرى، لكن في الأخير إلى خارج الملعب، تتحول إلى رمي التماس في هذه الأثناء. رمي التماس في هذه اللحظات، جماهير المغرب في هذه اللحظات. كرة منقولة لمنتخب هولندا، لكن تغطية كانت موجودة. بتعود الكرة مرة أخرى لمصلحة المنتخب الهولندي عند حارس المرمى فيربروخن. طويلة الكرة وعالية في وسط الميدان، المرابط، سمير المرابط، عيسى ديوب، هل تتجه إلى ركلات ترجيح أم أن هناك كلمة، أم أن هناك لحظة، أم أن هناك لحظة خالدة، أم أن هناك لحظة للذكرى، أم أن هناك دخول للتاريخ؟ المغرب في كرة من الطرف الأيسر، شمس الدين طالبي يحاول افتكاك الكرة، عودة من تيمبر لمنتخب هولندا. الدقيقة الأخيرة، فيرجيل فان دايك ينقل الكرة، فان ديفيل بتعود الكرة من جديد لمصلحة المنتخب
الهولندي. الدقيقة الأخيرة، جاستن كلايفرت يحاول فيها، جاستن كلايفرت يعيد الكرة إلى الخلف، كوب ماينرز، فيرجيل فان دايك، عودة إلى حارس المرمى فيربروخن. فيربروخن يرسل كرة طويلة، تتحول الكرة في وسط الملعب مرة أخرى للمغرب. الكرة ما زالت، التحضير بكرة هنا في اليمين، تصل الكرة من الطرف الأيمن لمصلحة المنتخب المغربي عن طريق عيسى ديوب. دقيقة واحدة أضافها حكم اللقاء، وقت محتسب بدلا من الضايع. وفي الدقيقة هناك أحلام، وفي الدقيقة هناك أمنيات، وفي الدقيقة هناك ثواني تمضي.

0: إصابة ودماء. هذه الروح وهذه العزيمة لكن هي مهمة وطنية من دون أدنى شك، هي مهمة وطنية لإعلاء راية هنا في المحفل المونديالي. بالسلامة لإسماعيل صيفاري، يغادر أرضية الملعب لاستكمال العلاج. رمي التماس لمنتخب هولندا. المغرب الآن بعشرة لاعبين، كرة منقولة لمنتخب هولندا لكن تغطية موجودة، وبعد ذلك تمريرة حذاري من كرة شمس الدين طالبي بشكل ممتاز إلى خارج الملعب، تتحول إلى رمية التماس. الرمية الجانبية في هذه اللحظات تقترب من ركلات الترجيح، تقترب من ركلات الترجيح، والحسم نعم لن يكون إلا عبر ركلات الترجيح ما بين هولندا والمغرب. المغرب وهولندا، والمغرب على مستوى ركلات الترجيح في بطولة كأس العالم، المغرب على مستوى ركلات الترجيح. تتذكرون الفوز على إسبانيا بركلات الترجيح في السادس من شهر ديسمبر من عام 2022. ركلات الترجيح ذهبت لأسود الأطلس حينما تألق ياسين، حينما تألق بونو. تلك المرة الوحيدة التي خاضت فيها المغرب ركلات الترجيح في تاريخ مشاركاتها في بطولة كأس العالم. المغرب أمام إسبانيا، لويس إنريكي، العبور كان من أمام لاروخا بركلات الترجيح. بالنسبة لهولندا أمام الأرجنتين في 2022 دور ربع النهائي، الأرجنتين عبرت من أمام هولندا من خلال ركلات الترجيح. الأرجنتين في 2014 في نصف النهائي، الأرجنتين عبرت من أمام هولندا من خلال ركلات الترجيح. في عام 2014 كوستاريكا هولندا، هولندا عبرت أمام منتخب كوستاريكا من خلال ركلات الترجيح.
1: الأرجنتين.

دور 32 من كأس العالم فيفا 2026 السبت حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية

محمد وهبي والتعليمات استمرارا لركلات الترجيح وهولندا. هولندا 98 ركلات الترجيح أمام البرازيل. خسرت هولندا ركلات الترجيح أمام منتخب البرازيل، بمعنى أن هولندا خاضت ركلات الترجيح 4 مرات في بطولة كأس العالم، 3 منها أقصيت هولندا، ومرة واحدة فقط أمام كوستاريكا عبرت الطواحين إلى الدور القادم. هذه إحصائية مما مضى بالنسبة لركلات الترجيح ومنتخب هولندا وركلات الترجيح ومنتخب المغرب. لمن تبتسم، لمن تذهب، لمن ستحسم ركلات الترجيح هنا في هذه الصبيحة، الصبيحة في منطقتنا العربية، وهذه الليلة هناك في مونتيري في المكسيك في مونتيري ستاديوم. ياسين بونو، الصورة على ياسين بونو، لم يختبر كثيرا في هذا اللقاء، لم يختبر ياسين بونو في هذا اللقاء، لكن هنا الاختبار الحقيقي.

بالنسبة لهذا اللقاء. قراءة الفاتحة من منتخب المغرب لاعبين. إذن في هذه اللحظات لحد الكرام صورة جميلة جدا من لاعبي المنتخب المغربي. ركلات الترجيح هي التي ستحسم الأمر. ركلات الترجيح هي التي سترجح كفة المتأهل إلى الدور القادم.

إذن شاهدنا القرعة ما بين القائدين أشرف حكيمي وكذلك فيرجيل فان دايك، بينما هنا القلق يصل إلى أعلى منسوب عند جماهير المنتخبين. هولندا هي من ستسدد أولا، المغرب سيحمي عريلها حارس المرمى ياسين بونو. بأمنياتي ذكرياتي إسبانيا، بأمنياتي ذكرياتي مباراة إسبانيا في مونديال قطر. المنتخب الهولندي كوب ماينرز لعب اليوفي الإيطالي هو من سينفذ الركلة الترجيحية الأولى لمنتخب هولندا. ياسين في المرمى، ياسين في العرين، ياسين في عرين الأسود، كوب ماينرز على تنفيذ الركلة الترجيحية لهولندا. هولندا التي أقصتها الأرجنتين بركلات الترجيح في آخر مرتين في مونديال 2022 وفي مونديال 2014، تريد أن تعبر إلى الدور ثمن النهائي أمام أسود الأطلس. كوب ماينرز أمام ياسين، ياسين يا ياسين ياسين، والهدف الأول لهولندا، الركلة الترجيحية الأولى لمنتخب هولندا بنجاح. كوب ماينرز يسجل ركلة هولندا الترجيحية الأولى بالقدم اليسرى على يسار ياسي بونو. هولندا هدف على مستوى ركلات الترجيح. المغرب الآن في تنفيذ الركلة الترجيحية القادمة، الركلة الترجيحية القادمة للمغرب. نايل العناوي، نايل العناوي أمام الحارس فيربروخن، أمام بارت فيربروخن. نايل يا عيناوي، عيناوي على تنفيذ الركلة الترجيحية الأولى لمنتخب المغرب. نايل العيناوي على تنفيذ، عيناوي على تنفيذ، نايل العيناوي بالقدم اليمنى، العيناوي ضاعت، ضاعت كرة العيناوي، صدمت في العارضة، العارضة التي حرمت المغرب من هدف في المباراة، الآن تحرم نايل العناوي من إحراز الركلة الترجيحية الأولى للمغرب، وبالتالي هولندا تتقدم في النتيجة. هولندا ركلة، المغرب لا شيء، هكذا أصبحت على مستوى ركلات الترجيح. ركلة ترجيحية ثانية لمنتخب هولندا، جاستن كلايفرت على تنفيذ، جاستن كلايفرت على تنفيذ الركلة الترجيحية أمام ياسين. كلايفرت وياسين والتسديدة ضاعت، ضاعت، نعم، القائم يتعاطف مع المغرب في اللقطة الماضية، القائم وقف ضد هولندا مثلما وقفت العارضة ضد المغرب. ركلة ترجيحية ضائعة لهولندا، وبالتالي فرصة العودة للمغرب. هذه الكرة وهذه التسديدة من جاستن كلايفرت، حسرة الهولنديين على ضياع الكرة. المغرب يا ياسين، كل المغرب يا ياسين. الآن سفيان رحيمي، سفيان رحيمي على تنفيذ الركلة الترجيحية للمنتخب المغربي من أجل العودة في النتيجة. سفيان رحيمي، يا رحيمي، يا رحيمي، يا سفيان، يا رحيمي، يا سفيان، دخلت، دخلت، دخلت، نعم دخلت كرة سفيان رحيمي، تحتسب للمغرب، نعم، التعادل من سفيان رحيمي. والله كانت صعبة، والله كانت صعبة، والله كانت صعبة. هنا هدف عكسي بركلات الترجيح من الحارس فيربروخن، أدخلها في مرمى الحارس بروخن، فيربروخن، وبالتالي المغرب تعدل النتيجة الآن، المغرب تعدل النتيجة الآن. في خورست على تنفيذ الركلة الترجيحية لمنتخب هولندا. في خورست يضيع، في خورست يضيع، رونالد كومان يتابع، في خورست على التنفيذ أمام بونو، يلا يا بونو، يلا يا بونو، هكذا يقول المغربي في كل مكان، يلا يا ياسين. هنا في خورست أمام بونو، في خورست، في خورست، والتسديدة والهدف، الهدف، نعم، للمنتخب الهولندي. الركلة الترجيحية الثانية دخلت لهولندا،
بنجاح سجلها في خورست. في خورست بالقدم اليمنى سجل الركلة الترجيحية الثانية لمنتخب هولندا. الآن الركلة القادمة للمغرب، الركلة القادمة للمغرب. شمس الدين طالبي، طالبي يا طالبي. فيربروخن حقيقة حارس مميز، فيربروخن. هنا الركلة الترجيحية، شمس الدين طالبي، طالبي يا شمس الدين طالبي، طالبي يا ولد. ولا أروع ولا أروع، هذه هات فيها فاندرسار أيضا، رائعة من شمس الدين طالبي. يسجل الركلة الترجيحية الثانية للمغرب، ركلتان لركلتين في النتيجة. شمس الدين طالبي على يسار فيربروخن، هذه لفاندرسار ولا غيره، يا فيربروخن يتصدى لها. تيمبر لمنتخب هولندا، كوينتين تيمبر، ياسين، يا بونو. تيمبر على التنفيذ لمنتخب هولندا، كوينتين تيمبر على تنفيذ الركلة الترجيحية لمنتخب هولندا. تيمبر، تيمبر أمام بونو، بونو يا بونو يا بونو. ضاعت ضاعت ضاعت، وفرصة المغرب للتقدم الآن. كرة تيمبر تضيع، وفرصة التقدم للمغرب الآن، فرصة التقدم للمغرب الآن. الركلة الترجيحية ضاعت على منتخب هولندا. حسرة كومان، كومان متخصص في ركلات الجزاء، كومان متخصص في ركلات الجزاء والترجيح. لكن هنا أشرف، يلا يا أشرف، يلا يا أشرف، أشرف حكيمي على تنفيذ الركلة الترجيحية الرابعة للمغرب من أجل التقدم للأسود. أشرف حكيمي، أشرف حكيمي، أشرف، لا لا لا لا لا لا لا لا، ضاعت كرة أشرف. القائم رد كرة أشرف حكيمي، وماذا بين اللاعبين وهذا القائم؟ شهيد المغربي هنا يتحسر على ضياع هذه الركلة. أشرف حكيمي بالقدم اليمنى، لكن القائم الأيمن رفض الكرة. فرصة كانت للمغرب في التقدم، فرصة المغرب كانت للتقدم. معليش يا أشرف. هنا الركلة الترجيحية القادمة لمنتخب هولندا، سامرفيل على التنفيذ، سامرفيل لمنتخب هولندا، سامرفيل. ياهي أعصاب، ياهي أعصاب للهولنديين وللمغاربة. سامرفيل الركلة الترجيحية الخامسة لمنتخب هولندا، سامرفيل أمام ياسين بونو، سامرفيل وياسين بونو، سامرفيل أم ياسين، ياسين أم سامرفيل، سامرفيل هنا وتسديده. ياسين ياسين يا حبيبي، ياسين يا قلبي، ياسين يا روحي، ياسين. هكذا يقول المغربي نعم، هكذا ينادي المغربي نعم، هكذا يهتف المغربي نعم. الخامس للأسود، الخامس للأسود، من أجل كتابة التاريخ من جديد. لابد من ياسين ولو تأخر، لابد من ياسين ولو تأخر، لابد من ياسين ولو تأخر. التصدياته الخامسة يا مغرب، الخامسة يا مغرب، الخامسة يا مغرب، الخامسة للأسود، الخامسة من إسماعيل. يا صباري يا صباري يا صباري يا صباري. الجماهير لا تريد أن تصبر أكثر، الجماهير لا تريد أن تنتظر أكثر. يا صباري، من أجلي، من أجلي أن تعلو الراية، من أجلي أن تعلو الراية، من أجلي أن تعلو الراية، تعلو الراية. صباري، الله الله الله، علي الراية يا مغرب، علي الراية يا أسود، علي الراية يا سبوعة، علي الراية واصنعوا المستحيل، علي الراية لتتواصل الأحلام، علي الراية لأسود هذا الزمان. المغرب إلى الدور ثم النهائي لبطولة كأس العالم. ركلات الترجيح أمام المغرب، مبروك للمغرب، هارد لك لهولندا ولجماهيرها. مباراة انتهت، أرجو أنكم استمتعتم من خلالها. إلى اللقاء.

دور 32 من كأس العالم فيفا 2026 السبت حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبين 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بين سبورتس تأتيكم برعاية

Brinkway.

Your name on us. Your name on us.

بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في مواجهات أخرى من مباريات خروج المغلوب، حيث ينتظر الكل البداية الفعلية كما يقولون لكأس العالم. انطلقت البطولة بمتعتها وإثارتها وحضورها الجماهيري الكبير، محطمة جملة من الأرقام، ووصلت إلى أدوارها الإقصائية. كندا سجلت حضورا في الولايات المتحدة وتأهلت إلى الدور القادم. البرازيل أنهت أسطورية الكابتن ماجد هذه الليلة ونجحت في الوصول إلى المرحلة القادمة والتواجد مع كارلو أنشيلوتي في الدور القادم من منافسات هذه البطولة. العين الآن على ألمانيا، هنا حيث يبدأ الحلم وترتفع أصوات الجماهير بالنسبة للمكان، الماكينات الألمانية التي تتواجد في كل مكان والتي آمنت أن كأس العالم لا يعترف إلا بمن يصنع التاريخ. من بوابة برادنبرغ في برلين إلى برج إيفل في باريس، ومن مسلة بوينس آيرس هنالك في الأرجنتين التي تحفظ شغف التانغو، إلى تمثال المسيح الفادي في ريو دي جانيرو، وحتى ساغرادا فاميليا في برشلونة الأسبان، الأنظار تتجه إلى المستطيل الأخضر. هنا لا تتحدث الحجارة عن المدن فقط، بل تتحدث الجماهير عن الأمم، وتتحدث القمصان عن البطولات، وتتحدث النجوم عن المجد. أربعة نجوم تزين قميص ألمانيا، وتاريخ كلما ظنه المنافسون صفحة من الماضي أعاد كتابته بحروف من ذهب. فيا جماهير ألمانيا، هذا موعدكم، فاملأوا المدرجات بالصوت. ويا جماهير الباراغواي، هذا مكانكم، فاملأوا القلوب بالإيمان. المونديال يعرف أصحاب الهيبة، ويعرف أن الكبار قد يتعثرون، لكنهم لا ينسون طريق المجد. البرازيل عبرت والأرجنتين تترقب، فرنسا وإسبانيا يشاهدان الموقف. والليلة العنوان ألماني والرسالة واضحة، هنا يبدأ الكبار امتحان التأهل والوصول إلى المرحلة القادمة وإلى الدور القادم من منافسات هذه البطولة. هنا تبرز القدرات وتأتي الإمكانيات وتظهر الفوارق والثوابت في أرضية الميدان من أجل مواصلة كتابة مجد والحضور بكتابة تاريخ وفتح صفحات متجددة لفريق يعتبر إرثاً من إرث كرة القدم العالمية ومن إرث المونديال على وجه التحديد. ألمانيا التي علمت الكثير من الدروس وأعطت الكثير من الصبر، وأثبتت بأن المستحيل دائما لا يوجد في قاموسها، تبدأ رحلتها أمام الباراغواي وأمام أنصار كبيرة حاضرة هنا في ملعب بوسطن. تبدأ العد التنازلي.

صافرة البداية والصافرة العربية في هذا المساء عن طريق جلال جيد الحكم الدولي المغربي الذي يدير ثالث لقاءاته على مستوى هذه البطولة. ألمانيا بألوانها التقليدية المعروفة باللون الأبيض في الجهة اليمنى تتعرض للمحاولة الأولى على مستوى أحداث هذا اللقاء، وكرة تصطدم إلى خارج أرضية الملعب تصل إلى أن تكون ركلة ركنية. هذا إنسيسو أحد أبرز الأسماء اللي موجودة في تشكيلة الأرجنتيني. غوستافو ألفارو مدرب منتخب الباراغواي لاعب يتواجد في الدوري الفرنسي مع ستراسبورغ هو من يبدأ المواجهة وهو من يبدأ اللقاء في الدقائق الأولى على مستوى أحداث هذه المواجهات الكبيرة. إنسيسو الآن على تنفيذ الركلة الركنية الأولى في الدقيقة الأولى، يبدأ من خلالها خطوات الثقة لمنتخب حامت حوله الكثير من الشكوك يواجه منتخبا ألمانيا متمرس. ركنية داخل منطقة الجزاء ومحاولة أولى خطيرة جدا خطيرة جدا. مانويل نوير التاريخي وللتاريخ يتصدى للكرة المافية. هذه اللقطة هذه المحاولة هذا الظهور الأول يأتي عن طريق المدافع المتقدم جونيور أولونسو، لكن حارس المرمى مانويل نوير يتصدى ويبعد الكرة والمحاولة إلى خارج أرضية الميدان تصل إلى ركلة مرمى. نوير بمشاركة رقم 23 في نهائيات كأس العالم مواصلا تحطيم رقمه القياسي كأكثر حراس المرمى مشاركة في البطولة أمام يوناتان تا وأنتونيو روديغير، كيميش القائد في الجهة اليمنى، وبراون رغم الإصابة كما يقولون يبدأ أساسيا، بافلوفيتش ونميتشا أمامهم، فلوريان بيرتس كايا بيرتس لورو الثانية، وفي المقدمة يبدأ دينيس أونداف أساسيا في هذا اللقاء وفي مباراة اليوم، ويسعى لتسجيل هدف آخر يقترب من خلاله عن صدارة هدافين هذه البطولة. في الجانب المقابل أورلاندو خيل في حراسة مرمى الباراغواي، متوقع بأن نشاهد كثيرا وأن نذكر اسمه كثيرا أمام خوزيه كانالي، غوستافو كوميز، كاسيريس في الجهة اليسرى، وفي الجانب الأقل هنالك جونيور ألونسو بكرة ومحاولة لمصلحة باراغواي التي تبدأ المباراة بطريقة مثالية. في الوسط خماسي أندرياس كوباس، ماتياس جالارث، واللاعب بوبادية للجهة اليمنى، ميغيل ألميرون الشري لاعبي باراغواي في الجيل الحالي، وفي الجهة اليسرى خوليو أنسيسو، وفي المقدمة هنالك غابرييل أفالوس. هذه هي تشكيلة المنتخبين على مستوى أحداث هذا اللقاء وفي مباراة اليوم، اللقاء الذي يأتي في إطار مباريات الجولة الثانية ومرحلة الدور 32 والمواجهة رقم 74 في بطولة كأس العالم التي تواصل حضورها المميز وأرقامها الكبيرة وتسجل حتى هذه اللحظة 219 هدف في المباريات الماضية مواصلة الرقم الكبير المسجل على مستوى معدل الأهداف في المباراة الواحدة. بداية فيها إصابة للاعبي منتخب باراغواي في وسط الميدان من خلال هذا التدخل القائد غوستافو غوميز لاعبي فريق بالميراس البرازيلي ساقطا في أرضية الملعب. بالمناسبة كل تشكيلة الباراغواي يلعبون خارج الديار وخصوصا في البرازيل والأرجنتين، وعندهم لاعب يتواجد في موسكو لاعب يتواجد مع ستراسبورغ في الدوري الفرنسي، بينما هذا لاعب أتلتيكو مينيرو في الدوري البرازيلي هو من كان خلف المحاولة الأخضر على مستوى أحداث الدقائق الأولى لشوط المباراة الأول. لكن هنالك مانويل نوير، غوستافو ألفارو يعلم تماما بصعوبة المهمة ويدرك أيضا بأن الوضعية من خلال هذا الدور مختلفة تماما عما كانت عليه الأمور في الدور الأول الذي تأهل من خلاله كواحد من أفضل الثوالث على مستوى منافسات كأس العالم ووصل إلى هذا الدور بهدفين فقط سجلهما في مرمى تركيا وفي مرمى المنتخب الأمريكي، بينما في الجانب المقابل يواجه ألمانيا صاحبة الهجوم الأقوى على مستوى دوري المجموعات برصيد 10 أهداف مناصفة مع فرنسا ومنتخب هولندا. محاولة أمامية لكن هنالك خوزيه كانالي يتدخل في التوقيت المناسب ويبعد الكرة إلى خارج أرضية الميدان.
تصل إلى رمية تماس عند القائد يوشوا كيمش. المشاركة الأولى كانت في روسيا 2018، خروج من الدور الأول بالنسبة لكيمش، بعد ذلك في قطر 2022 أيضا خروج من الدور الأول وكرة بمحاولة داخل منطقة الجزاء خطيرة ألمانية تصل إلى أونداف، أمامية تأتي عن طريق اللاعب دينيس أونداف، لكن كرة إلى خارج أرضية الملعب والمحاولة إلى ركلة مرمى. هذه الكرة الماضية المحاولة اللي كانت عن طريق أونداف هداف المنتخب الألماني في هذه البطولة برصيد 3 أهداف سجلها في المواجهة الأولى أمام كوراساو وفي المواجهة الثانية أمام منتخب كوت ديفوار، وفي تلك المباراتين كان بديلا نزل في لحظات أخيرة من أحداث ذلك اللقاء، أولا أمام كوراساو سجل وصنع، ومن ثم بعد ذلك أمام منتخب كوت ديفوار ونجح في تسجيل هدفين قلب من خلالهم الطاولة للمنتخب الألماني. كرة تعود إلى مانويل نوير، أمامية عن طريق حارس الباير، ملعوبة في الجهة اليمنى تصل إلى لوروا ساني، ساني يبحث عن تقدم وانطلاقة، لمسة بعد ذلك إلى كايا بيرتس من افتتح الأمور وكان حاضرا بثنائية في المباراة الأولى، تعود لمصلحة ميتشا لازالت مستمرة وقائمة إلى الجهة اليمنى من جديد إلى كايا بيرتس، يعيد المحاولة لمصلحة القائد كيمش، لمسة بعد ذلك في وسط الميدان الآن يوناتان تا إلى روديغير إلى كرة في الجهة اليسرى نتايل براون أو هذا فيرتس، فيرتس يتقدم يبحث عن دخول عرضية داخل المنطقة وكرة فيها إبعاد، إبعاد يأتي عن طريق القائد أو هذا كانالي، خوزي كانالي هو من يتدخل ويبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، ركلة ركنية أولى لمصلحة الألمان، كانالي في المكان المناسب من أمام اللاعب فلوريان فيرتس يبدو أو كاي هافيرتس إلى خارج الملعب، ركلة ركنية لمصلحة ألمانيا. هنا الكرة على يمين حارس المرمى أورلاندو خيل، حارس مرمى سان لورينزو في الدوري الأرجنتيني، رجل صاحب 26 سنة، اللاعب الذي يلعب مباراة دولية 10 يستعد لاستقبال محاولة ألمانية الآن على يمينة وعلى التنفيذ دائما كيمش هو اللي راح يلعب الكرة، والمحاولة ملعوبة الأمامية الآن المنتخب الألماني داخل المنطقة، عادت من جديد تسديدة تأتي عن طريق فيرتس إلى خارج أرضية الملعب تصل إلى ركلة مرمى عند الحارس أورلاندو خيل. الدقائق الأولى البداية لمنتخب الباراغواي، ومن ثم بعد ذلك ألمانيا ترد في أكثر من محاولة، لكن التعادل السلبي يستمر في المواجهات الثالثة تاريخيا ما بين الفريقين والثانية في نهائيات كأس العالم. أول لقاء تاريخيا جمع الفريقين كان في كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، مباراة انتهت بهدف مقابل لا شيء لمصلحة أوليفر نيوفيل، هدف سجل في مباراة دور 16 ما بين الفريقين، كانت مباراة إقصائية نجحت فيها ألمانيا من إقصاء باراغواي ومواصلة مشوارها إلى المباراة النهائية، ثم بعد ذلك التقى وديا وانتهى 3-3. كرة بمحاولة سهلة تصل عند حارس المرمى أورلاندو خيل، خيل في التوقيت المناسب، هذا ساني يواصل حضوره ويؤكد أن يوليان ناغلسمان دائما ما يثق في إمكانيات هذا الرجل ودائما ما يبدأ به أساسيا في تشكيلة المنتخب الألماني، الرجل الذي سجل في شباك الإكوادور، لكن ذلك الهدف لم يكن كافيا لألمانيا بأن تتفادى الخسارة في آخر مبارياتها في دوري المجموعات، مباراة انتهت بهدفين مقابل هدف واحد، وألمانيا في ذلك التوقيت كانت قد ضمنت الصدارة ولعبت بأريحية كبيرة جدا في تلك المواجهة. كرة بمحاولة في الجهة اليسرى لمصلحة فلوريان فيرتس وبعدت في التوقيت المناسب، عادت عن طريق كاسيرس من الجهة اليمنى انطلاقة، لكن بعد ذلك تدخل وصافرة تأتي على ألكسندر بافلوفيتش، يطلقها حكم المباراة جلال جيد، الحكم الدولي المغربي الذي يدير 3 مبارياته بالمناسبة في هذه النسخة، بعدما كان قد أدار مواجهة ألمانيا كوراساو التي انتهت بسباعية مقابل هدف، وأدار أيضا مباراة البرتغال أوزبكستان التي انتهت بخماسية مقابل لا شيء، مباريات جلال جيد تشهد الكثير من الأهداف، فهل يستمر من خلال أحداث هذا اللقاء
بحضوره الذي يسجل من خلال عودة الحكم المغربي إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب استمر 24 سنة منذ آخر مرة ظهر فيها حكما مغربيا في نهائيات كأس العالم، وكان ذلك في عام 2002. كرة تعود للمنتخب الألماني الآن عن طريق لوروا ساني في الجهة اليمنى، يتقدم ساني يبحث عن المرور، يضطر للعودة، لمسة تصل إلى أنطونيو روديغير. نعلم تماما إصابة شلوتربيك هي من جعلت روديغير يبدأ أساسيا في هذا اللقاء، لكن أيضا ندرك بأن هذا هو اللقاء الرابع في هذه النسخة بالنسبة لمدافع ريال مدريد ومن المنتخب الألماني والرجل الذي يلعب مباراة رقم 10 في نهائيات كأس العالم هنا بعد، أو عفوا يلعب مباراة رقم 8 في نهائيات كأس العالم بعد مباراة في 2018 أمام السويد والثلاث مباريات في نسخة الماضية. اليوم يلعب مباراة الرابعة، كرة داخل منطقة الجزاء وبعدت في التوقيت المناسب، وصلت سهلة عند حارس المرمى أورلاندو خيل، سيطر على كرته حارس مرمى سان لورينزو كما ذكرت في الدوري الأرجنتيني. الرجل الذي يبدأ أساسيا يتميز بطول قامته يقترب من المترين 198 سنتيمتر لواحد من أقوى حراس المرمى. كرة الآن بالكاب عن طريق يونداف وبعدت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى رمية التماس للمنتخب الألماني. يعود الألماني من أجل ممارسة الضغط ويبحث بكل تأكيد عن هدف مبكر ربما يخفف كل الضغوطات المتعلقة بمستقبل هذا اللقاء. ونعلم تماما باراغواي الفريق الذي يعرف يدافع جيدا، خصوصا وأنه نجح في الحفاظ على نظافة شباكه أمام منتخب تركيا رغم كل المحاولات ورغم حالة الطرد، ونجح أيضا في فعل ذلك في المباراة الأخيرة على مستوى دوري المجموعات أمام المنتخب الأسترالي باستثناء المباراة الأولى. فباراغواي تقدم أداء دفاعيا مميزا في آخر مباراتين في دوري المجموعات. محاولة أمامية لمنتخب باراغواي بعيدة عن الكل، تصل السهلة عند حارس المرمى مانويل نوير، يلعبها بشكل سريع عن طريق ناتانييل براون مدافعي وظهيري إنتراخت فرانكفورت، واحد من أصغر اللاعبين اللي موجودين في أرضية الملعب على مستوى تشكيلة المنتخب الألماني. الرجل صاحب 23 سنة، وبالمناسبة أيضا هو ثاني أصغر لاعب بعد خوليو أنسيسو لاعب منتخب باراغواي، الرجل الذي كان خلف المحاولة الأولى للمنتخب الباراغواياني. يعني هذه الكرة والمحاولة فيها تدخل، وحكم المباراة يعلن عن وجود خطأ على اللاعب فلوريان فيرتس لاعب فريق ليفربول، هو الآخر أيضا ب 23 سنة، رجل الذي يلعب مباراة دولية رقم 45 بقميص المنتخب الألماني، بينما لاعب منتخب باراغواي يطالب بوجود خطأ في اللقطة الماضية والمحاولة الماضية. الخطأ موجود، بل أنه يطالب بوجود ربما بطاقة صفراء على فلوريان فيرتس. عموما حكم المباراة يعلن عن وجود الخطأ، يلعب أو تلعب الكرة الماضية، يعود حكم المواجهة جلال جيد لاستئناف اللعب من خلال إسقاط لمصلحة روديغير ألمانيا. لمسة ليوناتان تا أمامية تصل في وسط الميدان الآن، يتقدم ألكسندر بافلوفيتش يلعب المحاولة تصل إلى لوروا ساني، ساني من جديد إلى بافلوفيتش، عودة بالكرة إلى يوناتان تا يبحث عن التقدم مدافع ليفربول، يلعبها إلى مدافع الريال إلى انطلاقة من الجهة اليسرى، براون يلعب كرة عرضية اصطدمت تحولت إلى خارج أرضية الملعب، تصل بعد ذلك إلى ركلة ركنية. الدقائق الأولى والأعصاب منذ البداية لهذا الطفل الصغير الذي جاء من باراغواي، لكن بكل تأكيد قطع مسافة أقل من تلك التي قطعتها الجماهير الألمانية وصولا إلى ميدانه بوستون الذي يحتضن هذا اللقاء. كرة إلى ركلة ركنية الآن على يمين حارسي المرمى خل، ملعوبة عن طريق كمش داخل منطقة الجزاء، رأسية وإبعاد في التوقيت المناسب، صافرة وخطأ بعد ذلك. يعلن عن حكم المواجهة هذا يوليان ناغلسمان، رجل الذي يخوض المونديال الأول له
كمدرب والبطولة الكبرى الثانية، لأن هذا الرجل هو من كان مدربا لألمانيا في نهائيات كأس أو في نهائيات أمم أوروبا نعم التي احتضنتها ألمانيا قبل سنتين من الآن، ووصل إلى الدور ربع النهائي في ذلك التوقيت وخرج أمام البطل المنتخب الإسباني. اليوم يتواجد كأصغر مدرب حاضرا في نهائيات كأس العالم، الحديث عن المدرب يوليان ناجلسمان. واضح جدا كما اعتاد الألمان بالاستراتيجيات بعيدة المدى بأن استمرارية ناجلسمان قد تكون حاضرة خلال الفترة القادمة. بكل تأكيد الأمر يعتمد على مدى تحقيقه لنتيجة إيجابية في هذا المونديال، وندرك أيضا بأن مجرد الوصول إلى الدور الثاني والوصول إلى الدور 32 لا يعني بأن ذلك إنجاز تحقق، فألمانيا هي أكثر المنتخبات تواجدا في الدور نصف النهائي تاريخيا على مستوى هذه البطولة، واليوم تمني النفس أيضا بأن تسجل حضورها التاريخي كما اعتادت دائما وأبدا باعتبارها ثاني أكثر المنتخبات حلت في المركز الثاني وثاني أكثر المنتخبات أحرزت المركز الثالث وأكثر منتخب لعب نهائيا. لور وساني في الجهة اليمنى يبحث عن انطلاقة لكن التدخل يأتي من كانالي، بداية رائعة جدا وتركيز كبير، تركيز كبير من كانالي، ولما يكون المدافع في تركيزه هذا يعني بأن هنالك صعوبة من الجانب الآخر في مسألة الاختراق. ألمانيا مصررة وباراغواي تسعى، فمن يصل إلى مبتغى في نهاية أحداث هذا اللقاء تحظى بأكثر التوقعات من أجل التأهل وتصطدم بواقع باراغواياني في أرضية الميدان. لمسة تصل إلى القائد كيميش يلعبها في الجهة اليمنى، البحث عن الكرة العرضية الآن لازالت مستمرة قائمة لمصلحة المنتخب الألماني، عادت عن طريق يوناتان تا، الحصار المستمر منذ الدقائق الأولى، الكرة تصل بأقدام روديغير ملعوبة في الجانب الآخر يتقدم من خلالها براون، والعودة والتنظيم للاعبي منتخب باراغواي، انطلاق الآن عن طريق أونداف يبحث عن التقدم، يلعب كرة داخل المنطقة لكن أيضا تغطية وإبعاد أبعدت في التوقيت المناسب، عادت المحاولة من جديد عن طريق فلوريان فيرت سمامية لكن أيضا تغطية وإبعاد، تغطية وإبعاد، يقف لاعبو باراغواي جيدا على مستوى التغطية الدفاعية. 4-5-1 هي الطريقة التي يعتمد عليها المدرب الأرجنتيني غوستافو ألفارو هنا في هذا اللقاء. المدرسة الأرجنتينية الحضور الأكبر على مستوى المدربين في هذه البطولة، نعم أوروغواي ودعت لكن بقية المنتخبات التي تعتمد على مدربين أرجنتينيين لا زالوا مستمرين ومتواجدين في هذه البطولة. كرة ومحاولة الآن أبعدت في التوقيت المناسب، عادت عن طريق أنطونيو روديغير، روديغير في الجهة اليسرى إلى فلوريان فيرتس يبحث عن التقدم والمرور. تشعر أن آمال ألمانيا معلقة كثيرا على ما يمكن أن يقدم فلوريان فيرتس، وتشعر أيضا من خلال الأسماء اللي موجودة في أرضية الملعب بأن أكثر اللاعبين موهبة، يعني حريف الموهبة ممكن تكون في حارس مرمى، في مدافع، في ظهير، في لاعب وسط، لكن الحريف أكثر لاعبين ألمانيا يعني الموجودين من خلال الحضور المميز والمهارة اللي ممكن أن تصنع الفارق، بالرغم أنه إلى الآن لم يسجل ذلك الحضور الكبير المنتظر على مستوى دوري المجموعات. كرة تعود عن طريق روديغير إلى فلوريان فيرتس مرة أخرى يبحث عن التقدم، لمسة لم تكن بالصورة المطلوبة لكن سرعان ما تعود إلى روديغير مرة أخرى، يبحث عن من يجد اللاعب ناتانييل براون، براون بلمسة متبادلة وبتمريرات عديدة ما بين لاعبين المنتخب الألماني، السيطرة الكبيرة على مجريات اللقاء لكن ان تأخرت الأهداف فالضغط سيزداد والتركيز سيقل، وفي الجانب المقابل الروح المعنوية هي ما يراهن عليه منتخب باراغواي في هذه المواجهة. فارق الإمكانيات كبير وحاضر ما بين المنتخبين، لكن هنالك الكثير من الخبايا في عالم كرة القدم وفي المونديال على وجه التحديد. المباراتين اللي قبل هذه حسمت في دقائق الوقت بدل الضايع، نعم حسمت في دقائق الوقت بدل الضايع، البرازيل أمام اليابان وكندا في آخر لحظاتها نجحت في إقصاء جنوب أفريقيا. كرة عن طريق بافلوفيتش إلى القائد كيميش في الجهات اليمنى السنين
إلى محاولة ملعوبة عن طريق اللور والساني، يبحث عن عرضية نيتشاف الانتظار على مستوى التقدم، لكن هنالك تدخل دفاعي وإبعاد يأتي عن طريق جالارثا. أمامية لم تكن بالصورة المطلوبة، سرعان ما تعود لمصلحة المنتخب الألماني. ضغط كبير جدا سيطر على مجريات أحداث هذا اللقاء، أمر ربما متوقع. فرصة ألمانيا أكبر للفوز بنتيجة ربما ينتظر البعض قد تكون كبيرة في هذه المواجهة، لكن هنالك بعض القلق خصوصا بما يتعلق بالظهور الألماني في آخر مباراتين على مستوى دوري المجموعات رغم حسم الصدارة قبل الجولة الأخيرة. كرة تعود الآن للمنتخب الباراغواياني، الصدمات تحولت إلى خارج أرضية الملعب، يشير من خلالها حكم المباراة إلى وجود رمية تماس. هذا المدرب غوستافو ألفارو صاحب 63 سنة، مدرب منتخب باراغواي، جاء فترة بسيطة جدا درب في الأهلي في السعودية، ثم بعد ذلك رحل ودرب منتخب كوستاريكا، وقبل ذلك أيضا منتخب الإكوادور، وحاليا مع منتخب الباراغواي منذ عام 2024 ويستمر للسنة الثالثة على التوالي. كرة تصل إلى فلوريان فيرتس، انطلاقة من الجهة اليسرى الآن لمصلحة ألمانيا، أبعدت في التوقيت المناسب، تدخل وصافرة موجودة وخطأ، خطأ يأتي على براون، هذا الرجل الذي كانت تحوم حول الكثير من الشكوك فيما يتعلق بمسألة أن يبدأ أساسيا في مباراة اليوم، لكن يوليان ناجلسمان يرى بأن هذا هو الحل الأمثل لألمانيا والرجل المناسب اللي ممكن أن يبدأ المواجهة، لذلك بدأ المباراة من الجهة اليسرى، بدأ المباراة من الجهة اليسرى أساسيا في هذا اللقاء. الحضور دائما وأبدا بما يتعلق باللاعبين الأساطير بالمدربين الكبار، أرسن فينجر هنا يأتي دائما بالكثير من الذكريات مع كرة القدم الألمانية أو عفوا كرة القدم الإنجليزية، ويتواجد هنا في ميداني أو في مدرجات هذا اللقاء. كرة بمحاولة في الجهة اليمنى الآن، البحث عن التقدم والمرور لا زالت مستمرة وقائمة، أبعدت في التوقيت المناسب، تحولت في الجانب المقابل، صافرة موجودة وخطأ، خطأ يأتي لمصلحة المنتخب الألماني، خطأ لمصلحة المنتخب الألماني. هذه الكرة التي سقط من خلالها كيميش في أرضية الملعب وأشار فيها حكم المباراة إلى وجود الصافرة والخطأ لمصلحة المنتخب الألماني. تعود المحاولة من جديد لمنتخب ألمانيا ليبحث عن أول الأهداف، ولا زال ينتظر ربما ما يمكن أن يقدم في هذا اللقاء ومن خلال أحداث هذه المواجهة. كرة تأتي الآن لمنتخب باراغواي، أبعدت في التوقيت المناسب، باراغواي والحضور التاسع في نهائيات كأس العالم للمرة الخامسة تتجاوز دور المجموعات، نعم للمرة الخامسة باراغواي تتجاوز دور المجموعات، ونعلم تماما بأن أبرز إنجازاتها كان في جنوب أفريقيا 2010. استراحة قد تعطي الكثير من النفس للاعبي باراغواي،

هي بكل تأكيد فرصة لالتقاط الأنفاس بعد الضغط الكبير من لاعبي المنتخب الألماني، الأمر الذي يعني فرصة كبيرة لغوستافو ألفارو لإعطاء توجيهات وإعادة ترتيب الصفوف مرة أخرى لمواجهة النصف الثاني من الشوط الأول ولمواجهة المد الألماني الكبير على مستوى الدقائق الأولى. هي محاولة أولى فقط في أول دقيقة كانت لباراغواي، لكن بعد ذلك الأمر تحول بسيطرة كبيرة جدا للمنتخب الألماني وحصار لمنتخب الباراغواي أمام منطقة جزاء في الدقائق الثلاثة والعشرين الأربعة والعشرين الأولى من شوط المباراة الأول. اللقاء الثاني في بطولة كأس العالم ما بين المنتخبين، الثالث تاريخيا، المواجهة للمنتخب الألماني في نهائيات كأس العالم. اليوم المباراة رقم 116، هذا يعني بأن هنالك منتخب وحيد فقط يتفوق على ألمانيا في عدد المباريات، وهو المنتخب البرازيلي اللي لعب 118 مباراة. ويبحث المنتخب الألماني عن تحقيق انتصار يضاف إلى عدد انتصاراته 70 واستمرارية أيضا في المركز الثاني كثاني أكثر المنتخبات فوزا في تاريخ كأس العالم أيضا خلف منتخب البرازيل. وبالتالي هنالك مجموعة نعم من الأرقام التي يمتلكها المنتخب الألماني في هذه البطولة وأرقام أخرى، فقط البرازيل هي من تتفوق على المنتخب الألماني، دلالة على المكانة التاريخية للمنتخبين والإرث الكبير اللي موجود سواء للبرازيل أو ألمانيا وحتى أيضا الغائبة إيطاليا أو الأرجنتين وفرنسا وبحضور إسبانيا أيضا. كرة بمحاولة ولا ملعوبة لمنتخب الباراغواي، يستأنف في الشوط وتستأنف في المواجهة، وكما ذكرت على ذلك بأن يكون فرصة مواتية بالنسبة لمنتخب الباراغواي بعد دقائق شوط مباراة الأول 23 دقيقة ضغط ألماني كبير. تعود الكرة من جديد عن طريق لوروا الساني إلى يوشوا كيميش، لمسة بأقدام ألكسندر بافلوفيتش، يتقدم بافلوفيتش يلعبها إلى براون، ينضم كثيرا إلى وسط الميدان ويترك الرواق الأيسر للاعب فلوريان فيرتس في الكثير من الأحيان. محاولة فيها تدخل من جونيور ألونسو يبعدها إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى رمية تماس ألمانية تلعب بشكل سريع، المحاولة تعود عن طريق القائد كيميش إلى بافلوفيتش الرابط، وما يجمع الاثنين هو البايرن دائما وأبدا على المستوى المحلي وقميص منتخب ألمانيا بكل تأكيد على المستوى الدولي. يوناتان تا الزميل الآخر على مستوى تشكيلة بايرن، مانويل نوير هو اللاعب الرابع اللي موجود في تشكيلة منتخب ألمانيا من بايرن ميونخ. كرة بمحاولة أمامية الآن طالت، نعم طالت على فلوريان فيرتس وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى أن تكون حاضرة بركلة مرمى. ركلة مرمى، ما الذي ممكن أن يفعل ناجلسمان في قادم لحظات هذا اللقاء؟ تحدثنا بكل تأكيد كلما تأخر هدف ألمانيا كلما ازدادت الثقة بالنسبة لباراغواي وازداد الضغط وقل التركيز في الجانب الآخر للمنتخب الألماني. روديجر يعيد كرة إلى حارس المرمى مانويل نوير بشكل سريع، تصل إلى براون الآن، ينطلق من الجهة اليسرى براون أمامية لم تكن بالصورة المطلوبة، سرعان ما تعود من جديد لمصلحة منتخب ألمانيا. صافرة موجودة، خطأ يشير إلى، والله حكم المباراة جلال جيد يشير إلى استمرارية اللعب، لا وجود الخطأ في اللقطة الماضية، لذلك تعود من جديد عن طريق براون إلى وسط الميدان بأقدام بافلوفيتش، لمسة ومحاولة أمامية حلوة من كيميش إلى لورو ساني، سانيه الآن بصلت إلى أونداف، زالت مستمرة وقائمة، لكن راية موجودة وتسلل، قرار يأتي بوجود ركلة حرة غير مباشرة، لكن تمريرة مثالية جدا. شوف لحظة خروج الكرة من أقدام كيميش، نعم قرار سليم من الحكم المساعد الثاني في هذا اللقاء، وبالتالي ركلة حرة غير مباشرة لمنتخب باراغواي لوجود التسلل على اللاعب لوروا ساني. تعود الكرة من جديد لمنتخب باراغواي الآن إلى خارج أرضية الملعب،
رمي التماس للمنتخب الباراغواياني. على أكثر الذكريات المتعلقة بالباراغواي حارس المرمى الشهير اللي هو خوسيه لويس جيلافيرت، ذلك الرجل الذي كان حاضرا في أكثر من نسخة على مستوى منافسات كأس العالم واشتهر بأنه واحد من أكثر حراس المرمى تسجيلا للأهداف على مستوى كرة القدم وليس في كأس العالم. طبعا لاعب يجيد أو حارس مرمى كان يجيد تنفيذ الكرات الثابتة. محاولة لباراغواي الآن عن طريق ميغيل ألميرون الأشهر الآن، ألميرون الأشهر الآن، هذا الرجل الحاضر أمامنا واحد من أشهر اللاعبين، هو الهداف الحالي لكل اللاعبين اللي موجودين في أرضية الملعب، وهو بالمناسبة أيضا أكثر لاعب تاريخيا لعبا للمباريات الدولية ما بين كل الأسماء الحاضرة. رجل شاهدناه في كرة القدم الإنجليزية لسنوات لاعبا مع فريق نيوكاسل يونايتد بينما يتواجد الآن في الدوري الأمريكي مع نادي أتلانتا. كرة بمحاولة تقدم تأتي عن طريق روديغير، لمسة بأقدام براون، براون يجد فلوريان فيرتس، عرضية فيرتس يبحث عن مساندة، الضغط الدفاعي موجود، التركيز حاضر والصلابة مستمرة ولا زالت الأمور مستمرة بتعادل سلبي ما بين المنتخبين. كرة عن طريق كايا فيرتس سقوط في أرضية الملعب، وبعد ذلك حكم المباراة جلال جيد يشير إلى استمرارية اللعب. سرعان ما تعود لألمانيا، عادت من جديد وابعدت في التوقيت المناسب، تحولت مرة أخرى عن طريق كيميش، وصلت في الجهة اليمنى، المحاولة بأقدام سانية لازالت مستمرة وقائمة. ألمانية، ألمانية أمامية داخل منطقة الجزاء، والتصديات من غوستافو غوميز، والقرار من جلال جيد، القرار من جلال جيد يعلن من خلاله عن وجود خطأ لمصلحة المنتخب الألماني، خطأ لمصلحة المنتخب الألماني أو عفوا منتخب باراغواي في هذا التدخل وقرار حكم المباراة جلال جيد، الرجل الذي كما ذكرت يأتي في مباراته الثالثة في هذا المونديال. مغربي الذي شارك أيضا في نهائيات كأس العالم للشباب الأخيرة التي أقيمت في تشيلي وتوج من خلالها المنتخب المغربي للشباب بطلا للعالم، اليوم الحكم يظهر في مباراته الثالثة. شفنا معد بدني في كوت ديفوار، شفنا مدرب مع منتخب الأردن، شفنا منتخب مغربي ينال الكثير من الترشيحات، دلالة على ما تقدم المغرب في السنوات الماضية. أيضا منتخب أولمبي يحصل على ميدالية برونزية، أبطل أفريقي على مستوى الفريق الأول، حضور كبير جدا، دلالة على التطور الكبير الذي يشمل جميع القطاعات الخاصة بكرة القدم، مدربين ولاعبين وحكام أيضا، حكام أيضا بتواجد جلال جيد. كرة تعود من جديد، أنطونيو روديغير يلعبها في الجهة اليسرى إلى فلوريان فيرتس، محاولة لا زالت مستمرة وقائمة على مشارف منطقة الجزاء، ملعوبة الكرة الماضية لكن أيضا تغطية وإبعاد، تغطية وإبعاد. يتبادر الآن السؤال، إلى متى سيصمد لاعبو منتخب باراغواي هنا؟

باراغواي. عادت للمنتخب الباراغواياني كاسيريس، لم تكن أبدا كرة بالصورة المطلوبة، وبالتالي يعود المنتخب الألماني من جديد للسيطرة على هذا اللقاء وعلى الكرة. بافلوفيتش يتقدم، ألكساندر يبحث عن من يجد، نيتشا لاعب بروسيا دورتموند الوحيد اللي موجود في أرضية الملعب ما بين تشكيلة المنتخب الألماني الحاضرة هنا في هذه المواجهة، لكن واحد من أبرز وأهم العناصر بالنسبة للمدرب ناغلسمان. كرة في الجهة اليمنى، لوروا الثاني يبحث عن من يلعب، كرة اصطدمت في لوروا، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى. هذه اللقطة، هذه المحاولة، هنا الكرة وبعد ذلك التغطية والإبعاد، هنا أيضا العودة إلى إعادة اللقطة من أجل التأكد من سلامة موقف المدافع والقائد غوستافو غوميز لاعب منتخب باراغواي ونادي بالميراس في الدوري البرازيلي. قلت 11 لاعب كلهم يلعبون خارج الديار. شوف الفارق الكبير، يا الله الفارق الكبير في عدد التمريرات المكتملة ما بين المنتخبين في 35 دقيقة الأولى، 30 في مواجهة 239، أنت تتكلم عن ثمانية أضعاف، تتكلم عن ثمانية أضعاف، وبالتالي هذا رقم كبير جدا في دلالة على سيطرة المنتخب الألماني. ما يحسب لباراغواي أن مرماها لم يهدد بشكل واضح وصريح حتى هذه اللحظة. نعم تعتمد على المرتدات وتنتظر انطلاقات ميغيل ألميرون، يسقط في أرضية الميدان والقرار يأتي بوجود خطأ على نيتشا ولمصلحة اللاعب ألميرون. هذه الكرة، هذه المحاولة، هنا التدخل، وبعد ذلك قرار حكم المباراة الحكم المغربي بوجود خطأ لمصلحة ميغيل ألميرون، خطأ للمنتخب الباراغواياني. وجهات مستمرة بانتظار معرفة المتأهل من هذا اللقاء، لكن ماذا ينتظر المتأهل في مباراة اليوم؟ ماذا ينتظر المتأهل من هذه المواجهة؟ الفائز في هذا اللقاء سيذهب لمواجهة الفائز من فرنسا والسويد. مواجهة فرنسا خلنا نقولها بصريح العبارة، لأن ما قدمته فرنسا في دور المجموعات أعطى دلالة قوية جدا على أن هذا الفريق قد يذهب بعيدا كما حدث في النسختين الماضيتين، ولن يرضى بأقل ما حققه في النسخة الماضية وهو الوصول إلى المباراة النهائية. كرة تعود من جديد للمنتخب الألماني، تصل إلى يوناتان تا، لمسة بأقدام أنطونيو روديغير، روديغير الآن يلعبها إلى تا بالجهة اليمنى، ساني يبحث عن عرضية، ساني يلعب كرة على مشارف في منطقة الجزاء، بافلوفيتش، شوف الضغط، شوف الضغط، شوف الضغط من لاعبين المنتخب الباراغواياني، وشوف التنظيم اللي موجود على مستوى منطقة الجزاء والاعتماد على الكرات المرتدة. هذا هو المصدر الأول، رغم أنه لم يسجل في هذه البطولة، لكن يعود الآن مرة أخرى إلى تشكيلة هافيرتس. كرة لم تكن بالصورة المطلوبة، تحولت في الجانب المقابل الآن، البحث عن الكرة المرتدة، التوغل والسقوط في أرضية الميدان، العرقلة موجودة والخطأ على ألكساندر بافلوفيتش. هذا اللاعب غالارزا، هذا غالارزا يلعب في الولايات المتحدة الأمريكية ومع نادي أتلانتا يونايتد، يتواجد على مستوى كرة القدم الأمريكية، بينما هنا جانب من الجماهير الحاضرة لمؤازرة المانشافت هنا في مباراة اليوم في هذا اللقاء. المنتخب الألماني الذي يبحث عن مواصلة مشوار وتأكيد عودة بعدما غاب عن النسختين الماضيتين، هذه هي المرة الأولى التي تلعب فيها ألمانيا مباراة إقصائية بعد نهائي بطولة كأس العالم 2014. نعم هذه أول مباراة إقصائية لألمانيا منذ كأس العالم 2014، تأتي اليوم بعد مرور 12 سنة لتلعب مباراة إقصائية أخرى في نهائيات كأس العالم. كرة تعود بأقدام يوناتان تا، أمر غير معتاد بالنسبة للألمانيا وكرة القدم الألمانية بحكم تواجدها الدائم في الأدوار الإقصائية وفي المباريات الخروج المغلوب. في الجهات اليمنى الآن لوروا الثاني، ساني يبحث عن التقدم والمرور، التغطية موجودة، كرة بمحاولة أمامية طالت، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى ركلة مرمى. هذه دلالة أخرى على أن

ليس هنالك مواجهة سهلة في الأدوار الإقصائية. الحسابات تختلف يا ناجلسمان، تختلف بشكل كبير جدا عن حسابات دوري المجموعات. الأمر الوارد دائما بأن الصعوبات موجودة، ترشيحات ما قبل بداية اللقاء أمر، ومع انطلاق الصافرة الأمر قد يختلف تماما. التفاصيل، الجزئيات البسيطة، حالة طرد، ركلة جزاء غير منتظرة، خطأ من مدافع، هذه قد تغير كثيرا، تغير الكثير من الأمور في اللقاء، وبالتالي الأمر لا يعني على الجاهزية بشكل أو بآخر، بقدر ما يجب أن يكون التركيز كبيرا جدا على مستوى الدقائق التسعين التي قد تمتد إلى أكثر من ذلك. كرة تصل إلى أورلاندو خيل أمامية عن طريق حارس المرمى خيل إلى نوتا أو يوناثان تا، يلعب الكرة والمحاولة العودة والكرة بعد ذلك رأسية كاسيرس إلى خارج أرضية الملعب. هذا كاسيرس، كرة إلى ركلة ركنية، ركنية لمصلحة منتخب ألمانيا، هنا التدخل ورأسية كاسيرس فيها إبعاد للكرة الماضية إلى خارج أرضية الميدان، تصل إلى ركلة ركنية، ركلة ركنية على يمين حارس المرمى، تلعب بشكل سريع، تصل عن طريق براون الآن، براون يلعبها إلى فلوريان فيرتس، فيرتس يبحث عن التقدم، لمسة إبعاد في التوقيت المناسب، عودة بعد ذلك إلى مانويل نوير، المكان الذي اعتاد بأن يتواجد فيه دائما في المباريات التي تمتلك فيها ألمانيا الأفضلية. عرضية داخل منطقة الجزاء، التدخل والإبعاد يأتي عن طريق كانالي، اللمسة عن طريق اللاعب بافلوفيتش، لكن لمسة يد على ألكسندر، وبالتالي قرار من حكم المباراة باعتبار وجود الخطأ لمصلحة منتخب الباراغواي. 39 40 دقيقة في شوط المباراة الأول، والأمور مستمرة بالتعادل السلبي، مستمرة بالتعادل السلبي. شوط لو استمر بهذه الطريقة فأعتقد بأن أكثر المتفائلين في باراغواي لم يكن يتوقع هذه النتيجة، وأكثر المتشائمين أيضا بالمنتخب الألماني لم يكن ينتظر هذا الصمود. ألميرون في الجهة اليمنى، محاولة تقدم ينجح فيها في الحصول على ركلة ركنية، ينجح ميغيل ألميرون من أمام نتانييل براون في الحصول على ركلة ركنية لمصلحة منتخب باراغواي الآن، وعلى إيسار حارس المرمى مانويل نوير، وفي دقائق 5 أخيرة متبقية قبل نهاية أحداث وقت أصلي لشوط المباراة الأول، الصمود الباراغواياني يستمر والرغبة الألمانية حاضرة، والمفاجأة إلى الآن هي استمرارية التعادل رغم السيطرة وانتظار مفاجأة أكبر ربما في دقائق قادمة من أحداث هذا اللقاء. ماذا تخبي منافسات كأس العالم، وماذا تخبي هذه المواجهة ملعوبة داخل المنطقة، لكن حارس المرمى نوير يتصدى ويبعد، تعود من جديد، تصل في الجهة اليمنى إلى ألميرون، ألميرون يتقدم، كرة لمصلحة باراغواي، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا من خيال باراغواي تسجل، باراغواي تتقدم، باراغواي تضع كرة في الشباك وتضرب موعدا مع التاريخ. هي كرة القدم بتاريخها وبذكرياتها وبمفاجآتها حاضرة دائما، حاضرة دائما. ميغيل ألميرون في الجهة اليمنى، الله عليك الله عليك الله عليك الله، هي للتاريخ. وعطني مين هذا خوليو أنسيسو، هو أنسيسو، والله أن ألمانيا ما راح تنسيسو اليوم، والله أن ألمانيا ما راح تنسيسو اليوم. يا خوليان، يا خوليو، يا خوانيتو، يا كل شيء جميل هنالك في الباراغواي، يبدي أنسيسو ويسجل هدف التقدم بعيدا عن مجريات اللقاء، بعيدا تماما
عن مجريات اللقاء. إنسيسو يضع كرة في الشباك ويتقدم لمصلحة باراغواي. عادت ألمانيا. حلو الهدف ليش؟ لأن في مصلحة المباراة. حلو الهدف ليش؟ لأن طريقة التسجيل رائعة. حلو الهدف ليش؟ لأن ميغيل ألميرون تعامل بطريقة مثالية. العرضية حلوة والنهاية أحلى أحلى أحلى أحلى عن طريق إنسيسو. يضع كرة في الشباك بانتظار ردة الفعل. بانتظار ردة الفعل. ألا تقولون بأن المستحيل ليس ألمانيا؟ أنتم هنا لا تبحثون عن مستحيل، أنتم تبحثون عن ما هو ممكن. نعم، ما هو ممكن، ما هو بالمقدور. انطلقت، عادت في الجانب المقابل مرتدة، أبعدت عن طريق مانويل نوير لمصلحة المنتخب الألماني. الآن وصلت إلى لور والسنة. المحاولة بعد ذلك فيها تغطية من ماتياس جالارزا. لا زالت مستمرة ألمانية. تحولت مرة أخرى لمنتخب باراغواي عن طريق جالارزا. عودة بالكرة إلى حارس المرمى مانويل نوير. مانويل نوير، هذه الكرات، هذه المحاولات. الغريب، شوف شوف شوف شوف الغريب في محاولات اللقاء. ثلاث محاولات لألمانيا ولا كرة on target. ثلاث محاولات لباراغواي، كورتين اون تارجت، كورتين اون تارجت، وهدف مسجل حتى هذه اللحظة. كرة في الجهة اليمنى، عرضية داخل منطقة الجزاء. لم تسجل ألمانيا التعديل فستعاني كثيرا في شوط المباراة الثاني. لم تستطع بالوصول إلى المرمى فستعاني أكثر في دقائق قادمة. عن طريق كيميش تسديده، لكن كرة القائد إلى خارج أرضية الملعب. والمحاولة إلى ركلة مرمى. شوف شوف، الله الله يا ألميرون، الله يا ألميرون. وبعد ذلك ماتياس جالارزا. جالارزا، عرضية مثالية جدا، والرأسية جاءت من إنسيسو. سكنت الشباك. هذا الرجل كما ذكرت أصغر لاعب في أرضية الميدان هنا في هذا اللقاء، خوليو إنسيسو، لاعب فريق استراسبورغ في الدوري الفرنسي. تعود الكرة والمحاولة أمامية الآن لمصلحة المنتخب الألماني. فلوريان فيرتس يلعبها، لكن أيضا هنالك تغطية دفاعية وإبعاد إلى خارج أرضية الملعب. يتدخل غوستافو غوميز، يبعد الكرة إلى ركلة ركنية على يمين حارس المرمى أورلاندو خيل. وصلت الكرة والمحاولة للألمان، ومرة أخرى دائما وأبدا على الجهة اليمنى المتخصص هو القائد يوشوا كيميش بمسألة تنفيذ الكرات دائما بالقدم اليمنى. كيميش الآن يبحث عن رأس في داخل منطقة الجزاء. أين أنت يا أونداف؟ أين أنت يا أونداف؟ التدخل يأتي من جالارسا، والإبعاد يأتي عن طريق المدافع، والاستعانة والاستعادة جاءت بعد ذلك بأقدام من سنه يحاول والتدخل إلى خارج أرضية الملعب. الكرة تبعد من أمام ميتشا إلى خارج أرضية الميدان. رمية التماس، رمية التماس للمنتخب الألماني. تلعب الكرة بشكل سريع وتعود الكرة للمنتخب الألماني من الجهة اليمنى. لا زالت مستمرة وقائمة، الرغبة حاضرة، لكن غابت الفرص، غابت الفرص. الميتشا، الميتشا، غابت الفرص. نعم، لكن الحظ يغيب في اللقطة الماضية بين كرة ميتشا التي اصطدمت وتحولت إلى خارج أرضية الميدان. وصلت إلى ركلة ركنية، ركلة ركنية على يمين الحارس أورلاندو خيل. ركنية لمصلحة منتخب ألمانيا. المحاولة الركنية السادسة، مدري السابعة، لكن إلى الآن إلى الآن إلى الآن في النائبات قليل، ما أكثرها حين تعدها. عادت من جديد، وصلت إلى لورو السنة. سنة عرضية داخل منطقة الجزاء الرأسية، لازالت مستمرة وقائمة. كنش كنش كنش كنش، لكن هنالك خل، هنالك خل، هنالك صديق، هنالك رفيق، هناك حارس مرمى خطيرة أمامية. مانويل نوير يتدخل، مانويل نوير يتدخل ويبعد الكرة والمحاولة الماضية. يبعد الكرة والمحاولة. عادت ألمانية من جديد، لازالت مستمرة وقائمة. أمدافه جلال، جيد جيد جدا حتى الآن، جيد جدا حتى الآن. لقطة الماضية لا وجود فيها لخطأ، وأن وجد فهنالك ركلة حرة وتسلل. نعم نعم نعم نعم نعم نعم، كايا فيرتس متسللا متسللا في هذه اللقطة، لكن أيضا لا وجود للخطأ. نعم، برافو لكاسيريس،
تدخل مثالي جدا من كاسيرس باراغواي التي ظهرت يعني منهارة تماما في مباراتها الافتتاحية أمام المنتخب الأمريكي، أظهرت تماسكا كبيرا جدا أمام المنتخب التركي وحضورا دفاعيا رائعا في مواجهة استراليا، واليوم هنا في هذا اللقاء تتقدم على ألمانيا في شوط المباراة الأول بهدف عن طريق اللاعب أنسيسو. تعود الكرة لمنتخب ألمانيا، يوناتان تاه يلعبها إلى كيميش، لمسة في الجهة اليمنى، سنه يبحث عن التقدم، ما مخلي جونيور ألونسو. شوف شوف شوف شوف شوف شوف التدخل، شوف جونيور ألونسو لاعبي أتلتيكو مينيرو في الدوري البرازيلي. كرة ألمانية داخل منطقة الجزاء الآن، وصلت سهلة عند حارس المرمى خل، لا يتركها إلى خارج أرضية الملعب، الكرة تصل إلى ركلة ركنية جديدة للمنتخب الألماني. يعني كل الركنيات الماضية كانت على يمين الحارس، هذه على يسار الحارس، راح نشوف نتيجتها، مين اللي راح ينفذ. غالبا فلوريان فيرتس هو اللي ممكن أن ينفذ الكرات في الجهة اليسرى. لا والله كيميش أيضا هو اللي راح يلعب الكرة الركنية، ربما المحاولة الأخيرة في شوط المباراة الأول للمنتخب الألماني، تأتي من ركلة ركنية على يسار حارس المرمى أورلاندو خيل، يتركها كيميش لناتانييل براون الظهير الأيمن، ينفذ من الجهة اليسرى، واليسر ينفذ من الجهة اليمنى، عرضية داخل منطقة الجزاء، خل في التوقيت المناسب أورلاندو يتصدى ويرتقي ويسيطر على الكرة، والمحاولة الماضية كما ذكرت ربما آخر محاولات الألمان في شوط المباراة الأول الذي يشهد مفاجأة حتى الآن. نعم مفاجأة حتى هذه اللحظة، لكن هنالك ربما محاولة أخيرة. براون على مستوى التقدم، عودة بالكرة من جديد، وصلت إلى بافلوفيتش، تغيير الاتجاه اللعب في الجهة اليمنى، عرضية من كيميش، إبعاد في التوقيت المناسب، تخلصت ومعها انطلقت صافرة الحكم جلال جيد لتعلن نهاية شوط أول واستمرارية مفاجأة ربما في شوط المباراة الثاني. نلتقي بحول الله مع بداية الأحداث، إلى اللقاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم، وعودة مجددة تجمعني وإياكم هنا من ملعب بوسطن، الملعب الذي يتسع ل64,000 متفرج، والذي يحتضن مواجهة ألمانيا مع الباراغواي. شوط أول انتهى بتقدم المنتخب الباراغواياني بهدف مقابل لا شيء، جاء عن طريق اللاعب خوليو أنسيسو الحاضر أمامنا الآن، بعد عرضية مثالية جدا من غالارزا وتعامل رائع من ميغيل ألميرون، سجل من خلاله هدفا رائعا لمنتخب باراغواي. هذا غوريتسكا يبدو بأن أول بدلاء المنتخب الألماني، الرجل الذي يتواجد في مباراة الدولية رقم 73 حاضرا الآن مستعدا للنزول إلى أرضية الملعب كأول التبديلات. نعم، من سيترك أرضية الميدان هو النيتشا، النيتشا هو من يترك أرضية الملعب، واللاعب غوريتسكا لاعب بايرن هو من يتواجد في أرضية الملعب في بداية شوط المباراة الثاني، بالتالي هو التبديل الوحيد كما يظهر حتى هذه اللحظة للمدرب يوليان ناغلسمان، رجل الذي سيطر على شوط المباراة الأول لكن من دون أي فاعلية على مرمى الحارس أورلاندو خيل حارس مرمى منتخب الباراغواي. بينما يستمر غوستافو ألفارو له تصريح جميل جدا قبل بداية هذه المواجهة وفي المؤتمر الصحفي الخاص بهذا اللقاء، يقول في تصفيات كأس العالم هزمنا البرازيل وبطل العالم الأرجنتين، فما الذي يمنع من أن نهزم ألمانيا؟ هكذا كان الحديث بثقة كبيرة جدا بالنسبة للمدرب الأرجنتيني غوستافو ألفارو مدرب المنتخب الباراغواياني. مثل ما ذكرت من دون أي تغيير، من دون أي تغيير وبإذن المدرج والجماهير، العد التنازلي لبداية شوط المباراة الثانية الذي ينطلق بصافرة جلال جيد حكم المباراة المغربي الذي أدار شوط أول جيد جدا ما بين المنتخبين، يبدأ من خلال منتخب باراغواي أيضا هنا في هذا الشوط، أملا بكل تأكيد بأن يستمر على نفس الوضعية التي كان حاضرا عليها في الشوط الأول. كرة عن طريق أنسيسو صاحب هدف المباراة الوحيد، كرة اصطدمت تحولت إلى خارج أرضية الميدان، ركلة أو رمية تماس للمنتخب الباراغواياني. بينما هنا جيشوا كيميش منذ أن بدأ مشاركته مع ألمانيا في نهائيات كأس العالم، وألمانيا تودع من دور المجموعات، هذه مباراة يعني كيميش العاشرة في نهائيات كأس العالم. كرة بمحاولة منعوبة داخل منطقة الجزاء وبعدت في التوقيت المناسب، نوير في حراسة مرمى الألمان أمام يوناتان تاو أنطونيو روديغير، كيميش وبراون على الأطراف، بافلوفيتش وغوريتسكا بالإضافة إلى هافرتس وفيرتس وساني في المقدمة، هنالك دينيس أونداف. هذه تشكيلة الألمان بتبديل وحيد فقط يظهر الآن في أرضية الملعب. في الجانب المقابل يستمر غوستافو ألفارو بنفس الأسماء، خيل في حراسة المرمى، كوزي كانالي، غوستافو غوميز، كاسيريس وألونسو، أمامهم غالارزا وأندريس كوباس وبوباديا، كرة عرضية لكن أبعدت في التوقيت المناسب، ألميرون وأنسيسو وغابرييل أفالوس. هي تشكيلة منتخب الباراغواي، هكذا هي الأمور في شوط المباراة الثاني. تبدأ ألمانيا في رحلة البحث عن التعادل أولا، تأمل في أن يأتي مبكرا، لكن في الجانب المقابل الحضور رائع جدا على المستوى الدفاعي. أنسيسو ينطلق لمصلحة منتخب الباراغواي، والتدخل يأتي من لور والساني، لازالت مستمرة وقائمة، عادت في الجهات اليسرى إلى جونيور ألونسو، ألونسو مرة أخرى لأصحابي أو لمنتخب باراغواي، لمسة تصل بعد ذلك إلى غالارزا، ينتظر التقدم غالارزا، يتأنى وينتظر المساندة، عادت من جديد إلى غالارزا، طالت تحولت إلى رمية تماس، رمية تماس لمنتخب ألمانيا. هذا هو المنتخب الذي إلى حد هذه اللحظة ربما يقدم
أبرز المفاجآت في نهائيات كأس العالم الحالية في 2026 من خلال الأدوار الإقصائية، ولا زلنا ليس إلا في المباراة الثالثة فقط من مرحلة الأدوار الإقصائية، وكما ذكرت لا توجد مباراة سهلة حتى هذه اللحظة بانتظار بقية الأحداث وبقية المباريات، مع كامل الأمنيات بالتوفيق لممثلي كرة القدم العربية بحول الله في مبارياتهم على مستوى مرحلة الدور 32. وهنا الحديث عن المغربي في مواجهة هولندا، والحديث عن مصر في مواجهة استراليا، والجزائر التي تواجه سويسرا. عرضية داخل منطقة الجزاء وابعدت في التوقيت المناسب، عادت من جديد عن طريق ميغيل ألميرون، خلصها فلوريان فيرتس، يعيد المحاولة مرة أخرى لمصلحة المنتخب الألماني. كرة تصل إلى يوناتان تاه، تغيير لاتجاه اللعب إلى لورو سانيه. سانيه الآن يبحث عن التقدم، أبعدت من أمامه، عادت في الجانب المقابل، مرتدة لباراغواي، لكن أيضا يأتي التدخل عن طريق القائد كيميش، لمسة من روديغير، محاولة لمصلحة المنتخب الألماني، صافرة موجودة وراية حاضرة، والتسلل موجود. التسلل، ألمانيا لم تحافظ على نظافة شباكها آخر 10 مباريات، المباريات العشر الأخيرة منذ نهائي كأس العالم 2014، المنتخب الألماني لم يحافظ على نظافة شباكه. 3 مباريات في دوري المجموعات كأس العالم روسيا، و3 مباريات في كأس العالم قطر، وحتى في هذه البطولة أمام كوراساو وإكوادور وكوت ديفوار لم تنجح ألمانيا في الحفاظ على نظافة شباكها. الآن خطيرة جدا، خطيرة جدا، مانويل نوير، مانويل نوير يتدخل في التوقيت المناسب ويتصدى للكرة والمحاولة الماضية، ويمنع باراغواي من تسجيل الهدف الثاني، يمنع باراغواي من تسجيل الهدف الثاني ويمنع هدف آخر في شباك. لأن نوير الآن من الناحية السلبية يعادل الرقم المسجل للحارس المكسيكي غارخال الذي استقبل 10 أهداف أو في 10 مباريات متتالية. كرة أمامية طالت تحولت إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب، تصل الكرة الماضية إلى ركلة مرمى. شوف المحاولة، شوف الكرة، هنا التصدي من مانويل نوير، هنا يتصدى نعم، لكن كما ذكرت فشل في الحفاظ على نظافة شباكه ل10 مباريات متتالية، معادلا رقم المكسيكي كارباخال الذي استقبل أهداف أيضا هو الآخر في 10 مباريات متتالية. كرة بمحاولة أمامية، عادها نوير من جديد لمصلحة منتخب ألمانيا. 5 دقائق أولى مرت على بداية شوط المباراة الثانية، يا لها من دقائق سريعة جدا على الألمان وعلى محبين كرة القدم الألمانية في العالم، كل العالم بكل تأكيد هنالك مشجعين لكرة القدم الألمانية، لكن لا يختلف الكثيرون أيضا بأن شعبية ألمانيا بدأت تتراجع في ظل ازدياد شعبية إسبانيا وفرنسا وأيضا المنتخب البرتغالي وأيضا استمرارية شعبية البرازيل، ولو بدأت بالتناقص أيضا قليلا واستمرار شعبية الأرجنتين، لكن الثوابت واضحة في كرة القدم العالمية وفي كأس العالم، وألمانيا أحد هذه الثوابت يا ناجلسمان، يجب أن تدرك ذلك، يجب أن تدرك ذلك يا ناجلسمان. ومن خلال هذا اللقاء لو ودعت ألمانيا فلن تكون جماهير ألمانيا رحيمة أو رحومة بك في الفترة القادمة. كرة فيها تدخل رائع جدا من كنالي، يبعدها إلى خارج أرضية الملعب، رمي التماس الآن تعود مرة أخرى لمصلحة المنتخب الألماني. هنا ربما يستعد غوستافو ألفارو لإجراء أول التبديلات، اللاعب كابايرو لاعب نادي بورتسموث يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، هو من يستعد للنزول إلى أرضية الملعب في اللحظات القادمة من أحداث هذا اللقاء. كرة بمحاولة ملعوبة في الجهة اليمنى، التقدم يأتي عن طريق القائد كيميش، إلى من؟ إلى لورو ساني، كايا فيرتس، إلى كيميش مرة أخرى، عادت بعد ذلك إلى يوناتان تا، لمسة تصل عن طريق روديغير، محاولة بأقدام القائد كيميش، من جديد تعود إلى روديغير، تغيير لاتجاه اللعب، هنا الكرة فيها استلام يأتي عن طريق كايا فيرتس، محاولة لمنتخب ألمانيا، كايا فيرتس إلى كيميش،
من جديد إلى كاي هافيرتس، يبحث عن من كاي هافيرتس، يجد لورو والسانية. سانية الآن في هذا الجانب لمصلحة المنتخب الألماني، لازالت مستمرة وقائمة. يوناتان تا، كرة تصل إلى روديغير، أمامية إلى أوندف. أوندف أوندف المنقذ البديل الرائع جدا للمنتخب الألماني في أول مواجهتين، وهنا يبدأ أساسيا، لكن إلى حد هذه اللحظة لم يقدم الأداء المطلوب. لاعب ساهم بخمسة أهداف حتى الآن في نهائيات بطولة كأس العالم، والرجل الذي سجل ثلاثة صنع هدفين، يبحث الآن عن واحد عن واحد عن واحد. أمامية ملعوبة سهلة عند حارس المرمى أورلاندو خيل، سيطر عليها أورلاندو خيل حارس مرمى منتخب الباراغواي. بالمناسبة الباراغواي للمرة الأولى تسجل في الأدوار الإقصائية في المرة، بالرغم من أنها لعبت أربع مرات سابقة أدوار إقصائية، لكن دائما كانت تخسر في دور الستعش ولا تسجل. المرة الوحيدة اللي فازت فيها كانت على اليابان عام 2010، كرة رأسية خطيرة. وبرأسية من كاي هافيرتس يعيد الألمان مرة أخرى بكرة في غاية الروعة، سكنت شباك أورلاندو خيل، وفي توقيت رائع وفي التوقيت المناسب يظهر هنا هافيرتس يرتقي لترتقي وتعود أمال الألمان. هذه الكرة هنا العرضية عن طريق من؟ هو البديل كوريتسكا إلى رأسية هافيرتس في الشباك. الله الله الله، يأتي هدف التعادل عن طريق كاي هافيرتس، أو لربما المدافع لا والله هافيرتس يسجل ويضع الكرة في الشباك وينقذ ناجلسمان، ويعدل النتيجة ويعيد الألمان. توقيت رائع جدا لألمانيا من أجل العودة إلى أجواء اللقاء، سجلت التعادل، وبالتالي الضغط سيقل بشكل كبير جدا على المنتخب الألماني في قادم لحظات هذا اللقاء. الضغط سيقل في قادم اللحظات هنا من خلال هذه المواجهة ومن خلال أحداث هذا اللقاء. وفي دقائق عشر في شوط المباراة الثاني عادت ألمانيا، لن تصمت ألمانيا، تنطلق من جديد عبر الجهة اليسرى في هذه المرة، لازالت المحاولة مستمرة، لازالت قائمة داخل منطقة الجزاء، داخل المنطقة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، اصطدمت وعادت وسددت ووعد ورجعت مرة أخرى، لكن لازالت مستمرة، لازالت ألمانية ملعوبة. المحاولة عند ميغيل أليرون، يتقدم وحكم المباراة هنا يأمر بإيقاف اللعب، من أجل الإطمئنان على اللاعب الحاضر معنا، أو من اللي دخل كما ذكرت كابايرو ياخذ مكان جابرييل أفالوس، بينما أنسيسو هنا ساقطا في أرضية الملعب من خلال هذا التدخل. غوستافو كابايرو إذا لاعب فريق بورتسموث. شوف المدرب عنده اثنين في البريمير ليج، ومقعدهم على مقاعد البدلاء. غوستافو كابايرو اللاعب الذي دخل قبل لحظات، وأيضا هنالك يلعب في بورتسموث كابايرو، هنالك دييغو غوميز لاعب فريق برايتون أيضا هو الآخر يجلس على مقاعد البدلاء. يعتمد على الأسماء اللي تخدمها وتخدم منظومته وتخدم نظرته وتخدم رؤيته الفنية وتخدم طريقة لعبه، ولا ينظر الأسماء التي تتواجد في الدوريات الكبرى. وعنده لاعب في الدوري الإيطالي يجلس على مقاعد البدلاء، ملعب لعيبة الدوري البرازيلي وملعب لعيبة الدوري الأرجنتيني وملعب لعيبة الدوري الروسي والدوري الأمريكي. وعنده أيضا أدريتي يغيب، أدريتي طبعا اليوم بداعي الإيقاف، وبالتالي لا يتواجد في هذه المواجهة مدافع فريق ساندرلاند. سلامات لأنسيسو،
ساقطا في أرضية الملعب صاحب هدف باراغواي. هنا من خلال هذه الكرة الرؤوس هي من تحسم المواجهة حتى الآن وتعيد الأمور إلى كفة الاتزان. ألمانيا سجلت، ألمانيا عدلت، ألمانيا عادت إلى المباراة، عادت إلى المباراة في لحظات أتحدث فيها عن باراغواي التي سجلت أول أهدافها تاريخيا في الأدوار الإقصائية لكأس العالم بالرغم من أنها تصل للمرة الخامسة. إنسيسو أيضا هو الآخر يترك أرضية الملعب، والبديل هو ماوريسيو من سجل في شباك المنتخب الأمريكي، يدخل إلى أرضية الميدان. اللاعب ماوريسيو الآن هو البديل الثاني للمدرب غوستافو ألفارو، وبالتالي أجرى تبديلين، كابايرو وماوريسيو، هذول الاثنين يدخلون إلى أرضية الملعب. ألمانية محاولة عن طريق بافلوفيتش يلعبها في الجهات اليسرى لمصلحة المنتخب الألماني. الآن تأتي الكرة عن طريق براون لكن إلى خارج الملعب، ركلة مرمى عند الحارس أورلاندو خيل. محاولة كانت عن طريق نتانييل براون هذه اللقطة وهذه المحاولة، والتدخل أيضا من كاسيرس، والكرة بعد ذلك إلى خارج الملعب. المحاولة إلى ركلة مرمى عند الحارس أورلاندو خيل. 13-14 دقيقة على بداية شوط المباراة الثاني، ألمانيا عدلت وهذا مهم جدا، لكن باراغواي تسعى الآن من جديد عن طريق ماوريسيو. ماوريسيو يلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، رأسية تأتي لكن سهلة عند حارس المرمى مانويل نوير. عند حارس المرمى مانويل نوير سيطر على كورته، سيطر على المحاولة، يبدأ من جديد لمصلحة المنتخب الألماني. يلعب كرة في الجهات اليسرى إلى كايا فيرتس، هافيرتس إلى كرة وبعدت من أمام براون، عادت لمصلحة منتخب باراغواي. التقدم بأقدام البديل كامايرو، التغطية تأتي عن طريق الزميلة في نفس الدوري لاعب ليفربول كايا فيرتس في دائرة المنتصف الآن عن طريق هافيرتس. لمسة تصل إلى بافلوفيتش، أمامية من بافلوفيتش إلى البديل غوريتسكا عن طريق الأوروة الثانية، يبحث عن التقدم، اصطدمت الكرة في ثانية، عادت من جديد، وصلت إلى أندريس كوباس، كوباس بالخطأ يلعب كرة لكن أبعدت من أمام كاي هافيرتس. كاي هافيرتس يسجل ثالث أهدافه في بطولة كأس العالم. أونداف عنده 3 أهداف في بطولة كأس العالم. عندنا هنالك فينيسيوس عنده 3 أهداف أو 4 أهداف عفوا، كيليان مبابي عنده 4 أهداف، هالاند عنده 4 أهداف، ديمبلي عنده 4 أهداف، كونيا عنده 4 أهداف، هاري كين عنده كونيا 3 وهاري كين 3. لما اعتقد هؤلاء النجوم بأن الصراع سيكون ما بين شبابي كرة القدم حاليا، جاء رجل عجوز على قرابة ومشارف الـ40 وسرق الأضواء مرة أخرى وانفرد بصدارة الهدافين. ليونيل ميسي بـ6 أهداف هو من يتصدر قائمة هدافي بطولة كأس العالم. لكن حقيقة معظم إن لم يكن كل النجوم في هذه النسخة من كأس العالم في الموعد. تألق كبير جدا للأسماء الكبيرة على مستوى بطولة كأس العالم وبالتحديد من الناحية التهديفية. كرة فيها صافرة موجودة وخطأ لمصلحة كاي هافيرتس، 5 أهداف في آخر 5 مباريات له في بطولة كأس العالم، رجل الذي سجل 3 أهداف في هذه النسخة من المونديال. كرة إلى صافرة موجودة وخطأ، براون أو هنالك كيمش، واحد منهم على تنفيذ الكرة والمحاولة القادمة لمصلحة المنتخب الألماني. على مستوى الدقيقة رقم 17 من بداية أحداث شوط المباراة الثاني، فعلت ألمانيا المهم، تبحث عن الأهم في هذه الأثناء. كيمش على تنفيذ الكرة والمحاولة القادمة مرة أخرى من أجل اصطياد أحد الرؤوس عرضية، لكن عند حارس المرمى أورلاندو خيل. أورلاندو خيل في التوقيت المناسب يلعب كرة أمامية وطويلة إلى ماوريسيو، سقوط في أرضية الملعب. حكم المباراة يعلن عن وجود خطأ لمصلحة ماوريسيو، خطأ في الكرة والمحاولة الماضية، هذه اللقطة، هذه المحاولة، وبالتالي السقوط في أرضية الملعب، والصافرة تأتي على مستوى أحداث الدقائق القليلة الماضية، وهنا لمصلحة البديل كابايرو. كابايرو و
في وسط الميدان، في وسط الميدان تقريبا خطأ لمصلحة المنتخب الباراغواياني. أمامية ملعوبة داخل منطقة الجزاء، أبعدت الكرة الماضية، عادت من جديد عن طريق كاسيرس، مرور بشكل جيد من لاعبي دينامو موسكو، عرضية المحاولة مرت من أمام الجميع لازالت مستمرة، والقائد غوستافو غوميز يتدخل، اصطدمت فيه الكرة وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى، تبديل الآن موسيالا هو من يستعد للنزول إلى أرضية الميدان. دينيس أونداب يترك الملعب لجمال موسيالا، جمال موسيالا إذن هو البديل، وبالتالي سيعتمد على مهاجم وحيد، والتحديث بكل تأكيد سيكون عن كاي هافيرتس في اللحظات القادمة من أحداث هذا اللقاء. سيلعب تحت جمال موسيالا وغوريتسكي، تحت المهاجم اللي هو كاي هافيرتس في ما تبقى من أحداث على مستوى هذا اللقاء. كرة تعود الآن لمصلحة منتخب الباراغواي أو لألمانيا، تغيير الاتجاه اللعب هنا للورو الساني، لورو الساني عودة بعد ذلك لمصلحة القائد كيمش، لمسة إلى روديغير، سقوط اصطدام في اصطدام موجود، الاثنين سقطوا في أرضية الملعب، والمحاولة بعد ذلك أبعدت وتحولت من جديد وتعود مرة أخرى لمصلحة المنتخب الباراغواياني، منتخب الباراغواياني. هكذا هي الأمور في دقائق شوط المباراة الثانية، لا زالت مستمرة وقائمة، ملعوبة في الجهة اليمنى، كرة تصل إلى روديغير، أمامية من روديغير الآن، تدخل وبطاقة صفراء على اللاعب أندريس كوباس، انذار يأتي على أندريس كوباس هذا الحاضر أمامنا الآن لاعب فانكوفر في كرة القدم الكندية. أندريس كوباس هو من يرتكب الخطأ في اللقطة والكرة والمحاولة الماضية، وبالتالي قرار حكم المباراة المغربي جلال جيد حاضرا من خلال هذا التدخل. جمال موسيالا ساقطا في أرضية الميدان، ويأتي القرار الآن باحتساب الخطأ وإشار البطاقة الصفراء على كوباس في الدقيقة رقم 20 من أحداث شوط المباراة الثاني. هنا الحديث ما بين موسيالا وما بين اللاعب جالارز، جالارز من صنع هدف في باراغواي في شوط المباراة الأول، وهنا حارس المرمى أورلاندو خيل نعم لم يتعرض للكثير من الاختبارات، لكن كان ناجحا في اللحظات التي كانت وصلت إليه الكرة باستثناء محاولة كاي هافيرتس. الآن ألمانيا تبحث عن هدف آخر، ألمانيا تبحث عن هدف آخر قبل الهايدريشن بريك، يريد أن يتنفس الجمهور الألماني، ويريد أن يرتاح، ويريد أن يتقدم، ويبحث عن كرة أخرى في شباك أورلاندو خيل، هنا يبحث منها عن طريق اللاعب اللي هو اللورو الساني، ساني هو اللي راح يلعب الكرة القادمة للمنتخب الألماني، كرة حرة ثابتة من هذه المسافة، احتمالية التسديد المباشر حاضرة بالنسبة للورو الساني. سانيه الآن، سانيه الآن بالقدم اليسرى قوية، الكرة الماضية اصطدمت في الحائط البشري وابتعدت عن المرمى، وصلت عند القائد غوستافو غوميز، يتركها إلى خارج أرضية الميدان. غوميز ركنية، ركنية الكرة الماضية، غوستافو غوميز موه على أساس يترك الكرة إلى خارج الملعب، وهي أيضا من اصطدمت في الزميلة وتحولت إلى خارج الميدان. ركلة ركنية لمصلحة المنتخب الألماني، ركلة ركنية على يمين حارس المرمى أورلاندو خيل، على التنفيذ كيمش الآن، روديغير يتقدم، تاه أيضا هو الآخر حاضر، الساني يتأهب على مشارف في منطقة الجزاء، كرة ملعوبة، التدخل يأتي والإبعاد، أبعدت إلى خارج الملعب، ركلة ركنية. ألميرون هو من يتراجع للتصدي بالنسبة للكرة والمحاولة الماضية، إلى خارج أرضية الميدان الآن لمصلحة المنتخب الألماني، ركنية أخرى، ودائما على التنفيذ كيمش، كيمش هو اللي راح يلعبها، عرضية داخل منطقة الجزاء،
أيضا تصدي وحكم المباراة يعلن عن وجود خطأ. هذا جلال جيد، يعلن عن وجود خطأ لمصلحة منتخب باراغواي داخل منطقة الجزاء بعد الالتحام اللي كان موجود ما بينه وما بين لاعبين المنتخب الألماني بهدف لهدف. الآن هنا شوط المباراة الثاني، تقدمت باراغواي أولا عن طريق إنسيسو وعادلت ألمانيا، والهدفين بالكرات الرأسية تعود المحاولة من جديد لمصلحة منتخب باراغواي. صافرة موجودة وخطأ للبديل كابايرو، يسقط في أرضية الميدان لاعبي فريق بورتسموث في كرة القدم الإنجليزية في الشامبيونشيب، حاضرا كابايرو واليوم يتواجد مع منتخب بلاده هنا في بطولة كأس العالم. كرة إلى صافرة وخطأ، آخر المحاولات قبل الاستراحة لمنتخب باراغواي. تأتي ألميرون على التنفيذ، الكرة والمحاولة القادمة، يلعب المحاولة داخل منطقة الجزاء وبعيدت، عادت عن طريق كاسيريس، الآن واصطدمت تحولت إلى خارج أرضية الملعب، رمي التماس لمصلحة منتخب باراغواي، هنا في هذه الأثناء كاسيريس على التنفيذ. المحاولة للمنتخب الباراغواياني من الجهة اليمنى تصطدم في براون، تتحول إلى خارج الملعب، ركلة ركنية على يسار حارس المرمى مانويل نوير، بعد تقريبا 23 دقيقة نلعب فيها الدقيقة 24 من أحداث شوط المباراة الثاني، 1-1 لا زالت مستمرة وقائمة، بدأت تميل أكثر الاتزان بعد سيطرة ألمانية كبيرة، ركنية لمصلحة باراغواي، محاولة رأسية تأتي لكن عند حارس المرمى مانويل نوير، يلعبها أمامية وطويلة. قبل ذلك يبدو بأن هنالك قرار، من حكم المباراة جلال جيد، يعلن فيه عن وجود خطأ لمصلحة المنتخب الألماني. هذه اللقطة قرار لا يعجب أيضا يوليان ناغلسمان بحكم أن الكرة كانت لمصلحة ألمانيا ولربما كان مشروع لكرة مرتدة سريعة للمنتخب الألماني، ارتأى من خلالها حكم المباراة بضرورة إيقاف اللعب من أجل احتساب خطأ لمصلحة مانويل نوير. كرة تصل إلى جمال موسيالا، ومحاولة مرور لا زالت ما بين أقدام جمال، لوروا الثاني اصطدمت فيه الكرة وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، وهي رمية تماس لمصلحة المنتخب الألماني.

فيها الكثير لا زالت منتظرة على مستوى أحداث هذا اللقاء. لكن برافو برافو لمنتخب باراغواي وما يقدمه خلال 71 دقيقة من أحداث هذه المواجهة. أمام من؟ أمام المنتخب الألماني، واحد من أبرز المرشحين مع مدربه يوليان ناغلسمان. هنا هذا الرجل قائد منتخب باراغواي غوستافو غوميز، وفي الجانب الآخر يتواجد مانويل نوير، كان قد اعتزل دوليا لكنه عاد قبل بداية هذه البطولة ليسجل حضوره في المباريات الثلاث الماضية على مستوى دوري المجموعات، ويتواجد اليوم أيضا هنا في المراحل الإقصائية، وهي أول مباراة إقصائية لألمانيا منذ نهائي مونديال 2014 في البرازيل. ما يمكن أن يحدث، هذه الجماهير طبعا غير مستعدة أبدا لوداع مرير قد يتكرر للسنة الثالثة على أو للنسخة الثالثة على الخروج من هذا الدور. بالمناسبة هو يساوي الخروج من دوري المجموعات في آخر نسختين أو ثلاث نسخ أو أربع نسخ منذ عام 98 واعتماد الـ 32 فريق. الخروج من الدور هذا يساوي الخروج. كرة بمحاولة داخل منطقة الجزاء، وبعدت في التوقيت المناسب، عادت ألمانيا من جديد لمصلحة الأوروا الثانية. سانيه الآن يعيد الكرة ليوناتان تاه، وصلت إلى روديغر يبحث عن التقدم والمرور. لا زالت مستمرة وقائمة للمنتخب الألماني، يواصل الضغط، يواصل سيطرته واستحواذه على مجريات هذا اللقاء. عرضية داخل منطقة الجزاء خطيرة جدا من خوزي كانالي. كانالي أحد أبرز المدافعين مع منتخب باراغواي، كاد في اللقطة الماضية أن يسجل في شباك منتخب بلاده عن طريق الخطأ لولا يقظة أورلاندو خيل، لولا يقظة حارس المرمى أورلاندو خيل. كرة عند كيمش أو القائد كيمش، نعم، يعيدها إلى حارس المرمى. أمامية تأتي من مانويل نوير، وصلت بعد ذلك إلى كاسيريس، من جديد تعود إلى مانويل نوير بشكل سريع من نوير، انطلاقة في الجهات اليمنى. الآن يوشوا كيمش يلعب المحاولة الماضية في الجهات اليمنى، انطلاقة عن طريق لوروا ساني، وبعيدت كرة ساني. أرى وجهة نظر شخصية حقيقة بأن لوروا ساني أخذ وقت أكثر مما لربما هنالك يعني غياب للاعب قد يغطي مكان لوروا ساني في هذا الاتجاه ومن الجهة اليمنى، وهو ما يتناسب بشكل كبير جدا مع يوليان ناغلسمان. لكن ساني في ثلاث مباريات باستثناء هدف الإكوادور لم يقدم ذلك الأداء والعطاء الكبير له مع المنتخب الألماني، وصولا إلى مباراة اليوم والدقيقة رقم 75. لكن علو عسى يرى ذلك ناغلسمان بأن يكون له تأثير في قادم لحظات هذه المواجهة. كرة تعود من جديد عن طريق لوروا ساني، لمسة في الجهات اليمنى إلى كاي هافيرتس، عرضية داخل منطقة الجزاء، أبعدت إلى حارس المرمى، وصلت إلى أورلاندو خيل. لا زالت مستمرة وقائمة الآن عن طريق يوناتان تاه. لكن أيضا يعني أرى من وجهة نظر شخصية أيضا أن اللاعب ممكن أن يقوم بنفس الأدوار ليبلينج ممكن أن يقدم نفس الأدوار بالنسبة للوروا ساني، وممكن أن يستعين به بشكل أو بآخر ناغلسمان، لأنه بصراحة أخذ فرصة كبيرة جدا ولم يظهر حتى هذه اللحظة. ساني اسم رائع في فترات حاضرة أو سابقة، عفوا، سواء مع السيتي أو منتخب ألمانيا، لكن حاضرا لا. فهل يرد في مباراة اليوم؟ ربع ساعة أمامك يا لوروا، ربع ساعة يا ساني، محاولة من أجل التقدم والمرور، تصل إلى الجهات اليسرى، عادت عن طريق كايا بيرس، وبعدت في التوقيت المناسب، تحولت في الجانب المقابل، انطلاقة تأتي عن طريق البديل ماوريسيو، هنا الكرة بأقدام هذا الرجل لمصلحة منتخب باراغواي، تعود في وسط الميدان، بوبادية يبحث عن تغيير الاتجاه اللعب، تحولت في الجانب المقابل
إلى كاسيرس، أداء رائع أيضا من كاسيرس في مركز الظهير الأيمن، خط دفاع منتخب باراغواي يقدم مباراة جيدة جدا أمام المنتخب الألماني وصولا إلى الدقيقة رقم 74. ومثل ما ذكرت بدأت الأمور تتغير، بدأت تتغير، بدأت تتغير، بدأت تتغير. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا صافرة ورايا موجودة، والتسلل على كابايرو، التسلل يأتي على كابايرو. كما ذكرت بدأت تتغير، لأن باراغواي الآن لا تكتفي فقط بالدفاع، بدأت تبادل ألمانيا المحاولات والهجمات وتصل إلى مرمى مانويل نوير أو على أقل تقدير منطقة جزاء. انطلاقة من هافيرت، هل تحسمها الرؤوس؟ هل تحسمها الرؤوس؟ يبغي لها راس، يبغي لها راس هذه المواجهة، والكرة الماضية تصدى لها أورلاندو خيل، أبعد كرة كافيرتس وتصدى لمحاولة كاي لتستمر بالتعادل الإيجابي، لازالت مستمرة وقائمة. انطلقت عن طريق من هنا كاي بيرتس، لمسة بعد ذلك إلى لورو الثاني، سانيه الآن بكرة تعود عن طريق القائد كيمش إلى يوناتان، تاه يلعبها عن طريق اللاعب اللي هو بابلوفيتش، لا زالت مستمر. صافرة حكم المباراة تعلن من خلالها عن وجود خطأ لمصلحة المنتخب الألماني ولمصلحة براون، لمصلحة براون. هذه الكرة هنا الداس في اللقطة الماضية، والقرار يأتي من جلال جيد باعتبار وجود الخطأ، بينما هنا الارتقاء، هنا الرأسية، الله الله على كرة ارتقى لها كاي هافيرتس ووضعها، لكن حارس المرمى، حارس المرمى يتصدى في التوقيت المناسب، يقف في المكان المناسب، وخطأ يأتي لمصلحة المنتخب الألماني، خطأ يأتي للمنتخب الألماني الآن هنا من خلال هذه المحاولة خارج منطقة الجزاء. التوجيهات مستمرة من أورلاندو خيل، التبديل يأتي الآن. من اللي ترك الملعب؟ ترك الملعب ألكساندر بابلوفيتش ودخل مكانه أنتون. طيب وين راح يلعب أنتون؟ هل سيلعب في وسط الميدان؟ هل سيلعب في وسط الميدان؟ أم يترك فرصة لي براون للتقدم ويعود وهو إلى مركز الظهير الأيسر؟ ممكن ممكن. كرة بخطأ الآن، محاولة بتسديدة اصطدمت، عادت من جديد، وصلت إلى كيمش داخل منطقة الجزاء، عرضية ملعوبة، لكن أيضا تغطية دفاعية وإبعاد، تغطية دفاعية وإبعاد في التوقيت المناسب. كرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية ملعب أنتوان، راح يلعب أنتوان، واضح إنه راح يلعب في الجهة اليمنى، وبالتالي كيمش يدخل إلى وسط الميدان. نعم كيمش يدخل إلى وسط الميدان، وأنتون سيلعب في الجهة اليمنى. عرضية تأتي عن طريق ساني، بعيدة تماما عن الكل، لا زالت مستمرة قائمة لمصلحة المنتخب الألماني. كرة لكيمش، كيمش يبحث عن من؟ يبحث عن من؟ يعيد الكرة إلى يوناتان تا براون، مستمر كما ذكرت في جهته اليسرى. أنتون سيلعب في الجهة اليمنى، كيمش سيدخل إلى وسط الميدان ويتقدم الآن لداخل منطقة الجزاء براون، لكن أبعدت، أبعدت الكرة من أمام براون. لا زالت مستمرة وقائمة لمصلحة المنتخب الألماني عن طريق فلوريان فيرتس، اصطدمت، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، رمية 10 دقائق أخيرة متبقية قبل نهاية أحداث الوقت الأصلي. باراغواي لو نجحت، لو نجحت في جر المواجهة إلى وقتين إضافيين، ربما ربما تحدث المفاجأة. نعم ربما تحدث المفاجأة على مستوى أحداث هذا اللقاء. هذه اللقطة، هذه المحاولة، هذه الكرة الماضية طالت على جمال موسيالا، بينما هنا كرة براون التي أبعدت عن طريق المدافع والظهير اللي هو كاسيرس، أبعدت عن طريق كاسيرس. هذه الكرة والمحاولة لا زالت مستمرة وقائمة للمنتخب الألماني، بما أن هنالك اعتماد كبير على الكرات العرضية داخل منطقة الجزاء، فلماذا تم استبعاد فولتمادة من هذه البطولة يا ناجلسمان؟ هذه واحدة من الكرات العرضية، فولتمادة من أبرز الأسماء التي تلعب الكرات الرأسية. إذا كان هذا الأسلوب المعتمد في مواجهة مثل هذه الفرق، وبالتالي لابد كان من وجود فولتمادة. هو عفوا لماذا لا يبدأ، لا يدخل، لماذا لا يدخل، لماذا لا يتواجد في الميدان؟
لماذا لا يكون هو البديل القادم فولتماده. كرة تعود من جديد إلى حارس المرمى أورلاندو خيل، يبعدها تصل إلى رمي التماس مرة أخرى، تصل إلى روديغير بالخطأ اللقطة الماضية، عادت بأقدام كابايرو إلى القائد غوستافو غوميز، لمسة عن طريق كاسيريس، محاولة لمنتخب باراغواي، تمريرة تصل إلى ألميرون، كاسيريس إلى حارس المرمى أورلاندو خيل، طويلة من خيل، استلام بشكل رائع جدا عن طريق أنطوني البديل، عودة إلى قائد الفريق في وسط الميدان كيميش، تغيير في الجهة اليمنى يصل إلى لوروا ساني، سنة إلى كيميش مرة أخرى، تصل بعد ذلك إلى جمال موسيالا، يبحث عن التقدم، أبعدت الكرة من أمام موسيالا، أبعدت من أمام موسيالا، تحولت في الجانب المقابل، مرتدة هنا عن طريق ماوريسيو، أمامية من ماوريسيو، محاولة الوصول إلى كابايرو، لكن بعد ذلك عند حارس المرمى مانويل نوير، عند مانويل نوير، كرة إلى الجهة اليمنى أنتون، يلعبها إلى كيميش، كيميش إلى سانة بالجهة اليمنى، كاي هافيرتس يبحث عن التقدم الآن، يعيد الكرة إلى أنتون مرة أخرى، تصل عن طريق يوناتان تا، أنتون إلى فلوريان فيرتس، يبحث عن عرضية داخل منطقة الجزاء، هافيرتس يحاول لكن أيضا تغطية وإبعاد، تغطية وإبعاد، يضغط المنتخب الألماني، يضغط المنتخب الألماني، فرصة قبل نهاية أحداث الوقت الأصلي، عرضية لقطة الماضية من براون.

والحديث عن كابايرو أيضا. كابايرو نشط المدرب غوستافو ألفارو الناحية الهجومية على أساس أنه يقلل الضغط خصوصا بعد هدف التعادل للمنتخب الألماني، يبحث مرة أخرى عن اصطياد ألمانيا ربما في كرة مرتدة أو كرة رأسية بكابايرو أو ماوريسيو. عادة ألمانية في الجهة اليمنى تصل إلى ساني، من جديد يلعبها إلى كيمش، كرة تصل بعد ذلك عن طريق روديغير، يعيدها إلى يوشوا كيمش، إلى أنطونيو روديغير، يبحث عن جهة اليسرى لا يجد الطريق مناسبا جدا، يضطر بعد ذلك لتغيير اتجاه اللعب، وصلت إلى جهة أنتون، محاولة للور وساني، لور وساني، لور وساني، وبعدت الكرة من أمامه إلى خارج أرضية الملعب. هذا جونيور ألونسو قدم أداء رائع جدا في مواجهة لور وساني في هذا المكان، وبالتالي لا أذكر حقيقة طوال 85 دقيقة بأن نجح لور وساني من المرور من أمام جونيور ألونسو لاعب أتلتيكو مينيرو صاحب 33 سنة لاعب المنتخب الباراغوياني. إلى ركلة ركنية الآن، هافيرتس على التنفيذ، يلعب داخل منطقة الجزاء الرأسية، خطيرة جدا خطيرة الكرة الماضية، لا زالت مستمرة وقائمة، لكن راية موجودة وتسلل، راية موجودة وتسلل على مين؟ يبدو روديغر كان متسللا. هذه اللقطة شوف رأسية غوريتسكا، شوف رأسية غوريتسكا، نعم هنالك أنتون، أنتون اللي كان متسلل، أنتون اللي كان متسلل أمام ناجلسمان. الكثير من العمل الجولة القادمة في حالة التأهل، طبعا كما ذكرت الفائز من هذا اللقاء ينتظر فرنسا بشكل كبير جدا، طبعا الفائز من فرنسا والسويد، ينتظر الفائز من فرنسا والسويد الخصم القادم، يعني بكل تأكيد أكثر تمرسا أو أقوى من منتخب الباراغواي، لكن ما يقدم الباراغواي في مباراة اليوم أمر يعني يجعلنا نتساءل دائما وأبدا، ما هو العمل اللي ممكن أن يقوم به مدربا لتحسين جودة الفريق بالطريقة التي نشاهد عليها منتخب باراغواي في مباراة اليوم. حقيقة حتى لو خسرت باراغواي فبكل تأكيد ستحظى بالكثير من الاحترام والتقدير من العالم، كل العالم، على المباراة الكبيرة التي تقدمها حتى هذه اللحظة، وصولا إلى 87 دقيقة من عمر هذه المواجهة. كرة تعود من جديد لمصلحة المنتخب الألماني، أنتون الآن، أنتون يعيدها إلى يوناثان تا، لمسة تصل في وسط الميدان عن طريق القائد كيمش، أمامية أبعدت بأقدام كانالي إلى خارج أرضية الملعب، رمي التماس لمصلحة المنتخب. الآن يأتي فولتمادي، راح يترك أرضية الملعب لورو ساني ويدخل مكانه مهاجم فريق نيوكاسل يونايتد فولتماد. فولتماد هو اللاعب الذي يدخل إلى أرضية الميدان، هذا العاشق للورو ساني في مدرجات ملعب المواجهة. الآن يترك ساني الملعب، يدخل فولتماد. هل تستمر ألمانيا بنفس الأسلوب التي كانت تعتمد عليه؟ أمر طبيعي جدا بحكم وجود فولتماد الآن، ربما فرصة أكبر، فرصة أكبر. كرة في الجهة اليسرى وبعيدت في التوقيت المناسب، وبعيدت المحاولة الماضية، عادت في الجهة اليمنى كاسيريس، بعد ذلك كرة إلى خارج أرضية الملعب والمحاولة إلى رمي التماس. هذا من كنت أتساءل عنه، هذا من كنت أتساءل عنه، لماذا لا يدخل إذا كان الاعتماد على الكرات العرضية؟ يدخل الآن فولتماد، فولتماد يدخل إلى أرضية الملعب بحثا عن هدفه الدولي الخامس بقميص منتخب ألمانيا. كرة بتغيير الاتجاه اللعب، جمال موسيالا يبحث عن العرضية، عرضية داخل منطقة الجزاء، وبعدت في المرة الأولى، عادت في المرة الثانية، تحولت في الجانب المقابل مرتدة لمصلحة منتخب باراغواي، صافرة موجودة، وخطأ يأتي على أنتون، خطأ يأتي على أنتون بقرار جلال جيد حكم المباراة، بقرار جلال جيد حكم المباراة. قبل بداية المواجهة كنت في حديث مع الدولي القطري السابق سعود العذبة عما يمكن أن يكون من تقييم لحكام هذا المونديال، فذكر وقال بأن لعلها البطولة الأجمل منذ سنوات من الناحية

0: الجدية التحكيمية. يعني إذا جيت تقيم حكام البطولات الكبرى في السنوات الماضية كل البطولات راح تلاقي كأس عالم 2026 هو البطولة الأجمل من الناحية التحكيمية حتى هذه اللحظة. هنالك قرارات بسيطة جدا لم يكن لها ذلك الأثر الكبير على مستوى المواجهات في الدور الأول وصولا إلى مثالث في مواجهات الدور الثاني. باراغوايانية الآن عرضية داخل منطقة الجزاء رأسية لكن لم تكن بالصورة المطلوبة عن طريق غالارزا، تحولت في الجانب المقابل. أي جرأة هذه التي قد يدفع ثمنها منتخب باراغواي. كرة تصل الآن إلى موسيالا، يتقدم إلى داخل منطقة الجزاء، يلعب كرة يا موسيالا، يا جمال. أي فرق ذلك بين جمال اليورو وجمال المونديال؟ عادت من جديد، هذا جمال المونديال الآن يبحث عن الظهور. ألمانية ملعوبة تسديدة تأتي، اصطدمت، تحولت إلى خارج أرضية الميدان. كرة تصل إلى ركلة ركنية، محاولة عن طريق القائد كيميش لكن إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. لا زالت الثقة عند المشجعين الألمان موجودة هنا في هذا اللقاء وفيما تبقى من أحداث على مستوى شوط المباراة الثاني. نعم، ندخل إلى لحظات الوقت بدل الضايع في هذه المواجهة. مشاهدينا متابعينا عبر قنوات بين سبورتس في كل مكان، هنا الأمور تأتي بتعادل إيجابي بهدف لهدف من كرتين رأسيتين، رفعت حصيلة الأهداف الرأسية إلى 33 هدف في هذا المونديال. رقم كبير والله، الأهداف العكسية أرقامها كبير، الأهداف الرأسية أرقامها كبير، من خارج الجزاء رقم كبير، الأهداف في المجمل العام أهداف كبيرة. تعود المحاولة لألمانيا بحثا عن رأسية أخرى ملعوبة داخل منطقة الجزاء، تعود من نوتن تاه يلعبها لكن عند حارس المرمى أورلاندو خل يتصدى. يلعب كرة لمصلحة منتخب باراغواي. واجهتين قبل هذا اللقاء حسمتا في الوقت بدل الضايع، كندا أولا وبعد ذلك المنتخب البرازيلي. سجل مارتينيلي هدفا أهدى البرازيل الوصول إلى المرحلة القادمة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضايع، وسجل يوستاكيو هدفا لكندا أهدى منتخب بلاد الوصول إلى الدور القادم أيضا في الوقت بدل الضايع. فهل نشهد ذلك الآن؟ محاولة عن طريق ألميرون. يا ألميرون بالقدم اليسرى قوية جدا. ترانكيلو أميغو، يطالب لاعبين بالهدوء عدم الاستعجال، مد المواجهة إلى وقتين إضافيين، البحث عن مفاجأة وصناعة تاريخ وكتابة مجد ومواصلة مشوار. هل ينجح في ذلك؟ ندخل إلى دقائق القلق، دقائق الانتصار، دقائق صناعة التاريخ. ماوريسيو لمنتخب باراغواي الآن، ملعوب الكرة داخل منطقة الجزاء. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أبعدت. صافرة جلال جيد تعلن عن وجود خطأ لمصلحة المنتخب الألماني، خطأ لمصلحة ألمانيا. هذه اللقطة هنا الانتحام ولاعب المنتخب الألماني ساقطا في أرضية الميدان. سلامات لفلوريان فيرتس. نعم، بعد الانتحام اللي كان ما بينه وما بين الجونيور ألونسو أيضا، هذا مدرب المنتخب الباراغواياني غوستافو ألفارو، بالمناسبة هو مهندسا معماريا سابقا، صنف كأفضل أو عفوا صنف كأكثر مدربا أناقة في بطولة كأس العالم. هذا المدرب غوستافو ألفارو صحيفة ذا أتلتيك صنفته كأكثر مدرب أناقة على مستوى منافسات كأس العالم، ووضعت المدرب محمد وهبي مدرب العربي في المركز الثامن، والعربي الآخر حسام حسن في المركز رقم 38 على مستوى التصنيف لأكثر المدربين أناقة في هذه البطولة. هذا غوستافو ألفارو اليوم، حتى أداء منتخب الباراغواي حتى هذه اللحظة، محاولة داخل منطقة الجزاء، أداء أنيقا طبعا تقدمه الباراغواي في مواجهة ألمانيا، أحد كما ذكرت الثوابت في عالم كرة القدم، أحد الثوابت في عالم كرة القدم. وعلى مستوى كأس العالم على وجه التحديد. كرة إلى صافرة أو إلى رمي التماس. آخر المحاولات الآن يا موسيالا. جمال الآن محاولة مرور دخول إلى منطقة الجزاء، عرضية لخطة الماضية أبعدت في التوقيت المناسب، أبعدت إلى خارج أرضية الميدان، وصلت بعد ذلك لمصلحة المنتخب الألماني. روديغير داخل منطقة الجزاء، إبعاد مستمرة وقائمة وبأقدام غوريتسكا الآن، أو انطلاقة تأتي عن طريق أنتون. صافرة جلال جيد تعلن عن وجود خطأ، تعلن عن وجود خطأ لمصلحة المنتخب الباراغواي. يعني خلاص رايحة المواجهة إلى وقتين إضافيين، تستمر مباريات هذا الدور في صعوبتها وعدم احتمالية التنبؤ بنتيجتها. انتهت المواجهة في وقتها الأصلي، نلتقي بحول الله مع لحظات الوقت الإضافي.
1: بالحب بالطيبة الدنيا بيكم تحلى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا المحترمين أينما كنتم مرحبا بكم، أهلا وسهلا.
3: نحن لا ندعي أننا الأفضل، ولكن نرغب أن نكون أقل. احترم لتحترم.
4: كرة بالمرمى تذهب انتفاضه ويعوده، لا يحتمل أبدا الانتصار.
5: فرصة لعبة بلعبة لحظة بلقطة كرة بكرة.
3: احنا العرب، احنا مهدي الديانات وليسنا في السماء، احنا من تعلمتم منهم واحنا من علمكم.

المتعة لا زالت مستمرة والإثارة حاضرة، ومعكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان. ندخل إلى أجواء الوقت الإضافي الأول. هنا أكثر المدربين أناقة في هذا المونديال جوستافو ألفارو أجرى تبديلا بإخراج ميغيل ألميرون وإدخال اللاعب فالاسكيز. جوستافو فالاسكيز هذا الوحيد اللي يلعب في دوري الباراغواي، هذا المدرب هذا أنيق جوستافو ألفارو كما ذكرت صنف كأكثر المدربين أناقة في كأس العالم من قبل صحيفة ذا أتلتيك. عموما يدفع فيلاسكيز الآن لاعب مدافع يدخل إلى أرضية الميدان في اللحظات القليلة الماضية بديلا لميغيل ألميرون، وبالتالي بكل تأكيد سيفكر في أن يمد المواجهة إلى ركلات الترجيح لأنها يعتمد على حارس مرمى طوله يصل إلى إلى إلى إلى يعني متر وثمانية وتسعين سنتي هكذا هو الحارس أورلاندو خيل، وبالتالي يفكر جديا جوستافو ألفارو في مد المواجهة إلى وقتين إضافيين خلال هذا اللقاء أمام المنتخب الألماني. صافرة حكم المواجهة جلال جيد هنا تعلن بداية الوقت الإضافي الأول. نصف ساعة ستلعب على وقتين بكل تأكيد، نعلم ذلك تماما. في حال استمرارية التعادل سنتجه بكل تأكيد إلى الحسم الذي قد يكون حاضرا بركلات الترجيح. كرة الآن لمنتخب ألمانيا، ألمانيا أفضل في شو أو يعني من ناحية الفرص والوصول إلى المرمى وحتى من الناحية التهديفية لأنها سجلت هدف التعادل في شوط المباراة الثاني، وبالتالي أفضلية ألمانية في الشوط الثاني كانت استمرارية لأفضليتها على مستوى الشوط الأول. تعود الكرة والمحاولة أمامية الآن أبعدت في التوقيت المناسب، عادت بعد ذلك من جديد لمصلحة المنتخب الألماني. باراغواي لم تخن الذاكرة، نعم في نهائيات كأس العالم 98 مدت مواجهة فرنسا إلى وقتين إضافيين، المواجهة شهدت تسجيل أول هدف ذهبي في تاريخ نهائيات كأس العالم عن طريق لوران بلون في ذلك التوقيت. نعم باراغواي صعبة في المواجهات الإقصائية، ولو لأنها لم تذهب بعيدا في كأس العالم لأنها دائما ما تكون صعبة أمام الخصوم. كرة إلى خارج أرضية الملعب تصل إلى رمية تماس، رمية تماس عادت من جديد لمصلحة المنتخب الباراغواياني الآن هنا في هذا اللقاء. تحولت لألمانيا عن طريق روديغير، لمسة إلى يوناتان تا أنتون في الجهة اليمنى إلى جمال موسيالا، من جديد تصل إلى يوناتان تا، روديغير يلعبها في الجهة اليسرى، محاولة مرور عن طريق فلوريان بيرتس لازالت مستمرة وقائمة، والضغط الألماني لا زال قائما في رحلة البحث عن هدف. الآن بكل تأكيد الأمر سيكون في غاية الأهمية، خطيرة جدا عادت من جديد، التصدي يأتي والإبعاد يأتي، الإبعاد يأتي، كرة على مرتين لمنتخب ألمانيا، لكن الدفاع منتخب باراغواي لا زال صامدا نعم من أجل الحفاظ على هذا التعادل. جديا الآن باراغواي ستعتمد بكل تأكيد على إغلاق مناطقها ومد المواجهة إلى ركلات الترجيح، بينما لن تبحث ألمانيا عن فعل ذلك ولن تترك الأمور يعني ركلات الحظ كما تسمى غالبا. كرة تعود بمحاولة من جديد عن طريق روديغر، يلعبها تصل إلى كايا بيرتس، فولت مادي داخل منطقة الجزاء وبعدت من أمام الألماني، تحولت في الجانب المقابل. شوف كل اللاعبين موجودين في ربع ملعب، في ربع ملعب تقريبا وهو النصف الثاني من ملعب منتخب باراغواي، كل
كلهم موجودين امام منتصف الميدان باستثناء طبعا مانويل نوير. ومانويل نوير نعلم تماما بانه غالبا ما يتقدم الى وسط الميدان في المباريات اللي مثل هذه. صافره موجوده وخطا ياتي على كاسيرس. كاسيرس بالمناسبه لا زال يقدم اداء رائعا جدا من خلال احداث هذا اللقاء، ولا زال حاضرا بشكل جيد من الناحيه الدفاعيه مع منتخب بلاد منتخب باراغواي. صافرة موجودة، خطأ لمصلحة المنتخب الألماني، خطأ لألمانيا. المواجهة الأولى التي تمتد الآن إلى وقتين إضافيين في نهائيات كأس العالم الحالية. هذه هي المواجهة الأولى بعد مباراتين انتهت في الوقت الأصلي وفي الوقت بدل الضيع. في الوقت بدل الضيع، خاطئ لمصلحة ألمانيا داخل منطقة الجزاء. يتدخل أورلاندو خيل، لازالت مستمرة وقائمة، وصلت عن طريق يوناتان تا. يوناتان تا يبحث عن عرضية تا، يلعب الكرة تو في اللقطة الماضية، لازالت مستمرة وقائمة، اصطدمت إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية تماس أو ركلة ركنية. ركلة ركنية على يمين حارس المرمى الحارس أورلاندو خيل، لازالت مستمرة وقائمة الآن للمنتخب الألماني. فرصة أخرى ومحاولة جديدة ورحلة من أجل هدف التقدم ومواصلة الضغط ومحاولة التسجيل وعدم انتظار ما يمكن أن يكون حاضرا من مصائب مع خيل على مستوى ركلات الترجيح. هذا أورلاندو خيل، مباراة الدولية العاشرة فقط والرابعة هنا في نهائيات كأس العالم، حافظ على نظافة شباكه مرتين ويبحث الآن عن ألا يستقبل هدفا آخر في هذا اللقاء. ركنية لألمانيا ملعوبة داخل منطقة الجزاء، مستمرة وقائمة وبعدت في التوقيت المناسب. ماذا هناك؟ ماذا هناك؟ حكم المباراة يقول بأن الكرة تجاوزت خط المرمى وبالتالي هي ركلة مرمى، هي ركلة مرمى. هذه اللقطة، هذه المحاولة هنا هنا هنا الرأسية من يوناتان تا، من يوناتان تا. ما أعتقد بأنها تجاوزت خط المرمى، لو فيها ركلة جزاء لا ما فيها ركلة جزاء، إذن وبالتالي قرار يأتي الآن بوجود ركلة مرمى لمصلحة منتخب باراغواي. يستعد لإجراء تبديلين في اللحظات القادمة. لاعب سنابريا هو من يستعد للنزول إلى أرضية الميدان، لاعب نادي كريمونيزي في الدوري الإيطالي، رجل صاحب 30 سنة، واللاعب الذي شاهدناه حاضرا مع نادي روما وساسولو على مستوى كرة القدم الإيطالية، وحاليا كما ذكرت مع كريمونيزي، يستعد النزول إلى أرضية الميدان في اللحظات القادمة سنابريا. أيضا هنالك حضور على مستوى اللاعب الآخر، والحديث أيضا عن أوجيدا، برايان أوجيدا يستعد للنزول إلى أرضية الميدان. ننتظر تبديلات المدرب غوستافو ألفارو. هذه خيارات هجومية بالمناسبة لغوستافو ألفارو، هذه اختيارات هجومية للمدرب الأرجنتيني ألفارو. يتعرض لمحاولة داخل منطقة الجزاء، فولتماجي يسدد، اصطدمت الكرة، وبعد ذلك لازالت هي ركنية، هي ركنية. ليش خلاها؟ ليش خلاها جالارز؟ ليش خلاها جالارز؟ الكرة الماضية ركلة ركنية، سددها فولتماد، اصطدمت في المدافع وتحولت إلى إلى إلى خارج أرضية الميدان، تحولت إلى خارج أرضية المطالبة بوجود ركلة ركنية، ركلة جزاء عفوا، على أساس لمسة اليد الآن. بينما هنالك خوسيه كانالي ساقطا في أرضية الملعب، أو القائد عفوا غوستافو غوميز، غوستافو غوميز هو من يسقط على أرضية الميدان. وهنا التأكد من حالته طبعا حكم المواجهة جلال جيد، حكم المباراة الدولي المغربي يأمر باستئناف اللعب. ركلة ركنية فعلا، لذلك تساءل لماذا تركها ماتياس جالارزا. هذه اللقطة، هذه المحاولة، هنا الكرة، هنا الالتحام، وبعد ذلك حكم المباراة يأمر بإجراء التبديل، بإجراء التبديل. هذا اللاعب السنابريا هو من يستعد للنزول إلى أرضية الملعب، بينما هنا القرار ربما بوجود لمسة يد، لمسة يد على القائد غوستافو غوميز، يبحث عن لمسة يد على غوستافو غوميز.
عموما من سيترك أرضية الميدان؟ اللاعب كاسيريس سيترك أرضية الملعب، وأيضا بوبادية هو الآخر يترك الميدان. البديل هو السنابريا على مستوى خط المقدمة وفي وسط الميدان كما ذكرت سيكون الاختيار برايان أوجيدا. برايان أوجيدا هو من يدخل إلى أرضية الملعب الآن في اللحظات القليلة الماضية على مستوى أحداث هذا اللقاء. 5 تبديلات لكن نعلم تماما أن المباراة امتدت إلى وقتين إضافيين، وبالتالي يحق لكل مدرب إجراء التبديل السادس هنا في هذا اللقاء. ركنية على تنفيذها براون داخل منطقة الجزاء، أبعدت المحاولة لازالت مستمرة وقائمة. موسيالا الآن، جمال يبحث عن مرور من الجهة اليسرى، التغطية عن طريق غالارسا، العودة من جديد للمنتخب الألماني. عرضية داخل منطقة الجزاء خطيرة جدا لكن إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب هذه الكرة والمحاولة الماضية والعرضية حاول فيها يوناتان تا لكن الكرة تحولت إلى خارج أرضية الميدان، واللقطة بعد ذلك إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى ناجلسمان، وردة الفعل في يعني دكة البدلاء، وردة الفعل أيضا في المدرج على

0: أنجلوس بانتظار منتخب إسبانيا. سنتحدث كذلك عن منتخب النمساوي وما قدمه خلال هذه البطولة تحت قيادة المدرب رالف راينيك. نرحب بهذه الأثناء مشاهدينا بمعلقي قنوات بين سبورتس، كل من عامر الخضيري ومحمد بركات، أهلا بكم. أوروبي ننتظر ارتفاع الإيقاع بالنسبة للمنتخب الإسباني أمام منتخب نمساوي، قبل البطولة كان يوصف بمنتخب الحصان الأسود لربما بهذه البطولة.
1: نعم ريجا، مساء الخير، أمسي عليك، أمسي على الضيف العزيز. أعتقد بأن مباراة اليوم مهمة جدا في مسار منتخب إسبانيا، هذا المنتخب الذي عودنا دائما على، لا أقول البدايات المتواضعة، دعينا نقول البدايات المتوسطة. نتذكر إسبانيا وما تفعل في البطولات الكبرى، آخرها في اليورو الأخير، البدايات المتواضعة جدا، بعد ذلك التطور خلال البطولة والنهاية السعيدة. إسبانيا هي إسبانيا، لم تتغير، ذات المدرب، ذات الأسماء تقريبا، وذات الاستراتيجية طبعا في هذه البطولة. نعتقد بأنه فيما لو عدى منتخب إسبانيا اليوم منتخب النمسا راح يكون رقم صعب جدا في هذه البطولة وفي هذا المونديال.
0: شكرا لك عامر. أتحول لكابتن محمد بركات، عطفا عما تابعناه بهذه البطولة، لا يوجد منتخب سهل، لا يوجد مواجهة سهلة، باعتقادك اليوم النمسا كم ممكن أن تخلق مشاكل بالنسبة لمنتخب إسباني يريد كسر عقدة الأدوار الإقصائية منذ تتويجه ب 2010 باللقب؟
2: أولا تحياتي لك ريج وللكابتن عبد الكريم ولكل مشاهدي قناة بين سبورتس. بالفعل يحاول أن ينهي عقدة الأدوار الإقصائية، ولكن هذه المرة يلاقي المنتخب النمساوي بقيادة الألماني رالف رانغنيك. على فكرة قبل عامين لابورتا عندما حاول الاستعانة بمدرب جديد لبث روح جديدة اتصل بهذا المدرب، واللي اقترح عليه المدرب

0: الجديد اللي قاد برشلونة فليك. هذا المدرب معروف بأسلوب الضغط الشرس الضغط القوي, ولهذا الأسبان الكل متخوف من المنتخب النمساوي قد يحقق مفاجأة, وإن كان التاريخ ينصب لإسبانيا باعتبار أن المنتخب الإسباني يتفوق في عدد المواجهات المباشرة, وأن المنتخب النمساوي لم ينتصر على حساب إسبانيا منذ عام 90 كان ذلك في إطار لقاء ودي. أعتقد أن المنتخب الإسباني حسب ما تصرح المدرب دي لافونتي قال سنظهر بشكل مغاير وسنقدم الأداء المطلوب, وستظهر إسبانيا بالشكل اللي تنتظره الجماهير الإسبانية. أتصور أن المنتخب الإسباني حتى وإن عانى اليوم أمام منتخب خوي, منتخب متمرس, منتخب يلعب بأسلوب الاندفاع, ولكن المنتخب الإسباني يمتلك كل الإمكانيات اللي تمكنه من تجاوز المطب النمساوي والانتقال للدور القادم.
1: شكرا جزيلا محمد بركات, شكرا جزيلا عمر الخضيري. سنتابع إذن هذا اللقاء بتعليقكما, لقاء يجمع بين منتخب إسبانيا ومنتخب النمسا بدور 32 من كأس العالم. طبعا مشاهدينا الحديث ما زال متواصل في العد التنازلي حول هذه المباراة. نذهب إلى فاصل ومن ثم نواصل, ابقوا معنا.

0: ممكن يكون الفاصل بين لحظة عابرة وإنجاز يخلد خطوة، وأحيانا قراءة أعمق للبيانات ممكن تكون سبب لأداء أعظم. في أرامكو تركيزنا على أدق التفاصيل والتقنيات هو اللي مكننا من تقديم الطاقة بموثوقية للعالم، لأن التفاصيل الصغيرة ممكن تصنع الفرق. أرامكو، الشريك العالمي الرئيس لفيفا.
1: يبا كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
2: يا عيال هذه أعلى زحمة.
3: أنتم تسوقوا، حنا بنروح نلعب.
4: الإجازة طويلة شباب، يمديكم تيجون.

0: Ada.
1: Thanks.
2: Please be back. Please be back. Henri, again.
3: أسي؟
4: شمالونا أورا.
5: احصل على واحد من 6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.
6: أنا زي.
7: أهلا أهلا.
8: أخبار. خمسة أربعة. جاي جاي أهو.
9: كسبوا. بروح لكم على هاي. إيه جايكم أنا.
10: مختلفون يجمعنا بنك واحد.

يا في الليل خليك صاحي خليك متعطش.

0: اسرع قدر
1: جنبك ذا جنبك يا اخي ضيعته
0: اصب لكم اكل على ذول
2: خلاص راحت ما عليك
0: كاساديه
2: وش ذا
0: كاساديه تيبو
3: بوريتو انشيلاتس
1: توست تادس
4: هنجر ستيشن يناولك الاسيست الصح شجع خلي التوصيل علينا اطلب الحين
5: كل صيف انت اللي تختارون
6: كنا عارفين النتيجة
7: وهالمرة حنا اللي بنقرر
8: وبنخلي صيفنا على كيفنا
9: بس واحد نبغى غرفة متصلة
10: كيف تخرج من دون واقي شمس
11: فاية جوال واستمتعي بالطبيعة
12: ليش الشارك لا تبرد
13: والمباريات نشوفها على كيفنا
14: هذه الإجازة حنا اللي منختار
15: ونخلي صيفنا على كيفنا
4: احجز عروض الصيف على كيفهم

0: هنا مشاهدينا حفلة منتخب إسبانيا بهذه الأثناء بطريقها إلى ملعب لوس أنجلوس قبل لقاء منتخب إسبانيا في مواجهة منتخب النمسا. نذكر منتخب إسبانيا يبحث عن أول فوز بالأدوار الإقصائية في كأس العالم منذ أن توج المنتخب بكأس العالم 2010، خرج من مرحلة مجموعات 2014 ومن ثم من دور 16 في 2018 و2022 عندما أقصي أمام المنتخب المغربي بركلات الترجيح. كابتن عبد الكريم كفر، الآن يتحدثون عن إسبانيا 2026 و2010، منتخب إسبانيا أنذاك عندما دخل تلك البطولة كبطل لليورو تماما مثلما يدخل منتخب اليوم كذلك بطل لأوروبا هذه البطولة، باعتقادك الضغط أكثر على من عندما دخل اللاعبون أنذاك كأس العالم 2010 وهم يبحثون عن أول لقب بتاريخ منتخب إسبانيا، أم اليوم على هؤلاء اللاعبين الذين يدخلون هذه البطولة كأبطال لأوروبا ويريدون كسر عقدة الأدوار الإقصائية بكأس العالم والذهاب بعيدا للتتويج بثاني لقب لإسبانيا؟
1: ربما الوضع مشابه كثيرا، ويعني الضغط أيضا يكاد يكون متشابه. لماذا؟ لأن عندما تأهل منتخب إسبانيا لكأس العالم وهو بطل لأوروبا أيضا كان هناك عقدة يريد أن يكسرها، أولا تحقيق اللقب وعقدة الذهاب بعيدا بعد أن فشل مرات ومرات عديدة في أن يثبت نفسه على مستوى العالم في ذلك الوقت، ومع جيل من المبدعين. وربما لو جئنا الآن لنقارن أعتقد بأن هناك يعني تفوق لجيل 2010 على مستوى بعض المراكز والأسماء. الآن هذا الجيل أيضا لديه عقدة يريد أن يتجاوزها، تجاوز الأدوار الإقصائية التي فشل في أن يتجاوزها منذ 3 بطولات سابقة. ما قد يسمح بأن يظهر بشكل مختلف هو حماسة اللاعبين الشباب الموجودين، وربما يعني هذا يذكرنا في ذلك الجيل من هذه الناحية. لكن هي مهمة بالتأكيد ستكون مهمة صعبة، ليست سهلة. ذلك الجيل ربما لم يكن يعاني في بعض المراكز، كان لديه وفرة في كل مركز على الأقل عنده لاعب وبديلة. اليوم يعني مع ديلافونتي أعتقد بأنه هو

0: يفاجئ العالم بأشياء غير معقولة، وأيضا يضيع فرص سهلة غير معقولة، وهذه مشكلة يعاني منها ديلافونتي. على مستوى خط الوسط رودري نعم لا زال هو يعني يقدم، لكنه ليس بهو رودري في أمم أوروبا، وليس بهو رودري موسمين وقبل مع السيتي. لذلك يعني هو يحاول أن يصل إلى أفضل حالاته، لكن لا زال أعتقد هناك بعض النواقص التي يحاول أن يعالجها حتى على مستوى الظهير الأيمن. لعب في لورينتي المباراة الماضية، اليوم هناك حيرة من سيشغل هذا المركز.
1: بمرحلة المجموعات المنتخب الإسباني لم يتلقى أي هدف، وجميع يتحدث ويشير بالمنظومة الدفاعية، لربما أنه كون المنتخب صحيح لا يسجل كثيرا لكن لا يستقبل أهداف،
0: وهذا هذا هذا على فكرة هذا مهم جدا في بطولة مثل بطولة كأس العالم، ومهم أكثر الآن في مرحلة خروج المغلوب، أنك أنت لا تتلقى الأهداف. ديلافونتي يبدو أنه وصل إلى التوليفة المناسبة على مستوى قلبي الدفاع تحديدا بين كوبارسي ولابورت، هناك تفاهم، هناك يعني أرقام مذهلة بالنسبة للأثنين. كوبارسي وصلت تمريراته الصحيحة إلى 98% من التمريرات وقطع الكرات، ويلي مباشرة لابورت في إحصائيات المنتخب الأسباني وعلى مستوى كل مدافعين دور المجموعات. لذلك يعني أعتقد بأن هذا أمر مهم جدا أن يحافظ على المتانة الدفاعية في هذه المباراة مع فريق يعرف كيف يهاجم، الفريق النمساوي فريق نعم لديه بعض المشاكل الدفاعية، لكن فريق جريء جدا ويحب الهجوم ودائما يعتمد على كرة هجومية والضغط العالي. هذا اليوم هو الاختبار، لعل يكون الاختبار الأول الحقيقي لخط الدفاع الإسباني.
1: تحدثت عن لامين يامال الذي سجل خلال هذه البطولة هدف وحيد، وأصبح أصغر لاعب بتاريخ إسبانيا يسجل هدف في كأس العالم للمنتخب الإسباني، ولربما يامال لم يلعب كثيرا بمرحلة المجموعات، تقريبا لعب 170 دقيقة على اعتبار أنه كان يدخل بديل أو حتى كان يتم استبداله من أجل إعطاء فرصة أكثر للتعافي بالنسبة للامين يامال. وكذلك فيما يتعلق بلامين يامال هناك انقسام حول مردود لامين يامال بالمراحل الأولى من البطولة مقارنة بنجوم باقي المنتخبات، مثلا إن كان كين، إن كان ميسي، مثلا إن كان مبابي، إن كان العديد من الأسماء بالمنتخبات الكبيرة. أنت تذهب بأي اتجاه كمردود لامين يامال بمرحلة المجموعات؟
0: أنا أذهب باتجاه تأثيره وليس مردوده. مردود لامين يامال نعم أقل، لأن مثل ما أسلفنا هو لا زال يعاني آثار الإصابة التي لحقت فيه في يعني مرحلة مهمة من الموسم، وبالتالي أصلا هو وصل إلى هذه البطولة وهو في مرحلة التشافي النهائي، وبالتالي يعني قد يكون مفهوما أنه لا يقدم أفضل شيء ولا يكون في أفضل حالاته. لكن هل نستطيع أن ننكر تأثير لامين يامال وتواجده على أرض الملعب؟ شفنا حتى من خلال المباراة الأولى عندما نزل كبديل كيف كان تأثير تواجده على أرض الملعب، تأثير التأثير النفسي والتأثير التكتيكي على مدرب الفرق الأخرى. هذا ما يسعى له ديلافونتي، وأعتقد بأنه يعني بالأمس خلال المؤتمر الصحفي عندما سئل عن لامين يامال قال هو الآن جاهز 100% والفريق جاهز 100%، لكن ينتظر الأفضل منهم بالتأكيد.
1: سنواصل الحديث عن يامال وعن المنتخبين بطبيعة الحال، لكن الآن مشاهدينا أرحب بشبكة مراسلينا كل من حسين ياسين المتواجد خارج ملعب لوس أنجلوس مسرح هذه المباراة، صفوان أبو شنب متواجد في منطقة المشجعين في سان فرانسيسكو، وجمال جبالي موجود في منطقة المشجعين في مدريد. أرحب بكم جميعا. سأبدأ معك حسين من خارج

0: الملعب قربنا من توقعات، وكيف تنظر الجماهير لهذه القمة الأوروبية اليوم؟
1: صباح الخير أريج، أبتسم كثيرا، بعد لحظات ستعرفون السبب مع جماهير منتخب النمسا، لكن لنبدأ بأراء الجماهير الإسبانية. What do you think about this match؟
2: ما هو رأيك في المباراة؟ إسبانيا سنفوز بالمباراة ونحضر من أجل المباراة النهائية أيضا.
1: هناك جماهير من النمسا، هناك لافتة ربما تشاهدونها خلال المباراة لموريتس، لنفهم لماذا هذه اللافتة. What did you say there and
2: ما الذي موجود في هذه اللافتة؟ نعم، هذا نتحدث عن أن الأسبوع الأخير في المدرسة واليوم ثلاث ساعات فقط من أجل أن يخرج من المدرسة، ولكن لم يكن مسموح له بذلك، وبالتالي من الرائع جدا أن نكون هنا ونحن نشجع وكذلك نيابة عن أخي. نحن سنفوز اليوم، نحن سنفوز في هذه المباراة. نعم، نحن في المباريات الثلاثة الأولى ربما قدمنا بعض الأداء الذي يمكن أن يظهر بشكل جيد، ولكن نحن نريد أن نفوز بهذه المباراة.
1: طبعا هذه هي الأجواء، جانب من الأجواء المميزة هنا خارج ملعب لوس أنجلوس مسرح المباراة أريج.
0: شكرا لك حسين ياسين من خارج ملعب لوس أنجلوس. نتحول لصفوان أبو شنب، منطقة المشجعين في سان فرانسيسكو. تفضل صفوان، قربنا من الصورة عندك.
3: تحية طيبة أريج، الوقت مبكر هنا في مدينة سان فرانسيسكو، 10:15 صباحا تقريبا، ليس تمت الكثير، لكن اعتدنا في هذه المنطقة تشيس سنتر حيث تتجمع الجماهير عادة تكون ممتلئة خصوصا عندما تلعب المكسيك. معي أيضا مشجعين من النمسا لديهم أمال كبيرة بمنتخب بلادهم.
2: ما هي التوقعات لهذه المباراة؟ ستكون مباراة صعبة أمام إسبانيا. نعم ستكون مباراة صعبة، ولكن نأمل الأفضل للمنتخب النمساوي، وحتى لو لم نفز سنكون فخورين بهذا المنتخب. هذه هي المرة الأولى لكم في الولايات المتحدة، ماذا عن التجربة بشكل عام؟ ونتحدث عن كأس العالم، كيف ترون هذه التجربة؟ وكذلك عندما نتحدث عن الجماهير خارج الملعب التي زرتموها، نحن قابلنا العديد والكثير من المشجعين من مختلف البلدان وثقافات مختلفة، وأعتقد أن هذا كان جيد جدا وممتع بالنسبة لنا، وكذلك المباريات هنا والجمهور الأمريكي الذي ربما ليس مألوفا بالنسبة له كرة القدم، ولكن هم كانوا حاضرون أيضا. ربما أنت لديك بعض القلق، ولكن ماذا عن النتيجة؟ أمل أن يفوز المنتخب النمساوي، ولكن ربما إسبانيا تفوز بوقع هدفين. إذا قررت أن تعود للولايات المتحدة مرة أخرى، هل تقرر، هل هذا الوقت كان وقت جيد بالنسبة لكم لزيارة البلد؟ نعم كان ذلك جيد. وماذا عنك؟ نعم هذا صحيح، ولكن بالتأكيد في هذه الفترات تكون أغلى بكثير فيما يتعلق بالأسعار، ولكن الوقت كان جيد جدا.
3: أريش، كما تابعنا أن أسعار كثيرا ما تقلق الزوار في هذه المرحلة، وكنت قد قرأت تقرير قبل بداية هذه البطولة بأن الكثير من السياح قد ألغوا مخططاتهم لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا سان فرانسيسكو. الفنادق كانت تشتكي لأنه السياح كانوا يخشون من ارتفاع الأسعار في هذه الفترة.
0: شكرا جزيلا لك صفوان أبو شنب من منطقة المشجعين في سان فرانسيسكو. سنتحول الآن إلى منطقة المشجعين في مدريد مع الزميل جمال جبلي، أرحب بك معنا جمال. أكيد الجماهير الإسبانية تريد الجمع من جديد بين لقبي اليورو وكأس العالم، لكن الاختبار سيبدأ من اليوم أمام منتخب النمسا.
4: مساء الخير. الاختبار بدأ منذ بداية البطولة، وبدأ وكان اختبارا صعبا أمام جزر رأس الأخضر، بدليل أن المنتخب الإسباني لم يتمكن من الفوز وقتها، وهي النتيجة التي غطت أو لولا أن المنتخب فاز 4-0 على السعودية قبل أن يفوز وبشق الأنفس على فريق من الأورغواي، فريق لم يعد ذلك الفريق القوي. بالتالي هنا الكثير من الشكوك حول القدرة الحقيقية للمنتخب، وهناك أيضا الجميع الآن أصبح يرى من هم المنافسون الحقيقيون لإسبانيا في هذه المنافسة. هناك من يقول نخاف فرنسا، وهناك من يقول نخاف الأرجنتين. أبدأ مع هذه السيدة المتواجدة معي هنا باسر،
2: سيكون حفل بالتأكيد وحفل كبير، سيكون حفل كبير إذا فاز المنتخب الإسباني. نعم بالتأكيد، وسنفوز بهذه المباراة. نحن سعداء جدا لأننا سنفوز، ولكن لن تكون مباراة سهلة. بالتأكيد لن تكون مباراة سهلة، كل المباريات صعبة، ليس هنالك منافس سهل أبدا. هل المنتخب الإسباني في حالة جيدة؟ أعتقد أنها في حالة جيدة، نعم بخلاف ما حصل مع الرأس الأخضر، ولكن نهض بقوة أمام المملكة العربية السعودية وأمام أوروغواي وأمام النمسا. نعم مباراة صعبة ولكن سنتأهل. هل هو اختبار صعب؟ نعم اختبار صعب. كيف بعد التعثر أمام الرأس الأخضر وعاد بعد ذلك بقوة، ولكن من تخافون أكثر؟ فرنسا، نخشى المنتخب الفرنسي، وأعتقد أيضا إنجلترا والأرجنتين أيضا. هل رأيك مختلف عنه؟ أعتقد نفس الشيء. في عام 2010 أعتقد أننا تعثرنا أمام سويسرا، وكذلك نفس ما حصل أمام الرأس الأخضر، وفي النهاية فزنا بكأس العالم في 2010. ما هو الخوف الذي لديكم؟ نحن نخشى المنتخب الأرجنتيني لأنهم يلعبون بانسيابية وبتفاهم كبير، ولكن المنتخب الإسباني قادر على الفوز. ولكن هل لديك الهدوء والطمأنينة بأن إسبانيا ستعود بقوة في هذه البطولة؟ إسبانيا ستذهب بعيدا وسنفوز، مثلما حصل في 2008 وبعد ذلك 2010. نعم هذا أيضا مثال مؤكد، إسبانيا ستفوز بالتأكيد.
4: نعود إليك بعد هذه الآراء من بعض الشباب الذين المتواجدون هما هنا، هم أكثر للاحتفال أكثر منه للمناصرة، علما بأن الاحتفالات ستكون أكبر. لا شك إن جاء المنتخب الإسباني بنتيجة جيدة وبأداء جيد أيضا.
0: شكرا جزيلا لك جمال جبلي من منطقة المشجعين في مدريد. أمامنا إذن مشاهدينا وصول منتخب إسبانيا تحت قيادة المدرب لويس دي لا فوينتي إلى ملعب لوس أنجلوس قبل انطلاق هذه المباراة. الغائب الأبرز سيكون نيك ويليامز عن هذه المباراة. كابتن، عندما كنا نستمع لآراء المشجعين في مدريد فيما يتعلق بحظوظ منتخب إسبانيا، في تخوف كبير من منتخبي الأرجنتين وفرنسا، رغم أنه لامين يامال قال أنا لا أعتبر أنه فرنسا أفضل من منتخب إسبانيا على اعتبار أنه فزنا عليهم باليورو الأخير، رغم أنه كذلك كثر يناقشون ويجادلون أنه فرنسا باليورو غير فرنسا بكأس العالم. لكن تعتقد أو كيف تقرأ هذا التصريح؟ هل هو رسالة ثقة؟ هل يحاول ربما أن يستفز المنافس أو أن يبث ثقة على مستوى المجموعة حتى في المنتخب الإسباني؟
5: مشكلة لامين أحياناً في مثل هذه التصريحات التي تستفز المنافسين، لكن يعني هو حتى الآن بعيد عن فرنسا، إلى أن إذا ما تمكن أولا من تخطي النمسا ثم العقبة الأخرى التي ستكون ما بين البرتغال أو كرواتيا، بالتالي عليه أن يفكر واحدة تلو الأخرى. لكن هو يعتمد على يعني مواجهات سابقة، والمواجهات السابقة لا تكون مقياس ولا معيار، والدليل على ذلك ما تفضلت فيه اليوم، فرنسا عند الجميع يعتبر هذا منتخب مختلف ويقدم كرة مختلفة، وحتى نجومه في أوج عطائهم، وبالتالي يعني الكل بدأ يخشى هذه مثل هذه المواجهات، والكل بدأ يحسب حساب أن يواجه فرنسا في أي مرحلة من المراحل. لكن أيضا قد تعتبر هذه رسالة نوعا ما لطمأنة الجماهير بأن نحن قادرون بالضبط نحن قادرون. هذا يعني هي شخصية هذا الذي أمامنا الآن على الشاشة أن يتحدث وهو في هذا السن بهذه الكيفية وهذه العقلية، فهذا أيضا يعطينا انطباع عن الشخصية التي
0: يمتلك. أنا أتذكر باستوديو سابق كنا سويا بمباراة منتخب إسبانيا وسألتك إذا وصل للنج الكافي ليقود منتخب إسبانيا للتتويج باللقب، كان ردك أنه هو وصل لهذا النج عندما توج مع المنتخب باليورو الماضي، لكن الآن مع وضعية المنتخب فعلا يحتاج للامين يامال، وفعلا تعويل كبير على لامين يامال تحديدا مع الغيابات على مستوى المنتخب.
5: طبعا بدون شك نحن نتحدث عن يعني واحد من أبرز وأهم النجوم على مستوى العالم اليوم، الذي بدأ الجمهور والإعلام بمقارنته مع أكبر كبار نجوم الكرة على مدى التاريخ، وهو في سن 17 و18، وبالتالي نحن نتحدث عن لاعب يمتلك مثل هذه الشخصية، لكنه يحتاج إلى أيضا من يساعده. لا يمكن، نعم لامين مؤثر ولاعب موهوب، وهو الـ الـ الـ ربما على العشر سنوات القادمة إذا ما استمر بنفس المستوى أعتقد بأن سنرى شيئا مختلفا.
0: سنواصل أكيد الحديث عن هذه المباراة مشاهدينا، لكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا.

0: عصي؟
1: شين بالونا أور.
2: احصل على 1 من 6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.
3: تدريب، ضبط، تحسين، تخطيط، قياس، محاكاة، بناء، استعداد، تنمية مهارات، تحليل بيانات، تعديل، تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية، وهو اللي مكننا من توفير الطاقة بصورة فعالة وموثوقة للملايين. أرامكو الشريك العالمي الرئيس لفيفا.

0: اسرع قدم
1: جنبك ذا جنبك يا اخي ضيعتها
2: وفوق لكم اكل على دول
3: خلاص راحت ما عليك
2: كاساديه
4: وش ذا
2: كاساديه تبغى
0: بوريتو
5: انشيلاتس
6: توست تادس
7: هنجر ستيشن يناولك الاسيست الصح شجع كل توصيل عليه اطلب الحين.

0: انا زي
1: اهلا اهلا
2: اخبار خمسة اربعة جاي جاي اهو
3: كسر بورا بورا ثلاثة اخبار حاجة جاي كمان
4: مختلفون يجمعنا بنك واحد
5: كل صيف انت اللي تختارون
6: كنا عارفين النتيجة
7: وهالمرة حنا اللي بنقرر
8: وخلي صيفنا على كيفنا
9: فسمحت نبغى غرفة متصلة كيف تخرج من دون واقع شمس
7: طايا جوال واستمتعي بالطبيعة
10: ليش الشهر لا تبرد
11: والمباريات نشوفها على كيفنا
6: هذه الإجازة حنا اللي بنختار
12: ونخلي صيفنا على كيفنا
13: احجز عروض الصيف على كيفهم
14: يا أخي شكرا على البيت أجواء وجمعة خرافية
15: وين الليز خلصتوه
16: قلت لك ما يكفي برال العليل زيادة
15: محمد شفت الكتاب اللي جنبك اسحبه غير ليز ما في كورة
6: في ملعب لوس أنجلوس سنكون مشاهدينا بانتظار أولى مباريات هذا اليوم في دور الاثنين والثلاثين من كأس العالم 2026 مباراة تجمع ما بين منتخب إسبانيا بطل يورو 2024 والمنتخب النمساوي تحت قيادة المدرب رالف رانغنيك الذي يعود إلى منافسات كأس العالم بعد غياب دام 28 عام منتخب النمسا كابتن عبد الكريم تحدثنا عن منتخب إسبانيا فيما يتعلق بمنتخب النمسا تأهل الدراماتيكي كان بالنسبة للمنتخب النمساوي الذي عاد بعدما كان تقريبا خارج البطولة باللحظات الأخيرة من تلك المباراة سيناريو مثل هذا كم يعطي ثقة بالنسبة لمنتخب النمسا خاصة أنه ترشيحات كلها بصالح منتخب إسبانيا اليوم
17: هو يعطي دافع معنوي أكثر من الثقة دافع معنوي بأن تكون أنت خارج البطولة حتى آخر دقيقة ونصف من المباراة تعود عن طريق بديل ويكثر اللغط حول مجرى المباراة بعد ذلك في الإعلام لكن الرد يكون من المدرب واللاعبين حول قدرتهم على العودة وليس أي أمر آخر لكن هذا فريق عودته ليست مستغربة في هذا الوقت أمام الجزائر لأن تعود في كثير من المناسبات على أن يحقق أهداف ويحقق عودة أو فوز في اللحظات والدقائق الأخيرة لكن عنده مشكلة حقيقية وهي في الجانب الدفاعي فريق يعتمد على الضغط العالي ويحب الهجوم لكنه تلقى 6 أهداف
6: فعلا
17: في في في دور المجموعات سجل 6 اهداف هل نستطيع ان نقول هذا توازن ما بين الدفاع والهجوم بالتاكيد لا عندما تسجل 6 اهداف عليك ان تعرف كيف تحافظ على مرماك حتى لا تضع نفسك في مشكله الان هو امام فريق يعرف كيف يقتنص الفرص امام فريق لديه لاعبين يعتمدون على المهارات والموهبة الفردية لذلك اليوم يحتاج إلى موازنة ما بين الجرأة الهجومية والتوازن الدفاعي
6: خلاص الحديث كابتن عن هذه المباراة الآن مشاهدين طبعا نتابع أمامنا لاعبي منتخب إسبانيا وهنا لامين يامال بهذه الأثناء على أرضية ملعب لوس أنجلوس طبعا سنكون بانتظار هذه المباراة ما بين المنتخبين بدور الاثنين والثلاثين بحثا عن التأهل إلى دور 16 والمتأهل من هذه المباراة سيقابل إما البرتغال أو كرواتيا وبالتالي الطريق ليس بالسهل بالنسبة للمنتخبات الأربعة لهذه البطولة الآن مشاهدينا نذهب لتوقعات الفيلة لهذه المباراة ما بين إسبانيا والنمسا

0: عارفين النتيجة.
1: هالمرة حنا اللي بنقرر
2: وبنخلي سيفنا على كيفنا.
3: بس واحد نبغى غرفتين متصلة.
4: كيف تخرج بدون واقي شمس؟
1: هاي جوال واستمتعي بالطبيعة.
5: ليش الشارك لا تبرد؟
6: والمباريات نشوفها على كيفنا.
0: هذه الإجازة حنا اللي بنختار
2: ونخلي صيفنا على كيفنا.
7: احجز عروض الصيف على كيفهم.
8: أسرع قدر جنبك ذا جنبك يا أخي ضيعتها.
9: أفضل لكم أكل على ذول.
8: خلاص راحت ما عليك.
9: كسادية.
8: وش ذا؟
9: كسادية تبون
8: بوريتو
9: إنشيلاتس
8: توست تادس.
10: هنجر ستيشن يناولك للسيست الصح. شجع وخلي التوصيل عليه.
11: اطلب الحين

0: أحيانا ممكن يكون الفاصل بين لحظة عابرة وإنجاز يخلد خطوة، وأحيانا قراءة أعمق للبيانات ممكن تكون سبب لأداء أعظم. في أرامكو تركيزنا على أدق التفاصيل والتقنيات هو اللي مكننا من تقديم الطاقة بموثوقية للعالم، لأن التفاصيل الصغيرة ممكن تصنع الفرق. أرامكو، الشريك العالمي الرئيس لفيفا.
1: أنا زي
2: أهلا أهلا
3: أخبار عيد 5-4 جاي أهو
4: كرسي بورا بورا لك أخبار جاي كمان.
5: مختلفون يجمعنا بنك واحد.
6: أنا أصلا صاحي

يا في الليل خليك صاحي خليك متعطش.

0: Thank you. Ooh, let's see.
1: احصل على واحد من 6 اكواب اسطورية مع وجبة كاس العالم فيفا.
2: إسبانيا تقابل منتخب النمسا إذن مشاهدينا في دور 32 من كأس العالم 2026. منتخب الإسباني يبحث عن أول فوز في الأدوار الإقصائية بكأس العالم منذ أن توج المنتخب بلقب 2010، ذلك اللقب التاريخي بالنسبة للمنتخب الإسباني. في مواجهة منتخب النمسا الذي تأهل بصعوبة من مرحلة المجموعات إلى دور 32، كما تحدثت كابتن منتخب النمسا تلقى 6 أهداف بثلاث مباريات بمرحلة المجموعات قبل انطلاق البطولة. كثر تحدثوا أن منتخب النمسا هو الحصان الأسود بهذه البطولة تحت قيادة المدرب رالف رانغنيك، الذي صنع لربما ثورة على مستوى هذا المنتخب، غيره بشكل كبير من منتخب متذبذب إلى منتخب منضبط إلى منتخب قادر على المنافسة. لكن بهذه البطولة هل قدم ما يعطينا صورة أنه فعلا هذا المنتخب هو حصان أسود بهذه البطولة؟
3: يعني إذا كنا ننظر إلى دور المجموعات بالتأكيد لا، لكن اليوم ربما يقدم ما يعني أذكر رانغنيك قال بأننا نحن قادرون على إحداث المفاجأة، وبالتالي اليوم الكل ينتظر هل فعلا هذا منتخب يستطيع أن يحدث مفاجأة ويخرج أحد أكبر المرشحين لهذه البطولة قبل انطلاقها، بطل أمم الأوروبية الأخيرة، وصيف الدوري الأوروبي الأخير. هذا اليوم الاختبار الذي يعني نبحث عن حل في نهايته. دافع بشكل كبير عن منتخبه وعن لاعبي وعن قدراتهم، وأنهم لم يظهروا كل ما يعني يمتلكونه. بالمقابل أشاد بهذا النجم اللي احنا نتحدث عنه لامين يامال، وقال هو نجم يستطيع أن يحدث الفارق، لاعب موهوب وسنعمل على عزله. وأخشى ما أخشى بأن هذا يذكرني تحديدا بتصريح رابيو قبل مقابلة فرنسا وإسبانيا في بطولة كأس أمم أوروبا، عندما قال سنمنع الكرة عن لامين ونعرف كيف نضغط عليه ونوقفه، وبالتالي سجل في تلك المباراة أحد أجمل الأهداف البطولة، ولم يستطع المنتخب الفرنسي أن يمنع الكرة ويضغط على لامين. فهل يستطيع رانغنيك عمل ذلك؟
2: لو تمكن من عزل يامال، فارق سيأتي من لمنتخب إسبانيا بعد؟
3: أعتقد بأن سيتم الاعتماد على تحركات بيدري الذي لم يقدم أيضا أفضل ما لديه، واليوم التشكيلة أيضا تضم أولمو يعود بالجانب الهجومي، ربما يكون أفضل من الآخرين. الحلول دائما تكون عند يامال، لكن على يعني المنتخب الإسباني ومدرب المنتخب الإسباني ديلافوينتي أن يبحث عن حلول أخرى، لأن عزل يامال أو عدم ظهور يامال بالمظهر أو الشكل المطلوب خلال هذه المباراة ربما يضع في مشكلة وسيكون أمام معضلة يصعب عليه حلها.
2: تتفق مع الذين ما زالوا ينتقدون ديلافوينتي على الاعتماد على أوناي سيمون لحراسة مرمى منتخب إسبانيا؟
3: قياسا على ما قدم في دور المجموعات، تذبذب مستواه في المباراة تحديدا الأخيرة، خصوصا تعامله مع الكرات العالية، فقدانه بعض الكرات، ظهر مرتبكا أوناي سيمون في بعض لحظات المباراة تحديدا الأخيرة وقبلها. أعتقد بأن يعني هو يمتلك ما هو أفضل أوناي سيمون، وديلافوينتي أيضا يمتلك 2 كبدلاء في الوقت الحالي أعتقد بأنهم بمراحل أفضل من ليون ميسي بمراحل. رايا أفضل حارس في دوري الأبطال الموسم الماضي، وغارسيا صاحب القفاز الذهبي في الدوري الإسباني لهذا الموسم.
2: يقال كذلك أن منتخب إسبانيا عمل على تجهيز سيناريو ركلات الترجيح، وهذا أمر يعني وارد حسب ما تابعنا بمباريات هذه البطولة حتى الآن، لكن هل تعتقد هناك نوع من الهاجس لدى منتخب إسبانيا، خاصة أنه آخر نسختين يخرج منتخب إسبانيا بركلات الترجيح، مرة من روسيا ومرة من منتخب المغرب
3: ولا يسجل في المباراتين؟ لذلك يعني هذا أمر يحسب لديلافوينتي، أنه يحسب كل السيناريوهات بما في ذلك ربما التكتل الدفاعي الذي لا يتمكن من اختراقه، وبالتالي الاضطرار اللجوء إلى ركلات الترجيح يحسب له. لكن بالنهاية ركلات الترجيح يعني تعود بنا إلى نقطة الصفر، 50-50 لكل منتخب، توفيق المسدد وتوفيق الحراس، وربما يعني طريقة التسديد وتوفيق الحراس أبرز دليل عليها مباراة هولندا والمنتخب المغربي.
2: طبعا نتابع مشاهدينا هذه الصور من خارج ملعب لوس أنجلوس لجماهير إسبانيا قبل هذه المباراة التي ستنطلق تقريبا بعد ساعة من الآن، وبعد دقائق مشاهدينا سينطلق استوديو التحليلي لهذه المباراة مع الزميل عبد العزيز النصر. ورحب بك عبد العزيز، ننتظر هذه القمة الأوروبية اليوم.
4: لك يا أريج مساء الخير لك ولجميع مشاهدي بين سبورتس في كل مكان، سنكون معكم على أبرز لقاءات دور 32 بين منتخب النمسا ومنتخب إسبانيا. فحد أبرز اللقاءات الأوروبية في هذا الدور سيكون لقاء في لوس أنجلوس في هذا الملعب الفريد من نوعه على مستوى استضافات لقاءات كأس العالم 2026. أريج،
2: شكرا جزيلا لك عبد العزيز. دقائق سنتحول إليك لاستكمال الحديث عن هذه المباراة ما بين منتخبي إسبانيا والنمسا. شكرا جزيلا كابتن عبد الكريم الشمالي محلل القنوات بي إن سبورتس على الاستضافة معنا. شكرا لوصول لكم مشاهدينا على المتابعة. تلتقون مع عبد العزيز النصر بعد دقائق من الآن في استوديو التحليلي. إلى اللقاء.

0: عروض الصيف أصبحت أكثر إثارة مع توفير أكبر. اشترك في عروض الصيف، شاهد كأس العالم فيفا 2026 واحصل على باقة سواء لمدة 12 شهرا أو باقة تميز لمدة 3 أشهر مجانا. ومع بي ان كونكت ستأخذ كأس العالم معك أينما كنت وعلى أي جهاز مجانا.
1: With football, we're a nation.
2: Elle serait la plus grande du monde.
3: Non importa où tu es.
4: No matter who you are, si tu as passion al football,
5: perteneces.
6: Football unites the world.
7: El fútbol une le monde.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم مشاهدي بيم سبورتس في كل مكان، وحيكم في تغطية بيم سبورتس المستمرة لأحداث وأبرز لقاءات كأس العالم 2026. سنكون معكم مع هذه الصور الخلابة لمدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا، حيث اللقاء الأوروبي والذي يجمع منتخب إسبانيا مع منتخب النمسا في لقاء منتظر بين كلا الطرفين.

ننتظر لقاء منتخب إسبانيا ومنتخب النمسا أحد أبرز لقاء دور 32. مشاهدين الأعزاء في الساعة 10 مساء تنطلق صافرة البداية من هذا اللقاء في لقاء منتظر خصوصا لإسبانيا المرشحة للذهاب.

0: أهلا بحضراتكم جميعا مشاهدينا الأعزاء، أسعد الله مساءكم بكل خير. مشاهدين سبورتس نحييكم في التغطية المتواصلة لأبرز لقاءات كأس العالم 2026. سنكون معكم على لقاء يجمع إسبانيا بالنمسا في ملعب لوس أنجلوس. قبل الخوض في تفاصيل هذا اللقاء، اسمحوا لي جميعا أن أرحب بمحللي بين سبورتس نجوم الكرة العالمية والعربية، ونبدأ من كابتن أحمد محمدي بطل أفريقيا مع المنتخب المصري والذي خاض العديد من التجارب في الملاعب الإنجليزية. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا بك عبد العزيز، بالكباتن وبكل السادة المشاهدين.
0: كما نرحب بنجم الكرة الإسبانية سابقا وصاحب التجارب أيضا على مستوى الأندية الإنجليزية والإسبانية، لويس غارسيا. أهلا وسهلا بك.
2: شكرا جزيلا.
0: كما نرحب أيضا بالنجم المونديالي المغربي والذي خاض تجارب أوروبية عديدة ناجحة أبرزها مع كوفنتري سيتي، كابتن يوسف شيبو. مساء الخير كابتن.
1: مساء الخير عبد العزيز.
0: الحمد لله، مبروك الفوز يا مبروك الفوز المغرب، وإن شاء الله يعني خطوة بخطوة نجد إن شاء الله المغرب في الأدوار

0: مستمرين معكم في الحديث عن هذا اللقاء. منتخب إسبانيا يواجه النمسا في أحد أبرز لقاءات دور الاثنين وثلاثين. لويس غارسيا أهلا بك مرة أخرى. لقاء منتظر، لقاء واختبار آخر بعيدا عن لقاءات إسبانيا على مستوى دور المجموعات. دور المجموعات كان صدمة بالنسبة لكرة القدم الإسبانية، خصوصا في لقاء الرأس الأخضر وإسبانيا على سبيل المثال. اختبار مختلف، لكن كل شيء قابل للتطور مع هذا المنتخب، خصوصا أمام منتخب مثل النمسا.
1: Sí, es un partido nuevamente
2: complicado. هذا صحيح، مباراة معقدة مرة أخرى. ربما إسبانيا لا تلعب بشكل جيد أمام المنتخبات التي تتكتل في الخلف وتدافع بقوة، وهذا حصل أمام الرأس الأخضر وأمام أوروغواي، فرق قوية جدا عند استعادة الكرة، وخاصة عندما نتحدث عن

0: حميد كما تحدث بيدري وجورنت عن وسط الميدان، اليوم سيكون لدينا داني أولمو في التشكيلة الأساسية، مهم جدا يمنح إسبانيا شكل مختلف، وأيضا ميكيل ميرينو ربما لم يكن جاهز 100% بدنيا، كان الفريق بطيئا وكان هنالك صعوبة في البناء، ولكن مع بيدري ورودري وأولمو هنالك تفاهم بين هذا الثلاثي، وهنا قوة إسبانيا في وسط الميدان من أجل أن تسيطر على المباراة وألا تمنح فرص للمنتخب النمساوي من أجل أن يصل، خاصة في الكرات الثابتة، وفي رأيي ربما أنا أخشى الكرات الثابتة من النمسا.
1: كيف تشاهد كابتن يوسف هذا اللقاء بين إسبانيا والنمسا، وبناء على مردود إسبانيا على مستوى دور المجموعات خالفت التوقعات؟ الجميع كان يقول أن منتخب إسبانيا قابل للترشح للذهاب بعيدا لدخول المربع الذهبي في كأس العالم، لكن بهذه الصورة الباهتة يبدو بأن الموضوع صح.
2: هو لا زال يا عبد العزيز، مشكلة إسبانيا دائما عندما تلعب مع منتخبات تدافع بشكل جيد ولا تسجل منذ البداية تعاني دائما. شاهدنا ضد الراس الأخضر تأخرت في تسجيل الهدف، لم تسجل في الشوط الأول ثم أصبحت الأمور أصعب في الشوط الثاني، لكن عندما تسجل من بداية المباراة أو في الشوط الأول العكس تصبح المساحات، تصبح عندها الإمكانيات لاعبين كبيرة جدا. وشيء آخر، لأن ما ننسوش أن في دوري المجموعات يا عبد العزيز يامال لم يكن جاهز، لم يلعب المباراة الأولى، مباراة لم يكمل، إلى غاية الآن لم يكمل ولا مباراة، وهو شيء طبيعي، يعني اللاعب كان مصاب لفترة طويلة، الآن يعود تدريجيا إلى مستواه. دور خروج المغلوب دائما مهم، أن تسجل مهم، أن تسيطر، وطبيعي أن منتخب إسبانيا اعتماده أول شيء على الاستحواذ، قوته دائما في وسط الملعب، وسط الملعب يستحوذ على الكرة بشكل جيد. صحيح أن كان هناك بعض الغيابات، الآن يلعب مع إيوار زابال كرأس حربة، ويليامز غير موجود، يامال موجود، تمنى أنه يعود، ونشاهدنا في المباراة الأخيرة بدأ يعود تدريجيا إلى مستوى، وأظن أن الجاهزية ومستوى يامال يفرق كثير مع إسبانيا. عندما يكون في أفضل حالته إسبانيا تلعب بشكل جيد وتستحوذ وتخلق فرص وتسجل أهداف. دفاعيا فريق صحيح أنه قوته في وسط الملعب، لكن حال عنده مستوى خط الدفاع عنده بعض المشاكل خصوصا في قلب الدفاع بين كوبارسي ولابورت.
1: جهة أخرى، النمسا لعبت أيضا أدوار المجموعات بشكل متذبذب إن صح التعبير، بينما منتخب إسبانيا دخل بقوة، كان يفتقد لأبرز نجومه لامين يامال على مستوى المشاركة، العلامة الفارقة في تسجيل أهداف دائما مع هذا اللاعب كابتن أحمد، ويبدو حتى الآن بأن منتخب إسبانيا يعول كثيرا على وجود لامين يامال. عندما يغيب لامين يامال منتخب إسبانيا يتراجع على مستوى النجاعة الهجومية، على مستوى تسجيل الأهداف،
3: وده ظهر في مباريات كثيرة عبد العزيز، ونتفق مع كابتن يوسف، وجوده مع منتخب إسبانيا بيفرق بشكل كبير جدا، خاصة أن عنده حلول فردية قدام الفرق اللي بتلعب كومباكت بطريقة دفاعية، محتاج أنت لاعب عنده حلول فردية. يعني نظام لعب لامين يامال مش موجود في منتخب إسبانيا، فوجوده بيعطي ثقل كبير جدا لمنتخب إسبانيا، خاصة في الجانب الأيمن مع بورو، بيعملوا ثنائية ممتازة جدا في ناحية اليمين، ولكن منتخب إسبانيا لازم يكون عنده لعيبة تصنع الفارق، أولمو لاعب من اللاعبين الممتازين، لازم يكون له دور أكبر في خط الهجوم، خاصة أنه لاعب يملك مهارة كبيرة جدا في الاستلام ما بين الخطوط وصناعة الأهداف. أيضا لاعبي خط الوسط رودري وبيدري من اللاعبين الممتازين، لازم يكون ليهم أدوار هجومية أكتر. فأنا أشوف أن وجود لامين يامال وجاهزيته مع المباريات، وأعتقد أن المدرب قدر أنه يدخله بشكل تدريجي في المباريات، خاصة أن أسبانيا كانت من المنتخبات المرشحة لصعود الأدوار القادمة، وهو جاهز تماما حاليا من الناحية البدنية من الناحية الفنية، فوجوده في منتخب أسبانيا والبدء به في مباراة اليوم بيعطي منتخب أسبانيا ثقل كبير، خاصة اللي بيلعب منتخب من الجانب الآخر منتخب النمساوي، منتخب دائما وأبدا راولف راجنيك بيعتمد على الكرة المفتوحة، اللعب المفتوح دائما وأبدا في خططه، بيلعب بطريقة المان تو مان في بعض الأحيان، ولكن مختلف تماما اليوم، شفناه في مباراة الجزائر برغم تسجيله 3 أهداف استقبل 3 أهداف، هو دائما تفكيره في هذا المنطلق، ولكن مباراة اليوم مباراة مختلفة تماما، خاصة لمنتخب أسبانيا بيملك عناصر ممتازة، عناصر قادرة على صناعة الفرق خاصة من الناحية الفردية، فممكن بيغير أسلوب لعبه من البريس والكاونتر بريس اللي بيعمله بطريقة ممتازة إلى الميد بلوك، خاصة إن هو أكيد شاهد مباراة الراس الأخضر وعارف إن منتخب أسبانيا بيقابل صعوبات لما بيلعب قدام فريق كومباكت دفاعيا، فممكن خططه التكتيكية تتغير في مباراة اليوم خاصة مع منتخب أسبانيا.
1: من جانب آخر، منتخب إسبانيا في 2008 أحرز بطولة اليورو ثم كأس العالم 2010 ثم يورو مرة أخرى. كان الجيل يعتبر الجيل الذهبي لمنتخب إسبانيا. الآن كنا نقول بعد لعب يورو على مستوى عالي مع هذا المدرب ديل فوينتي مع منتخب إسبانيا في برلين، كنا نتوقع بأن يظهر منتخب إسبانيا في كأس العالم الموالية بشكل أفضل، مما يعطي امتداد على مستوى استحواذ البطولات أو المنافسة على البطولات الكبرى. لكن يبدو بأن الجيل السابق جعل المهمة مستحيلة على الأجيال التي تليه، مما يعني بأن هناك تغير على مستوى كرة القدم، على مستوى المنتخب، على مستوى المواصلة في الانتصارات.
0: نعم هذا صحيح. المقارنة عندما ننظر إلى السنوات الناجحة في الماضي، إذن المقارنة ربما ليست منصفة. في عام 2008-2010 هذا الجيل كان فريدا، نتحدث عن 8 أو 10 لاعبين من أفضل اللاعبين أو من أفضل 30 أو 20 لاعب في التاريخ في وسط الميدان على سبيل المثال، وبالتالي المقارنة في بعض الحين غير منصفة. ولكن هذا لا يعني أن هذا الفريق ليس لديه موهبة أو غير قادر على التنافس في كأس العالم، ولكن هو أظهر ذلك في بطولة أمم أوروبا. وديلا فوينتي هو كان مع هذا الفريق عندما كانوا صغارا تحت 21 عام وتحت 19 عام، هو كون هذا المنتخب ونافس كذلك في دور الأمم الأوروبية وبعد ذلك كأس الأمم الأوروبية والآن كأس العالم. وأن يبدأ البطولة كأس العالم بمستوى غير المنتظر، إذن هذا ليس سهلا. هذا صحيح، هذا جيل جديد، جيل شاب، هنالك اللاعبون ربما هي المرة الأولى لهم في كأس العالم وضغط كبير، وهذا ليس سهلا. ولكن مع مرور الوقت والمباريات اللاعبون سيتطورون والفريق كذلك سيؤمن بنفسه ومقدراته، وسنرى إسبانيا أفضل بكثير مما شاهدناه في المباريات الأخيرة. اليوم أعتقد أنها لحظة مهمة جدا لنرى منتخب إسبانيا إذا كان جاهز وقادر على أن يذهب بعيدا أم لا.
1: عندما نشاهد أيضا كابتن يوسف مردود المنتخب الإسباني في آخر مسابقتين من كأس العالم، نشاهد بأن توديع البطولة أصبح سيناريو يلازم المنتخب الإسباني على مستوى الأدوار، على مستوى الأدوار المبكرة صح التعبير من الأدوار الإقصائية. سنواصل الحديث وهذا السؤال كابتن يوسف، لكن دعنا نشاهد دخول المنتخب الإسباني في المباراة تعتبر محك حقيقي واختبار. نشاهد عملية الإحمال لمنتخب إسبانيا بكامل نجومه يدخل إلى أرضية الملعب الإسباني.

0: كابتن يوسف، هل يعود السيناريو مرة أخرى لمنتخب إسبانيا أيضا في مونديال ثالث برأيك؟
1: لا أعتقد، عنده كل إمكانيات عبد العزيز، لأنه 2018 كانت ظروف صعبة، تمت إقالة لوبيتيغي بعد كم أسبوع قبل بداية المونديال، تم التعاقد مع فيرناندو هييرو، وكان طبيعي لا يحقق نتائج لأنه إقالة المدرب قبل بداية البطولة بأيام قليلة، ثم شاهدنا خروجهم من روسيا في دور 16. 2022 نفس الشيء لكن مع مدرب مختلف، مدرب مميز، خرج من المغرب الآن في الدور 16، لكن الآن الأمور مختلفة مع المدرب الجديد، عنده وقت كثير قضى مع هذا الفريق ويعرف كل اللاعبين، حيث أن ندرب بعض اللاعبين عندما كانوا في المنتخبات فئات سنية أقل من 17، وبالتالي يعرفهم معرفة جيدة. هناك انسجام بين المدرب وبين هؤلاء اللاعبين، زيادة على هناك الكواليتي. شيء آخر مهم أن فازوا بكأس أمم أوروبا، هذا أعطاهم ثقة أكثر، وفريق أصبح يعني يلعب بكرة جميلة جدا وأصبح يحقق نتائج. أظن أن الآن أمور مختلفة مع المنتخب النمسا، على ورق إسبانيا أقوى وأفضل، لكن دابا كرة القدم تعترف فقط بالعطاء بعمل تسجيل أهداف. صحيح أن إسبانيا إلى غاية الآن لم تظهر بشخصيتها القوية في عملية كما قلت إعطاء إشارات لكل المنتخبات أنها قادمة من أجل يعني اللقب، كذلك تحقيق هذا اللقب. كما قلت هذا هو اللي يفرق مع إسبانيا، يمن عندما يكون في أفضل أحواله يكون المنتخب بشكل جيد، وهذه مشكلة بالنسبة للمنتخب إسبانيا
0: أن يعول على لاعب واحد.
1: لاعب واحد نعم، الحين عندما يغيب يمن إسبانيا تبدو فريق يعني فريق عادي جدا، يعني ليس هناك لاعب يعطيك الحلول، ليس هناك نجم يراوغ يسدد على المرمى. وشاهدنا مع المنتخب السعودي عندما بدأ منذ البداية كان فريق يلعب بشكل جيد، وحتى اللاعبين عندما يلعب بشكل أساسي تحس أن اللاعبين عندهم ثقة أكثر على أرضية الملعب.
0: صور للامين يامال يعول عليه كثيرا منتخب إسبانيا في هذا اللقاء وفي هذه البطولة ككل، ويعتبر نجم الأبرز في تشكيلة السيد دي لافوينتي مدرب منتخب إسبانيا. دعونا ننتقل من جانب آخر لمراسلي بي إن سبورتس في مختلف المناطق، نرحب بهم. يتواجد الزميل جمال جبلي في منطقة المشجعين في مدريد، يتواجد زميل صفوان أبو شنب في سان فرانسيسكو، في أرضية ملعب لوس أنجلوس يتواجد زميل حسين ياسين. أهلا وسهلا بكم جميعا. سنبدأ من مدريد لأن الآن مدريد تترقب ظهور المنتخب الإسباني أمام النمسا في ملعب لوس أنجلوس. أهلا وسهلا بك جمال. جميع يترقب، يبدو لي بأن جماهير بقمصان منتخب إسبانيا ومن جانب آخر برشلونة.
2: مساء الخير عبد العزيز، مساء الخير لضيوفك الكرام. لا شك بأن كان من الضروري حينما شاهدت هؤلاء الشباب أن أدعوهم هنا لإجراء مقابلة معهم، لأنهم يمثلون عينة من الأنصار، ثم عينة من لاعبي المنتخب الإسباني الذي يضم يمكن أن نقول فيلق من نادي برشلونة، 8 لاعبين من نادي برشلونة. دعني أبدأ من هذا الشاب من نادي من أنصار نادي برشلونة.
3: مساء الخير. مساء الخير.
2: تيليخي بوركي
3: اخترتك لأنك مشجع لبرشلونة. برشلونة لديهم 8 لاعبين في المنتخب، نحن الأفضل وبالتالي نحن موجودون هكذا.
2: إسبانيا
3: هل ستفوز إسبانيا بفضل لاعبي برشلونة؟ نعم، إذا فازت إسبانيا فالفضل سيعود لبرشلونة. لامين أفضل لاعب في العالم ولاعب برشلونة، وبالتالي سنفوز بكأس العالم. وأنت بقميص المنتخب الإسباني، هل أنت مشجع لبرشلونة؟ أنا مشجع لريال مدريد. وهل أنتم أصدقاء؟ هذا يعتمد على اليوم، ولكن نحن أصدقاء بالفعل. المنتخب الإسباني بدون لاعبين من مدريد، ولكن هنالك لاعب. صحيح، نعم هنالك لاعب، ومونيوث كان لدينا 50% من حقوق هذا اللاعب، ولكن في النهاية أنا سأبقى مشجعا دائما. هل يمكن أن تراهن على شيء أو توقع؟ إسبانيا ستفوز بواقع 3-0.
2: عودة إليك إذن بعد هذه المقابلة مع كما أسلفت عينة من أنصار منتخب إسبانيا بين برشلونة وريال مدريد.
0: يبدو الشكل غريب، جمال جبلي محاصر بقمصان برشلونة في العاصمة مدريد. على كل حال شكرا جزيلا لك جمال، دعونا ننتقل للزميل حسين ياسين من أرضية ملعب لوس أنجلوس تحضيرا لهذا اللقاء. رالف راجنيك يواجه دي لفوينتي يا حسين في مواجهة تعتبر مميزة، مواجهة العقول إن صح التعبير. إسبانيا لم تظهر بالشكل المطلوب، النمسا تريد التطور أكثر على مستوى هذه البطولة، وسيكون هذا اللقاء المحكم لكل
4: تماما. عبد العزيز مرحبا بك وبجميع المشاهدين. مواجهة العقول التي تحتاج بطبيعة الحال إلى الأدوات التي تنفذ الأفكار، واضح جدا أن ديلافوينتي يملك أدوات أفضل بكثير من رانجنيك، لكن عليه أن يؤكد ذلك على أرض الملعب. عموما هنا من خلال الحديث مع لاعبين سابقين في المنتخب الإسباني مع الصحفيين الإسبان، هم يعتقدون أن المنتخب مطالب اليوم بإثبات أنه فعلا مرشح للفوز بكأس العالم، لأنه في الدور الأول بحسب الغالبية لم يثبت ذلك، لم يظهر بشكل المنتخب الذي يمكنه أن يفوز بكأس العالم. الآن هذا الامتحان الكبير في هذا الدور الإقصائي. كان الحديث في الاستوديو عن النتائج المخيبة في كؤوس العالم السابقة للمنتخب الإسباني بالأرقام منذ هدف إنييستا التاريخي الذهبي في جوهانسبورغ. منتخب إسبانيا لم يفز أي مباراة إقصائية في كأس العالم، وبالتالي هذه فرصة لكي يحقق هذا الانتصار ويواصل الطريق في مواجهة منتخب يبحث عن المفاجأة، منتخب يلعب مباراة إقصائية لأول مرة منذ عام 54، علما أنه عام 82 لعب الدور الثاني كان دور المجموعات. الاعتماد الكبير كما ذكرتم على لامين يامال الذي لم يلعب حتى الآن مباراة كاملة مع المنتخب الإسباني. الكل يريد هنا، الكل في إسبانيا يريد أن يكون لامين يامال في أفضل حالاته البدنية، وهو سيفتقد للجهة المقابلة لنيكو ويليامز، الثنائي الأبرز الذي قاد المنتخب الإسباني للفوز ببطولة أمم أوروبا. الآن السؤال، من دون نيكو ويليامز مع لامين يامال ليس في أفضل حالاته البدنية، ما هي الإجابة؟ هذه المباراة ستقول لنا الكثير.
0: لك حسين تفضل عن هذا اللقاء، لقاء منتظر بين إسبانيا والنمسا. دعونا ننتقل لسان فرانسيسكو مع الزميل صفوان أبو شنب. مسألة بك صفوان. صفوان، جماهير إسبانيا تترقب ظهور مختلف عن أدوار المجموعة.
5: تحية طيبة عبد العزيز. ربما ليست جماهير إسبانية، هي من جنسيات لاتينية مختلفة، لكنها بطبيعة الحال تتعاطف وتشجع منتخب إسبانيا. معي هذه الأسرة من كولومبيا، هم يشجعون إسبانيا. Please talking to you. How excited you are today.
3: كيف ترون مباراة اليوم؟ نحن متحمسون جدا، نتطلع لفوز المنتخب الإسباني بهذه المباراة. هل تؤمنون أو تعتقدون بأنها مباراة سهلة لإسبانيا أمام منتخب النمسا، وأن كل شيء ممكن؟ كل شيء ممكن، ولكن يجب أن تكون مباراة سهلة للمنتخب الإسباني، ويجب أن يثقوا في أنفسهم. أنت ترتدين اليوم قميص لامين جمال، ما مدى أهمية حضور هذا اللاعب في هذه المباراة؟ مهم جدا، أعتقد أنه هو أهم لاعب في المنتخب الإسباني.
5: It's very great to have your daughter.
3: من دواعي سرنا كذلك أن نشاهدكم، وكذلك هل وابنتك تشجع إسبانيا؟ هل تشجع إسبانيا أم منتخب آخر؟ أشجع المنتخب الكولومبي. إذن هل تشجع إسبانيا من أجلها؟ نعم، ولكن نحن نشجع كولومبيا وإسبانيا، ولكن إسبانيا من أجلها. شكرا جزيلا.
5: معي أيضا هذا المشجع، هو من مدينة سان فرانسيسكو، لكنه يقول والدي من النمسا، يشجع النمسا، يرتدي هذا الزي النمساوي الأصيل ويحمل علم أيضا النمسا ليشجع.
3: You look like a keen fan. تبدو أنك مشجع وفي للنمسا. هل من الممكن تحقيق ذلك أمام المنتخب الإسباني والتأهل؟ يمكن أن أقول بأن هذا ممكن بالتأكيد. لماذا تضحك؟ أنا جاد جدا، أنا مشجع وفي. أنت لديك هذا المظهر الرائع كذلك, ومن أجل أن تشجع المنتخب النمسا, وأنا أشجع منتخب النمسا ومنتخب أمريكا, ليس هناك مباراة لمنتخب الأمريكي, وبالتالي سأشجع اليوم المنتخب النمساوي. هل يمكن أن تخبرنا عن تجربتك في الملعب؟ أنت حضرت مباراة النمسا والأردن في ملعب آخر, كيف كانت التجربة وكيف هي الأجواء تغيرت في سان فرانسيسكو منذ بداية كأس العالم؟ في الواقع كنت متحمسا جدا عندما تعرفت على مشجعين من بلدان مختلفة, من آسيا, من أوروبا, من أمريكا الجنوبية. كنت متحمسا جدا بالطبع مع مقابلة كل هؤلاء الجماهير. شكرا جزيلا.
5: شكرا حبيبي, شكرا جزيلا, عودة لكم مجددا.
0: شكرا لصفوان, شكرا لحسين ياسين, شكرا لجمال جبلي. جمال جبلي يبدو بأنه تم القبض عليه من جماهير برشلونة لأنه دائما يرافق نادي ريال مدريد. شكرا جزيلا لكم. على كل حال مزيد حول لقاء إسبانيا والنمسا بعد فاصل قصير.

0: انا زي
1: اهلا اهلا
2: اخبار خمسة اربعة جاي جاي اهو
3: كيف سبورة بروح لك اخبار هاي ايه جاي كمان
4: مختلفون يجمعنا بنك واحد
5: بنات بطلب اشياء من انكل ستيشن ماركت تبون شيء
6: كروسون
5: كروسون كامومبير اي فروماج اي مونتال فواغرا اي ريزان روج ميرسي بوكو
4: هانجر ستيشن يناولك الاسيست الصح شجع خلي التوصيل علينا اطلب الحين

0: يا يا في الليل خليك صاحي خليك متعطش.
1: أحيانا ممكن يكون الفاصل بين لحظة عابرة وإنجاز يخلق خطوة، وأحيانا قراءة أعمق للبيانات ممكن تكون سبب لأداء أعظم. في أرامكو تركيزنا على أدق التفاصيل والتقنيات هو اللي مكننا من تقديم الطاقة بموثوقية للعالم، لأن التفاصيل الصغيرة ممكن تصنع الفرق. أرامكو الشريك العالمي الرئيس لفيفا.
2: كل صيف أنت اللي تختارون،
3: كنا عارفين النتيجة
4: وهالمرة حنا اللي بنقرر
5: وخلي صيفنا على كيفنا.
6: بس راح نلغي غرفتين متصلة،
7: كيف تخرج من دون واقي شمس
4: طاية جوال واستمتعي بالطبيعة.
8: ليش الشارك لا تبرد
9: والمباريات نشوفها على كيفنا.
3: هذه الإجازة حنا اللي بنختار
10: ونخلي صيفنا على كيفنا.
11: احجز عروض الصيف على كيفهم.
12: Thanks. Please be back. Please be back. Henri, again.
13: أسي؟
14: شين مالونا أورا.
15: احصل على واحد من 6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.

0: أهلا بحضراتكم مشاهدين الأعزاء، نذكركم بأبرز لقاء دور 32. الفائز من هذا اللقاء سيواجه الفائز من اللقاء الذي سيبدأ بعد قليل، لقاء إسبانيا والنمسا. البرتغال تواجه كرواتيا الساعة 2 PM من يوم الجمعة بتوقيت مكة المكرمة. اهلا بحضراتكم مره اخرى. دعونا نذهب للشكل الفني الخاص لمنتخب اسبانيا في مواجهه النمسا. نذكر بان اسبانيا لم تظهر بشكل مطلوب، الجميع ينتظر ظهور المنتخب بقوه في لقاء المجموعات. الان من المنتظر مع هذا التشكيل لويس ان تظهر بوجه مختلف.
1: نعم هذا صحيح، نشاهد نفس تشكيلات إسبانيا التي اخترها ديلافونتي أمام المملكة العربية السعودية. بورو يعود على اليمين كظهير أيمن، وكوبارسيو وكذلك كوريجا، وفي وسط الميدان تغيير واحد، ميكل ميرينو سيتغير، وأولمو هو من هو موجود، وبيدري ورودرو. رودري سنرى إذا كان بيدري لديه حرية أكبر خلال المباراة وفي الملعب، ومن فرصة كذلك لأولمو. وفي الهجوم جيمي بينو ليس موجود، وليس نيكو ويليامز بأين هو من هو موجود، وقام بعمل جيد جدا في هذا المركز. وهنالك على اليمين طبعا اللاعب الذي يصنع الفارق لامين جمال. سنشاهد ونرى كيف سيلعب الفريق الآخر، سيكون هنالك تغييرات ربما في الدفاع. لايمر لديهم وهو لاعب خطير جدا، وكذلك لدينا أمام أفضل لاعب في إسبانيا، ونأمل أن يصنع الفرص ولا من جمال.
0: جانب آخر ننتظر أيضا منتخب النمسا الذي تأهل أيضا مجموعته بشكل صعب إن صح التعبير لمواجهة منتخب إسبانيا. كيف سيلعب هذا اللقاء كابتن أحمد؟
2: عبد العزيز دائما رالف راجنيك ما بيغيرش من أسلوب لعبه بشكل كبير، يعني دائما بيعتمد على طريق 4-2-3-1. شفنا في المجموعات دائما بيعتمد على بوتش وليمار الاثنين الزهراء، مع وجود طبعا بعض العناصر أصحاب الخبرات في منتخب النمسا، خاصة ألابا في خط الدفاع مع دانسو، بوتش وليمار، شلاجر في خط الوسط، وكريستن سابيزار لاعب ممتاز جدا، لاعب صاحب مهارة عالية جدا، ولاعب دائما يصنع الفارق في وسط الملعب. يعني عندهم خبرات كبيرة في هذا المنتخب، ولكن أنا أشوف إن هم بينقصهم فقط يعني عنصر التهديف، ما عندهمش اللاعبين أصحاب الخبرات أو المهارات التهديفية الكبيرة. يمكن الوحيد أرناتوفيتش موجود على مقاعة البدلاء، بيستعين به في بعض الأوقات طبعا لكبر سنه، ولكن لاعب دائما بيصنع الفارق عبد العزيز في مشاركاته، شفناه في دور المجموعات دائما لما بيشارك دائما بيصنع الفارق، ولكن اسلوب لعبه دائما ما بيغيرش. 4-2-3-1 دائما بيعتمد على الكاونتر بريس، لما بيخسر الكوره دائما بيعتمد على مان تو مان في بعض الاحيان، ولكن اعتقد اليوم في مواجهته مع منتخب اسبانيا اعتقد ان هو ممكن يغير من اسلوب لعبه، لانه بيلعب منتخب كبير، بيلعب قدام لاعبين اصحاب مهارات فرديه، واكيد درس منتخب اسبانيا وشاهد مبارياته، خاصه مباراه الراس الاخضر الاولى. ومنتخب اسبانيا دايما بيعاني في المساحات الضيقه، لما بتقفل عليه مساحات دايما بيعاني، ولكن وجود لامين يامال هو القادر على فك هذا الدفاع وصناعه الفارق بالنسبه لمنتخب اسبانيا.
0: منتخب اسبانيا إذن يعول على اسماء كثيرة تألقت في الملاعب الأوروبية، ونذكر بأن ديليفوينتي لا يلعب برأس حربة صريح، مما يعطي أيضا شكل خاص للمنتخب الإسباني وطريقة لعب المدربين الإسبان بشكل كبير في معظم الأندية التي يدربون لها أو حتى على مستوى المنتخبات. هل تتفق مع هذا التشكيل كابتن يوسف؟ هل تشاهد بأن هناك أسماء تستطيع صناعة الفارق أمام النمسا؟
3: طبعا اعتقد ان الاسماء الحاضره الاسماء هي الاسماء الجيده يعني اللي لها الحق ان تتواجد في التشكيل الاساسي. سيمون طبعا هو الحارس، يعتبر دائما سيمون هو الحارس المفضل بالنسبه لديلافوينتي، رغم ان انا في اعتقادي رايا كحارس هو افضل بكثير. اول شيء يلعب رجلي بشكل جيد، سيمون يرتكب بعض الاخطاء احيانا، اخطاء سهله ممكن تكلف المنتخب الفريق اشياء كثيره. الدفاع تقريبا بورو شاهدناه يلعب بشكل انظم.
0: ليس مع اختيار الحارس؟
3: انا مع رايا صراحه، انا رايا لانه رايا اول شيء عبد العزيز هو طريقه اسلوب لعب اسبانيا دائما تبدا من الخلف من هذا الحارس، رايا برجليه حتى مع الأرسنال يلعب بشكل جيد. سيمون لا
0: ومتمرس أكثر، لعب بطولة دوري أبطال أوروبا، دوري الإنجليزي،
3: فرق كبير مع عدد نجوم كبير وفي دوري كبير كذلك، ويلعب في دوري الأبطال وفاز بالدوري هذا الموسم، وكان أحد أفضل الحراس في الدوري الإنجليزي، عنده ثقة أكثر. لكن هذه اختيارات مدرب، ومنذ توليه للمنتخب ويلعب بسيمون وحقق معه اليورو، لكن هذه تبقى دائما كما قلت اختيارات مدرب تحترم. دفاعيا اعتماد على كوبارس ولابورت، واحد يلعب برجل يسرى وكوبارس صحيح انه مكان واحد مكمل الاخر، كوكوري لابورو دائما عنده هذيك النزعه الهجوميه الاضافه، يعطوا اضافه اكثر، مع يدخل اليكس باينا ويامال احيانا يدخلوا الى العمق الملعب عندما يدخل لابورو، ووسط الملعب هو المهم، هو نقطه قوه عندما يكونوا في افضل حالاتهم. فريق المنتخب الاسباني يظهر بشكل جيد في عمليه الاستحواذ والسيطره على الكره، رودري بيدري اولمو اكثر ممكن يلعب وراء المهاجم ويرزابال، وتتكلمت على المهاجم الوهمي شنو منتخبات كثيره الان اصبحت حتى
0: لكن المرة. مع ميرينو تشعر بان المنتخب الاسباني متفوق اكثر على مستوى الهجوم.
3: ميرينو هو دائما انا اشوفه
0: لكن عاد مؤخرا في اخر الموسم تقريبا مع
3: الارسنال احتياطي ممتاز جدا، عندما يدخل اول شيء لاعب ذكي، لاعب ياتي من الخلف وقوي في الكرات الثابته، دائما يسجل اهداف كثيره بالكرات الراسيه. يامال كما قلت، والأولمو دائما عنده هذيك المهاره، أولمو احيانا تستعجب، مره يكون
0: متفوق متالق
3: احيانا
0: واحيانا غير موجود في الملعب،
3: تدور عليه ما تحصلش بارضيه الملعب. عقليه صعبه جدا لأولمو، لكن هو كامكانيات لاعب كبير جدا بالطبيعه الحال. بايانا ويرزابال لا مع ريال سوسيداد ولا مع المنتخب يؤدي بشكل جيد ويسجل اهداف، هذه ميزه يرزابال من اللاعبين خبره ولاعبين تجربه.
0: لكن ما شاء الله عليك كابتن يوسف، حللت الان تشكيله منتخب اسبانيا افضل من تحليلك لمنتخب المغرب منتخب بلادك.
3: لا
0: وكانك متمرس يعني في كره القدم الاسبانيه اكثر من المغربيين،
3: لان الاسلوب ما تختلفش كثير، والاستحواذ واللعب مهاجم وهمي، حتى احنا عندنا سايباري الان مهاجم مهمي
0: صحيح،
3: سجل اهداف
0: صحيح. لكن انت معي في الاستوديو، احنا طلعنا مباراه المغرب صحيح؟
3: ايوه ايوه
0: احنا اتوقع ظهر والله عملنا مباريات كثيره. لكن انت انتقدت عيسى ديوب صح؟
3: عيسى ديوب
0: في احد المباريات
3: الاولى
0: وهو اللي صنع الفارق.
3: انا قلت انا ما كنتش معي في الماتش الاخير انت
0: صحيح.
3: انا اعتذرت وقلت عيسى ما شاء الله
0: في النهايه الاعتذار الجنرال عيسى
3: اصبح جنرال الان
0: صحيح.
4: كان مباراه اسكتلندا عبد العزيز،
0: مباراه
4: اسكتلندا، مباراه ثانيه
0: في مباراه اسكتلندا. على كل حال تعال نكتب لي فاصل، قام ثم نواصل الحديث أكثر عن هذا.

0: لما الجوع يجننك سنيكرز اللعب مو لعبتك وانت جعان.
1: طيفنا على كيفنا،
2: احجز عروض على كيفك،
3: شجع وخلي التوصيل عليه، اطلب الحين.
4: Southmed by TMG. It's different.
5: احصل على واحد من 6 اكواب اسطوريه مع وجبه كاس العالم فيفا.
6: المباريات جايه بالليل،
7: بيبسي نايت اديشن،
6: صح صح اكثر،
7: خليك صاحي،
6: خليك متعطش.
8: يبا كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
0: التشجيع مع الجوع ممنوع برعاية سنيكرز. لما الجوع يجننك وتحتاج تدخل خارجي، لا تاخذها لبعيد، خذ سنيكرز. اللعبة مو لعبتك وانت جعان.
9: أنا زي
10: أخبار عيد 15 جاي جاي أهو
9: كرس بورا بورا لك نقل حاجة إيه جاي كمان.
11: مختلفون يجمعنا بنك واحد.
12: يا أخي شكرا على البيت، أجواء وجمعة خرافية.
13: وين الليز؟ خلصتوه؟
14: قلت لك ما يكفي بغالة العليل زيادة؟
13: محمد، شفت الكتاب اللي جنبك؟ اسحبه.
15: غير ليز، هذه كورة

0: ده انا بطلب اشياء من هانكر ستيشن ماركت. تبون شيء؟
1: كروسون
0: كروسون كامومبير اي فرماج اي مونتال فواغرا اي ريزان دوش. Merci beaucoup.
2: Hunger Station يناولك للسيستة الصح. شجع خلي توصيل علينا. اطلب الحين.

0: Later.
1: Thanks.
2: Please be back. Please be back. Henri, again.
3: أسي؟
4: شين بالونا أورا.
5: احصل على واحد من 6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.
6: أحياناً ممكن يكون الفاصل بين لحظة عابرة وإنجاز يخلد خطوة، وأحياناً قراءة أعمق للبيانات ممكن تكون سبب لأداء أعظم. في أرامكو تركيزنا على أدق التفاصيل والتقنيات هو اللي مكننا من تقديم الطاقة بموثوقية للعالم، لأن التفاصيل الصغيرة ممكن تصنع الفرق. أرامكو الشريك العالمي الرئيس لفيفا.

0: عارفين النتيجة؟
1: هالمرة حنا اللي بنقرر
2: وبنخلي صيتنا على كيفنا.
3: فسمحت نبغى غرفتين متصلة.
4: كيف تخرج من دون واقع شمس؟
1: فاي جوال واستمتعي بالطبيعة.
5: ليش الشارك لا تبرد؟
6: والمباريات نشوفها على كيفنا.
0: هذه الإجازة حنا اللي بنختار
2: ونخلي صيفنا على كيفنا.
7: احجز عروض الصيف على كيفهم.

0: اهلا بحضراتكم مره اخرى. ننتظر هذا اللقاء بين منتخب اسبانيا ومنتخب النمسا. لويس، تحدث يوسف بان اولمو احيانا يكون في مستوى متذبذب في مباريات عديده، يتالق ومباريات يغيب. هل تتوقع ان يكون علامه فارقه مع لامين يامال على مستوى خط الهجوم؟
1: نعم، لديه كل الحق في ذلك. داني أولمو هو لاعب حاسم ولاعب مهم في الكوت الأخير من الملعب. لديه موهبة كبيرة في إيجاد المساحات وكذلك مواجهة المرمى، ولديه جودة كبيرة في اللعب المباشر وكذلك من التسديدات. واليوم سيكون مهما، من المهم جدا أن يجد هذه المساحات وكذلك التواصل بين بيدري وهو ولامين يامال. يجب أن يكون هذا مهما جدا، وكذلك أن يجرب من خارج منطقة الجزاء وأن يسدد لأنه قادر على التسديد. هو لاعب مهم جدا كذلك في مسألة الإبداع في الملعب.
0: مباراة مهمة لكل المنتخبين، الفائز من هذا اللقاء سينتقل لدور 16 وسيلتحق بالكبار في هذا الدور المهم على مستوى مسابقة كأس العالم. دعونا ننتقل مشاهدين الأعزاء لنشاهد وياكم هذا اللقاء بين منتخب إسبانيا ومنتخب النمسا في ملعب لوس أنجلوس، تعليق زميلين عمرو الكديري. Okay.
2: Let's go.

Los Angeles, FIFA World Cup 2026. It's time for Spain.

Please welcome today's two teams.

بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قنوات بين سبورت، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الى اجمل ملاعب العالم، الى اجمل تظاهرات كرة القدم، الى المونديال، الى بطولة كأس العالم، الى الدور 32، الى هذه الرحلة التي نستمتع بها في كل مباراة وفي كل دور وفي كل مواجهة. هنا في هذه المباراة وفي مدينة لوس أنجلوس، في هذه المواجهات التي تجمع بين إسبانيا والنمسا، رحلة نتمنى ونرجو أن نستمتع فيها وإياكم في ليلة منتظرة طويلة هنا في مساء المونديال. إسبانيا أمام النمسا، وفي الثانية صباحا البرتغال أمام كرواتيا، وفي السادسة صباحا الجزائر أمام سويسرا في هذا اليوم الموعود من أيام المونديال. مباراة اليوم مشاهدينا بين إسبانيا والنمسا، المنتخب النمساوي الذي أتى من مجموعة الأرجنتين والجزائر والأردن، عبر ثاني مجموعة في المركز الثاني، بينما إسبانيا المنتخب الذي عبر من مجموعة إسبانيا والرأس الأخضر أوروغواي والمنتخب السعودي ليعبر كأول هذه المجموعة. إذن شاهدنا العديد من المباريات في هذا الدور، وهناك العديد من المنتخبات التي عبرت والتي وصلت إلى دور 16، ككندا والمغرب والباراغواي، فرنسا والبرازيل والنرويج، المكسيك وإنجلترا، إلى جانب الولايات المتحدة وبلجيكا، في انتظار هذه المباراة وما الذي بالإمكان أن يحدث فيها ومن بإمكان أن يعبر من هذه المباراة تحديدا بين إسبانيا والنمسا. يا لها من ليلة كبيرة ومن مباراة تنتظرنا هذا المساء بعونه تعالى من هذا الملعب الجميل ومن هذا الصرح الأغلى في التاريخ لملعب كرة قدم. هنا تشكيلة منتخب إسبانيا بقيادة لويس دي لافوينتي، الذي يبدأ بأوناي سيمون في حراسة المرمى، هناك إمريك لابورت، وهناك باو كوبارسي، إلى جانب كوكوريا، بيدرو بورو، بيدري و رودري وباينا وأولمو ويمين لامين يامال وميغيل أويارزابال في الهجوم هناك بالنسبة لمنتخب إسبانيا. هذا هو الحال لهذا المنتخب الذي يسير بخطى ثابتة كونه واحد من أبرز المرشحين. الجانب الآخر لدينا المنتخب النمساوي، ألكسندر شلاغر في حراسة المرمى، كونراد لايمر، ديفيد ألابا، كيفن دانسو، ستيفان بوش، وكسافر شلاغر، نيكولاس جيفال، بالإضافة إلى بول فانر، رومان شميت ومارسيل سابيتسر، وهناك ميخائيل غريغوريتش في الأمام بقيادة الألماني رالف رانغنيك، المدرب الألماني الذي يشرف على تدريب المنتخب النمساوي. ليلة ومباراة نرجو مشاهدينا متابعينا أن نستمتع فيها وإياكم هنا عبر قنوات بين سبورت. من بإمكان أن يعبر ومن بإمكان أن يصل، يا سيد لويس، يا دي لافوينتي، لن ترحمك الصحافة الإسبانية فيما لو تم إخصاؤك الليلة أمام النمسا وأنت تعلم حقيقة الأمر. يا سيد رالفيا راجنك، هذا الرجل الذي قال بأن مواجهة المنتخبات الكبيرة تقلقنا كثيرا وتغير من طريقة تعاملنا معها، وبالتالي هذا الأمر الذي سيجبر هذا المدرب على تغيير استراتيجية وتعامل الآن مع العدد التنازلي الخاص بالمباراة.

إذن تأتي صافرة حكم المباراة مشاهدينا متابعينا، الحكم سويدغلين إمبيرغ الذي يدير هذه المباراة، وهو واحد من الحكام المميزين 37 سنة، والرجل الذي يدير مباراته الثالثة في بطولة كأس العالم بعد أن أدار مجموعة من المباريات كوراساو ساحل العاج وغانا وبنما هنا في بطولة المونديال الحالية. يتواجد المنتخب النمساوي على اليمين، بينما أسبانيا لروخا في الجهة اليسرى من الشاشة هنا عبر شاشة قنوات بي إن سبورت. ليلة من الليالي المنتظرة ومباراة من المباريات الكبيرة. سابيتزر الآن بهذه الكرة الملعوبة للنمسا، المنتخب الذي يحاول ولا زال وسيحاول وسيستمر وسيواصل وسيبحث عن وصول، لكن انطلق لامين يامال، انطلق سهم أسبانيا، هذه كرة للأمام، انطلاقة من جانب باينة قد يأتي بالحل، تصويبه هنا، ولكن شلاغر في المكان المناسب من أمام لامين يامال. أي ليلة تنتظرنا يا لامين، وما الذي حضرت أيها الصغير لمنتخب إسبانيا وللجماهير الإسبانية ولكل من ينتظر إسبانيا في هذه الموقعة وفي هذه المباراة وتحديدا في هذا المونديال، ولكل من شكك بإسبانيا ولكل من يرى بأن إسبانيا ليس المنتخب المرشح. دعوني أذكركم بما جرى في يورو 2024 وما جرى في تلك البطولة والبداية المتواضعة، وبعد ذلك كلنا شهدنا القصة الأجمل لمنتخب إسبانيا عندما فاز بلقب بطولة اليورو من أمام الإنجليز هناك في العاصمة برلين. رمية جانبية إذن لمصلحة المنتخب النمساوي أو لمصلحة إسبانيا عفوا. انطلاقة إذن للأمام، هذه محاولة، كرة وصلت من الجهة اليسرى، ولكن أيضا الكرة الماضية مقطوعة لتعود المحاولة من جديد. هذه المباراة الأولى التي طبعا يواجه فيها المنتخب النمساوي فريق أو منتخب أوروبي، على اعتبار أن لم يواجه أي منتخب أوروبي خلال دور المجموعات، وبالتالي اليوم المواجهة أمام إسبانيا، هذا المنتخب الذي فاز عليه منذ فترة من الزمن هناك في بطولة كأس العالم عندما فاز بهدفين مقابل هدف في المونديال، ولكن منذ فترة يا سادة النمسا التي لطالما كانت بداية الشرارة ولطالما كانت وجه الخير على إسبانيا في الانطلاقة لكتابة التاريخ في عالم كرة القدم. لكن هنا انطلاقة، هنا الخطأ، هنا المحاولة، والكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية نمساوية، الأخطاء ممنوعة يا ميخائيل، يا غريغوريتش، الأخطاء ممنوعة يا باو، يا كوبارسي، يا أمريكا لابورت في هذه المواجهة وفي هكذا نوع. الله يا باينة، مر هنا بصورة رائعة من أمام المتقدم في اللقطة الأخيرة، وبالتالي كرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية إذن، كيفين دانسولان مدافع نادي توتنهام، لاعب الذي يبحث عن هدف التاريخي الأول مع منتخب بلاده. هذه كرة، رمية جانبية للنمسا، تعود المحاولة نمساوية الآن، وصلت هذه المحاولة إذن. تاريخ إسبانيا وأعظم أمجادها الكروية كانت شرارتها الأولى على الأراضي النمساوية في النمسا عندما حقق المنتخب

مباراة الآن يا لامين. ربما تبدأ المباراة الآن، وربما أنت من تبدأ، أم أنت من أن تبدأ هذه الليلة، وأنت من تأتي بأول أهداف المباراة يا لامين يا يمال. كرة طالت إلى خارج أرضية الملعب، ركلة ركنية لمصلحة المنتخب الإسباني. بين كرة وأخرى يطالب الجماهير بالمساندة، بين لقطة وأخرى يرفع يدي عاليا مطالبا الجماهير الإسبانية بالمساندة، لكن الكرة لباينة العرضية بهذا الشكل، ثم أنها تبعد بذلك لتعود المحاولة نمساوية. فيها الانطلاقة، المرور من الأول، مر بصورة ممتازة، انطلاقة هنا، أين المساحة؟ وصلت هنا كرة لمصلحة مارسيل. زابيتزر بكرة من اليسار، يحاول هنا نجم نادي دورتموند، لا زالت هنا الكرة من الجهة اليسرى، بانطلاقة لمن؟ لكونراد لايمر. لايمر من اليسار، الكرة تعود الآن مرة أخرى، تصل المحاولة، ليدفد ألابا، اللاعب الذي وصف هذه المباراة وصف في غاية الروعة عندما قال اللعب أمام إسبانيا مميز بالنسبة لي ومحفز بدرجة كبيرة. هذه الكرة، ولكن هناك حالة تسلل في اللقطة الأخيرة وفي المحاولة الماضية هنا على إغريغوريتش. هذه انطلاقة لامين يامال وكرة الماضية والمحاولة الأخيرة والفرصة التي كانت يباينا، ولكن الكرة مرت ووصلت سهلة بذلك لدى حارس المرمى ألكسندر شلاغر. كرة تعود الآن لمصلحة بيدرو بورو، بورو من اليمين لمصلحة لامين يامال، لكن الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. بطولة كأس العالم التي وصلنا فيها إلى منتصف الطريق يا لامين يا يامال، ومنتخب إسبانيا كان مميزا على مستوى الدفاع لكنه لم يكن مقنعا على مستوى الأداء. الدفاع كان ممتاز، خرج بالشباك النظيفة في المباريات الثلاث الماضية في دور المجموعات، لكن الأداء لم يكن مرضيا، وهناك حالة من العتاب، حالة من الحديث بالنسبة للصحافة الإسبانية على أداء إسبانيا هنا في بطولة كأس العالم. كرة إذن تعود الآن مرة أخرى للمحاولة. إسبانيا المنتخب الذي تعادل مع الرأس الأخضر 0-0 في بداية المشوار، المنتخب الذي فاز على الأخضر برباعية، المنتخب الذي فاز بصعوبة على أوروغواي في آخر المشوار. هذه انطلاقة، هذه المحاولة إذن، لامين يامال من اليمين يأتي بالعرضية، أولمو كاد أن يأتي بالهدف، كاد أن يأتي بالضربة، أذكى اللاعبين الإسبان. نعم أنت يا داني أولمو، لطالما كنت كذلك مع البارسا والآن مع إسبانيا، أنت أذكى اللاعبين الإسبان يا داني أولمو. هذه محاولة من جانب باينة، باينة لكوكوريا والعرضية، لكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب، ركلة ركنية إسبانية، مباراة سريعة في عرضها، في عطاءاتها، فيما تقدم في هذا البحث المتواصل من جانب المنتخب الإسباني. اليوم لدينا العديد طبعا من التصريحات، لا أتحدث عن إسبانيا وعن النمسا، بل أتحدث عن بقية المنتخبات بأن البطولة تبدأ من الأدوار الإقصائية. بالفعل هذه حقيقة واضحة وثابتة في المونديال. إذن كرة، ركلة ركنية خطيرة هنا المحاولة، ركلة ركنية أخرى لإسبانيا مرة أخرى يا أمريك يا لابورت. كادان يأتي بهدف المباراة الأول في مباراة الدولية رقم 50، الهدف الذي سيكون هو الأول للابورت هنا في هذه المباراة. باينة إذن، أليكس باينة الآن، ما هو القرار؟ يتراجع حكم المباراة، يشير إلى وجود ركلة مرمى لمصلحة النمسا. إذن هذا هو الحكم السويدي الذي يدير هذه المباراة كما ذكرت. جانب من الحضور سيلغادو بويول دافيد فيا وهيرو، أساطير إسبانيا المتواجدة والحاضرة هنا في مدرجات ملعب الأوفيسيال في المنصة الشرفية لملعب المباراة. هذه انطلاقة إذن، هذه الكرة تصل إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية لإسبانيا الآن. نحن هنا يا لايمر في الدقائق الأولى من زمن شوط المباراة الأول لهذه المواجهة، ما الذي تخبيه المباراة؟ هل خروج لإسبانيا سيكون بمثابة المفاجأة بعد وداع ألمانيا وبعد خروج ألمانيا أمام باراغواي في ليلة تألق فيها منتخب باراغواي، وفي ليلة سطر فيها أورلاندو خيل أسطوريته وقصته هنا في بطولة كأس العالم. هذه إذن كرة للأمام،
محاولة

إسبانيا. مرت الكرة من جديد انطلاقة من اليسار لكنها تذهب إلى خارج أرضية الملعب. بدون حارس مرمى أسطوري لن تحقق شيء في المونديال، بدون حارس مرمى كبير لن تصل ولن تحقق ما تريده في كأس العالم، خاصة في الأدوار الإقصائية. اسألوا المغرب عن ياسين بونو، واسألوا باراغواي عن أورلاندو خيل. وفيما يخص حراسة المرمى أعتقد بأن إسبانيا في مشكلة جميلة تعاني منها إسبانيا. تواجد هذه الحراس وهذه الأسماء المميزة المشكلة الرائعة بالنسبة لإسبانيا في مركز حراسة المرمى. المشكلة ببساطة أنها تملك 3 حراس من بين أفضل 10 حراس في العالم. هذه كرة إذن وانطلاقة ولكن خطأ لإسبانيا. إذن أوناي سيمون من بلباو بطل اليورو مع إسبانيا، بطل دوري الأمم مع إسبانيا، دافيد رايا وصيف دوري الأبطال وكذلك بطل الدوري الإنجليزي، ويوان غارسيا بطل بطولة الدوري الإسباني مع نادي برشلونة. لامين يامال يأتي بالحل، أتى هنا بالحل، انطلق للأمام لكنها مقطوعة. تعود المحاولة من الجهة اليسرى، العودة هنا إسبانية، انطلاق من جانب رودري، عادت إلى بيدري عاد بها لمن؟ إلى أمريكا لابورت. إسبانية في هذه اللحظات يريدون الضربة الأولى. متى سيأتي الحل؟ متى ستأتي الضربة الأولى؟ هل هي إسبانية أم أنها نمساوية؟ انطلاق من اليسار لمصلحة باين قد يأتي بالحل، لكن لا حل، لا وصول، لا اقتراب، لا قدرة على الوصول بأريحية من جانب إسبانيا إلى حد هذه اللحظة. يا لامين يا يامال، ليس لامين يامال اليورو الماضي، أنت لسه لامين يامال اليورو الماضي. هذه ليست كلماتي بل كلمات المونديال، أرقام المونديال وواقع المونديال. أنت لسه لامين يامال اليورو الأخير الذي كنت فيه النجم الأول في البطولة وليس على مستوى منتخب إسبانيا فحسب. ركلة ركنية إذن لإسبانيا الآن. باينة، أليكسا باينة يصل بهذه الكرة ولكنها تعود مرة أخرى. إذن بيدري بالرأس ثم الكرة. إسبانيا، منتخب إسبانيا ضاغط، المنتخب الإسباني أقرب، المنتخب الإسباني يريد أن يسجل أولا. أو يارثبال عاد بها لبيدري، بيدري بكرة، بيدري بمحاولة، رودري بكرة لا زالت. هذه الكرة لإسبانيا الآن عن طريق من؟ بورو في أقصى اليمين، وصلت الكرة لبورو، عاد بها لباو كوبارسي، كوبارسي لرودري، رودريغو يصل بالكرة للابورت، لابورت من الجهة اليسرى، الكرة ملعوبة استعجل فيها لكنها مقطوعة، نمساوية من الجهة اليمنى لا زالت الآن. ولكن خطأ لمصلحة رومانو أشميت، تدخل كان قاسي، تدخل كان قوي في اللقطة الأخيرة. هذا هو الحال بالنسبة لواقع المباراة. أيضا حضور رسمي متواصل لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في كل مباراة وفي كل قمة تراه يتواجد. خطأ إذن لمصلحة المنتخب النمساوي. كرة تصل الآن كيفن دانسو، هذه المحاولة إذن، أول اختبارات النمسا هذا المساء أمام منتخب أوروبي وكبير، ليس منتخب عادي، أول اختبارات النمسا على اعتبار أنه واجه الأردن، واجه الأرجنتين، واجه الجزائر، الفوز على ممثل آسيا المنتخب الأردني، الخسارة من أمام ممثل أمريكا الجنوبية المنتخب الأرجنتيني بهدفين مقابل شيء، وسط عبقرية ليونيل ميسي، والتعادل مع ممثل القارة الأفريقية المنتخب الجزائري 3-3 في واحدة من أمتع مباريات الجولة الثالثة للمونديال. باو كوبارسي لصالح المنتخب الإسباني الآن. كرة لإسبانيا، لابورت لكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب في الكرة الماضية، الكرة الأخيرة. طبعا كل شيء يذكرنا ويعيدنا إلى ما جرى في بطولة اليورو الأخير للمنتخب الإسباني. نعم، هذا المنتخب الذي في بطولة اليورو البداية بالفوز على كرواتيا 3-0، الفوز على إيطاليا 1-0، الفوز على ألبانيا 1-0 في دور المجموعات، وبعد ذلك العبور هناك إلى مباريات أو مباراة دور 16 عندما فاز على جورجيا 4-1 وانتصر على ألمانيا 2-1 في الدور ربع النهائي، وأقصى فرنسا في مباراة الدور نصف النهائي ليضرب موعد مع الإنجليز في المباراة النهائية.
ويتوج ببطولة اليورو الرابعة له في تاريخ لكرة القدم الإسبانية بعد يورو 64 و2008 و2012 و2024. ويارثبال سقط هنا، ويارثبال تصادم مع المدافع دافيد ألابا. هذا هو ألابا، هذا القائد، هذا اللاعب الذي قال عن هذه المباراة: أهم مباراة في مسيرتي، المشاركة في كأس العالم أمر عظيم، والتأهل للأدوار الإقصائية شيء لا يمكن وصفه. هكذا قال بالحرف دافيد ألابا عن هذه المباراة وعن مواجهة إسبانيا وعن التواجد في المونديال كقائد لمنتخب بلاده في بطولة كأس العالم. قال: خذت المباريات مع الريال، وخذت العديد من المواجهات مع البايرن، فزت بدوري الأبطال مع الريال، حققت العديد من الإنجازات، لكن النجاح هنا في كأس العالم لا يقارن بأي نجاح آخر ولا يمكن وصفه بأي شكل من الأشكال. خطأ لمصلحة بورو في هذه اللحظات. No country for old man، الممثل الشهير والممثل الرائع. كرة إذن تصل الآن مرة أخرى، هذه المحاولة تصل هذه الكرة من جديد، لازالت هذه المحاولة من الجهة اليسرى الآن، انطلاقة من أقصى اليسار لايمر من جديد. وصلت الكرة لألكسندر شلاغر، شلاغر في اليسار مرة أخرى لمصلحة المنتخب النمساوي. هذه كرة تصل الآن من الجهة اليمنى، هذه كرة أمامية، انطلاقة لصالح المنتخب النمساوي. طبعا خافير بارديم الممثل الإسباني المميز والفيلم الشهير No Country for Old Man الذي صدر في 2007، واحد من أعظم أعماله السينمائية على الإطلاق. كرة إذن تعود الآن، محاولة لمصلحة النمسا، هذه انطلاقة في هذه اللحظات إسبانية، لكنها تعود الكرة للنمسا، فيها انطلاقة، فيها كرة وصلت من اليسار، زابيتسر قد يأتي بالحل، قد يأتي بالعرضية، هذه الكرة الملعوبة هنا. يا غريغوريتش، يا ميخائيل، يا غريغوريتش، ماذا أضعت أيها النمساوي، ماذا أهدرت أيها النمساوي؟ أنت أمام إسبانيا التي قد تقصيك في أي لحظة من لحظات المباراة، أنت المصنف رقم 24 عالميا، لكن إسبانيا المنتخب المصنف الثاني عالميا، وبالتالي عليك أن تعلم قيمة كل فرصة وأن تدرك قيمة كل محاولة تتحصل عليها يا بيدري. هذه كرة بره من اليمين، إسبانية بمحاولة لمصلحة لامين يامال، مر هنا عبر، وانطلاقة لبره للأمام الآن، فيها العرضية، فيها المحاولة، لازالت الكرة ولكنها تعود إسبانية لأليكسا باينا، باينا والكرة الملعوبة لمصلحة من؟ هذه كرة عن طريق من؟ عن طريق داني أولمو، ماركو كوريا، العودة بعد ذلك للوراء، انطلاقة لمصلحة إسبانيا، كرة تحضر بيدري والدوران، العودة لبورو، بل هذا باو كوبارسي، أمريكا لابورت لمصلحة المنتخب الإسباني الآن. الكرة من الجهة اليمنى، المحاولة المستمرة لمصلحة لامين يامال، هذه الكرة، هذه المحاولة، الكرة تأتي هنا، المحاولة، ولكن شلاغر في المكان المناسب. ألكسندر شلاغر من أمام من؟ من أمام المتقدم في الكرة الأخيرة داني أولمو، وأويارثبال الكرة الأخيرة وصلت سهلة لدى شلاغر حارس المرمى في اللقطة الأخيرة. إلى متى سيستمر هذا التعادل المتواصل؟ إلى متى سيتواصل هذا التعادل المستمر؟ كرة إذن لمن؟ دافيد ألابا إسبانية، هنا المحاولة لامين يامال، قد يأتي بالحل، قد يأتي بالحل، كرة مرت لكن الكرة من كيفين دانسو، وعملية الإبعاد لتصل، ولكن خطأ للمنتخب النمساوي، المنتخب النمساوي الذي يعود مرة أخرى إلى المونديال. يا مارسيل، يا سابيتسر، المنتخب النمساوي الذي يعود بعد غياب تام ل 28 عام، هذا المنتخب الذي لك أن تتخيل أن يلعب أول مباراة إقصائية في كأس العالم منذ فترة طويلة وطويلة جدا.
منذ 72 عام. هذه أول مباراة إقصائية يخوضها المنتخب النمساوي في بطولة كأس العالم. كرة إذن منذ مباراة سويسرا في مونديال 54 هناك في سويسرا عندما تمكن هذا المنتخب من إقصاء البلد المنظم وهو منتخب سويسرا في تلك المباراة ليتأهل إلى نصف النهائي، لكنه خسر من أمام ألمانيا الغربية 6-1 هناك في مدينة بازل السويسرية. دانسو إذن للنمسا، كرة نمساوية الآن، لا زالت المحاولة في اليمين ثم أنها مرت إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية لكوكوريا. هذا لعب نادي توتنهام مر بسيناريو مرعب قبل انتهاء الموسم عندما كان قريبا من الهبوط وهو يلعب لتوتنهام الذي كان قريب من ذلك، ولكنه نجا بعجوبة، نجا بصعوبة في آخر جولتين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. باوكو بارسي تصل هذه الكرة إذن من الجهة اليمنى، لامين يامال انطلاقة من جانب لامين، مر هنا لامين، لازال لامين يحاول هنا يامال بكرة لازالت مستمرة، انطلاقة هنا بكرة رائعة، مر لامين انطلق من أقصى اليمين لازالت، ولكن أيضا تبعد الكرة الأخيرة عن طريق اللايمر، بالخبرة اللايمر قطع الطريق. كرة تعود الآن إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية الكرة الأخيرة، رمية تماس أو خطأ بل رمية جانبية لصالح النمسا. هذا هو الحال لأول 22 أو لأول 21 دقيقة من زمن شوط المباراة الأول. كوكوريا إذن من الجهة اليسرى لإسبانيا، أميريك لابورت عادت المحاولة إذن، مباراة بدأت تهدلان، رودري إلى لابورت مرة أخرى، لابورت يغير مسار اللعب كليا إلى لامين يامال، عاد بها لامين، لا مجال للتعادل أبدا ولا مجال استمرار هذه النتيجة مطلقا، لابد من الحسم، لابد من الفوز، لابد من العبور، لابد من الوصول إلى الدور القادم، إلى المباراة الأخرى القادمة التي تنتظر الفائز من هذه المباراة. ويارثبال هنا، ولكن الكرة وصلت إلى شلاغر حارس المرمى من أمام ويارثبال، هذا هو ميكال ويارثبال أو ويارثبال، لاعب الخبرة، لاعب التجربة الكبيرة، لاعب الذي يلعب اليوم مباراة الدولية رقم 57، صاحب 27 هدف مع منتخب إسبانيا. إسبانيا التي تملك جيل شاب من باينا، من أولمو، من بيتري، من يامال، هذه أسماء بعضها يملك 7 أهداف، البعض الآخر 12 هدف، باينا 3 أهداف، بيدري يملك 6 أهداف، حتى رودري يملك 6 أهداف و 4 أهداف مع منتخب بلاده، والبعض الآخر لم يسجل في بطولة كأس العالم كبيدري، والبعض الآخر يملك هدف وحيد كلامين يامال هنا في بطولة المونديال. انطلاقة للامين يامال لكنها وصلت إلى شلاغر حارس المرمى في الكرة الأخيرة. هذا هو الحال يا شلاغر، هذا هو الحال يا لامين يا يامال. نعم لامين يامال، كرة إذن تصل مرة أخرى، تغيب إسبانيا في صراع الهدفين، يغيب المنتخب الإسباني في صراع الهدفين، إسبانيا خارج المنافسة. يا سيدة لويسا يا تيرافينتي، الرجل الذي لا يهتم للأرقام لكنه يهتم للألقاب.

0: هذه الفرصة الأقرب والأخطر من جانب لامين يامال، اللاعب الذي صوب من مسافة بعيدة لكن أشلاقر في المكان المناسب. الحارس الأول للمنتخب النمساوي ومن تواجد في المباريات الثلاث الماضية، بينما لامين يامال اللاعب الذي حضر في هذا المونديال، لكن ليس ذلك الحضور الكبير. سجل أمام الأخضر السعودي الهدف الأول، أول أهدافه وهدف الوحيد في بطولة كأس العالم، بينما الهدف الوحيد لإسبانيا كان أمام أوروغواي، كان عن طريق أباينا في تلك المواجهة، ليعبر المنتخب الأسباني بسبع نقاط بعد أن سجل خمسة أهداف دون أن تتلقى شباكة أي هدف، بينما المنتخب النمساوي بأربع نقاط سجل ستة أهداف، استقبل ستة أهداف مثلها أيضا يا سيد لويس يادي لابونت. أتى خلفا لإنريكي في تدريب إسبانيا بعد الخروج من دور 16 في مونديال قطر الأخير، أتى مباشرة بعد رحيل لويس إنريكي بأربعة أيام. منذ ذلك الحين إسبانيا رقما صعبا، وصل لنهائي كل البطولات المتاحة، كل البطولات الكبيرة، طبعا نهائي دور الأمم الأوروبية مرتين، نهائي اليورو مرة واحدة، بطل اليورو في 2024، بطل دور الأمم على حساب كرواتيا، ووصافة دور الأمم على حساب من أمام البرتغال هناك في 2025. وبالتالي لويس دي لافوينتي الذي يواجه رالف رانغنيك تغنى كثيرا بإسبانيا وقال بأن إسبانيا منتخب لم يخسر في آخر 34 مباراة. نحن اليوم أمام مهمة صعبة وشاقة جدا عندما نواجه واحد من أنجح المنتخبات في العالم، هكذا وصف منتخب إسبانيا قبل مباراة هذا المساء، وأعتقد بأن محق. إسبانيا اليوم وغدا وفي يوم الأمس وفي المستقبل واحد من المنتخبات الصعبة، ولا يمكنك المرور من هذه المحطة بسلام، دون خسارة، دون أن تتلقى الضربة الموجعة، فما بالك بمباراة تلعب في كأس عالم وفي مونديال يبحث من خلالها المنتخب الإسباني عن العودة مرة أخرى والفوز بلقب هذه البطولة بعد المرة الوحيدة وبعد المرة الوحيدة يا لامين يا يامال هناك في مونديال 2010. هذه العرضية بارو بكرة لكنها وصلت المحاولة إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية. نعم إسبانيا منتخب الذي كان رابعا في عام 50، ولكنه يتغنى جدا بما فعل في 2010 عندما فعل المستحيل للفوز بلقب تلك البطولة في المباراة النهائية على حساب هولندا، وتلك القصة الشهيرة يا لامين يا يامال. كرة إذن تعود الآن مرة أخرى، هذه الكرة الأمامية من الجهة اليسرى، يعود اللاعب مرة أخرى، تعود المباراة من جديد، لا زالت الأمور هنا هادية. نعم لا زالت الأمور هادية، هل تسمعوني يا إسباني؟ لا زالت الأمور هادية يا لامين يا يامال، لا زالت الأمور هادية. هذه كرة فيها انطلاقة بيدري والعرضية، الله الله الله، داني أولمو كادانياتي بروعة في اللقطة الأخيرة، في اللقطة الماضية، في الكرة الأخيرة التي مرت، والمحاولة التي من خلالها كاد أن يسجل هدف أسطوري في اللقطة الماضية. يا سلام يا سلام يا سلام على كرة وعلى فرصة يا داني أولمو، تلك الكرة الأخيرة التي مرت والتي ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. هنا الكرة كوكوري، الله الله الله، جول لإسبانيا. لكن ثم ماذا يأتي هنا القرار، قرار السويدي يبدو أن يلغي هذا الهدف، يأتي الإلغاء في لقطة وفي كرة. لاحظوا المحاولة، لاحظوا الكرة مرة أخرى، كرة الإعادة، وهذه اللقطة التي من خلالها كان الاشتراك مع شلاغر حارس المرمى، ولكن الكرة الأخيرة يبدو أن فيها خطأ. يبدو أن فيها خطأ المحاولة الأخيرة والكرة الماضية. نعم نعم نعم هذه الكرة شلاغر وباوا باو كوبارسي والاشتراك مع ألكسندر شلاغر والقرار الذي يأتي هنا الآن. يبدو أن الهدف يلغى يبدو أن الهدف سيلغى. هذا هو القرار الذي يأتي من جانب حكم المباراة. يبدو أن هذا الأمر سيؤكد يا بالفعل يلغى الهدف. خلاص يا كوكوريا حاول مرة أخرى. هذه انطلاقة لإسبانيا. الكرة مرعوبة لمنتخب لاروخا. لازالت هنا المحاولة مستمرة الآن بكرة تصل من الجهة اليسرى. الكرة المرعوبة الأمامية لإسبانيا. بيدري يحاول. بيدري يسير. بيدري ينطلق. بيدري بكرة تصل الآن لمصلحة من المتقدم الآخر لامين يامال. لكن العودة بكرة وصلت وبمحاولة مستمرة في هذه اللحظات لهذه المواجهة. لازال السؤال الذي يتواصل الآن من يعبر على حساب من؟ إسبانيا واحد من المرشحين واحد من المنتخبات الكبيرة أم أن المنتخب النمساوي يأتي بالمفاجأة الآن على حساب إسبانيا على حساب بطل اليورو؟ كل شيء وارد. نحن هنا في بطولة كأس العالم بطولة المفاجآت والتقلبات والمباريات الأسطورية والليالي المجنونة والليالي الساحرة هنا في كأس العالم. كرة وصلت الآن لمصلحة سيمون من الجهة اليسرى للابورت. لابورت إلى كوبارسي. كوبارسي إلى من؟ المتقدم الآخر لمصلحة رودري. رودري لإسبانيا. وصلت هذه المحاولة لسيمون من جديد الآن لمصلحة كوكوريا. كرة وصلت فيها انطلاقة ربما يأتي الحل. هذه كرة لإسبانيا الآن. بيدري بكرة يلعب الكرة للأمام في أقصى الجهة اليسرى لباينا. باينا والمحاولة المستمرة العودة بعد ذلك لمن؟ بيدري. الحل ربما يأتي الحل. بيدري صاحب الحل صاحب الحل. هذا باينا من الجهة اليسرى. لازال البحث المتواصل عن كرة عن طريق عن آلية عن آلية عبور آلية وصول إمكانية وصول. لازال البحث المتواصل في هذه المواجهة. بيدري هنا الآن حيث العودة للخلف. باو كوبارسي مرة أخرى انطلاقة في أقصى اليمين للامين يامال. لامين الآن لامين بكرة مر من الأول مر من الثاني. قد يأتي بالحل هنا. أوه يا أيها الحل يا أيها الحل. أنت لا توجد هناك احتمالية بأن تأتي بالحل بل أنت الحل. هذه كرة هذه محاولة. لازالوا يرتبال تصويب. الله الله الله. لا لا لا يا شلاغر لا. كنت أسطوريا كنت مذهلا كنت تاريخيا يا شلاغر يا شلاغر يا شلاغر. يا مونديال التصديات يا مونديال حراس المرمى يا مونديال اللحظات الأسطورية. هذه لحظة أسطورية أخرى لحظة أسطورية أخرى من لحظات المونديال. الله على شلاغر شلاغر شلاغر شلاغر. يبقي هنا النمسا في المباراة بلا حارس مرمى. لن تتقدم لخطوة واحدة. شلاغر مرة أخرى يتصدى لهذه الكرة ويتصدى لهذه الكرات. لاحظوا كرة يارثبال. أو يارثبال الله على الكرة القوية الأرضية الزاحفة الصعبة المفاجئة لحارس المرمى. ولكن شلاغر كان في الموعد. اسألوا ياسين بونو واسألوا أورلاندو خيل وسألوا المونديال عن دور حراس المرمى وما الذي يحدث إلى حد هذه اللحظة. انطلاقة للأمين راح للأمام. هنا الكرة المحاولة ولكن متسلل لامين يامال. عد يا لامين يا يامال. عد لعروضك الرائعة عد لمستوياتك المذهلة. بهذه الوضعية أنت لن تنقذ إسبانيا ولن تنقذ حتى نفسك يا لامين يا يامال. عتاب يعني محب لهذا اللاعب لهذا النجم لهذا الاسم الصغير والكبير بعطاءاته. ولكنه إلى حد هذه اللحظة ليس لامين يامال الذي نعرفه وليس لامين يامال برشلونة الذي كان خلال المواسم الماضية. هذه كرة لستيفان بوش. بوش من أقصى اليمين نجم نادي ماينز الألماني. هذه كرة بوش عاد بها للوراء. انطلاقة من جانب نيكولاس العرضية للمنتخب النمساوي لكنها تعود الآن. ألابا الكرة مرت يا ألابا. ذهبت يا ألابا إلى خارج أرضية الملعب لديفيد ألابا الظاهر على الشاشة. مباراة 17 بعد 100 سجل 15 هدف، هدفه 16. لو أتى في هذه المباراة وأمام من إسبانيا سيكون أغلى أهدافه، سيكون أغلى أهدافه. اللاعب الذي بالمناسبة حاليا بلا نادي وبدون نادي بدون ارتباط لهذا اللاعب ديفيد ألابا، المدافع النمساوي وقائد المنتخب، قائد المنتخب النمساوي 34 سنة. كرة إذن تعود الآن لبيدرو برا، العودة للوراء، أوناي سيمون يصل بهذه الكرة من الأخطاء، ربما الحذر من الأخطاء يا كوكوريا. هذه انطلاقة من اليسار، وصلت هذه الكرة مرة أخرى لباين. الآن أليكس باين قد يأتي بالمرور، قد يأتي هنا بالحل، لازال ربما يأتي بالعرضية، وصلت للمين، لمين الآن، لمين قد يأتي هنا بكرة، الله يا لمين مرة بصورة رائعة من بين الأقدام، ولكن الكرة تعود لتصل بعد ذلك من جديد. غريغوريتش عاد بها إلى سابيتزر خلف الدفاعات، ولكن كوبارسي في كل مرة الثنائي الأفضل، الثنائي الأجمل، الأروع، الأكثر صمودا وحضورا وتألقا في المونديال إلى حد هذه اللحظة. لابورت بالإضافة إلى كوباسي، هذه كرة إذن ويرتبال الانطلاق من الجهة اليسرى، المحاولة ولكن بعد ذلك تبعد هنا من جانب الدفاعات. شباك نظيفة لإسبانيا في المونديال، ثلاث مباريات دون أن تتلقى شباكهم أي هدف. أعتقد بأن هذا الأمر، كرة إذن للأمام، كوكوريا من الجهة اليسرى، هذه المحاولة، الله الله الله الله، خلاص لقد انتهى هذا الواقع المفروض، لقد انتهى هذا الواقع المفروض، لقد حضر هنا المنطق بإحراز الهدف الأول لإسبانيا. 1-0 لإسبانيا، ضربة أولى لإسبانيا للروخا الذي يأتي بأول الأهداف. ويارتبال الكرة من الجهة اليسرى، من الجهة اليسرى كان المرور، بيدري هنا بكرة من الجهة اليسرى إلى من؟ إلى كوكوريا يبدو لي، ثم بالعرضية ويارتبال، والكرة سهلة في المرمى، الكرة سهلة لأول أهداف المباراة. كوكوريا إلى ويارتبال لياتي أول أهداف المباراة لصالح المنتخب الإسباني. خلاص لا وجود للمفاجآت، لا فرصة هنا لمفاجآت في بداية مباراة إسبانيا. المنتخب الذي يسجل أولا، تحدث المنطق، حضر هنا الواقع وقال كلمة من صنف ثاني عالميا هنا يسجل، ومن يعتبر واحد من أبرز المرشحين للظفر ببطولة كأس العالم يا لويسا يا ديلا فوينتي، ستكون الحارس الأعظم في تاريخ إسبانيا، في تاريخها الحديث والقديم، وفي تاريخ كل الأزمنة يا لويس يا ديلا فوينتي، فيما لو نجحت بالفوز ببطولة كأس العالم بعد الفوز ببطولة اليورو. 1-0 لإسبانيا على حساب النمسا في هذه المواجهة. هدف سيغير الكثير يا ويارتبال، سيغير الكثير يا ويارتبال. نعم هذا هو الحال مشاهدينا متابعينا لواقع المباراة ولواقع هذا الاسم، لواقع هذا النجم الذي يتألق ويواصل تألقه. لمين راح، لمين مر، لمين عدى، لمين عبر بكرة، لازالت هنا الكرة، لازالت هذه الفرصة، تصويبة سهلة الكرة الماضية لحارس المرمى شلاغر في اللقطة الأخيرة. لاحظوا هنا الكرة، لاحظوا المرور في اللقطة الأخيرة في المحاولة الماضية، كان من خلالها اليمين يمال يحاول لكنها وصلت لشلاغر. ويارتبال لاعب الذي سجل 11 هدف في آخر 10 مباريات مع إسبانيا، ريكورد عالي جدا بصراحة. تعود الكرة مرة أخرى إلى بيدري والعودة للوراء، كوبارسي بالهذا لابورت إلى بورو من اليمين. إسبانيا 1-0 على حساب المنتخب النمساوي. من اليسار الكرة تعود الآن، لازالت المحاولة، تصل من جديد إسبانية لإسبانيا الآن، الانطلاقة من اليمين ثم العودة في وسط الميدان. الفائز من هذه المباراة، من ينتصر في هذه المواجهة عليه مواجهة، لكن هنا أولمو راح للأمو، ويارتبال لازال هنا بكرة لكنها تعود، وانطلاقة ربما تأتي صافرة لوجود مخالفة، لكن حكم المباراة تمر بالاستمرار. أولمو خطفة لتعود الكرة لكوبارسي، رودري يا عيني، يا سلام، لا لا لا لا لا، الواقع الواقع مشاهدين متابعين يقول بأن إسبانيا تقول كلمتها إلى حد هذه اللحظة. يا لامين يامال لمصلحة المنتخب الإسباني. خلاص بدأنا في المونديال، بدأنا في اللحظات الحاسمة. من يعبر من هذه المباراة؟ هل تعلم يواجه من؟ هل تعلم عزيز المشاهد سيواجه من؟ الفائز من هذه المباراة يواجه الفائز من مباراة البرتغال وكرواتيا. بدأ المونديال الفعلي، بدأت بطولة كأس العالم الفعلية. هناك العديد من المباريات التي شاهدناها الممتعة الرائعة، كرواتيا وإنجلترا في دور المجموعات، إلى جانب مجموعة من المباريات وصولا إلى مباريات الدور 32 الذي سيتواصل فيه العرض. البرتغال أمام كرواتيا بعد هذه المباراة، هنا إسبانيا أمام النمسا، مصر أمام أستراليا، الجزائر أمام سويسرا، كولومبيا أمام غانا، والعديد من المباريات إذن هنا كرة لازالت. هذه محاولة في أقصى اليسار لمصلحة كوكوريا عن طريق ياتبال، كرة من أقصى الجهة اليسرى ولكن أيضا مرت إلى خارج أرضية الملعب. يواصل المنتخب الإسباني حضوره، يواصل هذا المنتخب الإسباني حضوره ويواصل هذه العروض المميزة، يواصل هذه العروض الجيدة، ربما غير مطمئنة، ربما قد لا تكون مرضية، لكن في نهاية المطاف التاريخ يحتفظ بمن فاز. إسبانيا هي ذاتها إسبانيا التي خسرت في بداية المشوار في المونديال أمام سويسرا 1-0 في مونديال 2010، بعدها حضرت في اليوم الأخير وتوجت باللقب. لكن هنا الكرة داني أولمو، ولكن الكرة مقطوعة انطلاقا من الجهة اليمنى، العودة للأمام، هذه عودة، هذه كرة لسيمون، هنا سيمون حارس المرمى يصل بهذه الكرة لمصلحة اللعب رودري بكرة لمصلحة المنتخب الإسباني. خسارة من أمام سويسرا، وفي نهاية المطاف رأى العالم كله فوز إسبانيا، لكن هذه كرة بهذا الشكل عن طريق رودري. لا أعلم في ماذا فكر رودري، هل شاهد حارس المرمى شلاغر المتقدم وبالتالي حاول أن يأتي بكرة ساقطة؟ كرة إذن تعود لكيفين دانسو إلى شلاغر، الكرة تعود الآن من جديد المحاولة، شلاغر الذي يتلقى الهدف السابع الذي يتلقى في المونديال. هذه كرة، هذه محاولة، سابيتزر بكرة من اليسار، ربما العرضية، تأتي العرضية، هذا التعادل، قد يأتي، لكن رودري قال لا، ثم انطلق للأمام. رودري بكرة فيها العودة للوراء، باين هنا بكرة، ولكن هناك حالة من التهدئة لرتم المباراة. المباراة مع الأسبان تلعب على جزئيات، المباراة لدى إسبانيا ومع إسبانيا تلعب على جزئيات. كنت أتحدث عن شلاغر الذي تلقى هدف السابع، 6 أهداف في دور المجموعات، هذا الهدف السابع الآن أمام من؟ أمام سيمون، أوناي سيمون الذي لازالت شباكة نظيفة إلى حد هذه اللحظة. الكرة وصلت هنا، ربما يأتي الهدف الأول. يا أوناي، يا سيمون، عليك الحذر مما هو قادم في هذه المواجهة أمام المنتخب النمساوي، عليك الحذر. نعم، كرة إذن لأوناي سيمون، هذا الحارس، ربما لويس دي لافنتي يتخذ تلك القاعدة التي تقول لا تبدل ولا تغير، فريق تكسب به مباريات أو تكسب به المباريات. الكل تقريبا متفق على أن رايا قد يكون حضور أفضل، مستويات أفضل، لكن دي لافنتي يرى بأن أوناي سيمون هو الخيار الأول بالنسبة له. قناعة تحترم وتقدر من هذا المدرب لويس دي لافوينتي الذي يراهن على أوناي سيمون. لامين يامال يلعب هذه الكرة، تقدم من الجهة اليمنى، لازالت لدى إسبانيا هذه الكرة العرضية، ربما تأتي هنا الرأسية، ولكن العودة بعد ذلك لمن؟ كوكوريا من اليسار، وصلت الكرة لباينا لكوكوريا مرة أخرى، لازالت لإسبانيا لدى باينا، والعودة لرودري. رودري إذن من اليسار لإمريكا لابورت. بدأ منتخب إسبانيا يهدم رتم المباراة، ربما هذه سياسة متابعة، لكن هنا كرة انطلاقة بشكل جيد، انطلاقة لمصلحة مارسيل. سابيتزر هنا بكرة يحاول يأتي بالكرة خلف الدفاعات، ممتازة المحاولة، ممتازة هذه الكرة العرضية، هذه الكرة لا زالت، ربما الفرصة الآن والعودة والانطلاقة والكرة بعد ذلك، ثم العودة ثم المحاولة ثم الفرصة، ولكن خطأ، بل هناك حالة تسلل يشير إليها حكم المباراة على ميخائيل غريغوريتش. سابيتزر لعب الكرة بشكل ممتاز، لكن أيضا بوش تأخر قليلا، العرضية لعبت بهذا الشكل، رودري عاد في الوقت المناسب لينهي خطر الكرة الأخيرة. هذا هو الحال مشاهدينا متابعينا لهذه المباراة، للمواجهة رقم 84 في بطولة كأس العالم، انطلاق ربما التعادل، ربما التعادل، قد يأتي التعادل هنا، ولكن بارو قال لا، مثل ما قال رودري مرة لا، وكذلك كوباسي قال مرة لا، وسيمون عليه أن يقول مرة أيضا لا في هذه المباراة. هذه كرة انطلاقة لباينا في المساحة من جديد، مرة أخرى وصلت الكرة لباينا، لباينا الآن تاني أولمو في الانتظار، أولمو في الانتظار، تمريرة، ولكن أيضا خطأ لإسبانيا من هذا المكان، بعيد نوعا ما لكنه خطير، بعيد نوعا ما لكنه خطير، قد يأتي بالقلق يا كوكوريا. كوكوريا إذن، والكرة القادمة لمصلحة المنتخب الأسباني في أواخر دقائق شوط المباراة. هذا هو راي إلى جانب ويليامز، هذا اللاعب والحارس الذي يتفق الجميع بأنه الأفضل حيث المستوى، حيث الحضور، وصيف دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة من أمام باريس سان جيرمان في المباراة النهائية، بعد حضور مميز والخسارة بركلات الترجيح. أيضا اللاعب الذي يعتبر مشاهدينا متابعينا من الأسماء المهمة، دون أن ننسى بأن بطل بطولة البريمير ليج مع نادي أرسنال في موسم أسطوري إن صح التعبير لهذا الحارس، مع ذلك أوناي سيمون هو الخيار الأول يا دافيد ديارايا. كرة إذا لباينا بذكريات نهائي الأولمبياد، بذكريات نهائي الأولمبياد يا باينا، هذه الكرة القادمة، هذه المحاولة، باينا والكرة الملعوبة، الله الله على كرة، روعة كرة في اللقطة الماضية هنا، شلاغر لازال، شلاغر بكرة وبمحاولة، ولكنها تعود بعد ذلك، تعود الكرة مرة أخرى، انطلاقة من اليسار، لا أعلم لماذا عدت إلى، لا أعلم لماذا عدت إلى نهائي الأولمبياد 2024 لم تخن ذاكرة، باينا في المباراة النهائية، مباراة 3-1 أمام فرنسا إن لم تخن ذاكرة، في كرة وفي روعة كرة كانت مشابهة لهذه الكرة يومها سجل في المباراة النهائية، وهنا كاد أن يعيد هذا الأمر في بطولة كأس العالم. بيدري هنا مرة أخرى، لا أعلم هل بيدري مختفي في هذه المواجهة أم أنه يقوم بأدوار لا نلاحظها، لأن أحيانا بعض الأسماء تقوم بأدوار قد لا تراها، قد لا تراها. هذه كرة من الجهة اليسرى، تصل هذه الكرة من اليسار لكونراد لايمر، ديفيد ألابا يلعب الكرة الأمامية، انطلاقة للنمسا، كرة من جديد فيها المحاولة، سابيتزر خلف الدفاعات، لكن متسلل غريغوريتش، متسلل، العودة للرودري، دفاع قوي جدا من مدافع المنتخب الإسباني، اندفاع كان قاسي بصراحة من كوباسي، ربما يكلف كثيرا هذا الاندفاع. لاحظ هذه كرة باين، يا الله يا له من هدف سيكون، يا له من هدف سيكون يا باينا في هذه المواجهة. باين، هذا هو، هذا هو المتخصص، هذا هو المتخصص لمثل هكذا كرات، لكن شلاغر أبعد الكرة الأخيرة، هلا مس شلاغر، تألق شلاغر في كرتين، في كرتين، يا لامين يا يمان، تحدث بثقة قبل المباراة، وضع نفسه ومنتخب إسبانيا كأحد أبرز المرشحين للفوز ببطولة ببطولة كأس العالم. يا أليكس يا باينا، 20 مباراة دولية بمباراة اليوم، يملك 3 أهداف، نجم نادي أتلتيكو مدريد، الفريق الذي يقدم هذا اللاعب فقط من التشكيلة الأساسية لإسبانيا. إذن انتهى الوقت الممدد المضاف، كرة وصلت إسبانيا لمصحة ميريك لابورت. رودري صافرة مشاهدين متابعين تنهي احضار شوط المباراة الاول. اسبانيا 1-0 على النمسا. الدور 32 من بطولة كاس العالم. استراحة قصيرة، العودة عند بداية الشوط الثاني.
1: شكراً للزميلين عمرو الخديري ومحمد بركات. الشوط الأول ينتهي بهدف دون مقابل عن طريق هذا اللاعب أوير زفال الذي سجل الهدف في الدقيقة 36 من عمر هذا اللقاء. أعطى منتخب الإسباني الأفضلية أمام منتخب النمسا، حيث سيطر على مجريات الشوط الأول منتخب إسبانيا وضغط كثيرا على مرمى منتخب النمسا في أكثر من مناسبة، وكان قريب من تسجيل أكثر من هدف. وظهر لامين يامال أيضا بصورة أفضل من لقاءات الماضية، يريد تسجيل الأهداف، يريد العودة مرة أخرى لمستواه المعهود، كما أيضا حقق الجميع مستوى لكرة القدم الإسبانية من خلال هذا اللقاء المهم من دوري 32 حتى الآن في الشوط الأول. المزيد حول لقاء إسبانيا والنمسا بعد فاصل قصير.

تدريب، ضبط، تحسين، تخطيط، قياس، محاكاة، بناء، استعداد، تنمية مهارات، تحليل بيانات، تعديل، تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية، وهو اللي مكننا من توفير الطاقة بصورة فعالة وموثوقة للملايين. أرامكو، الشريك العالمي الرئيس لفيفا.

0: انا زي
1: لا لا لا
2: اخبار عيد 5/4 جاي جاي اهو
3: كسبوا مرات لك اخبار هاي اي جاي كمان
4: مختلفون يجمعنا بنك واحد

0: أهلا بحضراتكم مرة أخرى. تركنا الشوط الأول بتقدم إسبانيا بهدف دون مقابل عن طريق أويارزابال الذي سجل الهدف في الدقيقة 36، هدف مهم لمنتخب إسبانيا أمام منتخب النمسا. النمسا لم يظهر بشكل مطلوب لويس، كانت هناك ثغرات عديدة استغلها المنتخب الإسباني بنجاح. كوكوريا يمرر وأويارزابال يسجل.
1: Sí, así es. Yo creo que hemos visto muy buen
2: dominio
1: de España.
2: شاهدنا دقائق جيدة جدا من إسبانيا. ربما في البداية كان هنالك صعوبة، وكذلك كان هنالك بطء في اللعب، وكذلك تحولات وتدوير الكرة بسرعة. لم يكن هنالك بيدري بالشكل المطلوب الذي يمنح انسيابية للفريق. أولمو كان موجودا في هذا المركز وكان مهما جدا بين الخطوط، والتفاهم كان جيد جدا، وتحرك اللاعبين أيضا كان ممتاز. كوكريا وصل كذلك بتمريرة جيدة جدا وهدف ويرتبال من أجل منح التقدم لإسبانيا. أعتقد أن النمسا بدأت، عندما بدأت تتراجع وتدافع وتضغط أقل، إسبانيا عرفت كيف تمتلك الكرة وتصنع الفرص حتى سجلوا هذا الهدف، وهذا ما حصل في الشوط الأول. تحركات كذلك في وسط الميدان، رودري وبيدري، وكذلك إيجاد المساحات والمساحات بين مدافعي النمسا. وأعتقد أن تحرك لاعبي إسبانيا كان مهما جدا. داني أولمو كذلك كيف كان يجد المساحات، ويرتبال يستقبل الكرة ويسجل هدف. دقائق جيدة جدا من إسبانيا شاهدناها فيها الشوط الأول.
0: هناك ملاحظة من بعض الزملاء، يقال بأن كابتن أحمد المحمدي وكابتن يوسف شيبو يلبسون نفس ربطة العنق. هذا بدأ واضح، يعني وضوح كبير. هل هذا تنسيق؟
3: لا لا والله
4: صدفة.
0: بالصدفة.
4: ولكن أنا ليه الشرف إن أنا ألبس
3: ذلك؟ لا لا الشرف أخوي.
0: تواضع من كابتن أحمد المحمدي بطل أفريقيا
3: طبعا،
0: وتواضع منك أيضا أنك تلبس يعني ربطة عنق يعني تليق بهذا الاستوديو للقاء إسبانيا والنمسا. رأيك في مستوى منتخب إسبانيا كابتن يوسف الشوط الأول، هل يبشر بأن إسبانيا عائدة مرة أخرى على الساحة قادرة على المواصلة؟
3: هو بالنسبة لي أحد أفضل الأشواط إلى غاية الآن بالنسبة لإسبانيا. أول شيء استحواذ، سيطرة، خلق عديد من الفرص. يمال صراحة، يمال عندما تكون عند الكرة استمتاع صراحة.
0: حتى يقال بأن لامين يامال لم يستخدم حتى ولا 50% من طاقته من موهبته في هذا اللقاء.
3: إلى غاية الآن، إلى غاية الآن لم يعود إلى مساهمة، شيء طبيعي.
0: لكن يعود بشكل تدريجي أفضل.
3: كان غائب مدة طويلة، كان غائب لفترة طويلة مع عندما أصيب مع البارسا ثم مع نهاية الموسم. الآن بدأ يلعب تدريجي، بدأ يعود لمستواه، ولكن قدم شوط رائع. أول شيء واحد ضد واحد، واحد ضد اثنين دائما يمر بسهولة، عنده السرعة المهارة واللي دائما في عملية الدخول إلى العمق والتمرير كذلك. كان ممكن إسبانيا تسجل 3 أو 4 أهداف، ودائما هي الشيء اللي نشوف دائما المراقبة 2-3 لاعبين، وهو ذكي يعرف متى يمرر ومتى أنه يسدد ومتى يراوغ. لا لاعب عندما يكون في أفضل حالاته إسبانيا تظهر بشكل غير، بالتالي الفرص. وكان في هدف، انا عندي شك في الهدف يا عبد العزيز
0: في نهايه المطاف، هي جينات لامين يامال. جينات لامين يامال هي التي تلعب دور كبير، وفي نهايه المطاف
3: محظوظين اسبانيا اعطيناهم لاعب مغربي جيد.
0: كانوا قريبين من ابراهيم دياز ايضا.
3: لكن اسبانيا غير، حتى اولمو اليوم قدم صوت جيد وعمل في التسديد، وأويارزابال اليوم لولا الحارس والدفاع اليوم كان ممكن تكون كما قلت نجد هدفين وتلزيم اقل شيء. هذه هي اسبانيا اللي تريد دائما السيطره. لكن هناك مشكل اخر، عندما تكون مرتدات دائما تحس ان هناك خلل في دفاعات فريقنا. لو فريق اخر عنده شويه قوه هجوميه كان ممكن يسجل على على على على اسبانيا. دفاعيا خصوصا في التحولات دائما هناك بعض المشاكل بين كوبارسي وبين لابور، ويا مال دائما شوف دخول الى العمق، المراوغه، التمرير، المراوغات، التسديد المرمى. لا لاعب مختلف تماما، يعطي دائما افضليه للمنتخب الاسباني.
0: طيب في الشوط الاول كابتن احمد
4: اشوف جيد بالنسبه لمنتخب اسبانيا. يمكن البدايه كانت بطيئه الى حد ما، ولكن هذا اللاعب دائما يصنع الفارق. منتخب اسبانيا مميز جدا في الكرات الثابته، سواء كانت كورنرز او ضربات حره من خارج منطقه الجزاء، ودي فرصه تالق فيها حارس المرمى. لكن نشوف عبد العزيز اللاعب أويارزابال لاعب ذكي جدا. شوف الهدف في اول 30 دقيقه في المباراه، ديفيد ألابا مان تو مان، أويارزابال مان تو مان في كل انحاء الملعب، بينزل معه حتى في خط الوسط. ولكن شوف
0: لكن الذكي هرب من الرقابه.
4: شوف تحركه الذكي في الهدف، الستارتنج بوزيشن بتاعه كان في اوفسايد، موقع اوفسايد في الاول. شوف هنا أويارزابال موقع اوفسايد، تماما. ده ذكاء من المهاجم، هروب من الرقابه ان هو يتمركز في موقع اوفسايد. بعد كده الكره لما راحت كوكوريا، شوف هنا كل المدافعين راحوا للامام، هو الوحيد اللي وقف.
0: صراحه تمريره عرضيه جميله،
4: تمريره ممتازه من كوكوريا، ولكن انهاء ممتاز عبد العزيز، مش سهل. في بعض اللاعبين في
0: البوزيشن يتوتر
4: بالضبط، لكن كان كومبوجا الهدوء بتاع اوير زبال، لاعب يملك خبرات كبيره، مهاجم على اعلى مستوى، قدر ان هو يحسم 45 دقيقه الاولى لمنتخب اسبانيا.
0: المزيد حول هذا اللقاء مشاهدينا الاعزاء بعد فاصل قصير، ابقوا

0: عارفين النتيجة.
1: هالمرة حنا اللي بنقرر
2: وبنخلي صيتنا على كيفنا.
3: فسرحت نبغى غرفة متصلة.
4: كيف تخرج من دون واقي شمس؟
1: فاي جوال واستمتعي بالطبيعة.
5: ليش الشهرك لا تبرد؟
6: والمباريات نشوفها على كيفنا.
0: هذه الإجازة
7: حنا اللي بنختار
2: ونخلي صيفنا على كيفنا.
8: احجز عروض الصيف على كيفهم.

0: المباريات يا في الليل خليك صاحي خليك متعطش
1: يبا كل شيء في قطر قريب من كل شيء
2: يا عيال هذه اعلى تحديث
3: انتم تسوقوا حنا بنروح نلعب
4: اللي جالس طويل يا شباب نجيكم تجون

0: أذكركم بلقاء منتخب سويسرا والجزائر الساعة 6 صباحا بتوقيت مكة المكرمة. لقاء منتظر لطرف عربي أمام منتخب سويسرا. أتمنى التوفيق لمنتخب الجزائر في هذا اللقاء. لقاء صعب واللقاءات تبدو صعبة وتتصعب أكثر فأكثر على المنتخبات العربية مع التقدم على مستوى هذه البطولة. الآن يحتاج منتخب إسبانيا لويس للاستمرار على مستوى التهديف.
1: نعم هذا صحيح، وكذلك السيطرة على شكل أفضل على الكرة. هدف ثاني يمنحك هدوء أكبر، لأننا شهدنا في الكثير من المباريات كيف أدت الدقائق في أو الأهداف في الدقائق الأخيرة وتعقدت المباراة وذهبت إلى أشواط إضافية، وبالتالي من المهم جدا التحكم في التحولات كما تفضل كابتن شيبو. عندما تكون الكرة في حوزة تندم سيمكن أن تلحق بك الضرر، والشوط الثاني ربما يحدث هذا ويبحثون عن هدف التعادل، ولكن إذا سيطرت على الكرة وضغطت بشكل أفضل سيأتي الهدف الثاني. هم سيرتكبون كذلك أخطاء عند بناء اللعب، وإسبانيا عليها أن تسجل الهدف الثاني وربما الثالث بعد ذلك، ولكن الأهم في الشوط الثاني هو السيطرة على وسط الميدان، ألا يكون هنالك تحولات هجومية سريعة.
0: منتخب إسبانيا يحتاج إذن لإضافة أهداف أخرى ليبين مدى شجاعته وبراعته أيضا في تسجيل الأهداف على مستوى خط الهجوم. لربما النمسا تتغير في الشوط الثاني كابتن يوسف.
2: هو اكيد ستلعب تقريبا بنفس الاسلوب، دائما الاعتماد على التحولات. يعرف ان دائما المنتخب اسبانيا قوي خصوصا في عمليه الاستحواذ، عندك خلق فرص. اهم شيء كما قلت على اسبانيا تسجيل هدف اخر، 1-0 دائما تبقى نتيجه موقوته، ممكن خطا، ممكن ضربه ثابته، ممكن ضربه جزاء، يعني لازم انهم يسجلوا اهداف وتحت لهم العديد من الفرص. يعني وهذه المشكلة، دائما إسبانيا تخلق فرص كثيرة لك فعملية التسجيل دائما تضيع المحاولات، لكن عندهم كل إمكانيات أكيد، لأن عندهم حتى البدلاء، عندهم لاعبين مميزين، ممكن طرايف، ممكن أي لاعب يدخل يعطي إضافة، لكن في اعتقاد سيبقى على نفس النهج، نفس اللاعبين، محاول تسجيل هدف ثاني في أقرب فرصة.
0: دكة البدلاء تعمل فرق كبير لكل المنتخبين، لكن إسبانيا يبدو لها أفضلية.
3: بكل تأكيد عبد العزيز، يعني ظهروا بشكل ممتاز في الشوط الأول. مشكلة النمسا بيوصلوا لأماكن ممتازة في الملعب في 45 دقيقة الأولى، ولكن ما عندهمش المهاجم الهداف، ما عندهمش المهاجم اللي ممكن ينتهز أنصاف الفرص. يعني الوحيد أرناتوفيتش موجود على مقاعد البدلاء، أعتقد رالف راجنيك يستعين به في الشوط الثاني، ولكن نشوف إن الأفضلية تبقى للمنتخب إسبانيا.
0: هذه الصور لرودري قائد منتخب إسبانيا في نقاش مع حكم اللقاء ولاعبي منتخب إسبانيا في استعداد لدخول ملعب لوس أنجلوس ليشوف

على ملعب لوس أنجلوس ستاديوم هنا في ولاية كاليفورنيا، ثاني أكبر مدينة أمريكية من حيث السكان بعد نيويورك. هذا الملعب الذي يستضيف هذه المباراة، وهي المواجهة الثانية في هذا الدور بعد مباراة جنوب أفريقيا وكندا. هذا الملعب الذي بالمناسبة لن يستضيف أي مباراة في الدور القادم، في الدور الستة عشر، لكنه سيستضيف مباراة واحدة في الدور ربع النهائي، وستكون مباراة الفائز من مواجهة أمريكا وبلجيكا، بمعنى إما أمريكا أو بلجيكا. ولا شك أن المنتخب الأمريكي يتمنى أن يلعب مباراة في الدور ربع النهائي على أرضية هذا الملعب، يتمنى أولا أن يعبر من أمام المنتخب البلجيكي وأن يلعب مباراة هنا، وكذلك الطرف الآخر سيكون الفائز من مباراة إسبانيا والنمسا والبرتغال وكرواتيا هناك في الدور القادم، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم. إذن مشاهدينا، نعود إلى أجواء المباراة، نعود إلى أجواء هذه المواجهة. هناك كارني تشوكا ويميكر، اللاعب الذي يحضر نفسه للمشاركة بالنسبة للمنتخب النمساوي، ولكن بديلا لمن هو اللاعب الذي سيشارك؟ بل أن هناك أكثر من بديل، هناك أكثر من بديل في هذا التوقيت من جانب المنتخب النمساوي. إذن سافر شلاغر غادر أرضية الملعب، زميله الآخر بالرقم 6 نيكولاس سيبالد هو الآخر غادر أرضية الملعب، وتأتي هنا الأسماء البديلة. الحديث أولا عن اللاعب كارنيتشوكا ويميكر بالإضافة إلى فلوريان غريليتش. فلوريان غريليتش بالرقم 10، كارني تشوكا تشاكويميكر اللاعب الذي يأتي بديلا، بينما لا تغييرات بالنسبة للمنتخب الأسباني، هي ذات الأسماء التي تركنا شوط المباراة أو تركت شوط المباراة الأول في هذه المواجهة. ما الذي بالإمكان أن يضيف المنتخب الأسباني بعد شوط أول مميز، بعد شوط أول نموذجي جدا بصراحة، تمكن من خلاله من التقدم بنتيجة المباراة 1-0، وتمكن أيضا من خلاله من التحكم في المباراة كما يجب. الاستحواذ كان لصالحه، أيضا حضور مميز لبعض عناصر فردي وجماعي. هنا باينا، كرة تصل من جديد، الصافرة موجودة وخطأ لصالح المنتخب الإسباني. هل تسير المباراة بهذه النتيجة؟ هل تكون هذه النتيجة كافية؟ لا أظن ذلك، لا أرى ولا أظن بأن هذه النتيجة كافية أبدا للمنتخب النمساوي، ولا مرضية للنمسا ولا كافية لإسبانيا، وبالتالي سيبحث إسبانيا عن الاكتفاء، وهذا الاكتفاء لن يكون إلا بالهدف الثاني أو الثالث، وسيبحث المنتخب النمساوي عن العودة في هذه المواجهة لكي يعود في المباراة ويواصل ويحافظ على حظوظ المتبقية هنا في بطولة كأس العالم. لا يريد الخروج، لا يريد الوداع من هذه من هذا الدور ومن هذه المواجهة. انطلاقة إسبانية فيها العودة بعد ذلك للأمام عن طريق لامين يامال. لامين يعود للوراء، كرة تعود إذن لرودري، رودري لإسبانيا، كوكوريا من الجهة اليسرى، كوكوريا يلعب الكرة لباينا، باينا والعودة والانطلاق لإسبانيا. لا زالت هنا المحاولات، لا زالت هذه الكرات، رودري إذن بكرة وبانطلاقة وبمحاولة مستمرة، بيدري هذا، بيدري يأتي بالكرة ولكنها مقطوعة هي الأخرى، تصل كرة من الجهة اليسرى إذن من جديد بيدرو بورو إلى اللعب البديل كارني تشاكويميكر، لكن أيضا هناك خطأ لإسبانيا، الخطأ للمنتخب الأسباني عن طريق اللعب كونراد لايمر، هذا هو ظاهر على الشاشة، اللعب الذي ارتكب المخالفة في اللقطة الأخيرة وفي المحاولة الماضية. إذن هذه كرة إذن لإسبانيا، لامين يامال وهناك باينة، هذه الكرة

التي ستلعب الآن لمصلحة المنتخب الأسباني. كيف ستلعب هذه الكرة وكيف سترسل هذه المحاولة القادمة الآن لمصلحة المنتخب الأسباني؟ كرة إذن إسبانية من الجهة اليمنى. هذه المحاولة العودة بعد ذلك لامين راح يمر هنا بانطلاقة وبكرة لا زالت، ولكن خطأ على لامين، خطأ على يامال في اللقطة الأخيرة في المحاولة الماضية لمصلحة المنتخب النمساوي. لا زال العالم ينتظر لامين يامال، أي بمعنى ينتظر لامين النسخة الأفضل من لامين يامال، لاعب الذي كان ولا يزال النجم الذي بإمكانه أن أن أن أن هذه كرة، هذه انطلاقة، ربما هنا تصويبة، ولكن يا زبال الكرة سهلة، الكرة الماضية سهلة، كان لامين على يمينك، كان لامين يامال على يمينك في اللقطة الأخيرة، ولكن حارس المرمى شلاغر في المكان المناسب. أسماء مثل لامين يامال لا تملك إلا أن تعشقها، أن تحبها، وأن تحب ما تقدم. بصراحة لامين يامال، إن ذهبنا إلى إسبانيا نجد كيليان مبابي، إن ذهبنا إلى الأرجنتين هناك الحاضر الدائم على الدوام ليونيل ميسي، إن توجهنا إلى البرتغال على سبيل المثال هناك دون كريستيانو رونالدو، كرواتيا هناك لوكا مودريتش، كل منتخب هناك اسم مميز، اسم بقيمة كبيرة وكبيرة جدا. أعتقد بأن إسبانيا لديها لامين يامال، اللاعب الذي متى ما استرجع قيمته، استرجع روعته، سنشاهد نسخة أخرى من لامين ومن إسبانيا نفسها. هذه الكرة كوكوريا الآن يلعب الكرة من اليسار، انطلاقة لمصلحة أولمو، أولمو بكرة لباين الآن، واحد على واحد، قد يأتي بالحل، لا حل، ستيفان بوش أبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. دي لا فوينتي الظاهر على الشاشة، بالمناسبة عقده يمتد حتى ما بعد يورو 2028، عقده طويل جدا لمدرب عرف كيف يروض الألقاب، كيف يروض البطولات. هذه إذن كرة وصلت إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية لمصلحة المنتخب الإسباني. إسبانية هذه الكرة، محاولة إذن ستلعب لمصلحة المنتخب الإسباني. هل يأتي الهدف الثاني؟ خلاص الضربة الثانية، خلاص يا باينة، يعني أن الأمر انتهى يا باينة، يعني أن إسبانيا ستحضر نفسها لمباراة إما كرواتيا أو البرتغال. إذن هذه كرة، هذه محاولة لمصلحة المنتخب الإسباني إلى خارج أرضية الملعب. لا أعلم لماذا أشعر بأن هناك نجم كبير وكبير جدا سيغادر الليلة، لا أعلم لماذا أشعر بأن هناك اسم كبير سيغادر الليلة. على كل الكرة من جانب ألكسندر شلاغر، تعود الكرة من اليسار، شلاغر إذن بكرة، كيفين دانسو من اليمين، انطلاقة للنمسلان. هذه محاولة وصلت، بدون شك نجم كبير سيغادر، إما لوكا مودريتش أو كريستيانو رونالدو، لكنني أقصد الأكثر شهرة. هذه انطلاقة المراح هنا بكرة وبانطلاقة والعودة، والكرة لا زالت لمصلحة من؟ هذا المتقدم الآن، لايمر بكرة من اليسار وبانطلاقة، لكنها الكرة تعود، انطلاقة للامين يامال، لامين يامال هنا راح مر، عبر بكرة أولمو، الله على الكرة، على المحاولة، لا زالت لدى باينة، ثم أويارزابال يحاول هنا أن يصل، ولكنها تعود كرته وتعود المحاولة، باينة بكرة، لامين هناك في الانتظار، باينة يحاول أن يمر، أن يتقدم، أن يأتي بالحل الفردي. أين هو الحل؟ لم يأتي الحل يا كوكوريا، بيدري بعد ذلك إلى كوكوريا من اليسار إلى باينة إلى كوكوريا. انزعج غريمالدو من عدم مشاركته في منتخب إسبانيا، صرح في يوم خلال الأيام القليلة الماضية. هذه انطلاقة، هذه كرة لكوكوريا، الكرة وصلت ولكن أيضا تبعد في الكرة الأخيرة إلى خارج أرضية الملعب. صرح أليكس غريمالدو بأنه منزعج من عدم التواجد مع إسبانيا، من عدم المشاركة، على اعتبار أنه لم يشارك في أي مباراة، هو يلعب في مركز كوكوريا، ولكن كوكوريا تفهم هذا الأمر، قال تفهم هذا الأمر،
أتفهم جدا هذا الأمر. حتى عندما طرح هذا الأمر على لويسا ديلا بوينتي قال يعني أنا سعيد بهذه الرغبة متى ما كانت في إطار طبيعي في المنتخب. هذه رغبة مستحقة. هذه إذن انطلاقة رودري والتصويبة، ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى لمصلحة المنتخب أو ركلة ركنية لإسبانيا. هذه كرة رودري، تصويبة القوية التي مرت والتي ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. الآن ركلة ركنية أخرى لإسبانيا، إسبانيا تريد الضربة الثانية. هذه الكرة حكم المباراة كان يملك زاوية رؤية ممتازة يا داني أولمو. ركلة ركنية أخرى، المتخصص الدائم هنا أليكس باينا، اللاعب الذي عليه إرسال هذه الكرة، عليه لعب هذه الكرة لمصلحة المنتخب الإسباني، ولكنها طالت من جديد لامين يامال. هذه العودة، هذه انطلاقة، إذن كرة وصلت ولكنها تعود. بيدري عاد لحارس المرمى سيمون للمنتخب الإسباني في هذه اللحظات. تعود الكرة لرودري، رودري لمنتخب لروخا، لروخا عاد بها لمن؟ هذا أمريكا لابورت للامين. يا عيني الله، متعني يا لامين. هذه كرة وصلت من الجهة اليسرى، ثم العودة وانطلاقة، والكرة لا زالت لمصلحة من؟ هذا كارني عبر بكرة إسبانية. بيدري هنا راح ينطلق لباينا من اليسار إلى خارج أرضية الملعب. كوكوريا عليه إرسال الكرة إلى خارج أرضية الملعب للتأكد، للإطمئنان على سلامة لامين يامال وعلى سلامة اللاعب الآخر باينا. أوكي، باينا قام، لا يعاني من شيء، ولكن طمنونا على لامين يامال. ضربة من الخلف، من الوراء، لكن يبدو أنها ضربة يعني قاسية، لكنها لن تخرج من المباراة أبدا. ريو فيرديناند المدافع الإنجليزي الشهير ونجم من نجوم مانشستر يونايتد، الفريق الكبير. كرة إذا تعود لأمريكا لابورت، ملتقى الأساطير في أعظم تظاهرة كروية، بطولة كأس العالم. لماذا يا مونديال ننتظرك أربعة أعوام؟ لماذا ننتظرك أربعة أعوام يا مونديال؟ هذه إذا انطلاقة من الجهة اليسرى، وصلت لمصلحة المنتخب الإسباني. تعود الكرة من جديد إسبانية لكوكوريا، عاد إلى الوراء لابورتلان بكرة لمصلحة المنتخب الإسباني. نجم نادي بلباو يلعب الكرة إلى بيدري، والانطلاقة من جانب بيدري راح. بيدري هنا مر، لازال بكرة من اليسار، باينة بهذه المحاولة، ثم العودة بعد ذلك، والانطلاقة مرة أخرى، والكرة الواصلة من جديد، انطلاقة هنا في أقصى اليمين. الكرة وصلت من الجهة اليمنى، العودة بعد ذلك للأمام، انطلاقة، الله الله الله الله، الضربة الثانية ربما يأتي من خلالها الحل. لا حل وصل ولا طريقة هنا، وبالتالي الكرة تعود. لايمر ممتازة هنا، المساحة، أين السرعة؟ أين المهارة؟ هذه كرة، هذه محاولة، لايمر لازال، ربما العودة ولكنها طالت. يا غريغوريتش، هل الآن الأوان لخروجك يا ميخائيل يا غريغوريتش؟ ليس المنتخب النمساوي ليس في مرحلة دور المجموعات لكي يعوض ما فات، ليس في مرحلة دور المجموعات لكي يعوض ما فات يا لامين يا يامال، بل إنه في دور إقصائي، ولا يمكن تعويض ما يفوت، لا يمكن تعويض ما قد يفوت أبدا. ستغادر، ستعود إلى فيينا. هذه كرة، حاول مرة أخرى لأمريكا لابورت، انطلاقة مرة أخرى من اليسار الآن لأليكس باينا للمنتخب الإسباني. لمن؟ ويارزبال، ثم العودة، باينا بكرة، تصويبة إذا، لكنها تعود. المنتخب النمساوي بصراحة حائر، تايه بصراحة إلى حتى هذه اللحظة. أوكي، تموضع مثالي، الخمسة أو الأربعة، 4-2 كما هو واضح، لكن هجوميا وهو
يحتاج الهجوم يا بيدري. بيدري إذن بكرة وصلت هنا لإسبانيا. المحاولة لازالت هنا من أقصى اليسار لكوكوريا حيث العودة والانطلاقة لبيدري. غير المسار لعب الكرة لمين يمر راح لمين هنا الساحر مر الساحر مر الساحر عبر ولكن أيضا مرت الكرة إلى خارج أرضية الملعب. الساحر الصغير لدى الإسبان الذي يعولون عليه كثيرا يا بيدري كما يعولون على بيدري وكذلك أولمو وكذلك بقية الأسماء والنجوم منتخب إسبانيا الذي بدأ يتصاعد وكما يقال احذر من المنتخب الذي يتصاعد في البطولة أو يتصاعد خلال البطولة من مباراة إلى أخرى من دور إلى آخر من مرحلة إلى أخرى. المونديال طويل والتنافسية مستمرة والأدوار قادمة والصعوبة قادمة والمنافس يتغير في كل مرة ويصبح صعب في أكثر في كل مرحلة. وبالتالي لمن يريد أن يتوج بالبطولة أو بالذهب عليه أن ينتصر على الجميع ولمن أراد أن يكتب التاريخ عليه أن يغسل الجميع. هذا هو الحال في بطولة كأس العالم أو في غيرها من البطولات. عليك أن تغسل الجميع وعليك أن تبدأ بالكبار لا أن تحاول أن تختار لك مسار هو السهل. لا لا لا لا لا, لا تتعمد اختيار المسارات. اذهب وواجه الأفضل واثبت للعالم بأنك تستحق. تبديل ياتي رومانو شميت يغادر أرضية الملعب. أرناوتوفيتش لاعب الخبرة مهاجم الخبرة اللاعب الذي ياتي هنا ماركو أرناوتوفيتش نجم نادي النجم الأحمر الصربي اللاعب الذي لعب في 137 مباراة دولية صاحب 49 هدف يبحث عن هدف رقم 50 اليوم في هذه المباراة. إذن غريغوريتش يغادر كما توقعت. غريغوريتش يغادر يترك أرضية الملعب. كرة إذن إسبانية لكنها تعود بانطلاقة كارني تشاكوي ميكر كيفين دانسو الأسماء البديلة في صفوف المنتخب النمساوي. مرة أخرى لسابيتزر والعرضية هنا رائع الكرة من البديل ساشا كلايجيش الذي كاد أن يسجل هدف المباراة الأول للنمسا. ساشا نعم ساشا كلايجيتش الذي كاد أن يأتي بهدف التعادل. ستحلو المباراة ستحلو المباراة ستزداد الأهداف ستسجل المزيد من الأهداف. هناك كرة وهناك محاولة وصلت الكرة إلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية الآن لمصلحة المنتخب النمساوي في هذه اللحظات لبيدري بالإسبانية. انطلاقة لمن؟ ويارزبال يلعب الكرة فيها انطلاقة لمن؟ لامين يامال. لامين يحاول أن يلحق بالكرة نجح في ذلك. مر هنا للأمام تقدم لامين عبر لامين سار لامين لازال لامين هنا التصويبة تصويبة ولكن أولمو كرة ترتطم بالدفاعات لتعود المحاولة من جديد لمصلحة المنتخب الإسباني. هذا لامين يامال وذاك داني أولمو وذاك من بعيد الذي نرى بيدري ومن لديه الكرة رودري ومن يبني اللعب هنا اللابارت ومن يتحكم بالكرة بيدري. انطلاقة لبيدري إلى لامين يامال طالت على لامين هل يلا يلحق بها لامين بالفعل ينزع في ذلك لامين لامين يامال ولكن الكرة هل كان لامين متسلل؟ لا أعلم. أوكي أوكي على كل لامين يامال في وضعية تسلل في الكرة الأخيرة. اللاعب الذي يلعب اليوم مباراة الدولية رقم 29 يملك 7 أهداف لامين يامال هدف واحد في كأس العالم في مرمى الأخضر السعودي في الجولة الثانية لبطولة كأس العالم. انطلاقة إذن لمارسيلا سابيتزا. عادت الكرة مرة أخرى لمن؟ ليلعب كونراد لايمر. أرناوتوفيتش يلعب الكرة بالرأس الآن كرة وصلت خطأ خطأ سلامات سلامات لأرناوتوفيتش سلامات لأرناوتوفيتش. تصادم قوي بينه وبين سيمون كليني انضم كليني انضم أيضا إلى الأسماء الموجودة بويول وهدف الشهير في نصف النهائي بويول والمباراة الشهيرة
بويول وذلك الهدف الإعجازي بويول وتلك المباراة الرائعة أمام ألمانيا والهدف في الدقيقة 73 يا بويول يا كارلوس يا بويول وبعد ذلك المباراة النهائية والهدف التاريخي لينيسا الذي أعطى اللقب لإسبانيا على حساب هولندا واحد من أكثر المنتخبات الأقل حظا دعونا نقول في العالم المنتخب الهولندي. على كل كان الفوز إسبانيا خالصا بمنتهى الاستحقاق يومها في ذلك الحدث وفي تلك المباراة هناك في جوهانسبيرغ. هذه العرضية أرناوتوفيتش بل هذه كرة لاعب ساشا كلايجيتش قد تعود النمسا في أي لحظة من لحظات المباراة قد يسجل المنتخب النمساوي في أي لحظة من لحظات المباراة. يا كلايجيتش استحضر كل قواك يا كلايجيتش استحضر صوتك يا أيها العاشق يا أيها المحب. هذا مونديال هذا حدث لا يتكرر سوى كل أربع سنوات وبالتالي أنت عندما تضمن المشاركة اليوم قد لا تضمن المشاركة في النسخة القادمة من بطولة كأس العالم. مرة أخرى إلى رودري والعودة والانطلاقة لكارني هذه الكرة وانطلاقة من جديد من اليمين أرناوتوفيتش عاد بها لبوش بوش إذن في وسط الملعب خلف الدفاعات لكن غريبة بدون عنوان وصلت إلى سيمون حارس المرمى. هل تنتهي النتيجة 1-0؟ هناك كندا على جنوب أفريقيا 1-0 فقط المباراة الوحيدة التي انتهت 1-0 من مباريات الدور 32 من بطولة كأس العالم. لامين قد يأتي بالحل بكرة لا زالت مستمرة وبمحاولة لا زال هنا يسير بكرة من اليمين ثم العودة إلى بورو إلى بيدري للوراء لا زال هنا بيدري يحاول دوران نزالت الكرة لدى بيدري لدى إسبانيا داني أولمو كوكوريا إلى باينا من باينا للأمام لمصلحة المنتخب الإسباني. هذه محاولة العودة بعد ذلك الآن والكرة الملعوبة والانطلاقة مرة أخرى لبيدري من الجهة اليمنى. هذه محاولة العودة لازالت مستمرة الانطلاقة لازالت مستمرة والكرة لازالت متواصلة والمحاولة إسبانية قائمة. رودري هنا إلى كوكوريا للأمام داني أولمو لمصلحة باينا والكرة التي تصل عيني الله الله الله كرة لا زالت كوكوريا من هذا المكان قد يأتي بالحل مر للأمام العرضية تأتي ثم الله الله الله الله الله اختارك القدر يا بورو اختارك القدر اخترت المونديال لتسجل هدفك التاريخي الأول يا بورو يا بورو يا بورو. نحن في بطولة المونديال لسنا في البريمير ليج ترتدي قميص الرخا وليس توتنهام وتسجل هدفك الأول في المشوار في بداية المشوار يا بورو يا أيها الدولي في 20 مباراة دولية يا من تسجل أول أهدافك يا من تسجل أول مواعيدك يا من تأتي بأول ضرباتك يا بيدرو بورو. الله على الكرة لم يتأخر الهدف بقميص لرخا عبثا هنا الكرة كانت من جانب كوكوريا إلى باينا سليمة من التسلل وأليمة على شلاغر العرضية الرائعة وبورو الذي يسجل أول أهدافه بقميص منتخب إسبانيا بهذه الطريقة في مباراته الدولية رقم 20 يسجل هدف الدولي الآن بهذه الطريقة وبهذه الكيفية وتقريبا خلاص انتهت الأمور لمصلحة المنتخب الإسباني الذي يسجل ثاني أهدافه بعد هدف الأول يا دي لا فوينتي يا تي بورو الذي يسجل ثاني الأهداف الآن بيدرو بورو أول أهدافه في مشواره في بطولة كأس العالم. لقد اخترت المناسبة الأفضل يا بورو لكي تبدأ المشوار بهدفك التاريخي الأول لك بقميص إسبانيا واختار أن يأتي هنا في بطولة كأس العالم.

مدينة بنان الرياض، رؤية جديدة لحياة متكاملة، مدينة ذكية مستدامة، النادي والمدارس على بعد خطوات، وكل شيء فيها قريب منك، من مراكز تجارية وطبية وإدارية ومساحات خضراء شاسعة، ومع تنوع الفلل والشقق تعيش أسلوب حياة متكامل. بنان الرياض أكثر مما تتصور. من مجموعة طلعت مصطفى، TMG، بنات المستقبل.

إذا مشاهدين متابعينا، يبدو أن مهمة المنتخب الإسباني أصبحت سهلة، أصبحت في المتناول. هذه الفراغات، هذه المساحات التي كانت تترك أولا بكرة أويارزابال الذي سجل هدف الثالث في الشوط الأول من المواجهة، هدف الثالث في المونديال. وبعد ذلك تابورو الذي أيضا وجد نفسه في هذه المساحة التي مكنته من إحراز الهدف الثاني للمنتخب الإسباني الذي يتقدم بهدفين مقابل لا شيء على حساب المنتخب النمساوي في الدور الثاني والثلاثين لبطولة كأس العالم، وعليه بذلك أن ينتظر الفائز من مباراة البرتغال وكرواتيا هنا في هذه المواجهة التي تلعب في هذا الملعب، هذا الملعب الآسر، هذا الملعب الجميل، هذا الملعب الذي استضاف مجموعة من المباريات في هذه البطولة. طبعا هنا تبديلات، الآن تبديلات، فيران توريس يأتي بديلا، من الذي غادر؟ داني أولمو، واحد من الأسماء التي غادرت، ميكيل ميرينو، اللاعب الذي هو الآخر سيشارك الآن، ولكن بديلا لمن؟ هذه التغييرات كلها سنتعرف عليها خلال اللحظات القادمة لزمن المواجهة.

0: إذن هذه كرة وانطلاقة لصالح المنتخب الأسباني. كرة وصلت بحثا عن ثالث الأهداف، بحثا عن ثالث الضربات، بحثا عن ثالث الكرات التي في الانتظار. إذن من جانب المنتخب الأسباني، باينة إذن غادر أرضية الملعب، وكذلك أولمو، تورس ومورينو، هذه الأسماء التي تأتي بديلة في هذا التوقيت. انطلاقة إذن خطأ لمصلحة إسبانيا. ميكيل ميرينو، الذي يأتي بديلا. هناك أيضا فيران توريس. ما الذي على رالف رانغنيك أن يفعل في هذه المباراة؟ كرة القدم كرة أدوات، كرة أدوات، هل تملك الأدوات اللازمة؟ بعيدا عن التوظيف، بعيدا عن السياسات، بعيدا عن الأمور الفنية، بعيدا عن الخطط المناسبة والعديد من الأشياء، هل تملك الأدوات؟ هذه انطلاقة لثالث الأهداف، لثالث الأهداف الإسبانية، ولكنها تعود الكرة مرة أخرى. فارق الإمكانيات واضح، فارق الأدوات وفوارق الأدوات أيضا واضحة جدا بين المنتخبين. لا لا لا، الفوارق واضحة. إسبانيا منتخب متمكن، منتخب أفضل، منتخب قادر، شاهدنا في العديد من المرات، يملك حلول، يملك قدرة كبيرة. في الجانب الآخر لاحظنا يعني حالة من المعاناة، حالة يصل فيها المنتخب النمساوي إلى العكس في بعض فترات المباراة. كرة تعود الآن، برغم من أنها سارعة في التبديلات، برغم من أنها أجرى أربع تغييرات أجراها في الشوط الثاني من المواجهة. تغيير قام بإجراء تغييرين في الشوط الأول أو مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 60 أيضا أجرى تغييرين. رالف راغنيك يا لايمر، ولا زالت النتيجة بهذا الشكل الذي نراه. 2-0 لإسبانيا على النمسا. تعود المحاولة مرة أخرى أيضا لكوبارسي من جديد. هذه الكرة وانطلاقة صافرة أخرى لإسبانيا، صافرة أخرى. هذا هو أرناوتوفيتش، غاضب أرناوتوفيتش مما يحدث، مما يجري هنا لهذا اللاعب الذي لعب في العديد من المحطات، ولعب لفيرتر بريمن، أعير لإنتر ميلانو الفريق الإيطالي، أعير هناك لبولو، ذهب لبولونيا، ولي هذا أولمو اللاعب الذي ترك أرضية الملعب بعد أن سجل حضوره في مباراة الدولية 54. تعود الكرة من جديد لإسبانيا. كوكوريا من اليسار يلعب الكرة أيضا لفيران توريس لبيدري. هذه الكرة وصلت، هذه المحاولة تعود من جديد مرة أخرى. لا مجال للمفاجآت، لا مجال للمفاجآت. يعني سيناريو المباراة القاتل، سيناريو المباراة القاتل، مباراة السنغال وبلجيكا، لا أرى بأن هناك فرصة لحدوثها. ذلك السيناريو الذي حدث في سياتل، في سياتل استاديوم، عندما كان المنتخب السنغالي متقدم بهدفين مقابل لا شيء، حتى دقيقة رقم 86 عندما سجل لوكاكو هدف التقليص الفارق، وبعد ذلك تاتي ليمانس بعدها بثلاث دقائق ليسجل التعادل، ومن ثم في الأشواط الإضافية الهدف القاتل من علامة الجزاء ليأتي ليمانز ليغير المشهد وليعلن العبور لمنتخب بلجيكا على حساب السنغال في واحدة من أمتع مباريات المونديال إلى حد هذه اللحظة. جانب من الأحاديث، الاشتباكات الغير ودية أبدا. نتيجة 2-0. أوكي، منتخب النمسا لا يرضى بهذا الواقع، لا يرضى بهذا الواقع أبدا إلى حد هذه اللحظة. 2-0 نتيجة ليست جيدة بالنسبة لمنتخب النمسا. هناك اللاعب البديل فلوريان غريليتش مرة أخرى. حكم المباراة غلينبيرغ، 37 سنة. كرة وصلت مرة أخرى انطلاقة، لكنها تعود من جديد عن طريق بورو، والمحاولة للأمام، كرة من اليمين فيها انطلاقة، رمية جانبية لمصلحة المنتخب النمساوي. هل هناك عودة؟ إن كانت هناك عودة، هل هناك روح لازالت باقية لدى المنتخب النمساوي؟ إن كانت هناك روح باقية هذه إذن كرة تعود المحاولة، لا توجد مساند، يعني أرناوتوفيتش في اللقطة الماضية، فيما لو نجح في إرسال هذه العرضية سترسل العرضية لمن؟ هذه الكرة لو نجح أرناوتوفيتش في لعب العرضية سيلعبها لمن؟ لا توجد مساندة، لا توجد مساعدة، حالة من الغياب، حالة من الشرود الذهني أيضا، وبالتالي أعتقد بأن الأمور صعبة جدا على المنتخب النمساوي الذي عليه المحاولة مرة أخرى. المنتخب الذي عاد إلى المونديال كما ذكرت بعد غياب ل 28 سنة وعاد إلى الأدوار الإقصائية بعد غياب 72 سنة. لامين يامال بالهدف، فيران توريس للأمام الآن، هذه الكرة فيها العرضية ولكنها تبعد. المباراة فيها ثالث لإسبانيا، ركلة ركنية لمنتخب إسبانيا، ركلة ركنية لإسبانيا. يا كيفين يا دانسو، هذه المحاولة القادمة للمنتخب الإسباني يا دانسو، من سجل زميلك يا دانسو؟ من سجل هو الزميل الذي يرتدي ذات الشعار على مستوى الأندية، نجم نادي توتنهام، وأنت يا كيفين يا دانسو المدافع دائما عن ألواني وعن مرمى توتنهام، تقدم بره وأضاف الهدف الثاني لإسبانيا. يا له من ملعب، يا له من ملعب، يا له من صرح. إذن هنا كرة وهنا محاولة قادمة إذن لمصلحة المنتخب الإسباني. لامين يامال، لامين أصبح المتخصص بعد باينة الذي غادر أرضية الملعب. هذه الكرة بالرأس ولكن كرة ترس إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى لشلاغر، ركلة مرمى لشلاغر. خلاص بنهاية هذه المباراة لا تتبقى لدينا سوى مباراة البرتغال أو سوى يعني مجموعة من المباريات، البرتغال وكرواتيا، سويسرا والجزائر. كل التوفيق والأمنيات لمحاربي الصحراء بعونه تعالى، والفوز على المنتخب السويسري بإذنه تعالى. هناك في فانكوفر وأيضا مباراة مصر وأستراليا بعونه تعالى، والفوز المصري كما كان العبور مغربي قبل ذلك من أمام الطواحين الهولندية. هناك أيضا إطلالة الأرجنتين القادمة أمام الرأس الأخضر، وهناك آخر مباريات الدور الثاني والثلاثين، كولومبيا وغانا، وهي المباراة رقم 87 في بطولة كأس في بطولة المونديال. انطلاق أيضا، كرة وصلت فيها محاولة من الجهة اليسرى ولكن أيضا تبعد الكرة الماضية، تبعد لتعود الكرة من جديد مرة أخرى. هذه الكرة لا زالت حاولة مستمرة فيها الوصول، فيها العبور، كرة لمصلحة المنتخب النمساوي. بوش الآن يحاول، هل هناك عودة؟ هل هناك هدف يقلص به الفارق؟ خطير هذه الكرة، ممتازة المحاولة، ربما الضربة، تصويب، الله، على طريقة هدف هاري كين، على طريقة هدف هاري كين في مرمى الكونغو. كاد أن يأتي هنا المتقدم كارنيتشوكوي ميكر الكرة التي مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى لإسبانيا. متى ما تحرر المنتخب النمساوي، وهذا الأمر ليس خاص بالنمسا، متى ما تحرر الفريق، أي فريق، أي منتخب من الخوف، قدم أفضل ما لديه، قدم أفضل ما عنده. هذه كرة تعود الكرة لإسبانيا الآن، بيدري والدوران، يعين الله، كرة لا زالت إسبانية، فيران توريس، هذه كرة تصل لإسبانيا، الكرة لا زالت مستمرة، المحاولة إذن قائمة، الكرة ملعوبة لبيدري والدوران، كرة وصلت لمن؟ لمصلحة رودري، كرة وصلت من اليسار، هذه الكرة الأمامية، المحاولة المستمرة، رودري بكرة بمحاولة تصل من الجهة اللفلفلة في وسط الميدان، رودري إذن يحاول، بل هذا ميكيل ميرينو، رودري لان كوكوريا عاد بها إلى أمريكا، لابورت لصالح المنتخب الإسباني. رودري والعودة للوراء، العودة للعديد من الأسباب، نتيجة في صالحهم والمنافس مرهق ويريدون إرهاق أكثر، والمباراة لحد هذه اللحظة في إلى تمضي لهم في هذه اللحظات. الكرة ضاعت كرة الثالث. يا لامين يا يمال، الكرة قبل ذلك فيها خطأ لمصلحة النمسا، والكرة ستلعب نمساوية من جديد. كوكوريا لمن؟ لفيران توريس، الكنترول بل التمريرة كانت خاطئة من فيران توريس، ضاعت الكرة الأخيرة لتعود المحاولة من جديد. ألكسندر شلاغر لديفيد ألابا، يلعب الكرة، لاينر أو لايمر يلعب الكرة من جديد، لكن أيضا بورا تغطية ممتازة من جار بورا. الدقائق العشر الأخيرة من زمن هذه المباراة ككل، 2-0 لإسبانيا على حساب النمسا. أول دور في المونديال لم يسبق للمنتخب النمساوي ولا الإسباني، كل المنتخبات لعبت هذا الدور 32 بعد استحداث النظام الجديد، بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة. هذه العرضية أيضا، كرة بالرأس، الله يا بوش يا بوش يا بوش يا بوش، سيفني بالكرة، بالكرة وبالمحاولة، الكرة الماضية مرت وذهبت إلى خارج أرضية الملعب. يا بوش وجه الكرة، يا بوش الكرة إلى خارج أرضية الملعب. يا بوش على أرض بوش وريغان وكينيدي، هذه انطلاقة، أيضا انطلاقة مرة أخرى لمنتخب الله لصالح المنتخب الإسباني. هنا ربما ثالث الضربات، ثالث الضربات، هنا فيران توريس بكرة، دوران كيفين دانسو، ولكن العودة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب وإلى ركلة مرمى لمصلحة المنتخب النمساوي. لازل ترى بأن هناك ضربة قادمة، لا أعلم، وأرى بأن إسبانيا أقرب لهذه الضربة، لهذا الهدف القادم هنا في المواجهة سيقضي على المباراة. الهدف القادم سيقضي على المباراة من جانب إسبانيا وسيحيي المباراة للمنتخب النمساوي. لو سجل المنتخب النمساوي هدف تقليص الفارق هنا في هذا التوقيت من زمن المواجهة، تعود الكرة مرة أخرى، الكرة ملعوبة أمامية مرة أخرى لكوكوريا، العودة لا زالت خطأ لمصلحة كوكوريا. ستيفان بوش، هذا بوش ستيفان بوش لاعب نادي ماينس، 86 مباراة دولية، يملك 5 أهداف مع منتخب بلاده المنتخب النمساوي، النمسا وبطولة كأس العالم واللحظات التاريخية وبعض الأسماء التي لا يمكن أن تنسى، كماتياس سندلار، كماتياس سندلار. يا ستيفان يا بوش، وحينما نتحدث عن النمسا في كأس العالم لا يمكن أن نمر دون ماتياس سندلار، اللاعب الأسطوري الأول في تاريخ الكرة النمساوية. كرة إذن سأتحدث عنه بعد لحظات، تعود الكرة لمصلحة لامين يامال، اللاعب الأسطوري والوجه الأبرز في تاريخ المونديال بالنسبة للمنتخب النمساوي في تاريخها الحديث أو في تاريخها القديم، على اعتبار المنتخب النمسا غاب عن بطولة كأس العالم لما يقارب 30 سنة. كرة إذن تعود لبيدري مرة أخرى، انطلاقة مرة أخرى، لا زالت إذن إسبانية. الكرة في اليسار لكوكوريا، كوكوريا يلعب الكرة لمن؟ ميرينو، لبيدري، إلى ميرينو، ميرينو والكرة الملعوبة للرودري، رودري لميرينو، ثم لكوبارسي، كوبارسي مرة أخرى، برشلونة، كرة تعود الآن لبلباو، بلباو إلى السيتي، السيتي ملعوبة كرة لبرشلونة، البارسا يلعب الكرة للأمام، ثم الانطلاقة، ثم الكرة وصلت للبارسا وسحرها لبرشلونة وجمالها لبرشلونة وروعتها، الكرة الملعوبة، ربما الضربة لامين لامين لامين لامين هنا، مرت يا لامين مرت، عادت يا لامين عادت صافرة، أنقذت الموقف في اللقطة الماضية. ديفيد ألابا يأخذ أعصابه على زميله، على المهاجم، ماذا تفعل يا زميلي، ماذا تصنع يا زميلي، ما الذي تفعل يا رجل في هذه المباراة؟ هكذا كانت كلمات القائد ديفيد ألابا، لأنه كان يخشى الضربة الثالثة، لأنه يعلم أن الضربة الثالثة لا تعوض. يا لامين يا يمال، تصدى ديفيد ألابا لكرة الهدف الثالث من قلب المرمى. يا الله، عداك اللوم يا ألابا، عداك اللوم يا ألابا. يخرج هنا لامين يامال ويترك أرضية الملعب في هذه اللحظات. كرة إذن تعود المحاولة مرة أخرى لمصلحة المنتخب النمساوي. هذه كرة وصلت من جديد لقافي، قافي إذن اللاعب البديل، قافي إذن مرة أخرى، هذه كرة وصلت. كنت أتحدث عن ماتياس سندلار، اللاعب الأسطوري الأول في تاريخ الكرة النمساوي ووجهها الأبرز في المونديال، لعب الذي لعب كأس العالم مونديال 34. لاحظ هنا الكرة يا دافيد، يا دافيد يا ألابا، تصدى لهذه الكرة وبعد ذلك عاد ليتحدث مع الزميل. لماذا لم تدافع؟ ولماذا لا تساعدنا في إنقاذ هذه الكرات؟ ولماذا لا تقوم بدورك كمهاجم تطلب الكرات وتتموضع وتعيد التموضع في ذات الكرة وفي ذات المحاولة؟ لماذا لم تفعل هذه الأشياء؟ كرة وصلت لشلاغر مرة أخرى، هذه الكرة من جديد وصلت المحاولة. إذن ماتياس سنديلار لاعب الذي لعب كأس العالم 34 وقاد منتخب بلاده إلى نصف النهائي في زمن كانت فيه النمسا تملك واحدا من أجمل منتخبات أوروبا وأصعبها وأقواها وأقواها، لكن بعد سنوات تغيرت الظروف وتبدلت الظروف. لكن هنا كرة لكرة تبدل وتغير مجرى المباراة أكثر وأكثر، ولكن الكرة الماضية عادت. انطلاقة نمساوية، فيها الفرصة، هذه محاولة، ربما يأتي الحل، قد يأتي الحل، قد يأتي الحل، قد يأتي هنا تقليص الفارق. لا زال إذن بعرضية بكرة لكنها مرت. الكرة من جديد الآن من الجهة اليمنى حيث العودة، ولكنها وصلت إلى دافيد ألابا. هل يعود المنتخب النمساوي؟ صدقني يستصعب الأمر يا ألابا، ولكن بعودتي لكرة القدم وبعودتي للمونديال أرى بأن هذا الأمر متاح، أرى بأن هذا الأمر مباح في عالم كرة القدم. إسبانيا هي إسبانيا، والنمسا هي النمسا بتاريخها المتواضع أمام إسبانيا في بطولة كأس العالم وأوروبا، ولكن لا يمكن أن نمحو هذا الأمر، لا يمكن أن نمحو هذا، أن نمحو هذا الأمر. هذه كرة، هذه المحاولة لقافي، قافي عاد للوراء، ثم انطلاقة لمن؟ لفران تورس. كوكوريا من اليسار، الدقائق الأخيرة من زمن شوط المباراة الثاني، إسبانيا لدور القادم، لدور 16 من بطولة كأس العالم. العودة للوراء، كرة مرعوبة إذن لمصلحة المنتخب الإسباني. سيمون يلعب الكرة مرة أخرى، هذه كرة أمامية. المنتخب الإسباني الذي لا يريد أن يودع كما ودع في المباريات الماضية، إسبانيا التي ودعت في آخر مرتين من بطولة كأس العالم في ذات الدور، دور 16، هذا الدور الذي تعبر له الآن رسميا، هذا الدور الذي تعبر له الآن بنسبة كبيرة. ماذا عن الثالث؟ الله الله الله الله، روعة روعة روعة روعة، لروخا لروخا لروخا، تأتي بروعة، تأتي بسحرها، تأتي بروعة، بروعتها، بفنها، بحضورها، بثلاثية رائعة تاريخية في مرمى النمسا، وتعبر لدور 16 لبطولة كأس العالم. أي روعة يا إسبانيا، أي روعة، أيتها المرشحة، أي روعة يأتي بها المنتخب الإسباني بحضور مميز، بروعة، بجمال، بجمال. الجمال بدأ من هذا المكان، بدأ من هذا المكان، من نجم الريال مضى للأمام، وبعد ذلك من نجم ريال سوسيداد. روعة روعة روعة للروخا لمنتخب إسبانيا الذي يضرب بالثلاثة، يضرب بالثلاثة، الريال والبارسا وبالباو والروخ بلانكوس أتلتيكو مدريد يشكلون هذا الحضور اللافت وهذا السحر الكروي الحلال لمنتخب هنا يرى بأنه واحد من المرشحين للفوز بلقب بطولة كأس العالم هنا في هذه اللحظات. نعم، إذن ثلاثية لإسبانيا في هذه اللحظات. حضور لي بينيلوبي كروز المتواجدة في هذه المباراة، طبعا وهي الممثلة الإسبانية الشهيرة من رصدتها الكاميرا لأكثر من مرة في هذه المواجهة. كرة تعود الآن مرة أخرى، مرة أخرى للأمام، ثلاثية لإسبانيا. لا مجال يا نمساوي، لا مجال. تحدث المنطق، تحدث المنطق في مونديال المنطق والجنون. هذه كرة، هذه محاولة تصل الكرة بعد ذلك مرة أخرى. نعم في المونديال هناك بعض المنتخبات الغير مرشحة للذهاب بعيدا في بطولة كأس العالم، لكنها قد تخصيك من المونديال، قد تخصيك من بطولة كأس العالم كالباراغواي. هل هناك أحد رشح الباراغواي للفوز ببطولة كأس العالم؟ لا، من يرشح الباراغواي لا أعلم ماذا أقول عنه، لكنها في نهاية المطاف الباراغواي أقصت ألمانيا، وبالتالي هناك بعض المنتخبات غير جاهزة، دعونا نقول غير مؤهلة للفوز ببطولة كأس العالم، ولكنها في مباراة واحدة قادرة على الفوز، قادرة على الانتصار في مباراة واحدة. وأنت في المباريات الواحدة أو في هذه الأدوار تقصيك مباراة واحدة، تنهي مشوارك مباراة واحدة، ولكن هذه الليلة وهذه المباراة تحدث فيها المنطق، بل تنفس فيها الواقع، وانتصر المنتخب الإسباني ردة فعل لهذا المشجع الذي كان يريد وكان يتمنى أن تكون العودة بعد 28 عام من الغياب، وأن تكون أول مباراة في الأدوار الإقصائية لهذا المنتخب الذي غاب عن الأدوار الإقصائية منذ مونديال سويسرا في 54، منذ 72 عام، أن تكون المشاركة مختلفة، أن تكون المشاركة يعني نوعية، ولكن هذا الأمر لم يحدث، هذا الأمر لم يحدث. بالحذر سيتحدث المنطق، وبالتهاون سيتحدث الجنون. عندما تتهاون سيخصيك منتخب قادم من أي قارة من قارات العالم أو من أي اتحاد من اتحادات العالم، وسيخرجك من المونديال. ولكن عندما تأتي الانضباطية والشخصية واحترام المنافس، هذا يعني لا مجال للمفاجآت. يا أميريك يا لابورت، يغادر بيدري ويغادر لابورت، ويأتي واحد من نجوم الموسم الماضي، طبعا اللاعب لويس. الحديث هنا عن بعض التبديلات، ماركو أو ماركا بوبي الذي يأتي بديلا إلى جانب فابيان لويس، نجم نادي باريس سان جيرمان، بطل بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المنتهي حديثا. كرة وصلت الآن، تواصلت التغييرات، تواصلت التبديلات، ولازال غريمالدو لم يشارك، لازال غريمالدو لم يشارك. غريمالدو، كرة إذا تعود، عادت مرة أخرى، انطلاقة من جديد. هذه مباراة أنا أعتقد بأنها كانت واقعية، كانت منطقية، لم يكن فيها مجال للمفاجآت، لم يكن فيها مجال لإقصاء منتخب مرشح أبدا. بدأت المباراة بكل سلاسة، بكل هدوء، تقدم منتخب إسبانيا في الشوط الأول، سير المباراة كيفما يريد. أتى شوط المباراة الثاني، حاول منتخب النمسا أن يتدارك الأمر، حاول أن يعود للنتيجة، غير من عناصره، استبدل بعض أدواته، ولكن في نهاية المطاف تحدث المنطق. وعندما يتحدث المنطق سينتصر المنتخب المصنف الثاني عالميا على المنتخب المصنف الرابع والعشرين عالميا. هذا هو الحال يا سادة، هذا هو الحال. انطلاقة فيها رابع، رابع رابع الكرة فيها رابع، كرة من جانب فيران توريس، تصويبة، ولكن الكرة ذهبت إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة مرمى لألكسندر شلاغر. جماهير الإسبانية سعيدة، منتخب إسبانيا في المونديال الأخير أمام المغرب بركلات الترجيح، وودع قبلها أيضا في مونديال روسيا 2018 في دور 16 بركلات الترجيح. لكن في هذا المونديال عليك أولا أن تلعب الدور 32، وبعد ذلك تلعب دور 16 في هذه البطولة. كرة إذن، انطلاقة إذن، وصلت المحاولة من جديد. هذه كرة وصلت من الجهة اليمنى إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية إذن، المنتخب الأسباني الذي يواصل هذه الأرقام، يواصل هذه الإحصائيات، يتساوى مع المنتخب المكسيكي الذي أيضا هو الآخر تمكن من العبور من دور المجموعات وتمكن من خوض المباراة التي لعبت في الدور الثاني والثلاثين دون أن تهتز شباكة، وبالتالي رقم ملفت، رقم تاريخي للمنتخبين المكسيكي والأسباني إلى حد هذه اللحظة. المكسيك التي لم تتلقى أي هدف في دور المجموعات في المباريات الثلاث، المنتخب المكسيكي الذي فاز على الإكوادور بهدفين مقابل لا شيء في مباراة الدور الثاني والثلاثين، إسبانيا أيضا هذا المنتخب الذي فاز في مبارياته الثلاث في دور المجموعات وحافظ على إضافة شباكة، يأتي لمباراة الدور الثاني والثلاثين ينتصر على النمسا بثلاثية نظيفة دون أن تتلقى شباكة أي هدف. كرة إذن مرة أخرى أوناي سيمون، الثواني الأخيرة قبل الصافرة التي ستعلن نهاية المواجهة، ستعلن فوز إسبانيا، عبور إسبانيا، وصول إسبانيا لدور 16 من بطولة كأس العالم للمرة. نعم مشاهدينا متابعينا في كل مكان، ها هو المنتخب الإسباني يعبر ويفوز ينتصر من أمام النمسا بثلاثية نظيفة مستحقة في مباراة تحدث فيها المنطق أكثر من الجنون. مبروك لإسبانيا، حظ أوفر للنمسا في قادم المواعيد. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
1: شكرا للزميلين عمرو الخضيري ومحمد بركات. هذا اللقاء ينتهي لمصلحة منتخب إسبانيا بانتصار مهم في دور 32 أمام منتخب النمسا بنظافة الشباك مرة أخرى لمنتخب إسبانيا، 3 أهداف دون مقابل في هذا اللقاء المهم لمنتخب إسبانيا للاستمرار على مستوى هذه البطولة. ويال زابال سجل هدفين وبيدرو بورو سجل هدف بمجمل 3 أهداف في منتخب إسبانيا أمام منتخب النمسا في هذا اللقاء بعد الصعود إلى دور 32 الاستمرار في دور 16 في انتظار الفائز من لقاء البرتغال وكرواتيا بعد ساعات قليلة من الآن. دعونا نعيش هذه الأجواء بعد انتصار منتخب إسبانيا أمام النمسا في ملعب لوس أنجلوس في كاليفورنيا.

في هذا اللقاء استطاعت إسبانيا الانتصار بأهداف نظيفة وأيضا بتألق أوير زابال الذي سجل هدفين وبيدرو فورو سجل الهدف أيضا لمصلحة منتخب إسبانيا بين هدفي أوير زابال. بهذه النتيجة تصعد إسبانيا إلى دور 16 لتلاقي الفائز من لقاء البرتغال وكرواتيا في أحد أبرز لقاءات دور 32 مع المنتخبات الأوروبية التي لا زالت تتواصل على مستوى المنافسة للصعود للأدوار المتقدمة في بطولة كأس العالم 2026. المزيد حول هذا اللقاء بين إسبانيا والنمسا بعد فاصل قصير، ابقوا معنا.

0: يبا كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
1: يا عيال هذه أعلى تحديث
2: العالم. أنتم تسوقوا حنا بنروح نلعب.
3: الإجازة طويلة شباب بديكم تيجون.
4: بيس الراعي الرسمي لكأس العالم فيفا 2026.
5: شجع وخلي التوصيل عليه،
6: اطلب الحين
7: الحين عاد وقتي كل ساعة.

0: احصل على واحد من 6 اكواب اسطورية مع وجبة كاس العالم فيفا.
1: ضيفنا على كيفنا،
2: احجز عروض على كيفك.
3: بنان الرياض من مجموعة طلعت مصطفى، بنات المستقبل.
4: لما الجوع يجننك سنيكرز، اللعبة مو لعبتك وانت جعان،

أهلا بحضراتكم مرة أخرى في هذا الملعب. انتصر منتخب إسبانيا في اللقاء المهم بثلاث أهداف دون مقابل أمام منتخب المنافسة، نتيجة مهمة يصعد إلى دور 16 لينتظر الفائز من لقاء البرتغال وكرواتيا. أيضا لقاء البرتغال وكرواتيا لا يقل أهمية عن هذا اللقاء، لأنه اللقاء يعتبر من الطراز الرفيع على مستوى لاعبي كرة القدم منتخبات الأوروبية على المستوى العالم. في كأس العالم في هذه النسخة حتى

0: الآن هذا هو ترتيب الهدافين. نذكر بأن ليونيل ميسي وكيليان مبابي بستة أهداف، هاري كين بخمسة مع إيرلينغ هالاند، أربعة أهداف لأويارزابال وأوسمان ديمبيلي، إسماعيل أسار، فينيسيوس جونيور وويسا وكاي هافرتز، وويسا بثلاثة أهداف. مبارك للويس غارسيا نجم الكرة الإسبانية، انتصار وفوز منتخب إسبانيا، مبروك.
1: yes.
0: اليوم المنتخب مغاير لويس، انتصار مهم، تشكيل الخطورة بشكل متكرر على مرمى النمسا، شاهدنا منتخب إسبانيا أكثر ثقة ويلعب على المرمى بشكل مميز، بشكل تشكيل الخطورة بشكل أكبر.
2: نعم هذا صحيح، هذا ما حصل منذ الدقيقة الأولى، شهدنا منتخب إسبانيا منتخب مختلفا عن المباريات الأخيرة، ربما كان هنالك 15 دقيقة كان هنالك صعوبة مع التأقلم مع المنافس والملعب، ولكن بعد ذلك سيطر على المباراة وبدأنا أن نشاهد الكرة تتحرك بسرعة أكبر، فرص أكبر كذلك. وفي الدقيقة 36 ويرتبال استقبل داخل منطقة الجزاء بعد تحرك ممتاز جدا للهروب من التسلل وكرة من كوكوريا وسجل الهدف الأول، وبعد ذلك شهدنا أفضل دقائق لإسبانيا. الشوط الثاني بعد ذلك بدأ وهنا جاءت الأهداف من اليسار كوكوريا وهو وبعد ذلك أليكس باينا وتمرير عرضية رائعة، وكذلك الظهير الأيمن بيدرو بورو واستقبل وعاد ودخل المباراة من التشكيلة الأساسية من ديلافوينتي، سجل الهدف الثاني، ومرة أخرى إسبانيا تهيمن على المباراة وتسيطر على الكرة وبحثت عن أهداف أخرى، وبعد ذلك أويرثبال سجل هدفا رائعا من تمريرا من كوكوريجا وكذلك الهدف الرابع.
3: كل صيف أنت اللي تختارون،
4: كنا عارفين النتيجة،
3: وهالمرة حنا اللي بنقرر
5: وبنخلي صيفنا على كيفنا.
6: فسواحت نوغة غرفتين متصلة،
7: كيف تخرج من دون واقع شمس؟
8: واستمتع بالطبيعة،
9: ليش الشهر لا تبرد؟
10: والمباريات نشوفها على كيفنا.
11: هذه الإجازة حنا اللي بنختار
12: ونخلي صيفنا على كيفنا.
13: احجز عروض الصيف على كيفهم.
14: دايما بطلب أشياء من أنكل ستيشن ماركت، تبون شيء؟
15: كروسون كامومبير إبروماش إمونتال فواغرا إغيزان بوش.
16: هنجر ستيشن يناولك الاسيست الصح، شجع خلي التوصيل علينا،
17: اطلب الحين.

0: دليل ليز لمتابعة مباريات المكسيك مثل أي مشجع مكسيكي.
1: يلا مكسيكو.
0: رقم واحد، حرف الإكس في مكسيكو ينطق هي
2: مكسيكو. مكسيكو.
3: مكسيكو.
4: مكسيكو.
1: مكسيكو.
0: رقم اثنين، لازم يكون معك ليز بنكهة أناناس وهالبينو المكسيك. لما غير ليز ما في كورة.

0: انا زيك.
1: اهلا اهلا
2: اخبار خمسة اربعة جاي جاي اهو
3: كسب والله بروح لك نقل خير ايجاكم انا
4: مختلفون يجمعنا بنك واحد.
5: Thank you.
6: Ooh, let's see.
7: احصل على واحد من ست اكواب اسطورية مع وجبة كاس العالم فيفا.
8: احيانا ممكن يكون الفاصل بين لحظة عابرة وانجاز يخلد خطوة، واحيانا قراءة اعمق للبيانات ممكن تكون سبب لاداء اعظم. في أرامكو تركيزنا على أدق التفاصيل والتقنيات هو اللي مكننا من تقديم الطاقة بموثوقية للعالم، لأن التفاصيل الصغيرة ممكن تصنع الفرق. أرامكو الشريك العالمي الرئيس لفيفا.

0: هذا حافلة البرتغال كما تبدو في هذه اللحظات. هذه الحافلة تنتقل تتوجه إلى ملعب تورنتو، الملعب الذي يعد من أصغر ملاعب هذه النسخة، ملعب سيحتضن مواجهة كبيرة أعتقد أنها ستكون من أجمل مواجهات دوري الاثنين والثلاثين. مواجهة بالتأكيد تمرس فيها هذا الرجل جيدا، يعرف كيف يتعامل مع الأدوار الإقصائية، لوكا مودريتش الذي يلعب ربما آخر مواجهاته في كأس العالم قبل الاعتزال. هذا اللاعب الخبير الكبير الذي بالتأكيد يخوض لحظات تاريخية له ولتاريخه هو ورفاقه. هذا الفريق الكرواتي الذي يجمع بين اللاعبين الكبار والخبرة، ويجمع بين لاعبين صاعدين صغار في السن يملكون أيضا ربما حماس الشباب. وهذا ملعب تورنتو كما يبدو، هناك وصلت بعثة المنتخب الكرواتي في انتظار وصول المنتخب البرتغالي كريستيانو ورفاقه. إذن أجدد الترحيب بكم وأرحب أيضا بالكابتن مولود مذكر مجددا. كابتن، هذه صور تأتينا للمنتخب الكرواتي، هذا المنتخب الذي يعرف يتعامل مع هذه الأدوار الإقصائية، يلعب كثيرا بمسألة إدارة الكرة في منتصف الملعب، يملكون أسماء قوية هناك، يعرفون كيف ربما يسيطرون على وسط الملعب وعلى أيضا مجريات المواجهة حتى يجعلونها في صالحه.
1: بالفعل المنتخب الكرواتي الآن يملك لاعبين اللي عندهم تجربة كبيرة كمودريتش، واللاعبين اللي عندهم قيمة كبيرة بزيادة على اللاعبين الشباب الآن اللي تم تزويدهم من طرف المدرب. بالنسبة للمنتخب الكرواتي الآن يبحث عن نفسه أكثر، لم يظهر بالشكل المطلوب من خلال المباراة الأولى أمام المنتخب الإنجليزي، ولكن تدارك الموقف استطاع أنه يفوز مباراتين دور المجموعات، واستطاع أنه يمشي في الطريق الصحيح. الآن تفكير المنتخب الكرواتي بالنسبة له هو أنه يمشي في المنافسة، يستمر على أنه يبحث على الفوز اليوم من أجل يمشي في نفس الطريق اللي مشى فيه في السابق. كما قلت المنتخب الكرواتي يملك لاعبين جيدين، الفريق عنده أفكار، عنده إمكانيات كبيرة. الآن كيف سيتعامل مع المباراة أمام منتخب قوي اللي هو المنتخب البرتغالي، وبالتالي فيبقى المنتخب الكرواتي من المنتخبات الجيدة من خلال السنوات الماضية اللي قدموا مستويات جيدة من خلال اللاعبين اللي شاهدناهم وامتعونا. نفس لما تكلمت على مودريتش، لاعب اللي اعطى الكرة القدم بشكل الشيء الكثير. نعم. لا مع المنتخب لا مع فريق ريال مدريد. منتخب الان هو في لاعبين شباب، في لاعبين متمرسين، اكيد ان التعامل مع المباراه سيكون بشكل ذكي.
0: نعم.
1: لان هذه المباريات تربح لا تلعب بعض الاحيان، لان اهم شيء بالنسبه للمباراه اليوم كما قلت هو الفوز بثلاث نقاط،
0: هذا الأهم، ومن يفوز سينهي ربما مسيرة الآخر في هذه النسخة من كأس العالم، كما سينهي أيضا فصلا أخيرا من ذكريات إن صح التعبير كأس العالم لأحد هذين النجمين الكبار. إذن وصلت بعثة المنتخب البرتغالي بقيادة مدربهم ومديرهم الفني كما تبدو هذه اللحظات، ينزل من الملعب أسماء كبيرة في هذه البعثة. كابتن كريستيانو رونالدو يلعب في النصر السعودي، برونو فرنانديش مانشستر يونايتد، برناردو سيلفا مانشستر سيتي، فيتينيا باريس سان جيرمان، جواو نيفيش في باريس سان جيرمان، روبن نيفيش، يعني حتى الهلال السعودي، أسماء كبيرة يلعبون في أفضل وأكبر الأندية حول العالم.
1: زيادة على القيمة السوقية للاعبين.
0: نعم.
1: القيمة السوقية لهم كبيرة جدا، كبيرة جدا بالنسبة للاعبين المنتخب البرتغالي. فالمنتخب يملك لاعبين يلعبون في أقوى الأندية. صحيح. الأوروبية بالخصوص، وبالتالي فهو يملك التجربة، يملك عناصر القادر على أنه يلعب مباراة قوية وقادر على أنه ينافس على اللقب.
0: بالفعل كابتن، يعني نونو مندش أحد أفضل الأظهرة في العالم، يعني لاعب بقيمة كبيرة، يعرف كيف يهاجم. هذا كريستيانو رونالدو، هذا الكبير، هذا النجم الذي ربما غير مفهوم شهرة لاعبي كرة القدم، هو الأشهر وهو الأكثر متابعة حتى على مواقع السوشيال ميديا دون يتواجد ليترك بصمة. دعنا نقول
1: بالفعل هو يبحث عن البصمة.
0: البصمة
1: في كأس العالم.
0: نعم.
1: خصوصا هو دائما لاعب مجتهد، لاعب يبحث عن دائما الفوز، يبحث عن تسجيل أهداف، عنده رغبة إصرار غير طبيعي بالنسبة لرونالدو. رونالدو يبقى من اللاعبين المميز على مستوى الكرة العالمية، خلى تأثير على مستوى خط الهجوم. مر وما زال كيبحث على أرقام ممكن أن تدخل في السجل دياله، وبالتالي فهو بالنسبة له كما قلت لك رونالدو اليوم هو أنه يبقى في المنافسة، يستمر الفوز في هذه المباراة أهم شيء بالنسبة له من أجل الوصول إلى يعني أبعد نقطة ويبقى مع المنتخبات الكبار.
0: بالتأكيد أن رونالدو يملك كوكب كبير من اللاعبين، كابتن ربما برونو فرنانديش، كانسيلو أيضا،
1: فيتينيا،
0: يعني أسماء أعتقد أن المنتخب البرازيلي لم تجتمع فيه منذ مدة كتير. هم يملكون كل المقومات، لكننا تابعناهم في دور المجموعات يعني بخسارة خرجوا، وبفوزين،
1: بفوز وتعادلين،
0: نعم، وخرجوا بالفعل بفوز وتعادلين، وخرجوا يعني ثاني مجموعتهم حتى
1: المستوى الفني كان جد متواضع،
0: كان متواضع رغم الأسماء الكبيرة. ما المشكلة في البرتغال؟
1: أعتقد بأن كما قلت لك دور المجموعات ممكن ما أعطاش الصورة الحقيقية للمنتخب البرتغالي رغم الأسماء الموجودة. إذا قارنا الأسماء الموجودة في المنتخب البرتغالي تهيني ممكن أن نقول أنه يعتبر منتخب منافس ومرشح بقوة على اللقب. إن من كما تكلمت على الأسماء الموجودة فهي أسماء من تعتبر من أحسن الأسماء على مستوى الكرة العالمية. إذن فالمنتخب البرتغالي اليوم يجب عليه أن يظهر بالصورة الحقيقية، يجب أن يعطي كل ما لديه بصورة يعني تقنع المشاهدين أو تقنع المتتبعين لكرة القدم بأن المنتخب البرتغالي يستحق أنه يكون منافس، يكون منتخب قوي على على على على على أن ينافس على هذا اللقب. إذن اليوم المباراة بصفة عامة تعطينا واحد النظرة يعني شمولية على المستوى الفني بالنسبة للمنتخبين.
0: طيب كابتن، دعني أتحول إلى مفدي قنوات بي إن سبورتس المنتشرين هناك في كندا أمريكا أيضا، أو أرحب في البداية بضياء الفاتح الذي يتواجد في تورنتو خارج ملعب تورنتو، وصفوان أبو شنب في سان فرانسيسكو، وعمرو فهمي أيضا في فيلادلفيا. أبدأ معك ضياء، أهلا وسهلا بك. أجواء كبيرة، البرتغال تبحث عن فوز يؤهلها إلى الدور المقبل، عن ربما لحظة تاريخية لكريستيانو رونالدو هذا الكبير الذي يتواجد في هذه المواجهة، لكنها مواجهة هامة لكلا المنتخبين. كرواتيا تعرف جيدا كيف تتعامل مع مثل هذه المواجهات في الأدوار الإقصائية، كيف تبدو آمال الجماهير خلفه؟
2: مساء الخير وتحية لكم جميعا. إذن قمة حاسمة، مباراة كبيرة جدا، المباراة الأخيرة التي ستستضيفها مدينة تورونتو والتي احتفت بطريقتها الخاصة. الجماهير الكرواتية متفائلة جدا، وكذلك تحتفي بلحظات تاريخية ولحظات عاطفية باعتبار أن لوكا مودريتش الذي هو يعتبر أكبر اللاعبين سنا في تاريخ كأس العالم يقوم بتمريرة حاسمة، وكذلك الجماهير البرتغالية التي تتفائل وكذلك تسعد بوجود كريستيانو رونالدو. ساتوجه بسؤالي مباشره للجماهير الكرواتيه. It's going to be very tough game.
3: ستكون مباراة صعبة، والمنتخب البرتغالي فريق جيد، لكن المنتخب الكرواتي دائما ما يؤدي أداء قويا، ولوكا مودريتش وأداءه في 2018 كان رائعا للغاية. كيف ترى المباراة؟ بالفعل ستكون مباراة صعبة، لن تكون مباراة سهلة، ولن يفوز منتخب بواقع 5-0. المباراة ستكون صعبة، لكن من سيكون لديه رغبة أكبر وصبر أكبر سيفوز بهذه المباراة. وأعتقد لو المباراة اتجهت لركلات الترجيح فالمنتخب الكرواتي سيفوز. أنا متحمسة للغاية، ستكون مباراة صعبة للغاية.
2: مشجعي المنتخب الكرواتي والبرتغالي نتوجه إلى منتخب البرتغالي. مشجعي المنتخب البرتغالي 2016 in Euro
3: 2016 في أمم أوروبا المنتخب البرتغالي أقصى كرواتيا، وبعد ذلك فاز باللقب. هل ذلك كان من الممكن يحدث؟ سنرى اليوم، لكن بالشغف الذي يمتلكه المنتخب وكريستيانو رونالدو أيضا بالأداء الذي يقدمه، أعتقد المنتخب البرتغالي سيفوز اليوم. بالنسبة لكريستيانو رونالدو سيلعب اليوم، هذا أمر رائع لكل البرتغاليين. وهنا في تنورت هناك الكثير من الجماهير البرتغالية ونرى اللون الأحمر في كل مكان، ما هو رأيك في ذلك؟ أعتقد بأدنى الفريق لديهم نهم للفوز، علينا أن نستمر على هذا المنوال، علينا أن نستمر في طريقنا ولا نفكر في شيء آخر. أعتقد بأدنى لوكا مودريتش ورونالدو ربما سيكون هذا آخر كأس، ولكن رونالدو لم يفوز بهذا بهذه الكأس، ونفس الأمر بالنسبة للوكا مودريتش.
2: هي مباراة تاريخية بالنسبة للمدينة التي تستضيف ليس فقط منتخبين كبيرين كرواتيا والبرتغال، ولكن لاعبين ونجمين مخضرمين كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش، وقد تكون هي المباراة الأخيرة لأحدهما بهذا اليوم.
0: شكرا جزيلا لك ضياء الفاتح. أتحول إلى سان فرانسيسكو إلى صفوان أبو شنب، تحية طيبة لك صفوان، كيف تبدو أجواء سان فرانسيسكو في هذه اللحظات؟
4: هي طيبة عبد العزيز، الجماهير كانت منشغلة قبل قليل بمتابعة مباراة إسبانيا ضد النمسا التي تمكنت فيها من التأهل، والآن مجموعة صغيرة بدأت بالوصول لمتابعة المباراة المقبلة، البرتغال أمام كرواتيا. معي أسرة من الباراغواي ولكنهم تابعوا مباراة إسبانيا الأولى وسيتابعون أيضا المباراة الثانية. Please talking to you sir, just tell me.
3: الآن نتحدث إليكم، ماذا عن توقعاتكم لهذه المباراة الكبيرة بين البرتغال وكرواتيا؟ بكل تأكيد نحن جئنا إلى هنا من أجل مشاهدة هذه المباراة الكبيرة، المنتخب البرتغالي والمنتخب الكرواتي لديهم لاعبون ممتازون مثل لوكا مودريتش وكريستيانو رونالدو، وأنا أتوقع بأن هذه المباراة ستكون معركة، وستكون هناك معركة ثنائية بين كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش، وتكون مباراة مليئة بالأهداف والمشاعر. أنتم جئتم إلى هنا من أجل باراغواي وأنتم شاهدتم ثلاث مباريات لباراغواي، ولكن الرحلة كانت طويلة بالنسبة لكم، لكن كيف هي تجربتكم؟ تجربة رائعة للغاية، نحن جئنا لهنا منذ الدور الأول، لم نتوقع تأهل المنتخب باراغواي، لكن حدث ذلك، ونحن سنلعب أمام المنتخب الفرنسي، لكن المباراة ستكون صعبة للغاية، لكننا فزنا على المنتخب الألماني. بالنسبة لك المباراة لا تعني فقط البرتغال أمام كرواتيا، ولكن بين لاعبين مميزين، اللاعب الأكثر شهرة هو كريستيانو رونالدو من طرف البرتغال، ومن طرف كرواتيا لوكا مودريتش، وأعتقد بأن رونالدو سيسجل كما هي عادته، ولوكا مودريتش لاعب استثنائي، لاعب رائع، وهو يقوم بعمل جيد ويروض الكرة بشكل ممتاز، لكن البرتغال تمتلك اللاعب الأفضل. وبالنسبة لمنتخب البرتغال قدموا أداء جيدا، وكرواتيا كانت رائعة في 2018 وحصدت المركز الثاني. ما هي توقعاتك لمباراة كرواتيا ضد البرتغال؟ أعتقد بأن البرتغال ربما سيفوز اليوم، المنتخب البرتغالي سيفوز بواقع 1-0. المنتخب البرتغالي يمتلك العديد من اللاعبين الممتازين أمثال كريستيانو رونالدو ورافائيل لياو، وأيضا المنتخب الكرواتي لديه زمرة من اللاعبين الجيدين، لكن البرتغال يمتلك لاعبين أكثر موهبة وأكثر خبرة. هذه هي عائلة رائعة، الأمر لا يتعلق فقط بكرة القدم، ولكن سعدت برؤيتكم للغاية.
0: إذن شكرا جزيلا لك صفوان، بالتأكيد عائلة جميلة محبة لكرة القدم من أصغر الأبناء حتى الوالدين. إذن هذه صور تأتينا من ملعب تورنتو، وهؤلاء لاعبي البرتغال يتواجدون في أرضية الملعب، يتحدثون، يستمتعون، يعيشون الأجواء هنا. أيضا لقطة على خارج ملعب تورنتو، الجماهير كما تبدو، لكني أتحول إلى عمرو فهمي الذي يتواجد في فيلادلفيا. أهلا وسهلا بك مجددا عمرو. بالتأكيد أن فيلادلفيا تعيش أجواء جماهيرية مونديالية مختلفة أيضا. إليك.
5: نعم مرحبا عبد العزيز. في واقع فيلادلفيا تعيش على واقع هذا المونديال، تنتظر مباراتها الأخيرة، المباراة الوداعية للسكن بين فرنسا وباراغواي بعد غد يوم 4 يوليو يوم الاستقلال هنا. لكن نحن هنا في منطقة المشجعين، معنا هنا زوج وقد يعني انتظر معنا طويلا. Sorry for the long wait before anything.
3: قبل كل شيء نعتذر عن وجودك معنا لفترة طويلة. كيف ترى مباراة البرتغال وكرواتيا؟ ما هي توقعاتك؟ شكرا جزيلا لكأس العالم الذي أهدى لنا هذه المباريات، ونحن هنا في بلد عظيم الولايات المتحدة الأمريكية، رائعة للغاية، ونحن في بنسلفانيا كانت وإقامتنا هنا كانت جيدة للغاية. وأنا أتوقع بأن مودريتش سيقدم مباراة جيدة، ورونالدو اليوم ربما يسجل هدفين وسيقدم أداء ممتاز. المنتخب البرتغالي توفر على لاعبين مميزين للغاية.
5: هذه الأسئلة البسيطة.
3: ماذا عن تجربتك في كأس العالم؟ أنا أعرف جيدا أنك لا تهتمين كثيرا بكرة القدم. على كل حال الأمور تسير على ما يرام، وهذه فرصة رائعة من أجل أن نشاهد المباريات، إنه أمر رائع. استمتعوا بكأس العالم وشكرا على انتظاركم معنا.
5: الجميع يستمتع بكأس العالم.
0: نحن نستمتع بالتأكيد.
5: نعم الجميع يستمتع بكأس العالم هنا في فيلادلفيا فعلا. وفي انتظار مباراة فرنسا وباراغواي بعد غد هنا في يوم الاستقلال.
0: مباراة كبيرة بالتأكيد ستشهدها فيلادلفيا في يوم الاستقلال. شكرا جزيلا لك عمرو فهمي، ستوافينا بالتأكيد بمزيد من التفاصيل والأجواء المونديالية. شكرا عمرو فهمي، صفوان أبو شنب وضياء الفاتح. أجواء كبيرة لازلنا نستمتع بها قبل هذه المواجهة الهامة والكبيرة التي ستتابعون فيها أيضا نجوما كبارا مثل كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش. إذن هذا فاصل، ومن بعد نعود لنتابع في هذه الأجواء القادمة.

0: انا زيك.
1: اهلا اهلا.
2: خمسة اربعة جاي جاي اهو.
3: كرس بورا بورا زلك ايه جاي كمان.
4: مختلفون يجمعنا بنك واحد.
5: يبا كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
6: يا عيال هذه اعلى تحديات
7: العالم. انتم تسوقوا حنا بنروح نلعب.
8: الاجازة طويلة شباب يبيكم تجون.
9: انا اصلا صاحي.

0: يا في الليل خليك صاحي، خليك متعطش.
1: بنات بطلب اشياء من انكل ستيشن ماركت، تبون شيء؟
2: كروسون كامومبير اي فروماج اي مونتال فواغرا اي ريزان روج. ميرسي بوكو.
3: هنجر ستيشن يناولك الاسيست الصح، شجع وخلي التوصيل علينا، اطلب الحين.

0: عارفين النتيجة.
1: وهالمرة حنا اللي بنقرر
2: وبنخلي صيفنا على كيفنا.
3: فسمحت نبغى غرفتين متصلة.
4: كيف تخرج من دون واقي شمس؟
1: فاية جوال واستمتعي بالطبيعة.
5: ليش الشارك لا تبرد؟
6: والمباريات نشوفها على كيفنا.
0: هذه الإجازة حنا اللي بنختار
2: ونخلي صيفنا على كيفنا.
7: احجز عروض الصيف على كيفهم.

0: Thanks.
1: Please be back. Please be back. Henri, again.
2: أسي؟
3: سيمالونا أورا.
4: احصل على واحد من 6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.
5: تدريب، ضبط، تحسين، تخطيط، قياس، محاكاة، بناء، استعداد، تنمية مهارات، تحليل بيانات، تعديل، تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية، وهو اللي مكننا من توفير الطاقة بصورة فعالة وموثوقة للملايين. أرامكو، الشريك العالمي الرئيس لفيفا.
6: هذه تورنتو، كما تبدو في هذه اللحظات تورنتو تشهد مسيرة كرواتية. الكروات يؤكدون حضورهم، يقولون للعالم نحن دائما هنا ببصمة مختلفة. الكروات وصلوا إلى أدوار كبيرة، وصلوا بالتأكيد في النسخة الماضية، وبالتأكيد وصلوا أيضا إلى النهائي في عام 2018. الكروات يؤكدون أن تواجدهم ليس تواجدا عابرا، هم يتجهون إلى ملعب تورنتو، هذا الملعب الذي يعد أصغر ملاعب هذه النسخة من كأس العالم فيفا 2026 ب43,000 متفرج، لكنه سيمتلئ بمحبي كريستيانو رونالدو ومؤازري لوكا مودريتش ورفاقه. سنشهد مواجهة كبيرة في هذا الدور بين منتخبين كبيرين. إذن أعود إلى ضيفي، وجدد الترحيب بكم وبالكابتن مولود مذكر. كابتن، هي مواجهة كبيرة بكل تفاصيلها، تحدثنا عن كريستيانو رونالدو وعن لوكا مودريتش، دعنا نأخذ ربما لمحة عن هذين اللاعبين اللذين سنقرأ أيضا كثيرا في أرقامهم. لكن قبل ذلك، في دور خروج المغلوب كابتن، الأسماء بالتأكيد أنها تسجل ربما فارقا في هذه المواجهات، لأنها تلعب على التفاصيل الصغيرة التي تحتاج إلى الخبرة، لكن الكروات لهم باع طويل أيضا في مباريات الدور الإقصائي.
7: نفس الشيء بالنسبة للمنتخبين، كل منتخب له بصمة أو تأثير واضح على على على كيفية التعامل مع المباراة، خصوصا في مباراة خروج المغلوب. المباراة صعبة بالنسبة للمنتخبين، كل منتخب سيفكر في التأهيل إلى الدور الموالي، لأن أهم شيء بالنسبة اليوم لا يمكن التفكير في طريقة اللعب، ولكن التفكير في طريقة الفوز.
6: ممتاز. قبل أن نتحدث في طريقة اللعب، هذه أرقام كريستيانو رونالدو، هذا النجم الكبير، 5 كرات ذهبية، بطل أوروبا، بطل دوري أمم أوروبا، لعب حتى الآن 231 مباراة، رقم كبير كابتن. سجل مع المنتخب 145 هدف، وهذا رقم كبير جدا للاعب يلعب مع منتخب بلاده.
7: هذا رقم كبير جدا، هذا يبينك رونالدو. أول نقطة نتكلم عليها مهمة، هذا لاعب مشيد، هذا لاعب متابع، هذا لاعب تقريبا أكثر من 15 سنة
6: صحيح
7: في كل موسم، أنه دائما يحطم أرقام قياسية. يعني اللاعب يتميز بالسرعة، بالقوة، بالرغبة، بالإصرار. شاهدنا كيف في السنوات الأخيرة لما ينهزم في مباراة يبكي، يعني مازال تحس بأنه لاعب، مازال لاعب عنده 20 سنة. يعني إنسان عنده الرغبة اللي عند اللاعب يعني غير طبيعية،
6: غير طبيعية فعلا. وفي هذه المواجهة هناك مواجهة غير طبيعية في المقابل، لوكا مودريتش الذي يعد أيضا أكبر لاعب كرواتي حتى الآن، حصل على الجائزة الكرة الذهبية، وصل مع فريق منتخب بلاده للمركز الثاني عام 2018 والمركز الثالث عام 2022 هنا في قطر، دوري أمم أوروبا المركز الثاني، عدد الأهداف مع المنتخب 29 وأفضل لاعب في أوروبا، تجاوزت عدد مبارياته 200 مباراة. 200 كابتن، هي بالتأكيد أرقام كبيرة.
7: هذا يبين لقيمة اللاعب داخل المنتخب، جودة اللاعب، المستوى اللاعب، خلي أنه يلعب أكثر من 200 مباراة من خلال السنوات الماضية. كما قلنا اللاعب خلى بصماته على مستوى المنتخب الكرواتي، حتى لما شاهدناه في الحقبة مع فريق ريال مدريد كان لاعب مؤثر، لاعب مميز صراحة، لاعب يبقى من أحسن اللاعبين على مستوى خط الوسط العالم من خلال السنوات الأخيرة.
6: كابتن، لو انتهى أول نصف ساعة بدون أهداف هذا سيكون خطيرا على البرتغال صحيح؟
7: لا أعتقد بأن المباراة خروج المغرب دائما فيها أمور تكتيكية. إذا تكلموا على الأهداف، شاهدنا الأهداف في المباراة خروج المغرب في آخر المباراة في الدقائق الأخيرة
6: صحيح.
7: كانت أهداف حاسمة لا بالنسبة للمنتخبات اللي تعادلت أو للمنتخبات اللي فاز، يعني يكون الأهداف ممكن في آخر المباراة، لأن المباراة ستحسم ماشي في بداية المباراة، ولكن كما قلت سنشاهد مباراة مثيرة بين المنتخبين، لأن كل منتخب سيريد أن يفوز بهذه المباراة دي، لكن تنظيم تكتيكي فهو مطلوب بالنسبة للفريقين.
6: هذه غرفة ملابس المنتخب البرتغالي، بالتأكيد هي مواجهة كبيرة مشاهدينا نعيشها معكم، لكن دعنا كابتن ومشاهدينا نتحول إلى توقعات الفيل لنتابع ماذا يتوقع هذا الفيل الذي أخطأ في كثير من التوقعات في دور المجموعات، لكنه بدأ يصيب في الدور الإقصائي
7: أغلبية الأحيان أصاب التوقعات.
6: يلا خلينا نروح للفيلم نتابع الفيلم.

0: كابتن يبدو ان الفيل من محبي كريستيانو.
1: اكيد.
0: وانت معاه ولا ضده؟
1: انا معه.
0: يلا كلنا مع الفيل. اذا دعونا مشاهدينا نتحول الى هذا الفاصل القصير, من بعد نكمل الحديث عن هذه المواجهه الكبيره, اجواءها وكثير من التفاصيل. ابقوا معنا.

0: الليز لمتابعة مباريات المكسيك مثل أي مشجع مكسيكي.
1: يلا مكسيكو.
0: رقم واحد، حرف الإكس في مكسيكو ينطق هي
2: مكسيكو مكسيكو
3: مكسيكو
2: مكسيكو
1: مكسيكو مكسيكو.
0: رقم اثنين، لازم يكون معك ليز بنكهة أناناس وهالبينو المكسيكي. لما غير ليز ما في كورة.
4: أنا زي
5: لا لا لا
6: أخبار خمسة الله جاي جاي أهو
7: كرس بورا بورا تلكم فرحي إيه جاي كمان.
8: مختلفون يجمعنا بنك واحد.

أحيانا ممكن يكون الفاصل بين لحظة عابرة وإنجاز يخلد خطوة، وأحيانا قراءة أعمق للبيانات ممكن تكون سبب لأداء أعظم. في أرامكو تركيزنا على أدق التفاصيل والتقنيات هو اللي مكننا من تقديم الطاقة بموثوقية للعالم، لأن التفاصيل الصغيرة ممكن تصنع الفرق. أرامكو الشريك العالمي الرئيس لفيفا.

0: بنات بطلب اشياء من انكل ستيشن ماركت. تبون شيء؟
1: كروسون
0: كامومبير
1: اي فروماج
0: اي مونتال
1: فواغرا
0: اي ريزان روج.
2: هنجر ستيشن يناولك الاسيست الصح. شجع وخلي التوصيل علينا. اطلب الحين.
3: Thank you.
4: Please be back. Please be back. Please be back. Henry.
2: احصل على واحد من 6 اكواب اسطورية مع وجبة كاس العالم فيفا.
5: كل صيف انت اللي تختارون.
6: كنا عارفين النتيجة.
5: وهالمرة حنا اللي بنقرر.
7: وبنخلي صيفنا على كيفنا.
8: بس واحد نبغى غرفة متصلة.
9: كيف تخرج من دون واقي شمس؟
5: واستمتعي بالطبيعة.
10: ليش الشارك لا تبرد؟
11: والمباريات نشوفها على كيفنا.
12: هذه الإجازة حنا اللي بنختار
13: ونخلي صيفنا على كيفنا.
2: احجز عروض الصيف على كيفهم.
14: هذه مسيرة الجماهير الكرواتية. الكروات يتجهون إلى الملعب يؤازرون فريقهم الذي لم يخذلهم في النسختين الماضيتين. وصل إلى أدوار متقدمة ومتقدمة جدا ما بين الثاني والثالث في آخر نسختين. الكروات يتواجدون وبقوة. فريق مؤثر رغم أنه يلعب بتحفظ كبير. إذن هذه أجواء جماهيرية مختلفة. أجواء جماهيرية كبيرة. هناك من يؤازر كريستيانو رونالدو ومناصري ومحبي كريستيانو رونالدو في كل مكان. لكن الكروات يحبون بلادهم ويدعمون فريق منتخب بلادهم أيضا بقوة. إذن أرحب بكم مجددا مشاهدينا. أعود إلى الكابتن مولود. كابتن، يعني هي معركة في وسط الملعب إن صح التعبير بين فيتينيا برونو من جهة، لوكا مودريتش وكوفازيتش من جهة أخرى، من سيربحها برأيك؟
15: أعتقد بأن وسط ملعب منتخب البرتغال أقوى بتواجد فيتينيا نيفيز مع فرنانديز.
14: نعم.
15: وخصوصا السرعة ديالهم والتحولات ديالهم من وسط الملعب إلى الهجوم خلال التمريرات الحاسمة ثم المساندة الهجومية في بعض الأحيان. ممكن كان بطء شيئا ما بالنسبة للمنتخب الكرواتي، لكن المباراة سنرى فيها تحولات سريعة. صحيح. على مستوى خط الهجوم، لان كما قلت لك في في في تميز في جوده اللاعبين على مستوى خط الوسط في التمرير الحاسم، التمرير على مستوى الخطوط، على مستوى العرضيات، على مستوى يعني الاحتفاظ بالكره. اذن الصراع سيكون في وسط الملعب كما قلت، ولكن رغم ان تشابه بالنسبة لطريقة اللعب بالنسبة للمنتخبين 4-2-3-1، يعني في تشابه على مستوى تقريبا طريقة اللعب، لكن هناك اختلاف على مستوى التحولات السريعة. لكن أعتقد بأن اليوم دائما مباراة خروج المغلوب في تحفظ في حاضر أكيد.
14: صحيح.
15: عند فقدان الكرة كل فريق سيدافع ببلوك بجميع اللاعبين من أجل عدم يعني استقبال أي هدف وانتظار الفرصة المناسبة. كما قلت لك أهم نقطة اللي ستكون هي التحولات السريعة، هو الفيصل اللي يكون بين المنتخبين.
14: كابتن، ربما كرواتيا بوجهة نظرك أين ستكون نقطة ضعفها؟ أين ستضرب؟ هل خلف الأظهرة أم من العمق بين قلبي الدفاع؟
15: بالنسبة للمنتخب الكرواتي من المشاكل اللي عانى في خصوصا في دور المجموعات وهو في العمق ثم على الظهير الأيسر بالخصوص، لأن هناك بطء، هناك عدم التغطية، عدم الرجوع للعب بعض اللاعبين وسط الملعب للمساندة أو التغطية للمساحات مع المدافعين. إذن هناك التحول من الشق الهجومي إلى المرحلة إلى الشق الدفاعي، هو في كين واحد البطء. إذن هناك مشكل في عمق الدفاع فريق المنتخب الكرواتي. لكن هذه مباراة خاصة ممكن نشاهد فيها تحسن اللاعبين، تحسن الفريق، لأن القراءات السابقة ما تكونش هي المعيار. ولكن كما قلت اليوم التركيز العالي لكل منتخب.
14: نعم.
15: هو كيفية الخروج بالمباراة بثلاث نقاط بشكل ممكن يرضي اللاعبين ويدن على يكون مجهود كبير من طرف جميع اللاعبين وكل منتخب سيحاول أنه يخرج من المباراة بثلاث نقاط.
14: طيب كابتن دعنا نتحول للاستوديو التحليلي الذي سيكون معية زميلة مين السبتي وضيوفي الكرام. صباح الخير أمين. مواجهة كبيرة قد نشهد نهاية مسيرة طويلة وهامة لأحد النجمين الكبار بالتأكيد كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش. إليك أمين.
1: أهلا بك عبد العزيز وبضيفك الكريم. مباراة مميزة بين منتخبين عريقين كبيرين لهما تاريخ ومجموعة من النجوم التي تنشط في أبرز وأكبر الدوريات الأوروبية، وكما أشرت التركيز الكبير سيكون على أسطورتين، أسطورة المنتخب الكرواتي لوكا مودريتش وكذلك كريستيانو رونالدو من جانب البرتغال، وهما لاعبان كبيران شاركا لمدة طويلة يمكن أن نعتبرها من أفضل فترات ريال مدريد عندما فاز بألقاب كثيرة خصوصا بأربعة ألقاب على مستوى دوري الأبطال. اليوم سيغادر واحد منهما صحيح. حزينا والآخر فرحا دون شك
14: بالتأكيد، لكن الأهم أن نستمتع بكرة قدم جميلة مختلفة. وسنتابع أيضا الاستوديو التحليلي الذي سيكون على رأس الساعة معك أمين السبتي. شكرا جزيلا لك. أتحول إلى ضيفي، لكن قبل ذلك هذا ربما الفانزون أو منطقة المشجعين هناك في تورنتو كما تبدو في هذه اللحظات. حقيقة تورنتو مميزة، مدينة جميلة، أكبر مدن كندا، تملك تنوع كبير من الجاليات كابتن، يعني ربما يجتمع العالم كله في هذه المدينة الكندية التي تتحدث الكثير من اللغات، فرنسية، إنجليزية وغيرها.
15: مثل الفعل يعني كندا معروفة يعني تعدد الأجناس، تعدد يعني يعني كل التوازن كل جنسيات موجودة في كندا، وذلك في تورنتو مدينة جميلة، مدينة فيها كل ما يخلي أنها تكون مدينة يعني يعني أفضل المدن الكندية. ولكن اليوم كما قلتوا الحضور الجماهيري والصبعة التي كيتميز بها الجمهور الكرواتي ولا الجمهور البرتغالي اللي يخليوا هذه المباراة دي تكون يعني جميلة خصوصا على مستوى المدرجات.
14: كابتن أخيرا وقبل أن أختم معك، من تتوقع ربما يسيطر على مجريات هذه المباراة بشكل أكبر سريعا؟
15: ممكن أعطيه فيني واحد نسبة 60% للمنتخب البرتغالي.
14: 60%، هذا ليست نسبة كبيرة.
15: مهم مع 60% إني وغيكونش نسبة كبيرة، ولكن غيكون واحد تحكم في المباراة والسيطرة على المباراة بشكل نسبي.
14: شكرا جزيلا كابتن مولود مذكر، اللاعب السابق في منتخب المغربي، واحد نجوم الكرة العربية، محلل قنوات بي إن سبورت. شكرا لتواجدك معنا. أنا أشكركم أنتم مشاهدين لمتابعتكم لهذا العد التنازلي. ما بقي إلا أن تتابعوا الاستوديو التحليلي ومن بعده مواجهة كبيرة هامة. أترككم معها في أمان.

0: عروض الصيف أصبحت أكثر إثارة مع توفير أكبر. اشترك في عروض الصيف، شاهد كأس العالم فيفا 2026 واحصل على باقة سواء لمدة 12 شهرا أو باقة تميز لمدة 3 أشهر مجانا. ومع بي إن كونكت ستأخذ كأس العالم معك أينما كنت وعلى أي جهاز مجانا.
1: The football were a nation.
2: Elle serait la plus grande du monde.
3: Não importa onde estejas.
4: No matter who you are, te apaixona el fútbol,
5: pertenece.
6: Football unites the world.
7: El fútbol une el mundo.

0: على الصورة، تورونتو أكبر المدن في كندا والتي تقدم كوجهة عالمية للمال والأعمال والتكنولوجيا والترفيه والثقافة، واحدة من أكثر مدن العالم تعددا ثقافيا، بما أن أكثر من نصف سكانها ولدوا خارج كندا. خلال هذه النسخة مشاهدين المونديالية سلطت الأضواء على هذا الملعب تورونتو ستاديوم، وهو أول ملعب بني خصيصا لكرة القدم في البلاد. موقعه مميز وسط المدينة على مقربة من بحيرة أونتاريو، ويتسع لنحو 45 ألف متفرج، وهو أصغر ملاعب كأس العالم. حضور جماهيري كبير مرتقب في تورونتو ستاديوم الذي يستضيف مباراة من العيار الثقيل بين البرتغال وكرواتيا، مباراة تتجاوز حدود التأهل إلى الدور المقبل وتحمل في تفاصيلها احتمال الظهور الأخير في كأس العالم لأحد أسطورتي اللعبة كريستيانو رونالدو أو لوكا مودريتش، وتنطلق في تمام الثانية بتوقيت مكة المكرمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في هذا الاستوديو التحليلي الخاص بمباراة منتخب البرتغال أمام نظيره الكرواتي ضمن مباريات دور 32، مواجهة من العيار الثقيل تجمع منتخبين لهما تاريخ كبير كذلك خبرة ونجوم اعتادوا اللعب في مثل هذه المباراة وتحت الأضواء. في البداية مشاهدينا أرحب بنجوم التحليل في قنواتي بإن سبورتس، وأبدأ طبيعة الحال بالبرتغالي الوحيد المتواجد في هذا الاستوديو، نجم باوليتا، نجم كرة القدم البرتغالية المشارك في نسختين مونديالتين 2002 و2006 والهدف التاريخي لبرازيل أوروبا قبل صعود رونالدو. أهلا وسهلا بك.
1: نعم، سعيد للغاية بتواجد هنا.
0: أرحب كذلك بنجم كرة القدم سوريا كابتن عمر سومة، أحد أبرز الهدافين العرب في العقد الأخير، أهلا وسهلا بك.
2: صباح الخير. من صباح الخير على الكباتن وعلى الأخوة المشاهدين، وكل التوفيق إن شاء الله لنا.
0: لمن؟
2: لنا إحنا بالبلد.
0: أرحب بكما. وبنجم كرة القدم التونسية السابق كريم حقي، نسل من نسور قرطاج، المشارك في نسخة 2006 بطل إفريقيا 2004، أهلا وسهلا بك كابتن.
3: أهلا وسهلا أمين، تحية ليك، تحية للكباتن، تحية لكل مشاهدي قناة بي إن سبورتس.
0: أهلا بكم وبكم مشاهدينا في هذا الاستوديو. مباراة من العيار الثقيل كما أشرنا بين منتخبين يطمحان إلى مواصلة المشوار. دعونا نتابع أولا هذا التقرير الاستهلالي قبل أن نعود لنفتح النقاش.
4: Obviamente não começámos o torneio da maneira que queríamos. Mas conseguimos dar uma boa resposta contra o Uzbequistão. Depois do jogo com a Colômbia também, encontramos uma equipa muito boa, com muita intensidade fisicamente, e acho que nos custou ali um bocado acompanharmos o ritmo deles. Mas é algo a que nós temos que nos adaptar, e tenho certeza que já no próximo jogo daremos uma grande resposta a isso.
5: Agora penso que com mais longe tu vais na competição, a dificuldade obviamente vai aumentando e a pressão também vai aumentando, mas eu penso que temos todas as condições para poder chegar até o fim.
6: Situacija je takva da jednostavno igrači koji su već dugo godina ovdje, niko nije vječan i da se svima bliži kraj karijere. I nekim igračima ovdje jednostavno treba graditi neku novu generaciju i stvarati neku novu reprezentaciju za budućnost, što naravno nije niti malo lagano. Pa već sam proveo, mislim da mi je ovo šesta godina sa reprezentacijom i mogu reći da se nakupilo i sati i utakmica i minuta svega. I dalje sam ja dosta, smatram se dosta mladim, iako godine idu. brzo prolaze. Ono što mogu reći je da sam puno naučio od svih velikih hrvatskih nogometaša. Naravno, stožer i izbornik tu nose veliki, veliki teret isto, davajući priliku tim mlađim, ajmo ih nazvati talentima, da smo mi ti idući koji moramo početi preuzimati odgovornosti i teret ove reprezentacije.

0: ستكون هذه المباراة الأولى بين المنتخبين في كأس العالم. التاريخ كذلك يقف في صف المنتخب البرتغالي الذي في البطولات والمسابقات والمباريات الودية الأخرى كان كعبه عاليا على كرواتيا، لكن في مثل هذه المباريات فوليتا كل شيء يتغير. دور المجموعات انتهى، ومن يكون اليوم أكثر تركيزا أقل أخطاء يمكن أن يمر إلى الدور المقبل. ماذا يجب أن يتغير في هذا المنتخب البرتغالي مقارنة مع دور المجموعات؟
1: المنتخب البرتغالي لديه لاعبين على أعلى المستويات، فريق كبير وبإمكانهم أن يلعبوا هذه المباراة التي تعتبر في غاية الأهمية. هناك لاعبين شباب في منتخب البرتغال، ولكن هناك مزيج من لاعبي الخبرة أيضا. المنتخب الكرواتي سيخلق العديد من الصعاب لمنتخب بلادي. أتمنى من المنتخب البرتغالي أن يتطور في المنطقة الدفاعية. أنتم تعلمون أننا سنحت لدينا العديد من الفرص في المباريات السابقة، لذلك هذه المرحلة مختلفة للغاية عن مرحلة المجموعات. اللاعبون يعلمون بأن هذه فرصة هامة للغاية، ويجب عليهم أن يستغلوا كافة الفرص كي نتجاوز هذه المباراة ونذهب إلى مرحلة قادمة. مرحلة قادمة صعبة للغاية، ولكن يجب أن نتجاوز المنتخب الكرواتي القوي للغاية. لذلك تكون مباراة اليوم قوية للغاية بين منتخبان كبيران، وأعلم بأننا دائما في السنوات الأخيرة انتصرنا على المنتخب الكرواتي، ولكن هذه اللحظة
0: بصراحة. فوليتا، أنت متفائل من قدرة البرتغال اليوم على تجاوز هذا الدور، أم ما شاهدته في المباريات الثلاث السابقة يدعو نوعا ما إلى القلق؟
1: أنا أؤمن بمنتخب بلادي. طبعا ثلاث مباريات الأولى في دوري المجموعات كانت لم تكن جيدة بالنسبة لمنتخبنا، ولكن من خلال العامان السابقين رأيت أن لدينا العديد من اللاعبين الذين كانوا صنع الفارق، وخاصة في هذا المونديال. هذه المرحلة مختلفة للغاية عن دور المجموعات. نعم لدينا بعض الأخطاء يجب أن نصححها، ويجب علينا أن نفقد الكرة في خط الوسط واستعادة الكرة بشكل سريع والشراسة الهجومية. منتخب البرتغال من الصعب على الغاية الانتصار عليه. كان بإمكاننا الفوز في المباراة الأولى، ولكن البرتغال كان لديه سنوات، لديه مباريات عديدة لم يخسر هذه المباراة. لذلك أنا واثق من منتخب بلادي سيقدم مباراة كبيرة وسيتحقق.
0: الحديث الكبير كابتن كريم، طبيعة الحال على النجمين بقيمة كريستيانو ومودريتش، لكن هناك من يعتبر أنه المعركة الحقيقية والصراع الكبير سيكون في وسط الميدان بوجود مودريتش، كوفاسيتش، سوتشيتش من جهة المنتخب البرتغالي، فيتينيا، برونو فرنانديش، ونيفيش. هل ترى أنه من سيتحكم، سيسيطر على الوسط خلال الاستحواذ قد يكون الطرف الأكثر ترشيحا للفوز؟
2: صحيح أمين، المباراة ستكون أكثر في وسط الملعب ومعركة وسط ميدان. أعتقد مهم من سيفوز بثنائيات، من سيكون الأكثر يعني ارتياح، الأكثر قراءة اللعب والأكثر ذكاء سيسيطر على المباراة، وسيكون له يعني نسبة كبيرة أو ممكن للفوز. أعتقد المنتخب البرتغالي لديه من الإمكانيات الفنية والفردية ما يؤهله ليكون مرشح وليكون كذلك يعني مسيطر في هذه المباراة، لكن منتخب الكرواتي منتخب لديه خبرة، لديه لاعبين مميزين، نتكلم على مودريتش، نتكلم على كوفاتيش، نتكلم على فيريسيتش. هذه يعني فريق يلعب مع بعض من أكثر من 12 سنة، فأكيد أنه صعب الميراث، لكن حقيقة الوجه الذي أظهره المنتخب الكرواتي في دوري المجموعات يخلينا يعني نعطي أكثر، يمكن يعطي أكثر من البرتغال، ممكن أن تكون تكسب المباراة، ممكن تكون عندها إمكانية فردية كبيرة، لاعبين يعني في على مستوى السن ليسوا بكبار على مستوى السن، عكس المنتخب الكرواتي لديه نوعا ما فريق اللي في آخر يعني مسيرته، واللاعبين اللي ذكرتهم يعني أكبر دليل على ذلك. أعتقد أنها ستكون مباراة صعبة، مباراة على تخصيص صغيرة، لكن البرتغال تذهب بأسبقية على مستوى يعني فرصة الفوز.
0: أمامكم مشاهدينا عناصر المنتخب البرتغالي التي تستعد للدخول لأرضية

ميدان لإجراء الحركات الإحمائية على الصورة. كريستيانو رونالدو الذي يستعد لخوض مباراته التاسعة في الأدوار الإقصائية بكأس العالم بعد أن فشل في التسجيل في أي من مبارياته الثمانية السابقة وهو يشارك للمرة السادسة في المونديال. Вот, ты можешь

دخول مشاهدين عناصر المنتخب الكرواتي وفي مقدمتهم لوكا مودريتش.

0: أمامكم مشاهدين نجوم المنتخبين الكرواتي والبرتغالي، الأرقام تتحدث عن المشاركة التاسعة للبرتغال، يعني 38 مباراة في كأس العالم حقق فيها 18 فوزا 8 تعادلات واثنتي 10 خسارة. أفضل إنجاز برتغالي يعود إلى نسخة 86 أو 66 عندما احتلت المركز الثالث بقيادة الأسطورة أوزيبيو. كابتن عمر، قراءة في هذه المباراة خصوصا بالنظر إلى ما قدم في دور المجموعات، ويقال في كرة القدم في البطولات المجمعة كذلك أنه الأفضل الأجهز والمعدن الحقيقي يظهر في مثل هذه المباريات.
1: مباراة اليوم يعني تجمع بين منتخبين عندهم خبرة كبيرة بالبطولات الكبرى، يقود المنتخبين كريستيانو ومودريتش يعني من أعظم اللاعبين جيلهم يعني. فمباراة اليوم ممكن عناصريا منتخب البرتغال يتميز على كرواتيا، لكن أنا عندي يعني كرواتيا مجموعة
0: يتميز من حيث الأسماء،
1: الأسماء والإمكانيات الفردية، البرتغال أميز من كرواتيا،
0: لكن في السجل في البطولات الأخيرة كرواتيا أفضل
1: بالنتائج.
0: النتائج
1: أنا أتكلم على الإمكانيات، إمكانيات البرتغال كلاعبين أفضل من صحيح. من البرتغال أفضل من كرواتيا، لكن عندك ممكن عامل الخبرة يلعب دور كبير اليوم خاصة بوسط الملعب بين جواو نيفيز وفيتينيا من البرتغال، لاعبين شباب لكن اللي يميزهم أيضا أنه يلعبون بنفس النادي. مودريتش مع
0: كوفازيتش
1: لاعبين خبرة وصالوا يعني ولعبوا كثير مع بعض بالمنتخب،
0: وحتى كوفازيتش كان معه في ريال مدريد
1: لعب لكن
0: مدة قصيرة.
1: مدة قصيرة أنا أتوقع وسط الملعب هو اللي راح يحسم مباراة اليوم، العامل الخبرة أو عامل الشباب اللي هو جواو نيفيز مع فيتينيا، لكن المنتخب البرتغالي منتخب يعني أنا كمحب للبرتغال ما أقنعنا بدور المجموعات، ممكن يعني لعب مع الكونغو تعادل، فاز على أوزبكستان، يعني مع احترامي لمنتخب أوزبكستان ما تقدر أنت تحكم على منتخب البرتغال مباراة ضد أوزبكستان.
0: أول مشاركة لها في
1: المباراة الأخيرة بدور المجموعات واضح كان يلعب على التعادل، لكن أنت عندك كرواتيا لعبت مع منتخب إنجلترا أول مباراة بافتتاحية البطولة، كرواتيا أمام إنجلترا قدمت مباراة كبيرة، قدموا إنجلترا بهدف عادل كرواتيا، المنتخب الإنجليزي تقدم مرة ثانية عادل، وآخر شيء يعني بالدقائق الأخيرة منتخب إنجلترا حسم المباراة بهدفين. مباراة أنا فنية راح تكون عالية كثير من الطرفين، لكن ممكن المنتخب البرتغالي يتفوق على المنتخب الكرواتي بالإمكانيات الفردية لخط الهجوم، حصرا عندك الأظهرة خطرين كثير من منتخب البرتغال، لكن ممكن منتخب البرتغال يفاجئنا اليوم يلعب. أنا شايف التشكيلة نفس التشكيلة اللي لعب فيها المباراة الأخيرة، مباراة متسهلة على المنتخب البرتغالي ولا الكرواتي، ممكن تفاصيل بسيطة تحسم المباراة.
0: فوليت البرتغال سجلت 5 أهداف مباراة واحدة أمام أوزبكستان، لكنها اكتفت بالتعادل مرتين أمام الكونغو وكولومبيا، وكانت كولومبيا أفضل من البرتغال في المباراة الأخيرة وكنا مع بعض في الاستوديو. هذا يعني أنه هناك فعلا مشاكل حقيقية على مستوى الفعالية الهجومية، أم أنه المشكل أولا في صناعة اللعب وصناعة الفرص قبل الوصول إلى المربع الأخير؟
2: المدرب اليوم المدرب البرتغالي سيضع رافائيل اليوم مكان جوان فيليكس، وهذا سيعطي سرعة أكثر، ولذلك أنا أعتقد بأن مباراة اليوم مختلفة. نعم البرتغال سجل 5 أهداف في مباراة أوزبكستان، وكما قال عمر السومة أمام منتخب ليس ذلك المنتخب القوي، وبالطبع المباراتان الثانيتان التي تعادل بهم البرازيل كانت البرتغال كانت هناك صعوبة للغاية، وخاصة في المباراة أمام كولومبيا، كولومبيا كانت أفضل من البرتغال في العديد من لحظات المباراة، وكان هناك نزعة هجومية للمنتخب الكولومبي على المنتخب البرتغالي، لذلك أعتقد أن المنتخب البرتغالي يحتاج إلى النزعة الهجومية ولا يجب أن يفقد الكرة في خط الوسط والشراسة الهجومية كما قلنا. المنتخب البرتغالي البرتغالي لديه لاعبين على أعلى المستويات سواء جماعية أو فردية، لذلك يتوجب علينا أن نستحوذ على الكرة ولا يجب علينا أن نكون سريعين للغاية كي نفاجئ الفريق الآخر وصناعة الفرص وأيضا خلق المساحات. لذلك لدينا لاعبين مثل ناتشو ولاعبين على الخط اليسار أيضا بإمكانهم أن يقوموا بالمراوغات والعرضيات، ولدينا كريستيانو رونالدو الذي يجب أن نخدمه من حيث التمريرات له من برونو فرنانديز وفيتشين، يجب أن يضعوا الكرات أمام كريستيانو رونالدو كي يستطيع كريستيانو أن يسجل الأهداف لأنه دائما بقريب من الخط.
0: كريم، كرواتيا رغم الخسارة في المباراة الأولى أمام إنجلترا قدمت أداء جيد، بعد ذلك تحولت أو تطورت من مباراة إلى أخرى إلى أن وصلت إلى هذا الدور، وحتى في مشاركاتها السابقة من المنتخبات التي تتطور في داخل البطولة كما حدث 2022-2018. هل ترى أنه اليوم مباراة فرديات للإمكانيات البرتغالية أم أنه التنظيم الكرواتي والقوة البدنية قد تكون أو تمنح صاحبها أفضلية ما أمام الأخرى؟
3: أعتقد أنه كل فريق لديه الستايل بتاعه. المنتخب الكرواتي تكلمنا يعتمد على الاستحواذ، يعتمد على خبرة لاعبيه، يعرف طريقة اللعب بتاعه بمدة طويلة أكثر من 12 سنة، نفس المدرب نفس اللاعبين، يعني وصلوا نصف نهائي 2012 في روسيا، نصف نهائي 22 في قطر. أعتقد لديهم معنى تنبادة، لديهم أسس يعتمد عليها الفريق الكرواتي، لكن فريق الكرواتي أظهر بعض النقاط الضعف كذلك، لما يعني تقبل 5 أهداف وخاصة على مستوى الكرة الثابتة ضعف كبير، وهذا شاهدناه في مباراة إنجلترا، شاهدناه في مباراة غانا. حقا يعني نقاط صعب أنك تكسبها وتروح بها وتكسبها ضد فرق كبيرة مثل البرتغال. كذلك على مستوى الدفاعي تعرف إلي بيريسيتش أعتقد يلعب ظهير ولعب ظهير في مباراة الفارتة، يعني على المستوى الدفاعي ليس بالمدافع الكبير، وأعتقد خاصة البرتغال لديها أجنحة يعني من أعلى طراز، نتكلم على رافائيل ليا ونتكلم كذلك على على جهة ناتو لعب مميز جدا، كذلك فرنانديز رونالدو. على مستوى الهجومي أعتقد أنه المنتخب البرتغالي لديه إمكانيات فنية وفردية كبيرة جدا، ممكن تكون من أحسن الـ يعني الأفراد أو الفرديات في هذه كأس العالم. على مستوى وسط الميدان فيتينا وكذلك نيفيز يعني مستوى فني كبير، تحكم كبير في مستوى اللعب. أعتقد هنا ستكون معركة المباراة بين فيتينا ونيفيز وكذلك مودريتش وكوفاتيتش. هنا أعتقد أنه من سيكون أكثر تركيز، من سيكون أكثر صلابة وشراسة، ومن سيتحكم في الرتم بتاع المباراة هو سيقوم ويكون أخطر المنتخب، لأن مشكل المنتخب الكرواتي كذلك أمين هو التحولات السريعة، يعني على مستوى الاستحواذ يستحوذ يتحكم في الكرة، عنده لاعبين خبرة، لكن الانتقال من الشق الدفاعي للشق الهجومي يكون ببطء، وهذا راجع إلى يعني تقدم السن بعض لاعبيه. القوة الوحيدة أو الحلول الأكثر فاعلية اللي شاهدناه في المنتخب الكرواتي في دور المجموعات هو المرور عبر العرضيات، هو من جهة بيريسيتش كذلك من جهة بوديمير، في بوديمير كمهاجم يعني هذه الحلول الوحيدة، لكن ضد منتخب صلب عندك ظهيرين من أعلى طراز، نتكلم على مينديز، نتكلم كذلك على كونسيلو، ولو كونسيلو عنده أكثر يعني دفع هجومي وممكن يخلي يعني مساحات على مستوى الدفاع، لكن المنتخب البرتغالي لديه على مستوى الأفراد وعلى مستوى العناصر والفنيات أكثر إمكانيات، وقادر أنه لو يلعب بنفس المستوى اللاعبين الموجودين في الفرق بتاعهم، يعني فرق ما بين لاعبين اللي يشاركوا في الفرق بتاعهم وكذلك المنتخب البرتغالي في هذه كأس العالم، أعتقد أنه قادر أن يفوز ضد المنتخب الكرواتي.
0: سنتحول الآن مشاهدينا إلى مراسلي قنوات بين سبورت في أرض الحدث، معنا ضياء الفاتح من أرضية ميدان ملعب تورونتو، وكذلك من فيلادلفيا عمرو فهمي. أبدأ معك رياض، قربنا من الأجواء من الحضور الجماهيري، طبيعة الحال سأتحول إلى ضياء يسمعني. قربنا من الأجواء في الملعب، حالة طقس الأرضية وكذلك شعور فوق هذه الأرضية التي يقال إنها الأقرب بين ملاعب المونديال للجمهور إلى اللاعبين، ما يعطي ربما إحساس أفضل وأجواء أميز.
4: تحية لك أمين وتحية لضيوفك الكرام وللمشاهدين الأعزاء. لم أستمع السؤال جيدا، ولكن أعتقد بأنه يدور حول الأجواء وحول هذه المباراة المثيرة والقمة الكروية بين عملاقين أوروبيين، المنتخب البرتغالي والمنتخب الكرواتي. هي المباراة الأخيرة من مجموعة 6 مباريات استضافتها مدينة تورونتو التي عبرت عن ضيافتها لهذا المونديال أيما تعبير واحتفت أيما احتفاء. اليوم المنتخب البرتغالي أمين سيواجه اختبارا صعبا من أجل المضي قدما لتحقيق البطولة الأولى والتتويج الأول له في تاريخه في كأس العالم. ربما هنالك سبب للتفاؤل أمين، حينما أقصى المنتخب البرتغالي منتخب كرواتيا في يورو 2016 في أولى مباريات الأدوار الإقصائية ليستمر بعد ذلك ويمضي بعيدا ويتوج بلقب أمم أوروبا. إذن الجماهير البرتغالية تتمنى أن يكرر المنتخب البرتغالي ذات الشيء، ولكن كرواتيا في المقابل لديها خبرة في البطولات الكبيرة واستطاعت أن تبرهن على تواجدها في كأس العالم في النهائي في روسيا 2018 وكذلك في كأس العالم في قطر 2022. إلا أن الواقع أن المنتخب الكرواتي خسر في مواجهات مباشرة أمام منتخب البرتغال 7 مرات في آخر 10 مواجهات، وبالتالي لا يمتلك السجل الجيد. إذن مباراة مهمة جدا بالنسبة للمنتخبين.
0: من أرضية ملعب تورونتو إلى مدينة فيلادلفيا، ورحب من جديد بعمرو فهمي، أهلا بك. طبيعة الحال هناك جاليات كبيرة أوروبية في هذه المنطقة، من الأكثر حسب ما يمكن أن تتابع؟ وأرى معك القميص الكرواتي منتشرا، هل يمكن القول أن مباراة فيها مودريتش وكريستيانو رونالدو تجذب الجميع ومن جميع الجنسيات؟
5: نعم أمين، بلا شك هذه المباراة لديها حساسية كبيرة جدا، ليست المرة الأولى التي يلتقي فيها الفريقان في أدوار نهائية في بطولة كبرى، بدأ من يورو 2016 وصاعدا تكررت المواجهة بين البرتغال وكرواتيا. معنا هنا أب من كرواتيا ولكنه يعيش في الولايات المتحدة منذ 50 عاما تقريبا، وكذلك نجدو هما يحملان كما ذكرت أنت يرتديان قميص المنتخب الكرواتي. So sir, welcome to Bein Sports.
6: مرحبا بك على شاشة Bein Sports. سعداء بوجودك معنا. كيف ترى مباراة اليوم

0: دريتش والبرتغالي بدو كريستيانو رونالدو. اعتقد بان ساكون مباراه صعبه للغايه. كلا اللاعبين كان في ريال مدريد لسنوات عديده، لكن نتمنى فوز البرتغال. نحن سنرى ماذا سيحدث، لكن اتمنى الحظ السعيد للمنتخب الكرواتي، ونريد ان نرى المنتخب الكرواتي في الأدوار القادمة. والآن نذهب إلى الإبن. أنت تشبه مارسيلو بروزوفيتش، ما هو شعورك تجاه هذه المباراة؟ هل أنت متفائل أم تشعر بخوف؟ نعم، هناك بعض القلق. المنتخب الكرواتي فريق جيد، وربما هو الفريق غير المرشح لفوز بهذه المباراة، لكن أنا أتوقع مباراة مميزة من قبل المنتخب البرتغالي. سيقدمون أداء جماعيا، ونحن سنرى ماذا سيحدث. شكرا جزيلا، استمتع بالمباراة.
1: شكرا جزيلا لك عمر فهمي من فيلادلفيا وضياء الفاتح.
2: هنا حضور كرواتي واضح حقيقة أو ذلك.
1: شكرا جزيلا لكما وكذلك لضياء الفاتح كما أشرت من تورونتو ستاديوم. سنتوقف الآن مشاهدين مع فاصل قصير قبل أن نعود لنكمل النقاش. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: عارفين النتيجة.
1: هالمرة حنا اللي بنقرر
2: وبنخلي صيتنا على كيفنا.
3: فسرحت نبغى غرفة متصلة.
4: كيف تخرج من دون واقي شمس؟
1: فاي جوال واستمتعي بالطبيعة.
5: ليش الشمس لا تبرد؟
6: والمباريات نشوفها على كيفنا.
0: هذه الإجازة حنا اللي بنختار
2: ونخلي صيفنا على كيفنا.
7: احجز عروض الصيف على كيفهم.
8: Thanks. Please be back. Please be back. Henri, again.
9: Así?
10: Sin balón ahora.
11: احصل على واحد من 6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.
12: تدريب، ضبط، تحسين، تخطيط، قياس، محاكاة، بناء، استعداد، تنمية مهارات، تحليل بيانات، تعديل، تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية، وهو اللي مكننا من توفير الطاقة بصورة فعالة وموثوقة للملايين. أرامكو، الشريك العالمي الرئيس لفيفا.
13: أنا أصلاً صاحي.
14: أنا صاحي الليلة.
15: أنا صاحي الليلة عشان اللعبة الحلوة. أنا صاحي الليلة عشان اللعبة الحلوة.
16: المباريات يا في الليل، خليك صاحي، خليك متعطش.
17: أنا زي
18: أهلا أهلا
17: أخبار عيد 5-4 جاي أهو كيف سبورة بروز لك نقطة الحاجة
16: إيه جاي كمان.
19: مختلفون يجمعنا بنك واحد.

0: اسرع قدم
1: جنبك ذا جنبك يا اخي ضيعته
2: وصوب لكم اكل على دول
3: خلاص راحت ما عليك
2: كاساديه
1: وش ذا
2: كاساديه تبون
0: بوريتو
4: انشيلاتس
1: توست دادس
5: هنجر ستيشن يناولك للسيست الصح شجع خلي التوصيل عليك اطلب الحين
6: يبا كل شيء في قطر قريب من كل شيء
7: يا عيال هذه اعلى تحديث
8: انتم تسوقوا حنا بنروحنا الان
9: الجاز طويل يا شباب نبيكم تجون
10: هذا هو ملعب تورونتو الذي سيحتضن مباراة البرتغال وكرواتيا وهي آخر مواجهة في هذا المونديال تلعب على أرضيته التي استقبلت 5 مباريات سابقة في دور المجموعات رغم أنه من أصغر ملاعب هذه البطولة بسعة تصل إلى 45,000 متفرج إلا أن مدرجاته تبدو قريبة من أرضية الميدان وهو ما يمنح المباريات طابعا خاصا و مكثفا. أرحب من جديد بمحللي قنواتي بين سبورتس وأذهب مباشرة إلى باوليتا وكريستيانو رونالدو 3 مباريات ليس هناك تدوير لم يرغب مارتينيز في تركه على دكة البدلاء في المباراة الثالثة سجل إلى حد الآن 2 إلى حدود أي دقيقة إذا لم يكن كريستيانو رونالدو مميزا جاهزا مستغلا لما أتيح له من فرص يجب أن يخرج
11: بالنسبة لي عندما تتحدث عن كريستيانو رونالدو ويكون معك في المونديال يجب أن يبدأ في المباريات يجب أن تكون تسمح له الفرصة ويتوجب على اللاعبين أن يخدموا كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو لا يجب أن يتواجد على دكة الاحتياط مارتينيز يعرف ذلك هو داخل أرضية الملعب بإمكانه يصنع الفارق أعتقد بأن كريستيانو رونالدو بإمكانه يلعب 93 دقيقة ولكن يجب على اللاعبين أن يخدموه ويمرروا له الكرات كي يستطيع تسجيل الأهداف بالطبع هو من اللاعبين الذين بإمكانهم التغلب على المدافعين نحن نعلم بأن كريستيانو رونالدو يحتاج إلى هذه التمريرات وخاصة من رافائيل ليون وبالطبع رافائيل ليون بإمكانه المساعدة أيضا في الدفاع ولكن يجب أن لا ينسى أن يساعد كريستيانو رونالدو في أي لحظة بإمكانه أن يصنع الفارق لذلك لا يمكن إخراجه من هذه المباراة هو بإمكانه صنع الأهداف وتسجيل الأهداف نعم هذه المباراة من خروج المغلوب وهذه المباراة تحتاج للاعبين مثل كريستيانو رونالدو ورونالدو يعشق هذه المباريات
10: كابتن وأنت المهاجم عندما لا يكون رأس الحربة في يومه خصوصا نتحدث عن لاعب قريب من 42 ملعب مباراة إقصائية لا أعتقد أن المنتخب البرتغالي سيحصل على كثير من الفرص أمام التنظيم الكرواتي هل ترى أنه وجب أن يظهر مارتينيز الشخصية أن يحترم من هم في البدلاء أن يحترم ربما جهود من هم في الوسط هذا في حال لم يكن كريستيانو رونالدو في يوم
12: ما أعتقد يعني بالمباريات اللي شفناها إحنا الثلاثة دور المجموعات رونالدو أغلب الفرص اللي كانت تهيئ له كان يتصرف معه بالشكل الصحيح يعني المهاجم متى ما وصلت الكرة بالشكل الصحيح ينهيها بالشكل الصحيح رونالدو لعب هداف احنا عارفين بالرأس يسار إن كان من دربل لكن هل راح اللاعبين يساعدون رونالدو يعني احنا مثلا مباراة الكونغو مباراة كولومبيا خاصة الشوط الثاني مباراة كولومبيا اللاعبين تراجعوا أنا ما أعرف ليش يعني رونالدو يطلب منهم يتقدموا لما يمسكوا الكرة لا يحبون ما أعرف إيش كان بالضبط يعني هل
10: دخل الفريق يبحث فقط عن تعادل وتأهل
12: بالضبط إنه بالمركز عشان ممكن يواجه ينتقل على الخط الأوروبي مثل ما الناس تتكلم بالخريطة
10: المسار الأوروبي والآخر
12: لكن رونالدو متى ما تهيأت للفرصة انت معك نيتو اليوم احنا نشوف اول مرة يشارك الياو كلاعب اساسي بالفريق يعني 3 مباريات الاولى كان برونو نيتو ونيتو جوا فيليكس. اليوم الياو أول مباراة يشارك فيها كلاعب أساسي، ممكن يساعد رونالدو أنه الياو لما ينزل يعمل إضافة كبيرة. ممكن جوا فيليكس متفاهم مع رونالدو أكثر من الياو، لكن أنا أشوف الياو خاصة يعني لما يكون فيه تقفيل الياو عنده حلول أكثر من جوا فيليكس على على على الخط. برونو أنا أشوف إنه برونو ممكن كلمة السر لرونالدو، متى ما برونو كان يبحث على رونالدو لما لما لما تتواجد الكرة مع برونو رونالدو يروح يواجه المرمى على طول.
10: نعم.
12: ممكن بالكرات العرضية راح يكونون كثير مقفلين منتخب كرواتيا، لكن رونالدو متى ما تهيأت له الفرصة أنا متأكد إن رونالدو يتعامل معه بالشكل الصحيح.
10: نعم. وعلى ذكر كريستيانو رونالدو، كاتيا أفيرو وهي أخت أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو قبل تقريبا ساعتين من انطلاق هذه المباراة أكدت أن رونالدو سيعتزل، سيعلق الحذاء إذا صح التعبير مع المنتخب البرتغالي بعد نهاية هذه النسخة المونديالية. كذلك فيما يتعلق بمستوى الخطورة في الأحوال الجوية، نطمئن المشاهدين ونطمئن من هم في الاستوديو إن الأمور طيبة، أجواء صحوة، السماء زرقاء، يعني ليس هناك أي خطورة متوقعة حول سوء الأحوال الجوية كما عشناها قبل يومين وأدت إلى تأخير المباراة لتقريبا ساعة من الزمن. كابتن كريم، السيناريو المرتقب لهذه المباراة خصوصا من جانب المنتخب البرتغالي بكل ما يحمله من فنيات وإمكانيات وبعض التغييرات على المستوى الهجومي، هل تراه سيدخل باحثا عن تحقيق الهدف منذ البداية أم متوازنا ينتظر أخطاء الخصم؟
0: أنا أعتقد أن المنتخب البرتغالي سيكون لديه الاستحواذ، لديه الإمكانيات حقا على مستوى وسط الميدان مع فيتينيا ونيفيز أن يقوموا بسيطرة، أن يتحكموا في الكرة، أن يصنعوا الريتم المباراة. طبعا دخول لياو المباراة أعتقد أنه سيكون يعني مفتاح هجومي قوي، خاصة على مستوى السرعة، على مستوى المراوغات، على مستوى التسجيل. هو يختلف على فيليكس، فيليكس لاعب بيمتاز بالمراوغات، يحبذ الدخول إلى عمق الملعب، لاعب مع كريستيانو رونالدو أكثر يعني بالوان تو، لكن لياو لاعب يريد السرعة، يريد يعني المرتدات،
10: المساحات،
0: التسديد، لاعب عنده يعني حس هجومي وتهديفي ممتاز. أعتقد دور لياو نيتو مهم جدا، خاصة لما نتكلم على الأظهر المنتخب الكرواتي وخاصة بيريسيتش اللي أصله كلاعب يعني هجومي وليس بدفاعي. أعتقد أنه مساحات خلف الأظهرة ممكن يستغلها المنتخب البرتغالي. كذلك رونالدو في عمق الدفاع مهم جدا، أعتقد أنه لديه يعني خاصة من كل وتكلم توا كابتن عمر، رونالدو لا يستحق كثير من الفرص، ممكن تمريرة، ممكن يعني فرصة يسجلها، وهذا قوة كريستيانو رونالدو. ليس كريستيانو رونالدو بتاع 17 سنة أو 20 سنة أو لما كان في مانشستر يونايتد، رونالدو يختلف، رونالدو يلعب على فرص معينة ومن نص فرصة يسجل. أعتقد أنه المنتخب البرتغالي سيسيطر، سيحاول تسجيل الأهداف، لكن حذاري أن المنتخب الكرواتي لديه خبرة وقادر أنه من يعني بعض التفاصيل أنه يقلق المنتخب البرتغالي.
10: هذا هو تورونتو ستاديوم مشاهدينا الذي سيكون مسرحا لهذه المباراة المميزة بين المنتخبين، حضور جماهيري غفير في المدرجات. سنتوقف مع فاصل قبل أن نعود لنواصل.

0: شجع وخلي التوصيل عليه،
1: اطلب الحين.
2: صيفنا على كيفنا،
3: احجز عروض على كيفك.
4: المباريات جايه بالليل،
5: بيبسي نايت اديشن
4: صح صح اكثر، خليك صاحي خليك متعطش.
6: احصل على واحد من 6 اكواب اسطوريه مع وجبه كاس العالم فيفا.

0: عارفين النتيجة؟
1: هالمرة حنا اللي بنقرر
2: وبنخلي سايتنا على كيفنا.
3: فسمعت نبغى غرفتين متصلة.
4: كيف تخرج من دون واقي شمس؟
1: فاي جوال واستمتعي بالطبيعة.
5: ليش الشارك لا تبرد؟
6: والمباريات نشوفها على كيفنا.
0: هذه الإجازة حنا اللي بنختار
2: ونخلي صيفنا على كيفنا.
7: احجز عروض الصيف على كيفهم.

0: Yeah,
1: thanks.
2: Please be back. Please be back. Henri, again.
3: أسي؟
4: شين بالونا أورا.
5: احصل على واحد من 6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.

0: اسرع جدا
1: جنبك ذا جنبك يا اخي ضيعتها
2: وفوق لكم اكل على ذول
1: خلاص روحكم ما عليك
2: كاساديه
1: وش ذا
2: كاساديه تيمون
0: بوريتو
3: انشيلاتس
1: توست تادس
4: هنجر ستيشن يناولك الاسيست الصح شجع خلي التوصيل عليه اطلب الحين.

0: تدريب، ضبط، تحسين، تخطيط، قياس، محاكاة، بناء، استعداد، تنمية مهارات، تحليل بيانات، تعديل، تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية، وهو اللي مكننا من توفير الطاقة بصورة فعالة وموثوقة للملايين. أرامكو، الشريك العالمي الرئيس لفيفا.
1: دليل ليس لمتابعة مباريات السعودية مثل أي مشجع سعودي. رقم واحد، احتفل بأي هدف سعودي بالطريقة السعودية. لازم يكون معك ليز بنكهة مخلل الليمون السعودي، لأن من غير ليز ما في كرة.
2: أنا زي
3: جاي أهو
0: مختلفون يجمعنا بنك واحد.

0: أهلا بكم من جديد. إذن اللاعبون مستعدون للنزول إلى أرضية الميدان، والفائز منهما سيتأهل إلى دور 16 ويضرب موعد مع إسبانيا بعجلة. باوليتا، هل تراها مباراة مفتوحة فيها فرص تحسم في الدقيقة 90 أم تكتيكية مغلقة وزحنف وسط الميدان؟
1: نعم، أعتقد بأن المباراة سيكون بها العديد من الفرص ستسنح لي المنتخب، وبالطبع ستكون هذه المباراة تنتهي بالتسعين دقيقة. لدينا لاعبين في مركز الهجوم على أعلى المستويات، وأعتقد أن هذه المباراة فيها العديد من الأهداف. منتخب كرواتيا لديه لاعبين على مستويات عالية ولكنهم كبار في السن. أعتقد أن الشوط الثاني بإمكان المنتخب البرتغالي أن يقدم مباراة كبيرة، وخاصة لدينا لاعبين على دكة الاحتياط شباب، وبإمكانهم مقارعة لاعبين مثل برناردو سيلفا ونينكا وكونسيساون، لاعبين على أعلى المستويات بإمكان الدخول في الشوط الثاني.
0: 14 لقبا بين مودريتش وكريستيانو رونالدو عندما كانا لاعبين في ريال مدريد، والألقاب الأبرز هي 4 على مستوى دوري الأبطال. سنتوقف الآن مشاهدينا لنتحول بطبيعة الحال لمعلقي هذا اللقاء، حسن العيدروس على ماكس 2 ومحمد مبروكي على ماكس 4. كل شكر لمحللي قنوات بي سبورتس. نعود ونلتقيكم إن شاء الله بعد نهاية شوط أول من مباراة من العيار الثقيل.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، مشاهدين متابعين في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بين سبورتس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في تورونتو الكندية. حان وقت القمة، حان وقت الاختبار الصعب. اليوم في تورونتو ستاديوم أمان البرتغال تتقاطع مع أمان كرواتيا. حلم رونالدو الكبير يصدم بحلم لوكا مودريتش هنا، حيث سيغسو التاريخ على إحدى هاتين الأسطورتين، وسيتوقف الزمن فلم يعد لديه الكثير ليمنح لرمزين من رموز كرة القدم. الليلة سنتعرف على وجهة المنتخبين القادمة، فإما عودة إلى أرض الولايات وتحديدا إلى مدينة دالاس، أو أن الرحلة القادمة هي رحلة العودة المباشرة إلى أوروبا. هنا موقعة الكبار وقمة من قمم تحديد المصير ما بين فرقة رحالة برتغالية تريد أن تستمر في استكشاف خريطة المجد، أمام فرقة كرواتية تستعين بخبرة السنين أمام طموحات الرحالة. هنا في تورونتو عنوان القمة، أكون أو لا أكون، موعد القمة في تمام دور الاثنين والثلاثين، ومناسبة القمة كأس ذهبية لا تختار إلا واحدا من بين كل الحالمين. صافرة نرويجية ستحكم ما بين أملين، ما بين حلمين، ما بين مصير منتخبين ورغبات وأمنيات الشعبين. تشكيلة المنتخبين في هذا اللقاء، في تشكيلة البرتغال في هذا اللقاء، لدينا في حراسة المرمى ديوغو كوشا، هناك جوان كانسيلو، روبن دياش، ريناتو فيغا، نونو مينديش، جواو نيفيش، برونو فرنانديش، فيتينيا وبيدرو نيتو، بالإضافة لرافائيل لياو والأسطورة كريستيانو رونالدو. هذه تشكيلة المدرب روبرتو مارتينيز في خيارات المنتخب البرتغالي. بالنسبة لكرواتيا، ليفاكوفيتش في حراسة المرمى، إيفان بيريشيتش، بونغراشيتش، يوسف شوتالو، سانيشيتش، هناك ماتيو كوفاشيتش، هنا لوكا مودريتش، بيتر سوتيتش، بالإضافة لمارتن باتورينا، أنتي بوديمير ونيكولا فلاشيتش، الأسماء الموجودة في خيارات المدرب زلاتكو داليتش. هذه إذن تشكيلة المنتخبين في هذه القمة الكبيرة وفي هذه الموقعة الكبيرة ما بين المنتخبين. إذن مباراة ستنطلق بعد لحظات يا أحبة الكرام، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، ما بين كرواتيا والبرتغال. هل يبدأ العد التنازلي؟

إذن صافرة النرويجي إسبانيسكا سنطلق في هذه اللحظات يا أحبة الكرام. المنتخب البرتغالي أمام منتخب كرواتيا، فمن سيعبر إلى الدور القادم، إلى الدور ثمن النهائي من أغلى بطولات كرة القدم، بطولة كأس العالم. البرتغال تلعب على اليسار، منتخب كرواتيا يلعب على اليمين. صاحب التصنيف 11 منتخب كرواتيا أمام البرتغال، صاحبة التصنيف 5 عالميا على مستوى تصنيف الفيفا. رمية جانبية في أولى المباريات التي تجمع المنتخبين على مستوى تاريخ بطولة كأس العالم، 11 على صعيد المواجهات التاريخية ما بين البرتغال وكرواتيا. المنتخب البرتغالي من كان وصيفا في مجموعته 11 أمام منتخب كرواتيا، من حل أيضا في وصافة المجموعة 12. المنتخب البرتغالي في أولى الكرات، في أولى المحاولات هنا في ملعب تورونتو ستاديوم، في آخر مباريات هذا الملعب، الملعب الذي يعد أصغر ملعب على صعيد هذه البطولة. كرة منقولة لمصلحة المنتخب البرتغالي هنا في اليمين، بيدرو نيتو عند الكرة في أولى الطلعات البرتغالية وفي أولى المحاولات من الجانب الأيمن لمنتخب الرحالة. بتعود الكرة بعد ذلك كرواتيا في وسط الميدان، اللمسة إلى اليسار، كرواتيا تحاول هنا في الطرف الأيسر عن طريق اللاعب بونغراشيج، لمسة إلى الخلف لمنتخب كرواتيا. مباراة من دون أدنى شك تصنف أنها قمة هذا الدور، دور 32 من بطولة كأس العالم. الفائز سيلعب أمام منتخب إسبانيا هناك في مدينة دالاس، وذلك في إطار الدور ثمن النهائي، بعدما تعرفنا على فوز منتخب إسبانيا على حساب منتخب النمسا. كرة من حارس المرمى ليفاكوفيتش، يرسل كرة طويلة لكنها تتحول إلى خارج الملعب، تعود إلى رمية جانبية لمنتخب كرواتيا. كرواتيا ورفقاء مودريتش من لديهم خبرة الأدوار الإقصائية ويريدون أن يكرروا صولاتهم وجولاتهم في بطولة كأس العالم الحالية، مثل ما فعلوا في روسيا في عام 2018، ومثل ما فعلوا كذلك في قطر في عام 2022. حتى لو لم يكن المنتخب يؤدي بشكل ممتاز في المجموعات، لكن فرصة كرواتية، تصويبة تاتي حارس المرمى ديوغو كوشتا، تصدى لأولى محاولات الكرات عن طريق اللاعب بوديمير. أولى الكرات الخطيرة، أولى المحاولات لمنتخب كرواتيا في اللقطة الماضية عن طريق أنتيت، عن طريق بوديمير. كرة بتعود لمصلحة البرتغال، وصلت من جانب جواو نيفيش، يلقي الكرة في الطرف الأيمن، تمريرة هنا باتجاه بيدرو، نيتو إلى جواو نيفيش بطل أوروبا في آخر موسمين رفقة فريق باريس سان جيرمان. منقولة كرة من الطرف الأيسر باتجاه بطل أوروبي آخر هو نونو مينديش، تمريرة عن طريق روبين دياش. دياش فيتينيا، لمسة من الجهة اليمنى البرتغالية. بداية كل فريق يعلم تماما أن بانطلاق هذا الدور، دور 32، يبدأ كأس عالم مختلف عن كأس العالم في مرحلة المجموعات. لدينا اليوم في فرصة عرضية تأتي والهدف في الأول يضيع، بلياتي، بلياتي لا حارس المرمى والمدافع يتصدى، فيتينيا في التسديد. البرتغال كانت قريبة، البرتغال كادت أن تفعلها لولا حارس المرمى ليفاكوفيتش. يا لها من كرة ويا لها من فرصة عن طريق برونو، عن طريق فرنانديش، خطيرة كانت، لكن ليفاكوفيتش بيرتدي قفاز الإجادة في اللقطة الماضية في كرة برتغالية كانت قريبة، كادوا أن يسافروا بأحلامهم على مستوى الدور القادم لولا الحارس ليفاكوفيتش. جواو نيفيش، البرتغال ضغطت، البرتغال حاولت، البرتغال كادت أن تسجل الهدف الأول في هذا اللقاء. كرة برتغالية في اليمين عن طريق بيدرو، نيتو يلعب كرة هنا فيتينيا، لمسة في وسط الميدان لمنتخب كرواتيا، بتعود برتغالية عن طريق فيتينيا مرة أخرى. البرتغال أكثر تركيز، البرتغال في ضغط البدايات، البرتغال في محاولة استكشاف الطرق كما كان أجدادهم المستكشفين على مدار التاريخ، في وقت تعلو فيه الأصوات، أصوات الجماهير الحاضرة هنا كلما لمس الأسطورة كريستيانو رونالدو الكرة في ملعب تورنتو ستاديوم. رونالدو
اللي يلعب مباراة رقم 26 وأكبر لاعب في تاريخ كأس العالم اللي يلعب على الصعيد مباراة إقصائية. برونو فرنانديش كاد أن يفتح طريق البرتغاليين. برونو فرنانديش كاد أن يهز شباك الكروات لولا الحارس ليفاكوفيتش في تصدي لكرة أولى لفرصة أولى لمحاولة برتغالية أولى. وطلبة كانت بوجود لمسة يد ما كانت موجودة بإشارة الحكم النرويجي إسبن إسكاس. كرة إلى خطر للمنتخب البرتغالي. منتخب البرتغالي يبدأ صح. المنتخب البرتغالي يبدأ صح. يحاول على مستوى بداية هذا اللقاء أن يضرب الضربة الأولى، أن يبدأ مبكرا في إحراز الأهداف وأن يفرش طريقة للوصول لمواجهة منتخب إسبانيا في ديربي إيبيريا المنتظر. كرة منقولة في وسط الملعب، تتحول الكرة لمصلحة منتخب البرتغال. جواو نيفيش عنده كرة باتجاه روبن دياش في وسط الميدان للمنتخب البرتغالي.

ركلة ركنية ستنفذ، برتغالية ستلعب، الثانية لم تدخل، الثالثة قد تكون ثابتة، هنا عرضية فرنسية رونالدو لم تأتي، لكن تصويبة من جواو كازينو، كرة إلى خارج الملعب، ركلة مرمى لمنتخب كرواتيا. يا لها من بداية للبرتغال على الصعيد الدقائق الماضية. مشجع كرواتيا هنا بينما عشاق البرتغال، الشعار البرتغال اليوم، اليوم يبدأ كأس العالم، يريدون إظهار شخصية مختلفة عن مرحلة المجموعات، شكل آخر عن الشكل الذي ظهروا به أمام منتخب الكونغو، ووجه مختلف عن ذلك الوجه الذي ظهروا به أمام منتخب كولومبيا. برونو في كرة، تقدم في وسط الميدان، تتحول لكرواتيا، كوفاتشيتش عند كرة للكرات، انطلاقة وتمرير بعد ذلك إلى الطرف الأيمن، تقدم سوتيتش، لكن الكرة طالت وتحولت إلى رمية تماس. رمية جانبية للمنتخب البرتغالي في اللقطة الماضية. 7 دقائق مضت من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء هنا ما بين المنتخبين. ذكرت بأنها أول مباراة تجمع المنتخبين تاريخيا في بطولة كأس العالم. رونالدو في كرة، الدون في لمسة، برونو في نقلة، بيدرو نيتو في انتظار، بيدرو السلام، بيدرو تقدم، بيدرو في كرة، ما زال بيدرو والعرضية، رونالدو ارتقى عاليا، حلق عاليا، وكاد أن يضرب، وكاد أن يفتتح أهدافه في الأدوار الإقصائية، لكن الكرة تحولت إلى خارج الملعب وعادت إلى ركلة مرمى خطيرة كانت، رائعة كانت كرة بيدرو نيتو في اللقطة الماضية. هذا رونالدو وهذه الرأسية التي لم تأتي، مرت على منتخب كرواتيا إلى ركلة مرمى. رونالدو، الشغف رونالدو و تركيز رونالدو الذي شاهدناه على مستوى ما قبل انطلاقة وبداية هذا اللقاء، للاعب لا يريد أن تكون مباراة الليلة، هي الرقصة الأخيرة لأسطورة كرة القدم ولأهداف في التاريخ على مستوى أرقام الأهداف. كرة منقولة في الطرف الأيمن لمصلحة منتخب كرواتيا، لمسة هنا في اليمين للكروات، نقلة في وسط الميدان، كرواتيا تحاول، منتخب المربعات، تمريرة إلى الخلف، المباراة الآن دخلت في إيقاع سريع، دخلت في رتم وزخم هذا الإيقاع السريع على مستوى الدقيقة 10 من زمن هذا الشوط. كوفاتشيتش يمرر الكرة في وسط الميدان، لدينا لمسة على طريق باتورينا، التمرير من لوكا الكبير، مودريتش، مودريتش وكريستيانو، صورتان اليوم يعني شيء سيء في هذا اللقاء، أننا سنودع إحدى هاتين الأسطورتين من دنيا أدنى شك. مع السنوات ما بين اللاعبين، كرة منقولة لمنتخب كرواتيا، سريعة الكرة في الطرف الأيمن، عرضية لكرواتيا بالرأس من بوديمير، لكنها تتحول إلى خارج الملعب وتعود إلى ركلة مرمى. للحضور اليوم أيضا طبعا حضور رسمي حتى على الصعيد هذا اللقاء بحضور رئيس وزراء البرتغال الذي تواجد كذلك في مباراة أوزبكستان التي فازت فيها البرتغال بخمسة أهداف نظيفة. كرة منقولة تصل في وسط الميدان لمصلحة المنتخب البرتغالي، لدينا تمريرة، فيتينيا يقل الكرة إلى رافائيل، اليوم مر، اليوم تقدم، اليوم في كرة، ما زال عودة بعد ذلك من نونو إلى الخلف، كرة مقطوعة، هناك صافرة وهناك خطأ وهناك ركلة ثابتة وهناك فرصة برتغالية تأتي بصافرة السيد إسبن إسكاس، خطأ موجود لنونو مينديش، من يراه الكثيرون بأنه الظهير الأيسر الأفضل في هذا في العالم في هذا الوقت. نونو مينديش تدخل هنا في اللقطة الأخيرة، وبالتالي خطأ كان موجود في اللقطة الماضية. ركلة ثابتة لمصلحة المنتخب البرتغالي، ركلة ثابتة ورونالدو موجود، ركلة ثابتة ورونالدو موجود، وفي هذا الملعب يقول التاريخ أن رونالدو سجل في هذا الملعب في 7 من شهر أغسطس من عام 2009. رونالدو رفقة ريال مدريد في هذا الملعب كان قد سجل أمام فريق تورونتو. رونالدو من أجل هدف أول، رونالدو

رونالدو من أجل ومضة أولى، رونالدو من أجل أول أهداف في هذا اللقاء. كرة ستنفذ من الركلة الثابتة لمصلحة المنتخب البرتغالي في هذه اللحظات. كرة ستنفذ، كرة ستلعب للبرتغال. رونالدو موجود والجماهير تترقب، الجماهير تنتظر، الجماهير تريد الهدف في الأول. رونالدو، رونالدو التسديدة، لكن صدمت في دفاعات منتخب كرواتيا وتحولت إلى رمية جانبية. هذه الكرة، هذه التسديدة، رونالدو مباراة رقم 26. كرة من رمية التماس لمصلحة المنتخب البرتغالي في هذه الأثناء. منقولة كرة في وسط الميدان عن طريق روبن دياش، يمرر كرة في الطرف الأيسر، لدينا لمسة، تمريرة إلى الخلف، بتعود الكرة من جديد، التمرير هنا في اليسار، رافائيل لياو عنده كرة، لياو العرضية ترسل عالية، بعد ذلك تتحول الكرة مرة أخرى من الطرف الأيمن، هناك جواو كانسيلو في كرة يحاول فيها لكنها إلى خارج الملعب إلى رمية التماس. بيريشيتش اليوم طبعا ولا تبديل بالنسبة للمدرب زلاتكو دالج مقارنة بالمباراة التي دخلت أمامه منتخب غانا، بينما تبديلين في تشكيلة البرتغال. هنا كرة منقولة من ليفاكوفيتش، يلعب كرة هنا في اليمين، تصل الكرة في الطرف الأيمن، ثم بعد ذلك مرة أخرى كرة ترسل عالية طويلة في وسط الميدان مرة أخرى لمصلحة المنتخب البرتغالي، نقلة عن طريق جواو نيفيش لكنها مقطوعة لكرواتيا. انطلاقة كرواتيا بعدما استقبلت خطورة البرتغاليين تريد أن تصنع هي الخطورة في قادم الدقائق. بيريشيتش عندها كرة، بيريشيتش ليلعب مباراة رقم 21، بينما هنا لوكا مودريتش يرسل كرة طويلة لكنها طالت إلى خارج الملعب وتحولت إلى ركلة مرمى عند حارس المرمى الحارس ديوغو كوشتا. ديوغو مكان نجم مباراة كولومبيا في تلك المباراة التي أنقذ فيها شباك المنتخب البرتغالي من عديد الكرات. كرة من جواو نيفيش، يلعب كرة باتجاه ريناتو فيغا، من يلعب في صفوف فياريال، نقلة في وسط الميدان مرة أخرى، فيتينيا يلعب كرة في وسط الملعب للمنتخب البرتغالي، نقلة في الطرف الأيمن عن طريق بيدرو نيتو، يمرر كرة وصلت بعد ذلك من الطرف الأيمن لمصلحة المنتخب الكرواتي، عادت إلى ركلة ركنية برتغالية. البرتغال وركلة ركنية ثانية في هذا اللقاء، البرتغال وركلة ركنية ثانية في هذه اللحظات. جماهير كرواتيا تصيف كأس العالم 2018 الثالث في عام 98 مع الأسطورة دافور شوكر، وكذلك ثالث مونديال 2022. كرة من ركلة ركنية ستنفذ لمصلحة المنتخب البرتغالي على يساري حارس المرمى ليفاكوفيتش. البرتغال من أجل أن تتحرك وأن يتحرك القطار للدور القادم، لولا العرضية فرنسية برتغالية لكن إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب، إلى ركلة مرمى. أخطر المنتخب البرتغالي، أقرب المنتخب البرتغالي، هذا ريناتو أوفيغا في اللقطة الماضية بالكرة الرأسية التي اعتلت العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى. طبعا في السنوات الماضية المنتخب الذي يقصي كرواتيا يفوز بالبطولة. في 2022 الأرجنتين أقصت كرواتيا وتوجت بطلة بالبطولة، في 2018 فرنسا أقصت كرواتيا وتوجت أيضا بالبطولة. البطاقة الصفراء على روبن دياش في عام 98،
منتخب فرنسا أقصى كرواتيا وتوج ببطولة كأس العالم. أما في اليورو في عام 2016 في الدور ثمن النهائي بهدف كواريشما منتخب البرتغال أقصى كرواتيا وتوج بطلا ببطولة يورو 2016 في ذلك وفي تلك النسخة. وبالتالي هل يقصي البرتغال كرواتيا ويتوج بالمونديال؟ هذا هو السؤال. كرة إلى خطر لمنتخب كرواتيا في اللقطة الماضية من ركلة ثابتة، كرة ستنفذ لمصلحة المنتخب الكرواتي في هذه اللحظات. لدينا هنا بيتر سوتيتش سقط في الكرة الأخيرة، تحصل على خطأ، ركلة ثابتة هنا ستنفذ لمنتخب كرواتيا في هذه اللحظات. من ركلة ثابتة كرة ستلعب في هذه الأثناء لمصلحة المنتخب الكرواتي على عكس ما شاهدناه وعلى عكس فرص منتخب البرتغال. كرواتيا تريد أن تصنع طريقها الخاص هنا في هذا اللقاء من ركلة ثابتة عن طريق لوكا، عن طريق الأسطورة مودريتش. لوكا مودريتش على التنفيذ، يرسل كرة عرضية راسية برتغالية، رافائيل لياو في انطلاقة، بيدرو نيتو في لمسة لكنها تتحول مرة أخرى إلى خارج الملعب إلى رمية التماس. الرمية جانبية في هذه الأثناء للمنتخب البرتغالي. الدقيقة 19 من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. كرة منقولة في وسط الميدان عن طريق رونالدو. رونالدو باتجاه نونو، مينديش إلى فيتينيا، فيتينيا يلعب له كرة باتجاه روبن دياش، يتقدم في وسط الملعب لمصلحة المنتخب البرتغالي من جديد. نقلة إلى الخلف عن طريق فيتينيا، فيتينيا والتمرير، رافائيل لياو إلى نونو، مينديش يمرر كرة باتجاه فيتينيا مرة أخرى. بهكذا لمسات وبهكذا نقلات كرة وانطلاقة لكنها مقطوعة من نونو مينديش، تتحول إلى رمية جانبية للمنتخب البرتغالي. منقولة كرة باتجاه فيتينيا، لمسة في وسط الميدان للبرتغال. ما زالت رونالدو، عودة إلى الخلف باتجاه روبن دياش، يقل كرة في الطرف الأيمن. بيدرونيتو عند الكرة، ما زال يطلب الكرة جواو كانسيلو لكنها منقولة باتجاه روبن دياش إلى جواو. نيفيش باتجاه فيغا، فيغا عند الكرة في الطرف الأيسر مرة أخرى لمصلحة المنتخب البرتغالي. تمريرة بعد ذلك في وسط الميدان، كرة برتغالية، جواو نيفيش، روبن دياش يمرر كرة في وسط الميدان، عودة إلى الخلف مرة أخرى. دياش، فيغا، الكرة البرتغالية وما زالت كذلك يستحوذون في هذه اللحظات، يحاولون من الطرف الأيمن عن طريق جواو كانسيلو، يبحثون ويستعجلون أول أهداف في هذا اللقاء. منتخب كرواتيا يتراجع، منتخب كرواتيا يتراجع. كرة منقولة باتجاه رافائيل لياو تتحول إلى رمية التماس. طبعا كرواتيا اختلاف كبير ما بين كرواتيا المونديال السابق وكرواتيا المونديال الحالي، وبطبيعة الحال ما بين كرواتيا في عز الأيام بالنسبة لهذا الجيل في عام 2018 ومع كرواتيا التي لديها معدل أعمار كبير على مستوى هذا اللقاء. كرة تصل عالية لمنتخب البرتغال، رافائيل لياو، فيتينيا عن طريق نونو، مينديش يمرر كرة في وسط الملعب، كانسيلو في الاستلام، التحضير بكرة برتغالية، البحث عن زمير، رونالدو في طلب الكرة لكن التمريرة هنا في الطرف الأيمن تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية التماس. الرمية الجانبية للمنتخب البرتغالي. فيتينيا ينقل كرة في وسط الميدان، تمرير بعد ذلك من الطرف الأيسر من جديد. نونو، مينديش، رافائيل، لياو، رونالدو، عودة إلى الخلف، نقلة عن طريق فيتينيا، وصلت بعد ذلك في وسط الملعب مرة أخرى من جواو. نيفيش يمرر كرة هنا في اليمين، التقدم من الطرف الأيمن، بيدرو نيتو في كرة مازال، بيدرو يحاول، عودة إلى جواو، كانسيلو من الطرف الأيمن عند كرة مازال، كانسيلو والعرضية لكن تغطية دفاعية، الكرة تتحول، تعود بعد ذلك كرواتية في وسط الميدان، لكنها سرعان ما عادت، سرعان ما استعاد المنتخب البرتغالي في وسط الميدان. النقلة عن طريق نونو مينديش، التمريرة باتجاه زميلي برونو فرنانديش. نونو، برونو
فيتينيا، برونو، كانسيلو، نقلة في الطرف سليمة باتجاه بيدرو، نيتو في كرة، مازال بيدرو، نيتو يحاول، نيتو عدل الكرة، عودة بعد ذلك عن طريق روبن دياش، منقولة باتجاه فيتينيا، فيتينيا لمسة عن طريق رافائيل، لياو أراد المرور، مرور لم يكتمل، قطع الكرة من جانب منتخب كرواتيا، تمريرة في وسط الميدان مرة أخرى، ومن ثم عادت برتغالية، سأل عند الحارس دييغو كوشتا. استحواذ وسيطرة للمنتخب البرتغالي، منتخب كرواتيا يتراجع ينظم نفسه أمام هذا الاستحواذ البرتغالي. كرة منقولة باتجاه رافائيل لياو في الاستلام، التحضير كرة عن طريق نونو مينديش، في كرة باتجاه دور رونالدو، عودة إلى فيتينيا، فيتينيا لمسة ومن ثم عرضية خطيرة برتغالية لكن إلى خارج الملعب، ركلة ركنية للمنتخب البرتغالي، يقترب الهدف للبرتغال. للأهداف إرهاصات، وهذه هي مقدمات هدف قادم للمنتخب البرتغالي. نعم هذا ما قالته الدقائق التي مضت، هذا ما قاله أداء البرتغال مع المدرب روبرتو مارتينيز الذي يعلم بأن البرتغال عليها أن تقدم أداء مختلفا عن المباريات الثلاث في مرحلة المجموعات. من ركلة ركنية هل اقترب الهدف؟ هل تسجل البرتغال أول الأهداف؟ نونو والعرضية ترسل، رأسية هنا تأتي، الكرة تتحول بعد ذلك بالقدم إلى خارج الملعب، ركلة مرمى.

بنانا الرياض رؤية جديدة لحياة متكاملة، مدينة ذكية مستدامة، النادي والمدارس على بعد خطوات، وكل شيء فيها قريب منك، من مراكز تجارية وطبية وإدارية ومساحات خضراء شاسعة، ومع تنوع الفلل والشقق تعيش أسلوب حياة متكامل. بنانا الرياض أكثر مما تتصور. من مجموعة طلعت مصطفى،

0: تعليمات المدرب روبرتو مارتينيز مدرب المنتخب البرتغالي اللي قال بأن مباراة صعبة ولا فريق مرشح من المنتخبين على حساب الآخر، لكن شاهدنا في الدقائق الماضية أفضلية برتغالية على مستوى استحواذ الفرص، بينما هذا زلاتكو داليتش أكثر انفعالا مع لاعبيه. المدرب الذي قال إن قللنا من أخطائنا في هذه المباراة فإننا سنفوز ونتأهل، أكد يراهن على قلة الأخطاء. المدرب الذي قال بأن مفتاح المباراة سيكون في وسط الملعب، هنا رونالدو وفي الجانب الآخر لوكا مودريتش، ومودريتش ورونالدو شراكة الأمس بذكريات ليالي الميرينج الملاح، ثنائية مدريد في سماء دور الأبطال حينما كانت أوروبا تنام من المغرب، حيث المهندس في وسط الميدان لوكا مودريتش والمنفذ في تشطيب الكؤوس الأوروبية في خزائن الكبير ريال مدريد. هنا الصورة العلوية على مدينة تورونتو في ملعب تورونتو ستاديوم، الملعب الذي يحتضن هذا اللقاء. هناك طبعا تخوف كان من ارتفاع درجة الحرارة في هذه المواجهة، إذن سيستأنف اللعب من جديد. إلى حب الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان، أجواء حارة، وكما ذكرت هنا في تورونتو حتى على مستوى آخر فترتين تدريبيتين بالنسبة للمنتخبين كانت المعاناة في هذا الجانب. شوط أول انتصر فيه كرواتيا وفيه البرتغال، وحتى الآن التعادل من دون أهداف ما بين المنتخبين هنا في هذا اللقاء. كرة لمصلحة منتخب كرواتيا، تمريرة بعد ذلك نقلة انطلاقة سريعة تأتي لمنتخب كرواتيا في محاولة مرور، لكن سقوط من دون خطأ، فرصة لكرواتيا، التصويب أتت، الكرة ما زالت للكروات في محاولة مستمرة للكروات هنا في عرضية، لكن التغطية الدفاعية كانت موجودة. كرواتيا الآن حاولت أن تهجم، كرة منقولة في وسط الملعب لمصلحة منتخب كرواتيا، نقلة في وسط الميدان. كرواتيا تريد أن تستفيد من خبرة الأدوار الإقصائية أمام رغبات البرتغاليين، أمام أحلام البرتغاليين، وأمام الحلم الكبير لأسطورة كل البرتغاليين كريستيانو رونالدو. لمسة في وسط الملعب لمنتخب كرواتيا عن طريق كوفاشيتش، عندها كرة في وسط الميدان مرة أخرى، تمرير بعد ذلك باتجاه مارتن فاتورينا، تمرير في اليمين سوتيتش لكرواتيا، ما زالت الكرة مستمرة المنتخب الكرواتي. كرواتيا طبعا في الثلاث المرات التي وصلت وتجاوزت مرحلة المجموعات وصلت إلى دور نصف النهائي. كرواتيا كرة منقولة إلى أقصى اليمين، انطلاقة كرواتية، فرصة لا تأتي، محاولة ما زالت، لكن هناك راية وهناك تسلل كان موجود في اللقطة الماضية على منتخب كرواتيا. أنا كنت قد ذكرت بأن رونالدو في هذا الملعب سجل أول أهدافه من اللعب المفتوح بقميص ريال مدريد كان في هذا الملعب 7 أغسطس من عام 2009 في مباراة ودية ما بين ريال مدريد وفريق تورونتو. رونالدو ودائما يعني الحلم الذي يعتبر هو الهاجس لكل اللاعبين، ما بالكم لو كان الصورة بحجم كريستيانو رونالدو. كرة منقولة عن طريق نونو مينديش، يرسل كرة عالية إلى أقصى الطرف الأيمن، هنا تحضير السلام بشكل ممتاز، جواو كسلوا في التقدم، كسلوا في العرضية، فرصة راسية ولكن إلى خارج الملعب، كاد أن يفعلها دون، كاد أن يسجلها رونالدو، كاد أن يدونها كريستيانو رونالدو في اللقطة الماضية، خطيرة كانت، قريبة كانت كانت جواو كانسيلو هنا في الاستلام بعد ذلك التحضير ومن ثم العرضية. خذها يا رونالدو وانتفض لنفسك وانتفض كذلك للبرتغال، لكن الكرة جانبت القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى. فرصة خطيرة جدا للمنتخب البرتغالي، بتعود الكرة في وسط الملعب من جديد لمصلحة منتخب كرواتيا. الكرة تتحول في وسط الميدان، ترسل عالية لمنتخب كرواتيا. نصف ساعة مضت من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء، الأهداف حتى الآن لا تجود على المشجعين، على المستمتعين، على الساهرين، لا سيما هنا في منطقتنا العربية على صعيد ليالي المونديال، السهرات المونديال. ما بين كرواتيا والبرتغال هناك حلم قائم، ما بين منتخبين. البرتغال إن عبرت أمام منتخب كرواتيا أعتقد بأن الثقة ستتزايد وستعلو بالنسبة للبرتغاليين للذهاب بعيدا في هذه البطولة، حتى ولو كان المنافس القادم إسبانيا. نعم، حتى ولو كان المنافس القادم منتخب إسبانيا. في الجانب الآخر كرواتيا تشعر بأن كرواتيا تتعامل مع المباراة بهدوء بخبرة اكتسبتها في السنوات والنسخ الماضية. كرة منقولة، تلعب الكرة في وسط الملعب عن طريق فيتينيا. روبن دياش يمرر الكرة من الجانب الأيمن، استمرار بعد ذلك في اليمين عن طريق بيدرو. نيتو يمرر الكرة إلى الخلف، النقلة في الوسط، تمريرة بعد ذلك من روبن دياش يمرر الكرة. فيتينيا التقدم في وسط الملعب عن طريق الروبن دياش، ما زال دياش لجواو. نيفش عنده كرة، نيفش يحاول فيها، فيتينيا التحضير بكرة، فيتينيا إلى روبن دياش مرة أخرى، لمسة في الطرف الأيمن عن طريق بيدرو. نيتو وتمريرة لكنها مقطوعة، تتحول كرواتيا. لوكا مودريتش، مودريتش كرة خاطئة يستعيدها منتخب البرتغال، يعني فوارق كبيرة على مستوى الاستحواذ وعلى مستوى كذلك استعادة الكرة بشكل سريع من جانب لاعب المنتخب البرتغالي. منتخب البرتغالي يستعيد الكرة بسرعة، كرة منقولة من الطرف الأيسر مرة أخرى، لمسة بعد ذلك من رافائيل إلى نونو. مينديش يحاول، نونو مر، نونو تقدم، رونالدو في السلام، رونالدو في تمرير، رافائيل في نقلة من الطرف الأيسر من رونالدو إلى رافائيل. اليوم في كرة، ما زال عودة إلى الخلف مرة أخرى. فيتينيا على انتظار من روبن دياش، عنده كرة في وسط الميدان، يرسل كرة عالية، برونو فرنانديش، العرضية هنا تأتي، جواو نيفيش عيني على لمسة من جواو، لكن في الأخير كرة ما زالت، فرصة ما زالت، عرضية قد تأتي، خطيرة تأتي وما زالت مستمرة، لكن دفاعات كرواتيا في الإبعاد. دفاعات الكرواتية حتى الآن تستميت أمام مرمى الحارس ليفاكوفيتش، حتى الآن تحمي مرمى منتخب كرواتيا في هذا اللقاء بنقلات من اليسار بأخرى من اليمين، بعرضيات كرواتية، بمحاولة إيجاد حلول من جانب كتيبة البرتغال على صعيد اللقاب. لكن حتى الآن، حتى الآن لا يتحقق ما يريده البرتغالي، لكنه قد يتحقق في كرة قادمة، قد يتحقق في ركلة ركنية قادمة. رافائيل لياو على التنفيذ، عودة إلى الخلف، برونو يعيد الكرة إلى الخلف مرة أخرى، لدينا لمسة، تمريرة باتجاه نونو، نونو والمرور، نونو من هذا المكان، نونو والتصويب، التغطية كانت موجودة، مرتدة كرواتية، مرتدة لكرواتيا، تقدم من باتورينا، سقط باتورينا من دون خطأ، لا خطأ لباتورينا في اللقطة الماضية، أشار حكم اللقاء. بتعود الكرة من جديد للمنتخب البرتغالي، لكن صفرة لفيتينيا. فيتينيا من يراه الكثيرون كذلك لاعب خط الوسط الأفضل في العالم حاليا، يعني البرتغال لديها كل الزاد لكي تذهب بعيدا في هذه البطولة. نعم، لديها كل الزاد لأن تذهب بعيدا في هذه البطولة، من حارس مرمى مميز إلى خط دفاع فيه امتياز على مستوى بعض الأسماء إلى خط وسط فاخر في هذه البطولة، وصولا إلى خط الهجوم بقيادة كريستيانو رونالدو. نونو مينديش يلعب كرة، لكن البرتغال هي تبحث عن نقطة انطلاقة حقيقية تعطي ثقة وتعطي شخصية لفريق يعتبر مرشح لأن يظفر بالبطولة الغائبة. كرة تلعب عن طريق الرومان دياش، تمرير هنا في اليمين، عودة بعد ذلك في وسط الميدان لمصلحة المنتخب الكرواتي. لمسة كوفاجيتش، تمريرة كوفاجيتش مرة أخرى، عند كرة مازال كوفاجيتش والتمرير، لكن نونو مينديش في التغطية، تتحول البرتغالية في وسط الملعب للبرتغال عن طريق نونو، من نونو إلى رافائيل، كرة لياو مقطوعة، برونو إلى رونالدو، رونالدو إلى لياو، لياو بعد ذلك في الطرف الأيسر من جديد لمنتخب البرتغال. نقلة من برونو، برونو فرنانديش، برونو يعيد الكرة باتجاه فيتينيا. شاهدونا أرقام على مستوى الحيازة والاستحواذ، فيتينيا الكرة تلعب في وسط الملعب مرة أخرى لمصلحة المنتخب البرتغالي عن طريق فيغا. ريناتو من جديد، جواو ريناتو، فيتينيا، نونو، مينديش في وسط الملعب للبرتغال، تمريرة حاضرة، كرات القصيرة المتناقلة برتغالية، تحويل الكرة من الطرف الأيسر إلى الطرف الأيمن، بعد ذلك فيتينيا مهندس العمليات في وسط الميدان، ينقل الكرة باتجاه روبن دياش، دياش في لمسة إلى الدون، رونالدو عودة إلى الخلف عن طريق برونو، برونو يسقط يتعثر ويتحصل على خطأ، خطأ كان موجود لبرونو فرنانديش في اللقطة الماضية. هذا سوتيتش وماتيو كوفاشيتش، تدخل كان من جانب اللاعب سوتيتش في اللقطة الأخيرة. لاعب المنتخب الكرواتي سوتيتش من ينشط في فريق انتر ميلان الفريق الإيطالي، ومن ارتكب الخطأ في اللقطة الماضية، خطأ للبرتغال. فيتينيا تمريرة إلى بيدرو، نيتو عند كرة وصلت إلى جواو، كاسيلو العرضية لكنها سهلة، عندها حارس المرمى ليفاكوفيتش. برتغال بالمناسبة على مستوى التمريرات وعلى صعيد الاستحواذ أكثر أرقام في تاريخ مشاركاتها في كأس العالم. كرة منقولة عن طريق لوكا، شاهدوا مودريتش، مودريتش يتحرك، صاحب 40 عام لوكا مودريتش، طبيعة الحال هي البطولة الأخيرة من دون أدنى شك للوكا مودريتش، تاريخ لوكا مودريتش، لوكا مودريتش هو تاريخ يجري داخل أرضية الملعب بألقابه العديدة وبأرقامه الكبيرة وباحترام الجميع لنجم كرة القدم الكرواتية. كرة منقولة عن طريق نونو مينديش، نونو مرة أخرى في وسط الميدان لمصلحة المنتخب البرتغالي، عودة إلى الخلف من برونو فرنانديش، نونو، لياو، تتحول الكرة برتغالية مرة أخرى، المنتخب الكرواتي ينتشر بهذا الشكل. أول 25 دقيقة البرتغال حاولت وسددت 7 مرات أمام منتخب كرواتيا. كرة منقولة، نيتو تقدم، بيدرو عند الكرة مازال، بيدرو نيتو من الطرف الأيمن، بيدرو بيدرو بيدرو في كرة، لمسة إلى فيتينيا، فيتينيا يمرر كرة من الطرف الأيسر باتجاه نونو، مينديش منقولة كرته، عودة إلى الخلف عن طريق فيغا، ريناتو، روبن دياش، التمرير في الطرف الأيمن مرة أخرى لمصلحة المنتخب البرتغالي، روبن، فيتينيا، تمرير بعد ذلك بكرة منقولة طويلة إلى وسط الطرف الأيسر باتجاه برونو، الكرة إلى خارج الملعب، ركلة ركنية برتغالية، ركلة ركنية لمصلحة المنتخب البرتغالي، وما أكثر الركنيات للبرتغاليين، لكن حتى الآن الاستفادة لم تحدث من جانب المنتخب البرتغالي. كثيرة هي الركنيات، كثيرة هي الركنيات لمنتخب البرتغال. هذه المرة على يمين ليفاكوفيتش الركلة الركنية، برونو على التنفيذ، برونو من أجل أن يصنع هدفا لتاريخ التقدم للبرتغال إلى الدور القادم. كرة من ركلة ركنية ست ملفات، برونو في العرضية، كرة راسية تاتي لكن من دفاع كرواتيا تتحول إلى ركلة ركنية أخرى، هي إلى ركلة ركنية أخرى، ركلة ركنية لمصلحة المنتخب البرتغالي. ستنفذ ركلة الركنية الآن لمصلحة البرتغال. ماذا إلى كرواتيا وبرتغالي؟ هنا الأمنيات التي تشاهدها بينما الكرة برتغالية نشاهدها. فرصة لأن تأتي في لمسة، إجواب في انطلاقة، كاسيلو إلى نونو، مندش والعرضية خطيرة برتغالية، ولكن أيضا مرت، أيضا أبعدت من دفاعات كرواتيا. كرواتيا حتى الآن نجحت في إبعاد الخطورة في أكثر من كرة. نعم المنتخب الكرواتي، يعني حتى لا نقول بأنه يلعب بواقعية أمام المنتخب البرتغالي، ولكنه اختار أن يعود بهذا الشكل لأنه يعلم مزايا اللاعبين البرتغاليين والحلول التي تتنوع عند لاعب منتخب البرتغال. كرة منقولة لكرواتيا، وصلت الكرة من بونغراتشيتش، يلعب كرة إلى شوتالو، تمريرة هنا في اليمين لمنتخب كرواتيا. كرواتيا تريد أن تضرب ضربتها، كرواتيا تريد أن تضرب ضربتها، لكن اليوم في التغطية الكرة ما زالت، النقلة في وسط الميدان، تتحول الكرة من جديد لمنتخب كرواتيا في نقلة، وصول بعد ذلك في اليسار من إيفان بيريشيتش. بيريشيتش بيريشيتش عندها كرة ما زال، بيريشيتش كرة مقطوعة، بيدرو نيتو لكن يساعد إيفان بيريشيتش، عودة إلى كوفاشيتش، ماتيو نقلة إلى لوكا، إلى الساحر مودريتش، يمرر كرة في وسط الملعب، انطلاقة لكرواتيا، لمسة فسقوط، خطأ غير موجود، تمريرة برتغالية، السرعة من برونو في تحضير، النقلة إلى لياو في الطرف الأيسر، ترك الكرة رونالدو باتجاه لياو، رافائيل إلى دون من جديد. رونالدو عودة إلى الخلف لمصلحة المنتخب البرتغالي. تشعر أيضا بتأثير الأجواء الحارة على اللاعبين داخل أرضية الملعب. كرة منقولة عن طريق فيتينيا، فيتينيا في وسط الميدان، يمرر كرة فيتينيا مرة أخرى، عندها كرة إلى الخلف باتجاه روبن دياش، دياش يلعب كرة في وسط الميدان، لمسة إلى الطرف الأيسر عن طريق رافائيل. لياو، لياو عودة إلى الخلف، تمرير بعد ذلك في وسط الملعب، روبن دياش يتقدم في وسط الميدان، تمرير ممتازة إلى رونالدو، ولا أروع كانت الكرة لكن تغطية من أمام برونو، تتحول كرواتيا في وسط الميدان، هناك السقوط، انطلاقة تاتي، انطلاقة سريعة تاتي، كرواتيا تريد أن تضرب الآن، ماتيو كوفاشيتش في كرة من أجل هدف السبق، كرواتيا في الطرف الأيسر، النقلة من باتورينا، باتورينا والمرور، عرضية تاتي، انصدمت في جواو كانسيلو، تشتت من مدافع البرتغال، تتحول إلى برونو، برونو في وسط الميدان، بيدرو نيتو يتحرك، رونالدو طلب الكرة، تمريرة في وسط الملعب مرة أخرى، البرتغال من رافائيل لياو. يمضي الوقت، تتقدم الدقائق، الدقيقة 44 من زمن شوط المباراة الأول. جماهير هنا في مدرجات تورونتو ستاديوم، أصغر الملاعب، وكما ذكرت بالنسبة لملاعب كأس العالم، وأعتقد لو أن السعة مضاعفة أيضا سيمتلئ هذا الملعب كما نعلم. كرة منقولة، كاسيل قال بأن بعض التذاكر وصل سعرها إلى 20,000 دولار. منقولة كرة تمريرة لكن السالة عند حارس المرمى. نعم يعني بعض الأماكن في هذا الملعب وصلت قيمة التذكرة فيه إلى 20,000 دولار. نتحدث عن مباراة حتى خارج الملعب، خصوصا أن لدينا كرة أولا عن طريق فيتينيا، فيتينيا إلى رونالدو لكن التغطية كانت موجودة، تمريرة خاطئة، تتحول الكرة من جديد لمصلحة المنتخب البرتغالي. نيفيش، روبن دياش تمرير بعد ذلك في اليمين، نقلة في وسط الملعب، عودة إلى الخلف مرة أخرى. روبن، هناك حضور كرواتي كبير في تورونتو الكبرى وأيضا حضور برتغالي، لكن أكبر جالية كرواتية في أمريكا الشمالية في تورونتو الكبرى. تلعب الكرة في الوسط للمنتخب البرتغالي، انطلاقة سريعة من رافائيل لياو، يحاول فيها رافائيل لياو، عودة إلى الخلف، تمرير بعد ذلك لكن الكرة مقطوعة. يستعيد اللاعب البرتغالي نونو مينديش، صابت نونو مينديش، وقع على أرضية الملعب نونو، طالب بإشارة بطاقة صفراء. 4 دقائق أضاف حكم اللقاء حكم النرويجي السيد إسبن إسكاس. هذا الحكم أول نرويجي يدير مباريات كأس العالم منذ عام 2002، حكم اللي يتواجد في هذه النسخة رونالدو دياش. منقولة كرة في وسط الملعب مرة أخرى، لمسة إلى الخلف لمصلحة المنتخب البرتغالي، تمرير بعد ذلك هنا في اليمين، التقدم من الطرف الأيمن للبرتغال، بيدرو نيتو يحاول فيها، بيدرو والعرضية، كرة خطيرة بالرأس تأتي، ما زالت لياو، لياو يا لياو يا لياو، بعيدة كرة رافائيل، بعيدة جدا كرة رافائيل لياو، فرصة كانت سانحة للمنتخب البرتغالي في اللقطة الماضية، لكن تسديدة رافائيل لياو تحولت إلى خارج الملعب، بعيدة جدا كانت التسديدة من رافائيل لياو. لاعب الميلان رافائيل لياو، تلعب الكرة في وسط الملعب للمنتخب الكرواتي، وصلت هذه الكرة طويلة إلى أقصى اليسار، روبن دياش، تمويه كان ممتاز من دياش، عملية دفع من جانب اللاعب أنتي بوديمير، خطأ على بوديمير، لعب أوساسونا في اللقطة الأخيرة، منقولة كرة باتجاه نونو مينديش، حرمية تماس للمنتخب البرتغالي لا قبل أن تغادر أرضية الملعب. لياو إلى فيتينيا، فيتينيا يرسل كرة إلى أقصى اليمين، بيترو نيتو، بعيد بعيد الكرة على نيتو، تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية تماس. الآن يعني قلت حدة الضغط من جانب المنتخب البرتغالي، ومنتخب كرواتيا يعتقد بأنه تنفس في فترة الراحة. نعم، فترة الراحة التي رفعت نسق وخفضت من نسق في الكثير من المباريات، واستفادت منها العديد من المنتخبات طوال مباريات كأس العالم في هذه النسخة. خطأ كان موجود في اللقطة الماضية، لكن في ظل هذه الأجواء أيضا طبعا كانت هذه الفترة يحتاجها لاعب المنتخبين. عملية دفع كانت موجودة من روبن دياش، لاعب اللي عنده بطاقة صفراء، عليه أن يحذر، عليك أن تحذر يا روبن، عليك أن تحذر يا دياش، اللاعب الوحيد اللي عنده بطاقة صفراء هنا في هذا اللقاء. بتعود الكرة لمصلحة المنتخب الكرواتي، لوكا مودريتش، لوكا عودة إلى الخلف، لوكا اللي بعد كأس العالم سنتعرف عن وجهته القادمة على صعيد الأندية. كرة منقولة في وسط الملعب لمنتخب كرواتيا، محاولة قائمة، سقوط وخطأ كان موجود، الدقيقة الأخيرة على نهاية الوقت الأصلي أو الوقت المحتسب بدلا من الضائع والذي قدر بأربع دقائق في هذه المباراة. كرة منقولة في وسط الميدان لكرواتيا، خطيرة لكرواتيا، فرصة لكنها تتحول مرة أخرى من دفاعات البرتغال، منقولة عن طريق ماتيو كوباشيتش، لوكا مودريتش في وسط الميدان من جديد للمنتخب الكرواتي، كوباشيتش تقدم في اليسار، عودة في وسط الملعب، التمرير هنا في وسط الميدان لمنتخب كرواتيا، عودة إلى الخلف، لوكا مودريتش ينقل الكرة، يا السلام إلى أقصى الطرف ليس، لكن متابعة من بيترو نيتو، والوقت المحتسب بدلا من الضائع انتهى، وصافرة الحكم تأتي، لا أهداف في القمة ما بين البرتغال وكرواتيا. ألقاكم مع انطلاقة الثاني من الشوطين.
1: هلا أهلا بكم من جديد، كل شكر لحسن ومحمد. إذن الشوط الأول من مباراة البرتغال وكرواتيا ينتهي على إيقاع التعادل السلبي، نتيجة لا تعكس تماما ما شاهدناه. البرتغال كانت الطرف الأفضل، أكثر حضورا، فرضت إيقاعها، استحوذت على الكرة وصنعت بعض الفرص ونجحت مرارا في الوصول عبر الأطراف وإزعاج الدفاع الكرواتي، لكن اللمسة الأخيرة غابت. في المقابل بدأت كرواتيا حذرة إلى حد كبير، متراجعة في مناطقها معظم فترات الشوط الأول، مع الاعتماد أو الانتظار أخطاء المنافس واستدراجه. في الشوط لم نشهد فيه حضور كرواتي كبير، انتظار الشوط الثاني والخمس وأربعين دقيقة الأخيرة لتحديد هوية المتأهل بين المنتخبين. فاصل مشاهدينا قبل أن نعود لنتحدث عن أبرز النقاط الفنية والتكتيكية خصوصا في هذا الشوط الأول.

0: يا يا في الليل خليك صاحي خليك متعطش.
1: كل صيف انت اللي تختارون.
2: كنا عارفين النتيجة.
3: هالمرة حنا اللي بنقرر
1: وبنخلي صيفنا على كيفنا.
4: فسوحت نوغى غرفتين متصلة كيف تخرج من دون واقي شمس.
3: طاية جوال واستمتعي بالطبيعة.
5: ليش الشارك لا تبرد
6: والمباريات نشوفها على كيفنا.
2: هذه الإجازة حنا اللي بنختار
1: ونخلي صيفنا على كيفنا.
7: احجز عروض الصيف على كيفهم.

0: يبا كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
1: يا عيال هذه اعلى زحمه.
2: انتم تسوقوا احنا بنروح نلعب.
3: الاجازه طويله شباب نجيكم تجون.
4: أهلا بكم من جديد. 45 دقيقة مرت من عمر هذه المواجهة ولا زال التعادل السلبي مسيطرا إلى حدود اللحظة مع تسجيل تفوق برتغالي واضح على مستوى الأرقام والاستحواذ والفرص الخطيرة. أرحب من جديد بمحلل قنوات بين سبورتس وأخذ رأيك بوليتا حول هذا الشوط، أداء المنتخب البرتغالي وكيف يمكن أن تفسر بعض التحركات ووقوف عدد من اللاعبين عندما تهاجم البرتغال.
5: نعم كانت 45 دقيقة مميزة للغاية للمنتخب البرتغالي، سيطرة كاملة والعديد من الفرص لتسجيل الأهداف، وللأسف لا أعتقد أن المنتخبنا كان باستطاعة إنهاء هذه الهجمات بتسجيل الأهداف. بيدرو نيتو كان مميزا، وبالطبع كانت هناك تمريرات خطرة للغاية، كانت اللمسة النهائية ما نقص على منتخبنا، وكان الشوط الأول رائعا للغاية، سيطرنا على هذا الشوط. وإذا لاحظتم الأرقام فهي أرقام إيجابية، 60% من الاستحواذ على الكرة، وهذا يظهر ما قام به المنتخب البرتغالي في الشوط الأول في كافة الخطوط، وعلى أيضا على من خلال العرضيات المميزة التي قام بها لاعبوننا. لذلك أعتقد أن البرتغال ينقصه فقط تسجيل الأهداف، والأهداف ستظهر في الشوط الثاني. منتخب كرواتيا منتخب خطير للغاية، وبإمكانه تشكيل خطورة كبيرة في الشوط الثاني، لذلك نحن نرى هنا الفرص، العديد من الفرص التي سمحت لمنتخبنا من برونو فرنانديز ورافائيل ياو قام بعمل ممتاز. أعتقد الشوط الثاني أن البرتغال سيقوم بالعمل بنفس هذا المنوال، ينقصنا هدف لكي نرتاح.
4: كابتن عمر، منتخب كرواتي لم يقدم أي شيء على المستوى الهجومي، هل هذا مدروس أم مفروض؟ وهل من الضروري أن يغير الأسلوب والناش في الشوط الثاني إذا ما أراد التسجيل؟
6: ما أعتقد منتخب الكرات راح يغير أسلوب اللعب، لأنه هو نجح الشوط الأول، هو عارف خطورة منتخب البرتغال وقوة منتخب البرتغال خاصة بالناحية الهجومية. منتخب البرتغال أفضل بداية له في المونديال، اتفقنا أنا والكباتن بالغرفة أنه بدوا بداية صحيح، لكن الوصول بالثلث الأخير للمرمى أعتقد كان ينقص التركيز والكثافة العددية. يعني منتخب البرتغال أغلب العرضيات كنا نشوف لاعبين تقريبا، حتى الثالث ما شفت أنا، لكن خروج رونالدو أنا عندي بس يعني إشارة استفهام على رونالدو، الأسلوب اللي قاعد يلعب فيه رونالدو، هل هو مطلوب منه أنه يلعب بهذه الطريقة؟ خرج كثير من البوكس، ابتعد عن المرمى، وكل ما ابتعد رونالدو عن المرمى
4: هذا هو الطبيعي عندما تكون زحمة في مربع العمليات، مفروض المهاجم يخرج.
6: أنا أعتقد أنه الأسلوب اللي قاعد لعب فيه رونالدو هو الأسلوب أنه يجي من الخلف عشان تخف عليه المراقبة، لكن وصوله قاعد يكون متأخر كثير، يعني الكرة والهجمة قاعد تكون سريعة من الأطراف، فكشفنا كذا عرضية رونالدو مو متواجد بال 16، برونو هو اللي قاعد يزيد كمهاجم. أنا بالنسبة لي البرتغال إذا بده يسجل الشوط الثاني رونالدو يصبر ويتواجد بين السناتر، ممكن يخطف كرة بأي لحظة، لكن إذا استمر بهذا الأسلوب الخروج يحاول أن يشارك بالهجمة وصوله المتأخر، ما أعتقد راح رونالدو يكون قريب من
5: هذا. أنا أقول بأن كريستيانو رونالدو نعم يجب أن يخرج من المنطقة كي يستطيع أن يمرر الكرة ويستقبلها مرة أخرى، بين أن كريستيانو خطير خارج منطقة جزاء الخصم وبإمكانه لا يستطيع الوقوف في مكان واحد وعدم التحرك، يجب أن يدخل المنطقة ويخرج منها كي يستطيع صنع.
4: كابتن كريم، رأيك في الشوط الأول وتوقعك كان صحيح معاناة كرواتيا على مستوى الأطراف، لكن النجاعة تجسيم ما يتاح لم يكن حاضرا للبرتغال.
7: وفق الكابتن تماما، المنتخب البرتغالي كان أخطر، كان سيطر بطول العرض على الشوط الأول، كان عنده الاستحواذ، الأجنحة ليا وناتو كانوا مميزين خاصة في أول مباراة، وهذه فرصة فرنانديز توغل سريع من لياو ثم تمركز مميز، حارس مرمى منتخب الكرواتي تصدى بشكل جيد، مساحات خلف بيريسيتش تكلمنا عليها، بيريسيتش ليس مدافع 37 سنة، صعب أنك تدافع على ناتو، صعب أنك تدافع على مهاجمين أو أجنحة في قيمة لاعبين المنتخب البرتغالي. أعتقد أنه العرضيات اللي قام بها المنتخب البرتغالي كانت خطيرة، لكن تواجد رونالدو والتمركز الصحيح واللمسة الأخيرة لتسجيل هدف غابت على المنتخب البرتغالي. لابد أن تحافظ على هذا الريتم، لابد أن تكون ممكن أسرع في تغيير الجهات، يعني لابد أن تصنع التفوق العددي على الأجنحة لكي تعمل التمريرة الصحيحة والعرضية الصحيحة. لكن المنتخب الكرواتي أعتقد أنه هذا هو الهدف متاعه، عدم قبول الهدف، اللعب على مراحل. في آخر شوط الأول لاحظنا بعض التحولات اللي ممكن تكون خطيرة على المنتخب البرتغالي.
4: تعالوا الآن مشاهدينا نتوقف مع فاصل قبل أن نعود لنواصل.

0: انا زي
1: اهلا اهلا
2: الاخبار خمسة اربعة جاي جاي اهو
3: كرسي بورد بروح لك انت الحي ايه جاي كمان
4: مختلفون يجمعنا بنك واحد.

تدريب، ضبط، تحسين، تخطيط، قياس، محاكاة، بناء، استعداد، تنمية مهارات، تحليل بيانات، تعديل، تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية، وهو اللي مكننا من توفير الطاقة لصورة فعالة وموثوقة للملايين. أرامكو الشريك العالمي الرئيس لفيفا.

0: أهلا بكم من جديد. تورونتو ستاديوم في كندا مسرحا لهذه المواجهة التي انتهى شوطها الأول بدون أهداف، في انتظار ما يمكن أن يتغير على مستوى النتيجة والأداء وحتى تغييرات المدربين. هل هي مباراة هدف تفصيل صغير أم نحن ذاهبون للأشواط الإضافية؟
1: أعتقد أن البرتغال ستكمل العمل بنفس المنهاج ولن تقوم بالتغيير في بداية الشوط الثاني. سيحاولون تسجيل الهدف بأسرع وقت ممكن، لأنه كل مرور كل دقيقة وصفر الصفر سيصعب من هذه المباراة على البرتغال. يجب على المنتخب البرتغالي أن يسجل الهدف في الدقائق الأولى من هذا الشوط.